يا أخي ما هذا الولاء فيك لإذاعة صنعاء؟ يا أخي مالك أنت؟ ما التحقت بكلية الإعلام إلا حبا في الإذاعة، والالتحاق بإذاعة صنعاء كان حلما وتحقق بفضل الله، ثم بفضل تشجيع والدي رحمه الله. واليوم في إذاعة صنعاء الإعلام الرسمي الوطني. إنا نصير تركيا ولا نصير القاهرة ولا نصير الرياض؟ يا رجل روح أنت. الثالثة ودقيقة سحرا بتوقيت المجاهد مع الله. بنقول لك ثلاث دقيقة

سنتجاوز العراقيل بإذن الله وانقضاء على البث، وستبقى إذاعة صنعاء في وجدان المستمعين. ما لك، احنا فوق 80 سنة، يعني لا يوم ولا يومين بإذاعات صاع القلص السفري. شرب وندق، يعني ما اسمع وارجم.

زخات إخبارية قبل أن نغادركم. يا همتاه، زخات إخبارية. بس عم تقول زخات رعدية. حالة الطقس، وأحيانا بنجيب لكم حالة الطحس. كل الطحس الطقس الطقس. وزير الخارجية الإيراني عرقجي يؤكد لنعيم قاسم لحزب الله: وقف إطلاق النار بلبنان مبدأ إيراني ثابت بأي اتفاق. يعني الذي يشتي يصطاد في المياه العكرة، عرقجي بيقول له يلا من هنا.

زخات إخبارية. رويترز: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران. الرياض: لا تستطيع تجاوز صنعاء. تقرير خليجي: مشاريع بمليارات الدولارات مرهونة بموافقة الحوثيين. ما قصدت

0: الحوثيين. الصميل خرج من صنعاء. أوضح المعهد أن تنفيذ مثل هذا المشروع لا يمكن أن يتم باعتباره مشروعا هندسيا فقط.
1: أيجي هندس محمد بن سلمان عندي الممّة هو أمّة،
0: بل يتطلب تفاهمات سياسية واسعة تشمل مراكز النفوذ في شمال وجنوب اليمن، إضافة إلى سلطنة عمان ومجلس التعاون الخليجي. ينعيش مع بعض، ينموت مع بعض.
1: أبو أغني للس
2: أحوار الأحوار الميزرية
1: والله
2: حق تمرير المصايب يا حوارات الرجال البشرية ذي تخط أفعالها صفر المعابد في مشاهد كوبرية طومرية بثها إعلامنا الحربي مباشر حاوروهم باليمان الحيدرية ذي طبع من طعمها في كل صابق.
0: بالإضافة إلى جانب الحوثيين، على قولة التقرير في اعتراف ضمني أن الرياض لا تستطيع تجاوز صنعاء في أي مشروع استراتيجي على الأراضي اليمنية.
1: أي من هذا الخبر يجيب على المشاريع عندي فعل المشاريع نضمه محمد بن سلمان ومن إليه. أنا بنقول لها أنا شخصيا المذيع المناوب بالاستوديو.

أشار التقرير إلى أن الوضع في محافظة المهرة بات أكثر استقرارا مقارنة بفترة التوتر في عامي 2018 و2019، لافتا إلى اعتماد السعودية بشكل متزايد على قوات محلية من أبناء المحافظة بينها قوات درع الوطن، إلى جانب تحسن العلاقات بين الرياض ومسقط خلال الفترة الأخيرة. ورغم ما وصفه المعهد بالمنطق الاستراتيجي وراء مشروع ممر الطاقة، إلا أنه أكد أن استمرار الصراع في اليمن يمثل عقبة رئيسية، مشددا على أنه لا يمكن لمشاريع البنية التحتية الكبرى قد تصل تكلفتها إلى عشرات المليارات من الدولارات يشتي ينظم كأس العالم محمد بن سلمان وما قد حلهاش معانا، على ما تطرح كرة لا نفطر الكرة ونحرم اللعبة، جاي يقول لي كأس العالم ما فوق ظهر محمد بن سلمان وظهر أبوه. ها أنت تعيش في ترفيه وإحنا نعيش في معاناة، حرام ما سبرت. المذيع المناوب بالاستديو يقولها لك يا محمد بن كلب.

لا يمكن لمشاريع البنية التحتية الكبرى في السعودية التي ونيوم ومشروع أنا وخلي عزل وقراص مدلاسي مع الكيان الصهيوني وممر مدري ما هو يمر من خيبر وبني قينقاع إلى كيان العدو الصهيوني. اشتي خفف الحمول على اليهودي ليك ليك ليك ليك ليك ويحقق له إسرائيل الكبرى حرام ما زبرت المذيع عمناه بالاستديو. ما بالك بالمؤمنين رجال ربي الله يقول لي بيتم على ضلال. زخات إخبارية.

الرسالة السابقة التي دعا فيها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي السبت إلى إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، معتبرا أنها أنشئت بهدف فرض السيطرة والنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط. أعاد التلفزيون الإيراني نشر الكلمة في رسالة واضحة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. عفش ضرب الوظائف في فم الحمار، ضرب الأمريكي رأسا والصهيوني يفهم ولا عمر لا يفهم، لا الإماراتي ولا القطري ولا الكويتي ولا البحريني ولا السعودي. وقال خامنئي في جزء من رسالته الأولى إن بلاده ترتبط بحدود برية وبحرية مع 15 دولة، لا دولة ولا دولتين، مجاورة، قال معاهم حدود برية وبحرية مع 15 دولة، مؤكدا أن إيران كانت ولا تزال ترغب في إقامة علاقات دافئة وبناءة من حكي يا أخي مع جميع دول الجوار. أما أنك تفعل قواعد عسكرية أمريكية عندك ورجزني وأنا أجلس أقعنن، ما لك هذا وأنا المذيع المناب بالاستديو، ما بالك بصاحب الشأ. وأضاف أن العدو أنشأ قواعد عسكرية في بعض هذه الدول لضمان هيمنته على المنطقة الأمريكي في دول الخليج، قبل أن يوجه توصية مباشرة بإغلاق تلك القواعد في أسرع وقت ممكن. بيقول لهم غلقوا غلقوا غلقوا، ما في معاكم وقت، ماشي عاد تغلقوا كلكم. والله ما عندي حجة، أمان ما عندي حجة. وتأتي تصريحات المرشد الإيراني في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن. أما ترامب يقول حلاء وما حلاء طاقة طاق. واستمرار الحديث عن تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة بالتزامن مع مفاوضات غير مباشرة ووساطات إقليمية لمحاولة احتواء الأزمة. يا حبيبي

مصدر إيراني في مزاعم إعلام سعودي حول تعليق تخصيب اليورانيوم. السعودية وسائل إعلامها منطقها منطقة الصهيوني. نفى مصدر إيراني مطلع السبت ما أوردته قناة العربية السعودية حول تقديم إيران مقترح ينص على قبولها تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 10 سنوات. هي يا جماعة العربية. أكد المصدر المطلع لوكالة تسنيم أن ما أوردته القناة السعودية بشأن تقديم إيران اقتراحا يقضي بتعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3.6% لمدة 10 سنوات عار عن الصحة من أساسه. وأشار إلى أن تركيز الرسائل والمحادثات في المرحلة الحالية ينصب حصرا على مسألة إنهاء الحرب، ولا تطرح أي تفاصيل تتعلق بالملف النووي للنقاش ما بلا في الإعلام السعودي. أيظهر لكم والله ما أظهر لكم من بيخدم العدو الأمريكي والصهيوني خدم مجرشة، ما بش غيرهم. دواعش الخليج، الوهابية السعودية

قالوا ترامب بيتابع قناة العربية ويقول الله يلعن أبوها طبيعة. ما هو صوت الله يلعن أبوها طبيعة في قناة القنوات الخليجية ما فيها قناة الجزيرة المنافقة بندل يهودي.

0: كاشفا كواليس عروض اللجنة الخاصة، قيادي في الانتقال يهاجم السعودية ويهدد بعودة الخشعة في حضرموت. احنا بنقول والله ما يتوشكع هؤلاء قد بيهددوا بالخشعة حضرموت. أعلن القيادي العسكري في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عثمان معوضة أن قواتهم عائدة إلى الخشعة في حضرموت، في إشارة إلى تمسك الانتقالي بخياراته العسكرية في جنوب شرق اليمن، مؤكدا في مستهل كلمة خلال فعالية نظمها المجلس في لحج قال خبروهم أننا للخشعة في حضرموت عائدون والله على ما نقول شهيد. بهدد السعودية،
1: يعو يعو يعو، أين السعودية؟ أين محمد آل جابر؟

رادار الأخبار. مسرع الناس بيصوموا ولا ذكر الله أكبر. بنتيجة هدنا في رادار الأخبار. الرئيس الأمريكي ساعقد اجتماعا حاسما بشأن إيران والقرار قد يتخذ غدا. كان مالهم بيقرحوا عند البيت الأبيض. الحرس الثوري 25 سفينة عبرت هرمز تحت إشرافنا. وين أمريكا؟ أمريكا أمريكا موفتش وقالت أي غرامة تأخير إحنا نتكفل وندفعها، وركبوهم مطر. رجعت دول أوروبية تتفاوض مع الحرس الثوري، قالوا نفعلوا لنا ممر من هنا نقول نخضوا ولا ما نحاكي واحد. هكذا الذي عول على أمريكا ما يرجع الله يخرج الله بقناة الجزيرة، ما معلقنا ولا العربي ولا الحدث. في رادار الأخبار، الحرس الثوري الإيراني أعلن أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة كاملة من قواته البحرية إيران، مؤكدا أن 25 سفينة بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وتجارية عبرت المضيق خلال 24 ساعة الماضية بعد حصولها على التصاريح اللازمة وبالتنسيق المباشر مع البحرية الإيرانية وتحت حماية أمنية مشددة. البيان شدد بيان الحرس الثوري الإيراني على أن السيطرة الذكية على المضيق تمارس بقوة رغم حالة عدم الاستقرار التي خلفها عدوان الجيش الأمريكي الإرهابي، مؤكدا أن إيران تواصل إدارة الملاحة وفق إجراءات دقيقة تضمن سلامة العبور وتثبت سيادتها على واحد من أهم الممرات البحرية العالمية. وهذه عبرت المضيق

0: رادار الأخبار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: المواقف الأمريكية المتناقضة تعرقل عمل الوسطاء. نبجح أحلام من الصدق والوضوح والشفافية. أدلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بتصريحات بشأن مستجدات المفاوضات، وأوضح بقائي أن المحادثات عبر الوساطة الباكستاني شهدت تجاربا في وجهات النظر، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني التوصل إلى اتفاق، بل يفتح المجال أمام إمكانية الحل. المضيق في يده. والمدلوز ترامب قد صار للصين، الذي كان يقول النيل الخضر القادم على أمريكا، صار يقول لهم يا منعة حاكة ولا نائرة، قال لها صيني ما عادش يفعل لك شنق مانق، قال له كلهم يفتحوا المضيق. المضيق حقهم، حق الناس يوجع الرأس.
1: حلقت حلقت والحرب حرب، المضايق زادت العالم الضايق على الضيق ضيق.
0: بقائي أكد أن التركيز الإيراني ينصب على إنهاء الحرب المفروضة على المنطقة بما يشمل لبنان، موضحا أن هذا القرار اتخذ بشكل مسؤول وحكيم بعيدا عن الملفات النووية أو تفاصيل العقوبات. أشار إلى أن زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران جاءت لتبادل رسائل بين إيران والولايات المتحدة، فيما ساهم حضور الوفد القطري في تسهيل صياغة مذكرة تفاهم. رجع حمامة سلام القدري، حمامة سلام. بس من زلجه؟ منو القدري؟ أخي خفف الأجواء مالك، يفعل نكتة نكتتين، يقول جيناكم من كل مكان. وكنت وضعتكم في خبر أنه مستشار الأمن الوطني في الإمارات التقى مع وزير الخارجية القطري وبتشاكوا ويتباكوا بيناتهم البين. أنا فداله. بقائي لفت إلى أن المواقف الأمريكية المتناقضة تجعل عمل الوسطاء أكثر صعوبة، مؤكدا أن مضيق هرمز شأن يخص الدول المشاطئة وحدها، ما علمها الأمريكي إلا ما علمها الأمريكي إلا، وأن دول المنطقة لديها هواجس متزايدة بشأن انعدام الأمن. يرحلها الأمريكي يقول لها شي عايز بير.

رئيس مجلس الشورى الإيراني جاليباف: لن نتنازل عن حقوق شعبنا أمام طرف غير صادق. كذاب كذاب، والعالم كله يشهد.

0: صراع النفوذ الخليجي نحو نظام إقليمي أكثر عسكرة واضطرابا. لم يعد الخلاف السعودي الإماراتي مجرد تباين سياسي عابر، بل تحول إلى صراع استراتيجي محتدم على القيادة الإقليمية وصياغة العقيدة العسكرية ورسم مستقبل التحالفات الأمنية في المنطقة. رادار الأخبار. وحسب تقرير تحليلي، فإن التزامن بين التوسع العسكري الباكستاني في السعودية والانتشار المصري في الإمارات
1: شل يا بيجهل.
0: توسع عسكري باكستاني في السعودية،
1: أي حجو ورجموا الشيطان وما،
0: وانتشار مصري في الإمارات يعكس بوضوح ولادة هياكل أمنية متنافسة. أخي نفسي الخليجي هذا يعتز بنفسه ويدافع عن نفسه بنفسه، لا يركنش على من يجي يدافع عنه.
1: هذا البهذل يا أخي يا أخي.
0: بحسب تقرير تحليلي، فإن التزامن بين التوسع العسكري الباكستاني في السعودية والانتشار المصري في الإمارات يعكس بوضوح ولادة هياكل أمنية متنافسة تغذيها رؤى جيوسياسية متباينة وأزمة ثقة متصاعدة بين القطبين الخليجيين. خلاصة المشهد، تدخل منطقة الخليج اليوم واحدة من أكثر مراحلها هشاشة وخطورة. هكذا الذي ما يشربش حليب وهو صغير يجي له هشاشة العضاء، وهو لا ما يشربش حليب بل خالص لأنه مجرد بقر يحلبهم الأمريكي أي حين ما يشتي. ماشي نظر يا نظر ما على كنت. تدخل منطقة الخليج اليوم واحدة من أكثر مراحلها هشاشة وخطورة، حيث تدفع سباقات التسلح والمحاور المتنافسة نحو إعادة تشكيل النظام الإقليمي بوجه أكثر عسكرة واضطراب. رادار الأخبار. بلومبرغ.

طائرات MQ-9 بوّرت وسط أزمة حادة في أسطولها الجوي.

0: كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية عن تكبد الولايات المتحدة خسائر فادحة في سلاح الجو إثر إسقاط وتضرر ما بين 24 و30 طائر مسيرة من طراز MQ-9 بوارات منذ بدء العمليات العسكرية في 28 فبراير الماضي بتكلفة مالية تقدر بنحو مليار دولار. وأشارت التقارير إلى أن الأرقام الحقيقية للخسائر تتجاوز التقديرات السابقة لخدمة أبحاث الكونغرس CRS. بوارات
1: أربع طائرة أمريكية أبو تمزاح بمياه
0: شرابات بوارات.

0: لتشمل طائرات أخرجت من الخدمة نهائيا جراء إصابات بليغة. تأتي هذه الاستنزافات لتتعارض مع الخطط التشغيلية للبنتاغون وزارة الحرب الأمريكية، حيث انخفض إجمالي الأسطول المتاح إلى 135 طائرة في الكيلو الواحد. طماط طماط، وما يقل بأربعة وخمسين طائرة عن الحد الأدنى المطلوب عالميا. 189 طائرة كم جينا وهن ده الحين الأمريكي قد بيقولها كذا، نكعين سقطين بورات.
1: أربع طائرات أمريكية.

0: في آخر الأخبار قبل أن نغادركم، في آخر الأخبار، انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف ونوقع الجارح. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: عناصرنا يوجدون في موقع إطلاق النار بمحيط البيت الأبيض لتقديم الدعم. يكونوا يركبوا الربلة في التبة وبعدها يكونون لصين البوتاجاز في البيت الأبيض. وكالة الصحافة الفرنسية العاصمة الأوكرانية كيف كييف: كيف الدنيا عندكم؟ تتعرض لهجوم صاروخي باليستي روسي كبير، أطول هجوم في أطول خبر في أطول نخس. وشرطة واشنطن العاصمة طوقت محيط البيت الأبيض بعد إطلاق النار مباشرة. ما معاهم ولاد والله طلاق. في آخر الأخبار، نشر قوات الحرس الوطني بالإضافة إلى عناصر الشرطة في موقع إطلاق النار قرب البيت الأبيض في واشنطن. أجن المصب يعني. ما وقع
1: سلسلة معاه مدري يعني هذا المرفح تبعكم مدري باسمك اسمي مدري هو قريب منكم مدري.
0: ما عد بالله تقول الشرطة الفيدرالية مدري بيموه BBS نيوز: إصابة شخصين في إطلاق نار قرب البيت الأبيض، أحدهما المشتبه به. رويترز: تم تحييد المشتبه به في إطلاق النار بالبيت الأبيض ونقله إلى المستشفى. حيدوه نقلوا للمستشفى. الله الله يا حبيبي. رويترز: المشتبه به فتح النار على قوات أمن البيت الأبيض أثناء اقترابه من نقطة تفتيش. إنه فتح النار ناين ما فتح شلمة. كان يفتح لهم حبة تونة واحد قشطه، أما أنه يضرب رصاص يفتح النار ما له. هذا تنين ولا مشتبه به. في آخر الأخبار،

مصادر فلسطينية: قوة العدو تداهم عددا من منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس. مصادر لبنانية: طيران العدو الإسرائيلي يستهدف بلدتي زبدين وكفر رمان في قضاء النبطية. مصادر فلسطينية: قوة العدو تقتحم مخيم لمعري في مدينة البيرة بالضفة الغربية. قوات العدو الإسرائيلي تعتقل شاب خلال اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس. قوات العدو تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس. غارة للطيران العدو الإسرائيلي تستهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. شهيدان ومصابون جراء استهداف طيران العدو منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وعدوان إسرائيلي بثلاث غارات على بلدة حبوش في جنوب لبنان.

من الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤول في قوة إنفاذ القانون الأمريكي تم استهداف المشتبه به في إطلاق النار قرب البيت الأبيض ونقله إلى المستشفى. طمنتونا عليه. مسؤولون أمريكيون يهاجمون الاتفاق الإيراني، وبعضهم يرى فيه تكرارا للاتفاق السابق في عهد الرئيس أوباما. الحديث يدور عن مهلة 30 يوما للتفاوض بشأن الملف النووي لناحية عمليات التخصيب واليورانيوم عالي التخصيب. وجهاز الخدمة السرية، وفاة المسلح الذي أطلق النار قرب البيت الأبيض متأثرا باقي يقولوا بجلده. من كان بيستهدف يا جن؟ ولا وضحوا، بس قالوا انه نزل ترامب الملجأ في البيت الأبيض، نزلوها البدرو وشغلوا شذروان.

0: فرنسا تشدد الخناق على جماعة الإخوان المسلمين. ماذا الحين؟ قالوا لي اقنع، قلت كيف اقنعك ومن فؤادي يا قمر مضلعك. ما بعد خبر الإخوان المسلمين، لا لا، قالوا لي اقنع. المخرج حفظ الله، والمجاهد مع الله، والعبد لله. ولا تنسوا دعائكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات مشبوهة بلغ على 100 أو 199. لكن لا زد بقي في البيت الأبيض من يخبر، جاء يقول لي
1: الحب. كم يا حب، لكن حبك ثاني وثالث بل ورابع وخامس، واقلب قد العداد من خط ربك مشبوك، لا فاصل ولا سلك يابس، تيار متردد وفي كل مسبك داخل حياتي لك محول وقابس. الحب كم يا حب، لكن حبك ثاني وثالث بل ورابع وخامس، واقلب قد العداد من خط ربك مشبوك، لا فاصل ولا سلك يابس، تيار متردد وفي كل مسبك داخل حياتي لك محول وقابس. والضغط عالي بين قلبي وقلبك، اصعق تروس الشوق، تحيا الهواجس، زيد الحمولة 1000 ميجا بقربك، وافتح لضوء الدم كل المحابس، تروى المسافة بين قطبي وقطبك، واشواق ما غيرك بها قط حاسس. يا ليت كم قد قلت يا ليت حسبك، ألبست روح الصبر ثوب الوساوس، وكيف ينسى يوم مانا بجنبك، والجو في الأحداق ماطر وشامس، والكون واقف داخلي منبهر بك، وكن ما غيري معك فيه جالس.
2: الله أساله بك،
1: الله أساله بك، لأنه يحبك، ألا يخليني من الوصل يائس، ولا سولى لك بسلمك وحربك، جندي مجاهد في جميع المتارس، وتكون نفسي في الفدا من نصيبك، يغلى من انفاسي وما لك منافس، اموت وحيا سيدي في دروبك، يشهد علي الله ما نام سايس،
2: افديك ادام الله ظلك ورعبك،
1: افديك ادام الله ظلك ورعبك، وافدي حذاك اللي على الكفر داعس،
2: وافدي حذاك اللي على الكفر داعس.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى رحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.

قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها،

قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله،

وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة معنى الصلاة على محمد وعلى آله. نبدأ من بداية الملزمة، يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قبل الموضوع الرئيسي للجلسة يمكن أن نتحدث حول معنى الصلاة على النبي وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة من حيث هي الصلوات الخمس التي فرضها الله على عباده، والصلوات النافلة هي من أهم العبادات ولها دلالاتها المهمة، ولكن المشكلة هي أننا لا نلتفت إلى ما تدل عليه الصلاة وما تعطيه من إيحاءات وإشارات ودلائل. نصلي ولكننا قد تعودنا بالنسبة للصلاة أن يصلي الواحد منا عمره 60 سنة أو 70 سنة، نصلي كل يوم كل يوم كل يوم عدة صلوات ولا نجد أن هناك أثرا بالنسبة للصلاة على الكثير منا، لأننا لا نلتفت ولا نتساءل ولا نسأل عما في الصلاة من دلالات، عما فيها من إشارات، عما فيها من إيحاءات كثيرة جدا. بعض الناس قد يقول لك بأن الدنيا مليئة بالطوائف، فلم يعد الإنسان يعرف من هو الذي على حق ومن هو الذي على باطل. ولو أنه قام ليصلي ركعتين بتأمل لعرف الحق ولعرف من هم أهل الحق. ركعتان تكفي الإنسان إذا كان فاهما يتأمل، ركعتان تكفيه أن يعرف المحق من المبطل وأهل الحق من أهل الباطل. نصلي على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة في التشهد، نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ألسنا نقول هذا دائما؟ ولكن لو تعمل استبيانا، سؤال يوجه إلى كل واحد منا، فتبدأ من طرف اليمن إلى طرفه، فستجد القليل القليل من الناس من يعرفون معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد، والكثير ممن يعرفون قد يقول لك: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء، وانتهى الموضوع. وهذا التعريف غير صحيح، هذا التعريف للصلاة غير صحيح. الصلاة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت الصلاة بلفظ الدعاء، أن ندعو ونحن نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أن تأتي الصلاة على محمد وعلى آل محمد بلفظ أن ندعو ونحن لهم لأن الله يصلي عليهم، هذه وحدها لها دلالة مهمة، هي تقررنا وألسنتنا تنطق بأننا في واقعنا مسلمون بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عند الله، فنحن مسلمون بهذه المسألة أساسا. وإنما لأن هذه قضية مهمة، أعباء الرسالة، أعباء وراثة الكتاب، أعمال ومسؤولية هداية الأمة، مسؤولية كبيرة جدا، ليست سهلة، مسؤولية مهمة جدا. ألسنا نجد أننا نعجز عن هداية أسرنا؟ أسرتك قد تكون 8 أو 10 أشخاص فيتعبونك، أليس هذا هو ما يحصل؟ تتعب وأنت تريد أن تهدي أسرتك وأن تجعلهم أسرة مستقيمة، وهم 10 أو 12 شخصا، لكن من حمل رسالة إلى البشرية كلها إنه حمل كبير، كما قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. من جعلهم الله ورثة لكتابه، من جعلهم الله ورثة للكتاب وجعلهم أعلاما للدين وأناط بهم مسؤولية هداية الأمة، إقامة الحق في الأمة، أيضا مسؤولية كبيرة جدا تحتاج إلى أخلاق عالية، تحتاج إلى صدر فسيح، تحتاج إلى تحمل، تحتاج إلى صبر، إلى حلم، إلى كظم غيظ، إلى عفو، إلى أشياء كثيرة جدا. فنحن كأننا نقول: يا إلهي، نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك، ونحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم، لأن المسؤولية كبيرة، أن مهمتهم، المهمة التي حملوها كبيرة، فنحن نطلب منك، وهذا معنى الصلاة، أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم. ثم نرجع إلى القرآن الكريم فنجد الذي منح الله إبراهيم وآل إبراهيم الشيء الكثير: المكانة العظيمة الرفيعة، المكانة العظيمة، الرفعة العظيمة، الكتابة والحكمة والنبوة، وكما قال الله عنهم: وآتيناهم ملكا عظيما. جعلهم ورثة الكتاب، جعل فيهم الحكمة، جعل منهم النبوة، وحظوا برعاية عظيمة من الله سبحانه وتعالى لم يحظ بها أحد من الأمم في عصورهم أبدا، حتى في الأوقات التي كانوا فيها بشكل عاصين أو مهملين كانوا لا يزالون أيضا يحظون برعاية الله سبحانه وتعالى بشكل عجيب. عندما كتب الله عليهم التيه فتاهوا 40 سنة في صحراء سيناء، لأنهم رفضوا أن يدخلوا المدينة المقدسة، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ألم يقل فاسقين؟ ومع هذا ماذا عمل لهم؟ عمل لهم أعمالا كثيرة جدا، حجر تنبع منها 12 عينا، حجر عادية يحملها الحمار تضرب بالعصا فتنفجر 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، أنزل عليهم المن والسلوى. المن ينزل شبيها بالثلج، عندما ينزل فيتجمع بكميات كبيرة فيكون عبارة عن غذاء وحلوى، لأن شكله يكون أبيض وحلوا يتجمع. والسلوى طائر يتوافد بأعداد كبيرة، أليست هذه رعاية من الله سبحانه وتعالى؟ شق لهم البحر وهم في طريقهم، عندما أمرهم الله هم ونبيه موسى بالخروج من مصر، ولحقهم فرعون وجنوده، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل من هنا ومن هنا، ومشوا في طريق يابسة ليس فيها ولا حتى وحل، طريق يابسة مشوا فيها في لحظة. عندما حصل منهم تخاذل، تكاسل عن الالتزام بالتوراة، جاء تهديد إلهي لهم: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، هددهم بالجبل ثم عاد الجبل إلى موقعه. وهكذا حظوا برعاية كبيرة، كما قال لهم موسى عليه السلام: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. في القرآن الكريم تتعجب مما عدده الله سبحانه وتعالى من النعم العظيمة عليهم، ومما حظوا به من عناية ورعاية إلهية متميزة. نبي الله إبراهيم عليه السلام أيضا أثنى الله عليه في القرآن الكريم ثناء عظيما، واتخذ الله إبراهيم خليلا، مكانة عجيبة وقرب عجيب من الله سبحانه وتعالى أن يقول هكذا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، رفع لإبراهيم ذكره أيضا، جعله أبا للأنبياء جميعا، الأنبياء كلهم من بعده من بني إسرائيل كلهم من أولاده من ذريته، حظي بتكريم إلهي عظيم ورفع الله له ذكره. مهمة إبراهيم وآل إبراهيم هي مهمة مرتبطة بالأمة ومرتبطة بالدين، مهمة حمل الدين، حمل الرسالة، هداية الأمة، كما قال الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فنحن في الصلاة نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أي امنح محمدا وآل محمد ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم من الرفعة، من الثناء، من المجد، من الرعاية والمكانة، أشياء كثيرة منحها إبراهيم وآل إبراهيم. ونحن نقول في الأخير، وهذا مما يدل على أن تفسير دعاء ما ذكرناه أو أن الذكرى كما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخره: إنك حميد مجيد، حميد فأنت مصدر الحمد، الحمد هو الثناء، مجيد فمنك المجد وأنت مصدر المجد، امنحهم من المجد وامنحهم من الثناء فأنت الحميد وأنت المجيد. تتكرر الصلاة على النبي وعلى آله، تتكرر على ألسنة المسلمين كل يوم كي تترسخ في نفوسهم أهمية ارتباطهم بمحمد وآل محمد، ولكننا نصلي وننسى، بل بعضهم يصلي ويخرج يلعن آل محمد، وهو قبل قليل يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لكن إما أن تكون صلاة لا يدري ماذا يقول، أو يدري ما يقول ولا يعي معنى ما يقول. ولهذا لا أحد فيما نعلم من المسلمين يصلي إلا وهو يصلي على محمد وعلى آل محمد، وبهذا الشكل الذي لا زيادة فيه ولا نقصان. لاحظوا، هل أدخل في الصلاة عليهم أحدا من الآخرين؟ لم يدخل الصحابة أبدا، ولم يدخل أحدا من الأولياء، لأن هذه الصلاة هي لها دلالة خاصة، هي مرتبطة بمهمة محمد وآل محمد، مرتبطة بمهمتهم، بمسؤوليتهم في الأمة، مرتبطة بعلاقة الأمة الخاصة بهم. بقية المؤمنين هناك ارتباطات أخرى، قد أتولاك باعتبارك مؤمنا وأحبك باعتبارك مؤمنا، لكن هل أنت ممن يجب علي اتباعهم؟ هذا شيء آخر. ألسنا ملزمين بمحبة المؤمنين؟ ألسنا ملزمين بمحبة المؤمنين؟ نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحب الإمام عليا، ونحب المؤمنين أيضا، لكن هل حبي لعمار بن ياسر مثلا وحبي لعلي بن أبي طالب هل هو مستوٍ؟ في علاقتي بعلي بن أبي طالب وعلاقتي بعمار هل هي مستوية؟ لا، أنا أحب عمار بن ياسر كمؤمن، كولي من أولياء الله، علي بن أبي طالب علاقتي به علاقة أخرى. أنا أحبه أيضا كمؤمن، هو أيضا يجب علي اتباعه، ويجب علي الاقتداء به، الارتباط به، السير على نهجه. عمار بن ياسر الذي أنا أحبه هو يحب عليا على هذا النحو، فيفرق في نظرته نحو علي، وفي علاقته بعلي، وفي ارتباطه بعلي، يفرق بينها وبين ارتباطه بالمقداد أو بسلمان أو بأي شخص آخر من المؤمنين. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط على أن نستمر يوم غد. وأول نقطة، أنه لو قام الإنسان يصلي ركعتين بتأمل إذا كان إنسانا فاهما لعرف من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل. للذي يتساءل لم ندري من هو الحق ومع من الحق، صلي ركعتين بتأمل وستعرف من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل. ثانيا أكد أنه وفي التشهد أثناء الصلاة نصلي على محمد وعلى آل محمد، وتأتي الصلاة بلفظ الدعاء اللهم صلي. هذه تقررنا وألسنتنا تنطق بها، وألسنتنا تنطق بأننا في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عند الله. ثالثا أكد أن أعباء الرسالة ووراثة الكتاب وهداية الأمة مسؤولية كبيرة جدا، تحتاج إلى أخلاق عالية وصدر فسيح، تحتاج إلى تحمل، إلى صبر، إلى حلم، إلى كظم غيظ، إلى عفو، إلى أشياء كثيرة جدا. فكأننا نقول يا إلهي نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك، ونحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رابعا أكد أن الصلاة على محمد وعلى آله تتكرر على ألسنة المسلمين كل يوم في الصلاة كي تترسخ في نفوسهم أهمية ارتباطهم بمحمد وآل محمد، لأن الارتباط بهم كهداة وقادة لابد منه للأمة الإسلامية جمعا. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا من أتباع محمد وآل محمد من شيعتهم وأنصارهم، كما نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، ونسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في قول الله سبحانه وتعالى عن البيت الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، نجد أن الله سبحانه وتعالى يقدم لنا هذا البيت العظيم والمقدس، أن هناك أهداف. لماذا رفعه الله؟ لماذا أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت؟ ما هي الأهداف والغايات والمقاصد التي أرادها الله سبحانه وتعالى؟ فكما تحدثنا في الحلقة الماضية أن الله جعل فيه بركة، عندما قال مباركا ففيه بركة في النفوس وفي الأثر الذي يجعل تلك النفوس منشدة إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من أي وقت مضى. عندما يصل الإنسان إلى البيت ويشاهد البيت ويطوف بالبيت يشعر برهبة، بخوف، برغبة، بمحبة لله، بمشاعر دينية، بقرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا أثر من آثار البركة التي جعلها الله في هذا البيت العظيم والمقدس، لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده من يستطيع أن يؤثر على النفوس والقلوب، ووحده من يستطيع أن يجعل هناك أشياء تشد الناس إلى الله، وجدانية نفسية تؤثر على المشاعر. فالله تعالى هو من قال مباركا، ثم قال وهدى للعالمين. جعل الله سبحانه وتعالى، وهذه غاية أخرى في البيت الحرام، جعل الله فيه هداية، الهداية حتى في قربك من تلك الأحجار، من ذلك البيت، من ذلك المكان. جعل الله فيه هدى ليس فقط لمجموعة أو لطائفة أو لأمة، إنما للبشرية جمعا. والبشرية جمعا يجب أن يكونوا أمة واحدة كما أراد الله سبحانه وتعالى، مسلمة مؤمنة تتبع هذا القرآن الذي هو هدى للعالمين، وهذا البيت الذي فيه هدى للعالمين، وهذا الرسول الذي هو رحمة للعالمين. أراد الله سبحانه وتعالى لدينه العالمية. فجعل الله في البيت الحرام مهام، كل تلك المهام فيها هداية، الطواف فيه هداية، حتى الحجر الأسود فيه هداية، حتى في زمزم هداية، في مقام إبراهيم هداية، في الصفا والمروة هداية. هذه الهداية تهدي قلبك، تشد قلبك إلى رموز الهداية، إلى معالم الهداية في التاريخ، وخاصة إلى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. فيقول المولى تعالى فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذه من أهم الآيات ومن أهم معالم الهداية في البيت الحرام، مقام إبراهيم. وهنا يلاحظ الإنسان أن هناك انسجام ما بين دور البيت الحرام ودور القرآن، لأن الله يقول عن البيت الحرام أنه هدى للعالمين، والقرآن كذلك منهج عالمي وهدى للعالمين، والنبي رحمة للعالمين. فالله سبحانه وتعالى جعل في البيت الحرام هداية للناس، وكما سنأتي مثابة للناس، مرجع للناس يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى من خلال ذلك المكان المقدس والطاهر. قد يكون هناك أيضا أشياء علمية، لأن كلمة هدى لا تعني الهداية في الجانب الديني فقط، بل حتى في الجوانب العلمية. قد يكون هناك هداية في الأشياء الجغرافية، هداية حتى هداية في الأشياء العلمية، لأن كلمة هدى معناها أن يهديك الله سبحانه وتعالى مثلا إلى الجانب العبادي، وأن يهديك الله لتبدع، لتصنع، لتعرف أشياء علمية تفيد البشرية وتفيد الأمة وتفيدك أنت في هذه الحياة. كلمة هدى واسعة، فقد يكون هناك كما يقول شهيد القرآن، قد يكون هناك في البيت الحرام أشياء من الناحية العلمية قد لا ندركها، لا نعرفها، فيكون للبيت أثر فيها، تعطي هداية جغرافية مثلا أو هداية علمية. مثلا قد يكون موضع البيت الحرام هو يمثل نصف الكرة الأرضية، النقطة التي تعتبر قلب المعمورة، قلب الكرة الأرضية. لكن ما الذي حدث عندما رسمت خطوط الطول وخطوط العرض؟ رسمت من قبل الغربيين، فجعلوا مركز الكرة الأرضية كما فعلوا، أو مركز هذه الخطوط هو غرينتش، منطقة بجانب لندن العاصمة البريطانية، عندما كانت بريطانيا هي المسيطرة. لكن لو تمت خطوط الطول وخطوط العرض على أيدي المسلمين، ستكون الكعبة هي المحور والقلب ونقطة البداية التي تنطلق منها تلك الخطوط. ولذلك في الكعبة هدى للعالمين حتى من الناحية الجغرافية والعلمية. الله قال هدى ولم يتحدث أن هذه الهداية عبارة عن هداية دينية فقط في المشاعر والشعائر العبادية، لا، هدى في كل شيء. والله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى الجانب العبادي وإلى الإبداع وإلى الجوانب العلمية كلها، هو الهادي للبشر في كل جوانب الحياة. أيضا عندما يقول الله سبحانه وتعالى عن البيت الحرام مباركا وهدى للعالمين، نجد أن في موقع البيت الحرام في موقع مكة بشكل عام، على الرغم من أنه مثلا يبدو ضيق، عندما يشاهد الإنسان ضيق ثم زاد التضيق، أما الله سبحانه وتعالى فهو يريد أن يقدم لنا درس أنه حتى لو رأيتموه ضيق فإن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن ينادي في العالمين أن يحجوا، وأذن في الناس، ليس في فئة معينة بل في الناس، وكل من على وجه الكرة الأرضية هم ناس، وأذن في الناس بالحج. هل يمكن لحكمة الله سبحانه وتعالى أن يأمر نبي من أنبيائه أن يدعو الناس جميعا إلى الحج ثم يجعل ذلك المكان ضيق لا يتسع لهم؟ حاشا لله، هذا لا ينسجم مع حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن الله يريد أن يقدم للناس درس أن يفهموا أنه حتى لو رأيتم الأمور ضيقة، هذه الجغرافيا ضيقة، فإن الله سبحانه وتعالى من بيده كل شيء، ولا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يأمر الناس أن يأتوا إلى ذلك المكان ثم يضيقه عليهم، ففيه بركة، فيه بركة حتى لو كان واد ضيق لكنه يستوعب كل من يفدون إليه، فليكونوا كما كانوا، لأن الأمر من الله، والذي نادى هو الله، الذي أمره هو الله، الذي نادى هو نبي الله إبراهيم بأمر من الله سبحانه وتعالى. فهذه ماذا يمكن أن نسميها؟ آية من آيات الله. الله تعالى يقول فيه آيات بينات، وأيضا يقول مباركا، بركة حتى في الجغرافيا، بركة في أنه يتسع لأكبر عدد، وأيضا هذه آية من آيات الله. لكن عندما يلاحظ الإنسان آل سعود ضيقوا على الناس، لم يتركوها كما تركها الله حرم، مكة عبارة عن حرم، لا، عمارات شاهقة، استغلوها ليؤجرها في موسم الحج من الحجاج، يؤجرونها بمبالغ باهظة، ثم يسمون أنفسهم خدام ضيوف الرحمن، قد تجد شقة مفروشة تستأجرها في غير أيام الحج في مكة بما يسمى أو ما يساوي 150 ريال سعودي في الليلة كما تقول المساطر، بينما في أيام الحج لن تجدها بأقل من 2000 ريال سعودي، وهذه يسمونها خدمة ضيوف الرحمن. ضيقوا على المسلمين ثم حددوا العدد، قالوا لكي لا يكون هناك ازدحام، وكأنهم أحكم من الله سبحانه وتعالى الذي أمر إبراهيم أن ينادي في الناس أن يأتوا، وهو من سيجعل فيه بركة ويجعلها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن تتسع مكة لأي عدد من المسلمين من المؤمنين يأتي إلى هناك، لأن الذي أمر ودعا وخلق وقدس وفرض هذه الفريضة والله سبحانه وتعالى، وهو يريد أن يري الناس آياته الواسعة، آياته العظيمة سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 54 بعد 200 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية. والآية كما سمعنا وأنصتنا تأمر المؤمنين بالإنفاق مما رزقهم الله. ولو تأملنا الآية بشكل أدق لوجدناها تبدأ بنداء المسلمين بالصفة التي يحبونها، وهي الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. إنها الصفة التي تقربهم إلى الله، وهي الصفة التي يجب أن تجعلهم يوقنون بأن ما بأيديهم من مال ونعم، وما يرتدونه من صحة وقوة، وما يتحلون به من علم وعقل، كل ذلك من رزق الله وهباته ومن كرمه وعطائه، بل إن أنفسهم وأرواحهم التي في أجسادهم ملك لله تعالى، منحهم إياها من فضله وجوده. وإذا أيقن المؤمنون بذلك، وإذا أصبح هذا الأمر مسلما عندهم، فإن الإنفاق منه والسخاء به يصبح واجبا وحقا على المؤمن، وإلا فإن إيمانه ضعيف ويقينه مهزوز وثقته بالله واهية خافتة. كيف لا؟ وهو وما يملكه مملوك لله، ولو شاء الله لا نزع من الإنسان ما ملكه من المال والصحة والقوة والفهم والإدراك، فلا يستطيع على شيء، بل لو شاء الله لسلبه نفسه وحياته، فهو المحيي المميت، وله أنفسنا وحياتنا ومماتنا. هذا هو يقين المؤمنين. ولهذا فإن الله يناديهم بهذه الصفة التي تعني ما ذكرنا، ليرتب عليها أمره لهم بالإنفاق مما رزقهم الله، على أن كلمة ما في قوله تعالى مما رزقناكم تعني العموم لكل أنواع الأرزاق، لا خصوص المال. فالعلم رزق، والصحة رزق، والعقل رزق، والفهم رزق، والجاه رزق، والذكاء رزق. فواجب المؤمن أن ينفق من العلم إن رزقه الله علما، وأن ينفق من القوة إن رزقه الله قوة، وأن ينفق من الفهم إن رزقه الله فهما، وأن ينفق من الصحة إن رزقه الله صحة، وأن ينفق من الذكاء إن رزقه الله ذكاء، وهكذا إلى آخر المعاني والنعم التي رزقنا الله. يجب على المسلم أن ينفق منها في سبيل الله وفي إعلاء الحق وفي نصر دينه وفي كل خير ونفع للناس. ومثلما ينطبق هذا الشمول والعموم على الأفراد، فهو ينطبق على الأمة المؤمنة. ولو نظرنا إلى ما رزقنا الله اليوم نحن المسلمين من نعمه وفضله، لوجدنا الأرض التي يسكنها المسلمون تزخر بكل خير، وتتفجر منها الأرزاق من كل نوع. الأمر الذي جعل سوانا من الأمم يسيل لعابهم طمعا في أراضينا وفي ثرواتنا، فأرض المسلمين تتفوق على سواها في ثروات البترول والذهب والفضة والحديد وغيرها من مختلف المعادن المتنوعة الأغراض والمنافع المتعددة المواقع والمنابع المتميزة بجودتها وغزارة إنتاجها. أرض المسلمين تجري فيها أشهر وأكبر أنهار الأرض التي يسرها الله وسخرها للناس. أرض المسلمين تطل على أهم البحار والمحيطات التي رزقنا الله منها ما لا يحصى من الثروات الغذائية والحلي والزينة والمعادن. أرض المسلمين تتمتع بمختلف المناخات الدافئة والباردة والمعتدلة، وتمتد من شرق الأرض إلى غربها ومن أعماق شمالها إلى أعماق جنوبها، مما يمكنها من إنتاج مختلف المحاصيل والثمار وبأن تجود بمختلف الخيرات والنعم. وفوق هذا الثراء والرزق الواسع، فإن العلم يزيد هذه الثروات والأرزاق نموا، وكلما تقدم العلم زادها تدفقا وتوسعا، وزاد من استخراجها وسهل من استغلالها ووسع من التمتع بها ومضاعفة محاصيلها. نعم، هذا هو حال أرض المسلمين، وهذا حال ثرواتهم، وهذا بعض ما رزقهم الله فضلا منه وكرما. فهل حالهم يتفق ويتناسب مع ما رزقهم الله؟ هل هم ينفقون مما رزقهم الله فيما يرضي الله؟ لو تأملنا الآية مرة أخرى لوجدنا عقب الأمر بالإنفاق قوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذا يعني أنه سيوجد في المسلمين من لا ينفق، ومن يبتغي بالمال الرياء واتخاذ الأخلاء والشفعاء من الناس من دون الله، حتى لك أنهم يشكون في كرم الله ويرتابون في عطائه ويخافون من الإنفاق، فيبخلون على من لا يبخل عليهم، ويصدقون الشيطان الذي يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، ويظنون بالله الظنون، وهو الذي يعدهم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فكيف نسي المسلمون هذا الوعد من الله وهو الذي يملكهم ويملك كل شيء؟ كيف نسي المسلمون الإنفاق من فضل الله ورزقه وهو الذي جعلهم مستخلفين فيه؟ لعل السبب هو أن الإيمان قد ضعف نوره وخبى، وأن اليقين قد تراخت قوته في قلوب مسلمي هذا الزمان. كأنهم يظنون أن المال والأرزاق التي بين أيديهم من ربهم هي العاصمة لهم من كل ضرر، وهي الحامية من كل شر، والمعينة على كل أمل، وهي الشافعة والرافعة، فاعتمدوا عليها في طلب النفع ودفع الضرر وفي نيل النجاح والنجاة من الشر، وابتغوا عندها المنعة والعزة، وظنوها معاقل اعتصام وقلع أمان، واتخذوها شفيعا لهم عند أعدائهم، أعداء دين الله من الكافرين الظالمين. إنهم يطلبون بها غير الله، وينفقونها في غير مرضات الله، ويبخلون بها على من ينصر دين الله ويتبع هداه ويدعو إلى شرعه، ظنا منهم أن هذا هو النفع، فسلك بهم هذا السلوك إلى ما يضرهم قبل وصولهم إلى ما ينفعهم، فكانوا كمن قال الله فيهم: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. ها هم المسلمون مع ثرواتهم أذلاء ضعفاء، ها هم مع سعة أرضهم مستضعفون غرباء، ها هم مع كثرتهم غثاء. وهذا هو مصير كل من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، إنه ميسر للعسرى، فاليسرى في يديه يتحول إلى عسر، والرزق من حوله يتحول سلاسل وأغلال وذلا وخبال وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هذا هو حال مسلمي اليوم، ابتغوا بما آتاهم الله سواه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وشكوا فيما وعدهم فغشيهم ما وعدهم الشيطان من فقره وفحشه، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فلم يجدهم ما باعوه من الأرزاق يشترون به الجاه، ولم ينفعهم ما اتخذوه من أخلاء وبطانة من دونهم يبتغون عندهم العزة وهم لا يألونهم خبالا، ولم يرفعهم ما توسلوا به من شفعاء لدى الطغاة الظالمين، بل زادهم هبوطا واستكانة. أما كان الأولى بالمسلمين أن ينفقوا مما رزقهم الله في ابتغاء مرضاته وجهادا في سبيله؟ أما كان الأولى بهم أن يسخروا ما أعطاهم الله من النعم والثروات في نصر دين الله ولو كره من كره من الكافرين، وفي جهاد من يصد عن سبيل الله من الطغاة الظالمين؟ أما كان الأولى بالمسلمين أن يبيعوا أنفسهم وأموالهم لله وابتغاء مرضاته؟ لو عملوا ذلك لكانوا مخلصين له الدين، ولكانت العزة والقوة لهم أجمعين، ولكانوا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا محتاجوا إلى الأخلاء والشفعاء من الناس لدى الناس الظالمين، ولفازوا بمرضات الله ونصره في الدارين. فلنبادر أيها الإخوة إلى ذلك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يوم لا ينفع فيه مستكبر مستضعفا، ولا ينفع فيه متبوع تابعا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فما بالكم أيها المسلمون تغفلون عن هذا اليوم وتنسون يوما عبوسا قمطريرا؟ ما بالكم تعتمدون على المال وتستغنون به عن الله وتبخلون به عن سبيله وتجدون به في شراء الأخلاء والشفعاء لحمايتكم؟ إن من يفعل ذلك فقد أشرك بالله سواه وكفر بما أولاه، ومن كفر فقد ظلم نفسه، وإن الشرك لظلم عظيم. ولهذا يختم الله الآية بقوله والكافرون هم الظالمون. اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وممن ابتغى بما رزقته رضاك. والسلام عليكم ورحمة الله.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمي

قعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك. فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفيء.

0: مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: ريدة الحنا تقول عنا دحنا.
2: باقي شوية ونوصل ريدة.
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. سبح يا
3: نبي.
4: رجال اليمن أقوام منها وأشد. ما يقبلوا أبدا أي محتل أجنبي في أرضه. أنقاتل على أرضنا يا محمد حتى نحرر كل شبر من أرض اليمن.
5: وأنا
6: معكم شاجر. الله يسامحك. والله خلتك جزء مني. ما أقدر أطرحه.
7: الله
8: حركوا يا رجال. حركوا يا رجال.
9: وكلنا على الله.
8: وكلنا على الله.
10: يا ساتر. يا الله استرك.
11: لا عليانا.
10: أنا عتري يا
11: يحيى. على يا فاضلة.
10: طرح البندق من يدك.
11: يقول لي على إيش؟
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة السادسة.
12: يا الله ارضى علينا وعلى والدينا. اصبح سوا يا جوعي. مالك فالت اليوم؟
13: اللي مشي داري يقول بلزن عند راقد طول الليل واحنا بنتلاحق مع العرج.
12: قاتل ألف ومستيسر ألف. يرحم الله ما قاتلك حق العاء.
13: لو ما عمي يحيى إن الأعرج أكلين القراش.
12: كان فهمه. أبصر على أصحاب معي رجال يشتد بهم الظهر
13: ونعم بهم أمانة. وزيد والله إنه رجال سمخ.
12: أيوة
13: جلس يحرس طول الليل.
12: ما بين أقول لك أبصر على خبر معي. اسمع ابشر له جمل يطلع يرقد فوقه والعشي يكون يحرس معك.
13: ولا يهمك. حاضر يا عم حماد.
12: ولا تكون تنساه. ايوه يا جوعي هو يرحم انت قريبه.
13: حاضر يا عم حمادي. ما عاد في نفسك. بسم الله نتوكل مع الناس.
12: زايد اطلع فوق ذيك الجمل ارقد لك شويه انت ساهر طول الليل.
13: ما بشيل منهم يا عم حمادي.
12: اسمع الكلام واشبح له الجمل يا جوعي. خليه يطلع.
13: اسمع الكلام يا زايد.
12: اطلع حيه.
13: لا اشبح قوي.
14: بعدكم اشبح يدي يا شوعي.
13: بسم الله.
14: يا الله
12: اشبح لا يفلت.
13: ها
14: يلا
13: يلا.
15: صباح الخير يا حمادي. ما شاء الله مشي.
12: اهلا اهلا بحيدر الكراء. اهلا بمبيد العرج والكفار.
15: اصبح اليوم يا حمادي مش وقت الزبج من صبحا.
12: مني صدق يا يحيى والله ما سمعت حاجه فعله.
15: للمه للمه وانت يا حمادي.
12: يمكن لو يسحبني العرج ملان الوادي ما ادرى الا وانا في فم المعده حقه.
15: وبعدها يا حمادي.
12: وبعدها عاد ادعيك تخارجني. يحيى الغدا اليوم على شوعي.
15: وما دخل شوعي يا حمادي؟
12: كيف ما دخله؟ لو ما انت اني ما عاد بيسمعوا ولا جمل. او ما قلت يا شوعي؟
13: بعدك يا عم حمادي قد انا ضيق.
15: لا تصدق لي يا شوعي. لا تصدق لي. الغداء علي اليوم باذن الله. هاي احترقوا. الدنيا هجوه مطاره. وكلنا على الله.
12: وكلنا على الله. وكلنا على الله.
16: Субтитры сделал DimaTorzok.

0: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هيا يا محمد، ما قال أبوك؟
1: قالوا نجي سنو ما يكمل المطر.
0: هيا جي السكن هنا جنبي.
1: سبحان الله العظيم، بدي بسرو يمه، في بقع المطر وفي بقع الشمس.
0: سنة خير وبركة إن شاء الله يا ابني.
1: المطر حالي، لكن ما عاد عن قدرش نخطى بين الخلب والخسع.
0: مالك مستعجل على الخطية يا حج محمد؟
1: أشتي نوصل مكة بسرعة ونصير نزور الرسول في المدينة.
0: صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله. طريق الأماء ولو مسيرة ثمان يا محمد. اجلس سبح معي.
1: سبحان الله العظيم،
0: سبحان الله العظيم وبحمده.

0: العظيمة
1: ما ما
0: سبحان
1: ما.
0: الله العظيم
1: ما ها. أنا على الحرج ألعب شوي بين المضر حاضر.
2: ها ها ها لاعب تبرد يا محمد جي كذا لاعب تبرد
3: مثال هذا الولد الله يعينني عليه
4: يا كريم يا الله سبحان الله سبحانك يا ربي يا الله ها محمد ما خريبك بين المطار برد عليك يا ابني عاد استبرد
1: مش برد يا به خلنا نلعب بين المدار ايش تلعب بين المدار
2: جي جي يا يفيا ما رضي يستمع الكلام راسي يابس جي جي جي لهانا جي جي تكنن لك هانا يا يفيا خليه يلعب شوي
4: شوي وادخلها يا محمد يا الله لا عاد يبرد محمد يا امري خلينا خرجتي قدوة خوار
3: ولا عيقع بهشي قل لي يا يحيى كم باقي لو ما نوصل صعده
4: اليوم إن شاء الله مرقود في حرف سفيان وغطوة بإذن الله ما مرقود الله في صعده
3: إن شاء الله وكم عنجلس في صعده
4: يوما 3 أيام للمة أو قد أنتي تعب يا فاطمة عاد صنعة قريبة رجعيش البيت
3: ولا أنا تعب ولا شيء بسر بسر على بقعة ترد الروح
4: كان مالش بتسألي عن صعطة وكان باقي لو ما نوصل وين عن غطاء وين عن الطرح
3: ما بالله نفسي يا يحيى نزور قبر الإمام الهادي عليه السلام
4: ها قلتي لي نزور يا فاطمة نزور إن شاء الله لكن
3: ما هو يا يحيى
4: نزور لكن بعد ما يزوروها الحجاج ما فيني للمزاحة من مع خلق الله
3: بتغير علي يا يحيى
4: والله والله يا فاطمة ما حملت الفندق في يدي هذا إلا غير عليش وحماي اللش انتي ومن عشم نسوان الدرجة

0: يا با يا با يما خف المطر عند حمك ذا الحي
1: ان شاء الله يا محمد. ادخل ادخل ادخل هاي من نشف راسك والبس لك جنة ثانية تركب كده انت اخبار.
0: حاضر يا با.

0: السلام عليكم يا نجاب. حيا الله النقيب حسين. أين أنت يا أخا؟ دورناك منين قد قبال؟
1: ما بالله لقيت جماعة من أصحابنا.
0: ها قلت لي أدي لك شوية زبيب يا أخا تدفي بهن حلالك.
1: ما بيش نفسي بني والله مشتي حاجة. سلم
0: سلمك وعافك يا شيخ حسين. شوعي يا شوعي. شل بالصوت يا شوعي. انعشنا وانعش الجماعة.
2: شلوا معي
0: اوكي شلوا معي يا رجال
2: يا شوعي.

0: وديكم اسمع صلى الله على محمد وعلى آله. شتوا شتوا يا رجال شتوا.
1: رضي الله عليك يا شوقي، أمان بيحجينا يا شيخ حسين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلوات الله عليه وعلى آله. مالك مالك يا شيخ حسين متغير شوية، شكلك ماش عاجبني. نصلي على رسول الله عليه وعلى آله صلوات الله وسلامه. بشير ها هاكيني ما به أن تخبر ما به أو حصل مني شيء. أنت في قصر مولانا الإمام، أكيد تعرف كل شيء. أنت كاتب ولا ما بتعرف هنا؟
0: إلا كاتب، كاتب في قصر الإمام يا أخا، لكن ما به ما هو.
1: إذا كان عاد قول لنا أن الأمور مشي سابرة، الحجة السنة الثانية ما بق علينا حلقة ثومة.
0: ما هو الخبر يا أخا؟ ما هو الخبر؟ ما به ما بي يا أخا، افصح.
1: الطريق مقطوعة يا يحيى.
0: مقطوعة؟
1: إي مقطوعة. حرب يا يحيى حرب.
0: يا الله سترك، من أن قد جيت لي بهذا الخبر يا شيخ حسين؟ حرب أينه؟ في الحجاز أو أينه؟
1: حرب في عسي.
0: قد تحاكينا من هذا الموضوع يا أخا، وعاد إحنا في صنعاء.
1: بتخبي على خالك؟ يا سعمنك بتحافظ على أسرار الدولة؟ أقل شيء كنت أتخلي فاطمة ومحمد في البيت.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أخا يا أخا، الطريق آمن، الطريق آمن، ومولانا الإمام ما كلف أمير الحج إلا بعد ما وصلت لرسالة بتأكد لأن طريق الحج آمن وما بش فيها أي شيء.
1: أمير الحج نفسه وجماعته وكل الوجهاء والعلماء بيتحاكوا من قدر السلطان عبد العزيز بن سعود بالقبائل العربية، وبيقولوا إنه ذبحهم حتى بعد وعود الأمع.
0: أيوة قلت ليش وما زد قالوا يا أخا؟
1: قالوا نبصر طريق ثانية.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. أما غدر الوهابيين هؤلاء يا أخا وهو معروف، لأنهم بيكفروا أي واحد ما بيتبع منهجهم، حتى أنهم بيحاربوا ملك الحجاز نفسه لأنه مشرك في نظرهم.
1: والله إن هدفهم احتلال مكة.
0: احتلال مكة؟
1: احتلال مكة.
0: كيف يا أخا احتلال مكة؟ وكلهم سديين مع الإنجليز، الوهابيين وشريف مكة.
1: دخول الوهابيين لا عسير يمنع وصول أي مساعد من الجيش اليمني لإنقاذ الحجاز.
0: وشريف مكة داري؟
1: أيوة يا يحيى داري، وهو بيدعم الحسن بن عايض أمير عسير، وبيساعد بالمال والسرعة.
0: وفي نفس الوقت بيحاصروا اليمن وسلموا الحديدة للإدريسي. هول الإنجليز ملاعين أمانة الله.
1: الإنجليز يا يحيى يشتوا يشغلوا مولانا الإمام في عسير وفي الحديدة.
0: إيه والله إيه والله إنك صادق يا أخي. أول حركوا الإدريسي، وبعدها هجموا على اليمن بالطائرة،
1: وذا الحين حركوا الوهابي.
0: ذا الحين كيف نفعل يا أخي؟ ما قال ما قال أمير الحج.
1: ما يكون إلا كل خير.
0: الله يهديك يا فاطمة، لو كان جلستي في البيت أنت والولد. نسأل الله يتمها على خير.

0: الماء نقرب العلف ياكل ويشرب كذا احنا كلنا تاعبين.
1: قويت قويت يا زايد، ها زايد انتبه اجلس هنا ولا تفلتش البضاعة، انا راكن عليك يا زايد.
0: الله يعافيك يا عم حمادي، والله قد احنا تاعبين. انا رقدت هنا
1: ماشي ماشي يا زايد، ما نرقد عاد وبحيد، عاد احنا في خيوان.
0: انا نرقد
1: ان شاء الله، انا رقد في حرف سفيا.
2: السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا حمادي؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله في خير وعافية.
2: وانت يا زايد كيف انت؟
0: الحمد لله بخير بخير يا عميح.
1: ايوه اتنازل شوية يا نقيب النقباء وانزل فوق حصانك الابيض.
2: ايوه يا حمادي
1: ودي على الرعية،
2: قلنا خلي شوية زبج لبعد الغداء.
1: جي جابرنا شوية طول الطريق وانت جنب الشيخ سي جاب جابرك قل قل قل قل قل قل قل أيام وعليها.
2: أنت تاجر كبير كبير يا أحمدي، مشي شغلك والجلسة معك بقولها.
1: أيوه بقولها، أنا داري إن معاكم بنادق وإن أنتو دولة، لكن الحج عندي أنا.
2: المي يا أحمدي
1: المفروض أبري على ذمتي وحرش بينك أنت وخالك، وبعدها ترجع لا عندي ولا عاد أسمع لك نفس.
2: ما دام وقد الحرش بين الناس تبري على الذمة نسأل الله العفو. هي ما عبش داعي يا حمادي، انت بن من خالي، خالي ما يعجبش المزاح، قد ذا حضرتك وانت اخبار
1: هن ما فعل.
2: بري على ذمتك صوتك، رجع الظلط حق خلق الله. اما انا هو ذنا عندك انا عدسي
1: اجن صلت يا لحد يسمعك عايز الطوت.
2: انت اخبار بنفسك بيجي موت
1: بغير لغاجي يا يحيى، ما حد يزبج بسمعتنا.
2: وذا قلت بري على ذمتي
1: أبرانا وأبراكم الله. كذا برينا. الحمد لله يا يحيى الطريق آمن بشوي تعب، لكن أكتب الله الأجر.
2: اللهم لك الحمد نحمد ونشكر. بعد ما خرجوا الأتراك استقرت البلاد ورجعوا الناس للزراعة بسرعة، على نعمة احنا فيها اليوم يا حمادي.
1: اي والله صدق، بس ابصرت كم يا قرام خربين كانوا الاتراك ظلموه.
2: هذا ثمن الحرية يا حمادي، البيوت اتعتمر مرة ثانية، لكن الذي يبيع كرامته مستحيل ترجع له.
1: اذن مسامح لك يا يحيى.
2: مسامح لي في مي يا حمادي؟
1: قصدي ساير لك خالك حسين، ما شاء الله قد انت بتتحاكم مثل الحكماء والعاقلي.
2: لا او بصرتني مجنون
1: بعض الاحياء. اخي يحيى يا بالك مضمن.
2: ما بشي، الله يستر بس يا حمادي.
1: ما بي يا يحيى قلتني.
2: والله يا حمادي ما بلكن في نفسي إن فاطمة ومحمد يجلسوا في سمحة، خرجتهم معانا أكبر غلط.
1: قد سبر يا يحيى أو بشي.
2: ولا شي ولا شي، ما بشي يا حمادي. إيه حتى نصلي وننزل نفعل لنا نجعي قد إحنا جاوعي.
1: اسبق أنت وأنا عاد أجي بعدك.
2: يلا لا تتأخر
1: يا زاي. زاي يا زاي.
0: ها عم حمادي. ها عم حمادي
1: اجلس هنا لو ما اجي تمام.
0: حاضر يا عم حمادي.
1: يا بابا انا اتحرك يا زاي.
0: حاضر حاضر يا عم حمادي، والفس في يدي لو يجي 100 وهابي.
1: للمالفس يا زاي، ما حد يا الوهابي الا هنا.
0: ما قد حد قال لك انبحر؟
1: ما هو حرب حرب يا زيد مالك.
0: في الطريق قالوا انه حرب بين الوهابي ومدري منظر.
1: كيف حرب بين الوهابي ومدري منظر؟ بالحين ارجع او به للبضاعة حقي او لا او به لناسي. عشي معك يا زيد غير هذا الخبر.
0: هذا اللي يسمعي يا عم حمادي.
1: يا اول فعل
0: ما يقع شي يا عم حمادي، احنا حجاج بيت الله الحرام، ما مش علينا اي قلق. قل يا الله بس.
1: قد احنا في الوسط يا الله. خلاص.
3: تتابعون في الحلقة المقبلة.
4: قال لي الا زيت زيت زيت وصاحبي ساكن.
2: عاد احنا فيها يا احمد، ارجع صنعاء.
1: ما هو
2: دقوا يا جماعة الخير، كل واحد يقوم يرقد يلف في روحه.
4: هو صدق يا جد ان الجوهر لو واحد طرح حجم بريال يقع ريالي؟
2: اقول لك بحاجة احسن من الجوهرة.
4: ايوه يا جد، ايوه.
1: سلامت يا زيد، مالك بتسحر هذا؟
2: اقرب يا زيد اقرب. اوه افرج الحامي ساعة النار يا عم حمادي، ندوره يا رب استر يا الله. عني دوري يا حمادي، عني سنبتري.
1: اهدى يا اخي يحيى، اهدى، وانا عاد اجي ادور معك. اهدى يا شعيب.
3: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
5: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
6: خبر
7: وعل.
5: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
6: في مايو لنا عيد الوحدة يتجدد مع كل عام يمر من أعمارنا، وبه نعيد لب شمل الأخوة مع منعطفات الزمن.
8: نتذكر زمن التفرق والتشرذم الذي أوصلنا المستعمر القديم له، لكي نستعين بوحدتنا على دحر المستعمر الجديد.
6: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة الوحدة التي نقدمها على أطباق الإخاء والمحبة والنصرة لكل الأخوة والأحبة. حياكم الله يا خير صحبة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: كما أن في هذا الفضاء الموبوء بالعلل والاضطرابات تقاطع مسارات عجيبة لتكشف عن مأساة حقيقية.
3: نعم، هنا يعشعش مريض التضخم الذاتي الذي يتوهم أنه محور الكون، وأن حركة الوجود معلقة بأهداب قلمه، ولولاه لانفرط عقد الأرض وضاعت الحدود.
2: وإلى جانبه ترى مسوخا افتراضية تعيش بانفصام كامل، متوزعة بين 4 حسابات، نصفها يتقمص الفحولة ونصفها الآخر يتغنج بالأنوثة في تجسيد حي للضياع والهوان.
3: أما قطيع التبعية فحدث ولا حرج، يهاجمونك لا لشيء إلا لأنهم استمعوا إلى مريض نفسي آخر نفث سموم حقده وحسده فتبنوا ضغينته بلا عقل،
2: وهم ذاتهم الذين ينهشهم داء الغيرة فيصبون جم غضبهم على كل متفوق عاجز عن مجاراته، بينما يقمع آخرون في زاوية التيه يغردون على لياليهم أو يصنعون صكوك السياسة والوعي على المقاس وطبقا لمزاج جلسات القات.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
3: المصيبة الكبرى تتجلى في تلك العقول المتحجرة والنفسيات العجيبة التي لو سقت لها الشواهد كفلق الصبح ولو حاصرتها بالحقيقة الساطعة لظلت على غيها تعمى وعن حبل كذبها وافترائها لا تكف.
2: هذا يطعن في هذا، وذاك يخسف ظهر هذا، وهذا يشطح في هذا، والجمهور لا يعرف لا هذا ولا هذا، ومع ذلك تتشكل دائرة وعي عن هذا بأنه هذا وهذا.
3: وهناك وهناك من الموبقات والمسوخ ما يضيق به البيان، وصار الجهل فيه يرتدي مساحيق الوعي والمثالية.
2: أنا يا صديقي أقدم لك لوحة تشريحية دقيقة لمستشفى المجانين الرقمي الكبير، هذا الفضاء الذي منح للمرضى النفسيين منابر مجانية تحولوا من حالات معزولة تبحث عن علاج إلى قادة رأي ومنظرين يبحثون عن ضحايا.
3: إنها التكنولوجيا التي رفعت الكلفة عن الكذب وأتاحت للخسة أن تتجمل وللانفصام أن يتمدد.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: كل متشدق يتباكى بامتلاك ملفات فساد ثم يلوذ بالأعذار زاعما أن الوقت ليس مناسب هو مخادع أفاك يمارس الابتزاز السياسي ولا يبتغي إلا تسميم الوعي وطعن الجبهة الداخلية في ظهرها.
3: فمن يمسك بمبضع الجراحة ويخشى قطع دابر الفساد الآن هو شريك في الجرم، وإلا فلتسقط الأقنعة إن لم يكن هذا أوان المكاشفة. فمتى تتجلى الحقيقة؟ أم أن لوقته المزعوم ثمن ينتظر قبضه؟
2: من يحبس أدلة الفساد في زمن المواجهة والوجع ليس مصلحا، بل هو رأس الفساد والإفساد أو سمسار ينتظر قبض الثمن.
3: الجبهة الداخلية عصية على هواة المراهقات السياسية، ومقصلة الوعي الشعبي كفيلة بنسف زيف المختلين. فإما بيان يقطع الشك أو حساب يدفع ثمن بثوث الشائعات.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: لقد بلغت السذاجة الإعلامية بقناة الحدث حدا يثير القرف والإشمئزاز، وهي تبث تقريرا من إسرائيل يزعم اختراق أحد عناصر الموساد لأكثر المواقع العسكرية بشقيها الصاروخي والميداني، بما فيها مراكز التدريب السرية والخطيرة.
3: والمضحك المبكي أن الوثائق الدامغة التي استندوا إليها لم تكن سوى لقطات مستهلكة من سوق صنعاء القديمة أو مشاهد أرشيفية مكررة للمجاهدين.
2: يعتقد هؤلاء الواهمون أننا على قدر من السذاجة والسطحية يسمح بإدخال عنصر أجنبي إلى عمق قلاعنا السرية، في حين أن هذه المواقع من فرط تحصينها وسريتها غائبة عن معرفة معظم المجاهدين أنفسهم.
3: إن كمية الغباء المتدفقة من هذا التقرير لا تدع مجالا للشك في شيء سوى في مدى الهستيريا والجنون الذي أصابهم نتيجة الفشل الذريع والعجز التام لأقوى أجهزة استخبارات عالمية.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: كيف تحول حرق المصحف الشريف من جريمة تهتز لها أركان الأمة إلى مشهد عابر يمر على أعين المسلمين فلا يثير فيهم غضب ولا حمية؟
3: كيف بات التطاول على الذات الإلهية جل جلالها أمرا مألوفا يسمع ويرى ثم يطع في صفحات السنين ويمر مرور الكرام وكأن شيئا لم يكن؟
2: إن الفاجعة الكبرى حين تمر هذه الطوام مرور الكرام على مليار ونصف المليار مسلم، فلا نكاد نجد صوتا يصرخ بالحق ولا غيورا ينتفض للدين.
3: أما لم تحرك إهانة كتاب الله وتجر على مقامه سبحانه، فما الذي عساه أن يوقظها من سباتها؟ نعيش في زمن مخيف.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: بإتمام التوقيع على ملف الأسرى نكون قد حققنا نجاحا إنسانيا يلامس جراحا كبرى، وهو نجاح لم يأتي إلا بفرض الإرادة على من اعتادوا نكث العهود حتى وجدوا أنفسهم مرغمين أمام ثبات الموقف.
1: لكن الفرحة لن تكتمل إلا بانتزاع كافة حقوق الشعب الصامد، وهي الملفات الأهم والأولى بالحل.
2: دق الحديد وهو حامي والفرصة مواتية، فالشعب قد نفد صبره ولم يعد هناك متسع لمزيد من المماطلة، لهذا يجب أن تحسم كافة القضايا فورا.
1: أغبياء يماطلون متوهمين أن تدريبهم لقطاع الطرق وأجراء الحروب سيعصمهم من طوفان مصيرهم،
2: كما يظنون أن شراء الولاءات المسمومة سيؤخر ساعة الحساب.
1: ما علموا أن البنيان القائم على جماجم المأجورين سينهار عند أول صرخة.
2: كيف للسيوف المستأجرة أن تحمي عروشا نخر السوس في قواعدها؟

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: كم نتمنى أن يستمع سوديس والعفاسي إلى البروفيسور اليهودي، لعلهما يتعلمان منه معنى الضمير والمبادئ.
3: الدكتور جابور ماتي من أصول يهودية، وقد ولد في بودابست في المجر عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية، وعاشت عائلته أهوال الهولوكوست حيث قتل جده في معسكر أوشفيتس.
2: رغم خلفيته هذه، يعرف جابور ماتي بمواقفه الفكرية والإنسانية الصارمة، فهو من أبرز الأصوات اليهودية العالمية المناهضة للصهيونية والسياسات الإسرائيلية.
3: يرى أن الحركة الصهيونية قامت على صدمة الضحية التي تحولت إلى جلاد، ويرفض تبرير اضطهاد الشعب الفلسطيني بناء على المعاناة التاريخية لليهود.
2: زار قطاع غزة سابقا واطلع على الأوضاع هناك، ويصف قطاع غزة بأنه أكبر سجن مفتوح في العالم، ويتحدث بانتظام في المحافل الدولية مستنكرا المجازر والتهجير.
3: يواجه الرواية السائدة في الإعلام الغربي بقوة، معتبرا أن ما يحدث في فلسطين ليس نزاعا بين طرفين متكافئين، بل هو قمع واحتلال ممنهج.
2: هذا المزيج بين كونه طبيبا متخصصا في تفكيك الصدمة النفسية وكونه ناجيا تاريخيا من الصدمة منحه مصداقية وصوتا مؤثرا في نقد المنظومة الغربية والإسرائيلية على حد سواء.
3: فمن يقنع قطيع التطبيع بأن إسرائيل عدو فظيع ولن تتوقف عند سفك دماء الفلسطينيين حتى لو سجد لها المطبعون؟
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: ثمة مواقف تحسم القضية برمتها وتقطع بعض اللحظات قول كل خطيب.
3: ثمة لحظة بألف عام، وألف عام ترديها في بعض الأحيان لحظة.
2: هكذا كان الأمر مع إبليس، فبين ماضيه كناسك وبين مستقبله كشيطان كانت الفاصلة لحظة وموقف، لا أن واحدة أحرقت من ماضيه مليون نعم.
3: في موقف تبوك وفي ساعة العسرة حسمت المسألة لأقوام قعدوا عنها، فأصبحوا قولا واحدا من أصحاب السعير.
2: ولأنها فاصلة فقد أشار العلي القدير إلى ثلاثة خلفوا وما كانوا من المنافقين كاستثناء يؤكد القاعدة، لكنهم دفعوا في مقابل الدرس ثمنا باهظا، ولولا أن تاب الله عليهم لكانوا برغم حسن نواياهم من الهالكين.
3: إن بعض الذنوب لا تقبل عنها توبة،
2: وإن بعض اللحظات ترديك،
3: بعض الساعات والتسويفات والمواقف والأعمال تزغك
2: بلحظة، يطهرك الله من كافة الخطايا بعمل واحد في سبيله وبموقف علك لا تأبه له.
3: هل ألهاك الوقت عن موقف سحرة موسى؟ وهل ضرهم بعد موقفهم هذا ما كانوا يعملون؟
2: إن بعض الحياة يختزلها موقف،
3: وإن مواقف الناس بصائر،
2: في بعض الأحيان فإن بعض المواقف مصائر.
3: ولعلك بموقف حق لا مراء فيه تحسم المسألة برمتها،
2: ولعلك أيضا تخسر في لحظة كل أوراق الدفاع وتقفل لغير صالحك كل أبواب المرافعة.
3: ولا تمنن تستكثر، وبناء عليه إذن فأدب ذاتك بذاتك كي لا تتأبلس.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: في الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 87، وبسبب اطمئنان أهلنا في فلسطين للحضن العربي، فلم يجد أشرف الشعوب ما يقاوم به المحتل إلا الحجارة.
3: وطوبى لفلسطين ولرجالها وحتى لحجارتها، على أن جيرانهم العرب لم يمدوهم حتى بكلاشينكوف وببعض ذخائره. برغم هذا فقد أذل الفلسطينيون حتى بالحجارة عدوهم.
2: وعندها فقد كان رأي الحضن العربي أن يتم بالتنسيق مع العدو تطهير فلسطين من حجارتها، لأن في رجم العدو قلة أدب.
3: مع تأكيدهم لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، ولكن بما لا يتجاوز أغنية جوليا بطرس أو قصيدة

كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي قوي.
8: الله يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشنيها.
10: ألديت المرء والحب به.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء
5: إذاعة صنعاء صوت اليمن الواحد. تمثل الوحدة اليمنية إنجازا تاريخيا عظيما تحقق للشعب اليمني، وتجسيدا لإرادة كل أحرار اليمن الأوفياء. والوحدة اليمنية هي الصمام الوحيد لقوة اليمن واستقلاله وتحرره من كل أطماع الغزاة والمعتدين. ومهما كانت عليه اليوم محافظاتنا الجنوبية المحتلة، إلا أن الوحدة ستبقى حقيقة راسخة في قلوب كل أبناء الشعب اليمني، وستنتصر برحيل كل الغزاة ودعاة الانفصال. في مسيرة النضال الوحدوي محطات مهمة رصدتها إذاعة

0: صنعاء وما تزال محفوظة في إرشيفها الوثائقي. ومنها نستعرض:
1: في الحلقة السابقة توقفنا عند الإشارة إلى المماحكات التي حصلت بين شطري الوطن وحرب 72. طبعا في هذه الحلقة يمكن أن نستهلها بالإشارة أيضا إلى ما توقفنا إليه، ولكن بالقول: إذا احتربت يوما
2: وسالت دماؤها
1: تذكرت القربة
2: فسالت دموعها.
1: فالأخوة في اليمن بعد أن اقتتلوا في عام 72، طبعا كان هناك تدخل عربي ومبادرات عربية وبالذات من ليبيا ومن مصر، فذهب الشقاء اليمنيون إلى ليبيا إلى طرابلس، وتم التوقيع على اتفاقية طرابلس التي أشرنا إليها. وأيضا في لقاء طرابلس تم الاتفاق على لجان، من ضمنها اللجنة الاقتصادية. اللجنة الاقتصادية لأنهم بدأوا بالجانب الاقتصادي كأهم لجنة، وكان ذلك خلال حكومة القاضي عبد الحجري، ورأس الاجتماع القاضي عبد الحجري الذي تم في القصر الجمهوري. أعجبني في هذا اللقاء عندما قال القاضي عبد الحجري: من الجميل أن يكون رئيس لجنة الشطر الجنوبي هو شمالي من ردع محمود عشيش، نائب رئيس وزراء كان، وأن يكون نائب رئيس الشطر الشمالي جنوبي من أبناء عدن عبد الله الأصنج. فكذلك ألقى الوزيران كلمتان: أرى أن نتوقف قليلا لنستمع إلى هذه الوقفة التاريخية أو الاجتماع الأول للجان الوحدة،
2: لنستمع.
3: افتتح سيادة القاضي عبد الله الحجري الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة لشطري اليمن الذي عقد في القصر الجمهوري، وحضره مندوب الجامعة العربية وسعادة سفير الجمهورية العربية الليبية وسعادة سفير الجزائر باليمن. وقد افتتح القاضي عبد الله الحجري عضو المجلس الجمهوري ورئيس الوزراء هذا الاجتماع بالكلمة التالية:
4: حضرات الأخوة، إنه لحظ حسن أعتز به اليوم أن تتاح لي فرصة شهود افتتاح أول دورة لمجموعة من مجامع العمل الوطني اليمني التاريخي، وإنه لفعل جيد أن يكون رئيس الجانب الجنوبي ابن من أبناء رداع ومعالي الأخ محمود عبد الله عشيش، في حين يكون رئيس الجانب الشمالي ابن من أبناء عدن هو معالي الأخ عبد الله عبد المجيد الأصنج. وذلك لنشهد جميعا ويشهد معنا العالم أجمع أن التجزئة والانفصال ليست هي الأساس في واقع شعبنا، وإنما هي العارض المرضي الزائل. أيها الإخوة الأعزاء، إن الحديث عن الوحدة اليمنية حديث عن وجود النفس. لقد استعصى إيماننا بوحدتنا على كل قوى الاستعمار، واستطاع اليقين الوحدوي أن يصمد في وجه كل التيارات السياسية التي مرت بالمنطقة حتى جلاء الاستعمار. لقد استعاد شعب اليمن ذاته، وما من قوة في الدنيا تستطيع أن تقهر هذه الإرادة.
3: وبعد أن افتتح القاضي عبد الله الحجري الاجتماع بهذه الكلمة، ألقى السيد حمود عشيش نائب رئيس الوزراء في الجنوب للشؤون المالية والاقتصادية هذه الكلمة:
5: يسعدني جدا أن تجتمع اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اتفاقية الوحدة وبيان طرابلس في صنعاء الحبيبة. إننا نؤكد هنا لجميع الأخوان تعاوننا التام والكامل في اللجنة الاقتصادية، إن اليمن في ظل وحدتها قادرة أن تصنع المعجزات وأن تلحق بركب الأمم المتحضرة. إن قولنا هذا ليس نابعا من مجرد إيماننا بالوحدة، ولكنه من خلال إصرارنا على ضرورة تحقيقها. إن هذا الإيمان يجب أن يتوجه نحو تحقيق مضامين الوحدة، وفي مقدمتها إقامة الاقتصاد الوطني المستقل المعتمد على ثروات وخيرات اليمن، لكي نضع لبنة قوية في صرح دولة الوحدة قدر اليمنيين المحتوم التي ناضل واستشهد أبناء اليمن في الشمال والجنوب من أجلها، والتي أصبح لزاما على جيلنا اليوم أن يحققها.
3: أيها الإخوة، ألقى السيد عبد الله الأصمج وزير الاقتصاد كلمة وقال:
4: إنها لمناسبة سعيدة أن نلتقي جميعا في صنعاء لنعمل على إنجاز المهمة الوطنية المنوطة بلجنتنا، أن نتفهم واقع اليمن وتقاليد مجتمعنا، أن نتعاون بدون حدود من أجل تحقيق هدف الوحدة الأسمى، ولا جدال في أن نركز جهودنا على قاعدة صلبة هي تراث البلاد الروحي والحضاري ومعتقداته الدينية التي تتصل بنوع المجتمع الأمثل ونوع التطور الذي يتفق وهذه المعتقدات. أرجو أن يكون التوفيق حليف أعمال اللجنة في هذه الدورة.

0: كان ذلك مستمع الكرام هو كلمات التي تبودلت بين وزيري خارجية
1: نائب رئيس الوزراء كان محمود عشيش،
0: نعم،
1: وعبد الله الأسنج يبدو كان وزير الاقتصاد.
2: أيضا أستاذ عباس، نريد أن نتحدث عن شيء مهم. نحن أحيانا نتناسى ونحن في حوش الإذاعة، في طبعا بين جنبات هذه المكتبة الوثائقية، الدور الأسمى لإذاعة صنعاء في أيضا ما هو دورها؟ كيف كان دور الإذاعة يعني؟
1: كان دور الإذاعة طبعا وحدوي كما هو منذ نشأتها، وأيضا كان الأخوة في الإذاعة يستشعرون مخاطر الاصطدام بين الطرفين، وبالتالي كان لهم تعليقات إلى درجة أنهم جعلوا التعليق الإذاعي السياسي يومي،
2: جزء من الخارطة اليومي.
1: نعم، وكان يكتبه كل يوم شخص، ومبرمج كأنه ضمن برامجنا الإذاعة التعليقات السياسية، ووظفت التعليقات السياسية هذه لما يخدم القضية كونها لدى المستمع تعبر عن رأي شبه رسمي.
2: ليتنا نستطيع أن كان هناك محفوظ لنا في إذاعة صنعاء.
1: الكثير والكثير منها موجود.
2: إذن
1: نترك الاختيار للأخ المخرج.
3: أيها الإخوة، إليكم تعليق الإذاعة. عندما يعرف الشعب ماذا يريد ومن أين يبدأ، وعندما تكبر الحقيقة لتظهر نفسها أنها سيدة الواقع، عند ذلك تقهر المستحيلات وتذوب المصاعب. وشعبنا اليمني الذي طال تمزقه وتلاطمت بآماله أمواج الزمن، تارة ينتصر وتارة يقهر، تارة يولد الأمل في قلب مناضليه وتارة يموت. هذا الشعب الذي بدأ قصة نضاله منذ عشرات السنين يعود اليوم من جديد ليقدم الدليل الناصع على دفع حركة الكفاح الطويل. ويواصل الشعب تحقيق إرادته في بناء يمن سعيد بحق وحقيقة، يمن الوحدة والعزة والكرامة، يمن يحس فيه الجميع بالمحبة ويتعاون فيه الجميع للبناء والتعمير لكل أجيالنا القادمة، لبناء الوطن، وطن الثورة والجمهورية، وطن يضم كل قلب يمني نزيه يعطي حبه للأرض ولكل ذرة تراب في الوطن السعيد.
0: أصدقائنا، هناك الكثير من الأحداث حدثت، وهناك الكثير من الشواهد. طيب أستاذ عباس، كأن قادة حركة التصحيح اللي سميت حركة التصحيح 13 يونيو قد أحسوا بخطورة، أو كأنهم أحسوا بأن المؤامرات والدسائس ما زالت قادرة على شق الصف اليمني يعني.
1: ولهذا كان تلاحظ أن فترة إبراهيم الحمدي يعني كانت جادة في هذا الأمر، كان هدفه الأكبر هو استعادة الوحدة اليمنية،
0: ونعم،
1: والإقدام على خطوات جادة. لهذا تلاحظ يعني كان كثير اللقاء بسالم ربيع علي. أيضا لا أخفيك أنه كان هناك بعض اللقاءات التي لا يعلم عنها
0: بين قيادات الشرق،
1: بين إبراهيم الحمدي شخصيا وبين القيادات في الجنوب. كان هناك بعض اللقاءات التي لا يعلم عنها، وأحيانا كان تتم إما في ذمار، لأن إبراهيم الحمدي له منزل في ذمار، كان أخوه عبد الله يسكن فيه، وكان يأتي على سيارته بمفرد بدون حراسة، ينزل إلى ذمار ويلتقي بهم ويخزنون يمسوا، واليوم الثاني كل واحد يبكر. هناك كان هناك لقاءات سرية، وهناك لقاءات غير رسمية. إلى جانب اللقاءات الرسمية، أعتقد أنه التقى بسالم ربيع 3 مرات رغم قصر المدة التي حكم فيها. ولدينا في الإذاعة وثائق عن اللقاء الثالث الذي تم بين الرئيس سالم ربيع علي والرئيس إبراهيم الحمدي بصوت عبد الله شمسان في مطار صنعاء، وهم يستقبلون الرئيس سالم ربيع علي. لنستمع إلى هذا الاستقبال وإلى ماذا قال الرئيس سالم ربيع علي في هذا اللقاء. لنستمع.
4: أحييكم من مطار صنعاء الدولي، حيث يصل الأخ سالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة في الشطر الجنوبي من الوطن. في المطار رفع علماء الشطرين ورفعت اللافتات التي عبرت عن الوحدة اليمنية، ومن هذه اللافتات لافتة تقول اللقاء الثالث بين الأخوين المقدم إبراهيم محمد الحمدي وسالم ربيع علي خطوة من خطوات الوحدة اليمنية. وهناك لافتة أخرى كتب عليها لقاء الأخوين سالم ربيع علي والأخ المقدم إبراهيم الحمدي تجسيد للوحدة الوطنية، ولافتة أخرى تقول بالفرحة والسرور تعانق صنعاء عدن. أيها الإخوة المواطنون، وفي هذه اللحظات تهبط الطائرة التي تقل الأخ سالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة، ويتقدم الأخ الرئيس المقدم إبراهيم الحمدي رئيس مجلس القيادة والقائد العام للقوات المسلحة، وإلى جانبه الأخ عبد العزيز عبد الغني عضو مجلس القيادة ورئيس الوزراء. ينزل الأخ سالم ربيع علي ويتعانقان الأخوان عناقا حارا، عناق الدم الواحد والأرض الواحدة. أيها الإخوة، وقبل مغادرة الأخ سالم ربيع علي أرض المطار أدلى بالتصريح التالي.
5: وتأتي هالزيارة بإطار الجهود التي نبذلها وباستمرار من أجل مناقشة القضايا التي تهم بلدنا اليمن، وتأتي أيضا في إطار مناقشة القضايا العربية والدولية. ونحن لا نعتبر أنفسنا نزور، وإنما نعتبر أنفسنا انتقلنا من عدن إلى صنعاء داخل بلدنا، وفي هذا الاتجاه نحاول نعمق هذا الأحساس والشعور ليس عندنا كمسؤولين، ولكن نزيد من تعميقه داخل صوت جماهير شعبنا اليمني صاحبة المصالح الحقيقية في التطور والتقدم في بلادنا.
4: وبعد هذا التصريح من الأخ سالم ربيع علي غادر موكب الأخ سالم ربيع علي وبصحبته أخوه المقدم إبراهيم الحمدي. نحييكم من مطار صنعاء الدولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: دون صنعاء
0: كان ذلك هو صوت الزميل الأستاذ عبد الله محمد شمسان أيام تألقه، وهو يتحدث عن هذا اللقاء في بين الزعيمين سالم ربيع علي وإبراهيم الحمدي. طيب يا أستاذ عباس، هذا التوافق وهذا التوجه الحمداوي إنجاز التعبير والتوجه لسالم ربيع علي حول الوحدة بنوايا صادقة،
1: نعم،
0: كما يقولون
1: حتى أنها كانت ستعلن في 14 أكتوبر 74،
0: نعم، هل فعلا كانت مزعجة للقوى الإقليمية في المحيط، يعني دول الجوار كانت مقلقة لهم هذا التوجه الحمداوي والوحدة،
1: نعم.
0: هل كانت مقلقة لبعض النفوذ والنفوذ في الداخل؟
1: نعم، طبعا الوحدة اليمنية هي كانت الظاهر ما قرب خرم أجل إبراهيم الحمدي هو نزعته الوحدوية، ولهذا المملكة السعودية كانت غير راضية عن هذه الخطوة، خاصة وقد أشيع الخبر أنه سيذهب إلى عدن يوم 12 أكتوبر ويعلن الوحدة مع سالمين يوم 14 أكتوبر، ولهذا تم اغتياله يوم 11 أكتوبر لأن يذهب إلى عدن،
0: نعم،
1: بيوم واحد. الوحدة اليمنية طبعا لا تروق لمن في الشمال، وأيضا لا تروق لبعض القوى الرجعية التي ارتبطت بالأفكار الظلامية لأنها حست أنها يعني لن تستطيع أن تنفرد بالساحة في الشمال لكي تروج لأفكارها الوهابية، أيضا لم يجرق لها ذلك، فبالتالي تم التآمر عن إبراهيم الحمدي، وأيضا الجميع يعرف أن وزارة الخارجية الأمريكية أفرجت عن بعض وثائقها قبل فترة، ومنها ما يتعلق بقتل الرئيس إبراهيم الحمدي وحجم التآمر على هذا القائد، والدول التي كان لها ضلوع في الأمر من قتل الحمدي أنها
0: صالح الهديان،
1: أنها السعودية، وأنه صالح الهديان الذي تولى.
0: هذا تداوله كثير من الناس هذا الكلام.
6: إنه في هذا اليوم الأسود الكئيب في تاريخ شعبنا اليمني العظيم، سطت أيد آثمة مجرمة خائنة لشعبها ووطنها على حياة قائد مسيرتنا الأخ المناضل المقدم إبراهيم محمد الحمدي، الذي عرفه شعبنا كله وعرفناه قائدا مخلصا ومناضلا شريفا وزعيما أمينا، كما اختالت أخاه الأخ المقدم عبد الله محمد الحمدي. رحم الله شهيدينا وأسكنهما فسيح جنانه وأنزلهما منزلة الأولياء والصديقين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
0: أصدقائنا كان ذلك هو الأستاذ الزميل عبد الملك العيزري. طبعا بيان النعي كان شاقا ومشقا على قلوبنا جميعا، سواء كان في الشمال أو في الجنوب، إثر بيان نعي الزعيم الخالد الرئيس إبراهيم الحمدي رحمه الله، الذي اغتيل بيد الغدر والخيانة والخسة السعودية الدنيئة.

0: من الإرشيف.
1: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئاً هنيئاً لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
4: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
6: معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمانيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة، إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نخوض فيها في عالم من الخيال. جبال شامخة شموخ الإنسان اليمني الأصيل، مرتفعات شاهقة، حصون منيعة، مباني منيفة، وسهول خصبة، تلك هي ريمة الطبيعة الخلابة.
1: ريمة بفتح الراء وسكون الياء وفتح الميم المختوم بتاء التأنيث المربوطة، أحد المسارح التاريخية القديمة. دارت على أراضيها الكثير من الأحداث منذ ما قبل الإسلام، كما تشير الدراسات فهي إحدى دويلات الدولة القتبانية.
0: أحد النقوش التي عثر عليها في جبل الدومر قد أظهر بأنها واحدة من دويلات الدولة القتبانية، وفيها قبيلة تتبع أولاد عم الإله عم الإله الرسمي لدولة قتبان، وهي قبيلة عجبم. وقد ذكر ذلك النقش وجود معبدين في جبل الدومر للإله عم، وسيطرة الدولة القتبانية عليها كان يعني إحاطة قاع جهران السبائي من جهاته الثلاث الشرقية والجنوبية والغربية، وبالتالي إيقاف الاستيطان السبائي جنوبا في الهضبة في مدينة ذمار وغربا في شبام كوكبان.
1: هذا من جانب. أما من الجانب الآخر، فإن سيطرة الدولة القتبانية عليها يعتبر جزءا من خطتها لحماية سواحل البحر الأحمر الذي كان يقع تحت سلطتها. ولكن قلة الدراسات الأثرية في ريمة جعلتنا نجهل الكثير عن أدوارها في عصور ما قبل الإسلام.
0: وبعد أفول نجم الدولة القتبانية، أصبح في وقت من الأوقات الخطوط الأمامية للدولة السبائية، ومن ثم للدولة الحميرية ضد الأحباش الذين سيطروا على تهامة وسواحل البحر الأحمر. ثم لعبت أيضا في الفترة الإسلامية وحتى العصر الحديث أدوارا مهمة، ودارت على أراضيها الكثير من الأحداث.
1: كانت تلك الأراضي في الفترة المتأخرة مطمعا للكثير من قبائل اليمن، وانتقلت أسر وعائلات إليها، وكان ذلك بسبب خصوبة أراضيها واشتهارها بشكل ملفت للنظر بوفرة الماشية فيها خاصة الأبقار، إضافة إلى وجود النحل فيها التي تنتج كميات كبيرة من العسل. اشتهرت بها ريمة منذ سالف الزمان.
2: عرضت ريمة كما يحدثنا التاريخ أنها كانت معظم وديانها غابة، وحينما نجد في الفضل المزيد تاريخ زبيب في فترة عمر بن علي الرسول حينما كان واليا في زبيب، نجد أنه خرج إلى مداخل ريمة العشابق إلى أول قلعة في الجنوب الغربي لريمة أسسها، ويقول لها المحدث المؤرخ الديبع أن عمر الرسول خرج واصطاد كذا كذا من مداخل ريمة، ريمة العشابط، من الأسود ومن بقر الوحش ومن حمر الوحش. وهذا ما يشير أن ريمة كانت غابة حتى مطلع القرن السابع الهجري.
0: محافظة ريمة ذات المديريات الست، بلاد الطعام والسلفية والجبين ومزهر وكسمة والجعفرية، وهي المحافظة اليمنية التي انضمت مؤخرا إلى حبات عقد محافظاتنا اليمنية الجميلة.
1: يعود تسميتها لجبل في بني قيس بن خباب، وذكر المؤرخون أيضا شباط نسبة إلى قبيلة الأشباط التي تراست في مخاليفها، وقد نالت إعجاب المؤرخين فأكثروا الحديث عنها وعن جمالها. ويقال أيضا إن تسميتها بهذا الاسم ريمة اشتقاقا من الريم وهو الغزال، نظرا لوداعة ساكنها وجمال طبيعتها.
0: لقد كانت هذه المنطقة محببة لدى الأجداد منذ القدم، حتى قال عنها لسان اليمن الهمداني إن أول موطن للإنسان اليمني كان في هذه البقعة، حيث موقع شجبان، وهو الحد الفاصل بين مخلاف جبلان ومخاليف غربي ذمار، وإليه ينسب يشجب بن يعرب بن قحطان، ومن حب الجد يشجب لها مات ودفن فيها فسميت تلك البلاد به.
1: الغالبية العظمى من سكان محافظة ريمة يتحدثون باللهجة الحميرية القديمة التي تقوم على تفخيم حرف القاف، بالإضافة إلى استعمال حرف الكاف عند استخدام ضمير المخاطب والمتكلم، وتستعمل أيضا حروف الشين في عملية التسويف.
0: تعتبر ريمة الواقعة بين سلسلة الجبال الغربية التي تصل العاصمة صنعاء وأجزاء من محافظتي الحديدة وذمار من الغرب أرضا خصبة زراعية، حيث تحمل مدرجاتها أشجارا مملوءة بالخير الوفير من الثمار والحبوب، وتتناغم مع موسيقى طيور كهديل البلابل وزقزقة العصافير وخرير الينابيع الدافئة ودعابة النسيم العليل.
1: وتكتمل اللوحة الفنية البديعة عند مشاهدة ما تنفرد بها قراها الجميلة المتناثرة على قمم الجبال المحافظة على الطابع التقليدي للبيئة اليمنية، وبما تتميز به البيوت القديمة وبأصالة الإنسان اليمني البسيط.
0: وفيها تزحرك تلك الجبال المكسوة بالخضرة والجمال، وتأسرك مناظر السحب المعانقة لقمم الجبال في ألفة حميمية وود. وفيها حفر الإنسان اسمه في صخورها منذ القرن الثالث قبل الميلاد.
1: جبالها أعلى ما في اليمن، اعتلاها الإنسان وزين قممها بالدور والقصور والحصون الأثرية المتعددة التي صبغت بعراقة التاريخ والأصالة. آثار تلك المباني لم يبقى منها إلا آثار بسيطة، ولكن أساسيات المباني وأبراجها حاضرة، كما لا تزال حاضرة في بعض صهاريج المياه المنحوتة في الصخر.
0: ويوجد فيها معابد قديمة، ومنها ما أصبح مسجدا، ومنها جامع الأعور الذي يقع في بني الضبيبي، والذي وجد فيه نقش يذكر فيه غوث إل ومعناه غوث الله، كما وجد في هذا المسجد كتابة المسند التي تعود لفترة قبل إدخال النقاط، ولقد تم كتابة المصحف كاملا في أخشاب ذلك المسجد الذي يعتبر من ضمن أقدم المساجد في البلاد وفي ريمة تحديدا.
1: وفيها موقع أثري أو قرية أثرية تسمى الحريوة، ولهذا الاسم معان كبيرة أشهرها العروسة. كما يوجد أيضا في ريمة العديد من الحصون التي تعود إلى ما قبل الإسلام، ولكن تم تطويرها في بداية العصر الإسلامي.
0: ومن أهم الحصون حصن قلعة المنتصر، ويقع هذا الحصن بمديرية السلفية عزلة بني نفيع. وهذا الحصن هو عبارة عن حصنين يوجد داخله نوبتان للحراسة، واحدة في الشمال والأخرى في الجنوب، وفي داخله حوض للماء، كما يوجد في الحصنين 15 مدفنا لخزن الحبوب والمؤن. ويقول علي محمد من أهالي منطقة ريمة إن تاريخها يعود للعصور الماضية.
3: يعود تاريخ القلعة حسب ما كان يذكر آباءنا وأجدادنا، أنه يعني قبل الدولة العثمانية، والدليل على ذلك أنه كان في كتابات حميرية يعني قام الأهالي بتجديد بعض البنايات والبرك يعني وإصلاحها للمنفعة، فطمست هذه الآثار في قلعة للعثمانيين الموجودة. أما يعني للدولة العثمانية موجود قلعة تحت، لا زالت البناية قائمة وربما تشاهده. طبعا القلعة موجودة فيها، لو تشاهد أنه فيها النوبات الجهة الغربية الجهة الشرقية الجهة الشمال جنوب نوبات، ولا زالت آثار البناء قائمة. يوجد فيها المدافن الذي هي وبرك الماء.
1: في ريمة أيضا حصن مسعود، وهو حصن عظيم يقع شرق الجبين، عبارة عن ثلاثة أدوار محاطة بسور لا تزال مبانيه قائمة حتى الآن، وبعض أجزائه مهدومة. يوجد وسط ساحته صهاريج ومدافن مطلية بمادة القضاض يتم استخدامها لخزن المياه والحبوب، وعلى جدران الحصن عدة فتحات كانت تستخدم لفوهات المدافع.
0: حصن اللمهيل يعد من أهم المباني الأثرية في مدينة الجعفرية، حيث يعود بناؤه إلى مئات السنين، وتميز بفنه المعماري الأصيل، ويقع على قمة جبل اللمهيل، مما يجعل القرى والوديان الواقع أسفل منه وكأنها راكعة بين يديه، إذ يطل المبنى على واديين يعتبران من أهم الأودية، هما وادي بني سعيد ووادي بني الحرازي.
1: ومن الحصون الموجودة فيها حصن دنوة ببني الضبيبي مديرية الجبين، حصن مشحم بني أبو الضيف بالجيبر، حصن الطويلة بمحافظة الجبين. ويشير أهالي المنطقة أنه يوجد على صخوره كتابات ومخربشات بخط المسند. ويرى عبد الله علي أحد أبناء المنطقة أن من يصعد إلى تلك الحصون يشاهد المآثر الحقيقية لحضارة اليمن القديم.
4: القلعة هذه قلعة متحصنة جدا جدا، وما يطلعها إلى رأسها إلا ما كان ذكي ولا يعجز عن الطلوع عنها، ومن طلع عنها يجد المآثر الحقيقية، يجد البناء الذي لا يحلم بالرأي أنه يعمر في هذا المحل. ولهم إلى ذلك بروك عميقة تلقم بالماء الحجر من على لقف البريك لا تسمعه، لا حد الآن، لا حد الآن موجود، ولها مآثر لكن من يطيق أن يطلع إلى عنده.
0: ومن جبالها الشهيرة جبل ظلملم يقع في مديرية كسمة من أعلى المرتفعات في المحافظات، ويسمى بهذا الاسم نظرا لظلامه الدائم. ارتفاعه الشاهق مستمعين عن سطح الأرض جعله في عناق دائم مع السحب، ويبلغ طوله 24 مترا. ويروي الأبناء عن آبائهم حكاية عن تسمية الجبل بهذا الاسم، فيقال إنه في الماضي البعيد حل فيه حاكم ظالم مستبد، وبسبب ظلمه جمعت الكلمتين باسم ظلملم.
1: مصادر تاريخية تقول بأن الجبل ينسب إلى جعفر بن إبراهيم بن جعفر المناخي المتسلل من سلسلة ذي مناخ الحميري، وكان يتخذ من الجبل مركزا لحكمه في محافظة ريمة. وفي قمته يوجد جامع ظلملم المسقوف أبنيته وقبتاه من الأحجار سداسية الزوايا بأطوال تتراوح من متر إلى 5 أمتار بشكل هندسي يعكس القوة والفخامة والجمال.
0: كسمة عروس السحب الشامخة بجبالها الخضراء طوال أيام السنة، تهدي لساكنيها الحياة وتعطي لأهلها أطيب الخيرات، إنها تحفة الجبال وواحة الخيال. يوجد فيها جبل برد ثاني أعلى قمم الجبال في البلاد، ويسمى بهذا الاسم نسبة إلى ارتفاع البرودة فيه. وتتراوح سلسلة الجبال العالية في كسمة ما بين 1990 إلى 2950 مترا عن مستوى سطح البحر.
1: وفي كسمة توجد قلعة حصينة تقع على جبل الجود، ويعود تاريخها إلى الحكم العثماني الأول، وكذلك جبل القفل. وتعكس منازل أبناء ريم المزخرفة والمتناثرة على سفوح الجبال والمبنية من الأحجار مدى العلاقة الحميمية بين الإنسان والطبيعة، فهي تقاوم المناخ البارد في فصل الشتاء والمعتدل في فصل الصيف.
0: لقد اشتهرت محافظة ريمة بالمواقع الطبيعية الجميلة، ومنها جبل شرف في عزلة بني الجعد مديرية الجعفرية، أشجاره مرصوفة على جانبي الطريق المعبدة، وعلى قمته جبال مكسية بالخضرة والمدرجات الجميلة الرائعة، وعلى قمته يلاحظ وجود أحجار غريبة يصل طولها إلى متر تقريبا مدببة الرأس شكلها كالهرم، وربما أن الجبل بركاني.
1: وفيها شلال ضاحية الركب يقع في مديرية الجعفرية، ويعتبر من الشلالات الكبيرة والجميلة، وهو عبارة عن مصب مائي تتدفق مياهه منذ القدم من أعلى جبال الحدية، ويجري عبر الصخور بعرض يقدر بحوالي 5 أمتار قابل للتوسع، ويمتد طوله حتى يصب في الوادي الأخضر ببني الغربي مكونا لوحة بديعة وجميلة.
0: قرية الغرة تعد قرية تاريخية قديمة تقع في عزلة بني الضيف في الجبين، وسميت غرة نسبة إلى غرة العلم والعلماء، وتقع على حافة هضبة جدارها تشكل سورا طبيعيا، بيوتها متلاصقة لا يتجاوز ارتفاع المباني فيها عن طابقين. وأهم ما يميزها هو عدم الدخول أو الوصول إليها إلا عبر بوابته الرئيسية.
1: وفي الأخير، هذه قطرة من تاريخ ريم العريق، المحافظة المغزولة بالجمال والخضرة، وحضارة كانت تزخر بالحياة الشاهدة على عظمة الإنسان اليمني.
5: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا عبر أثير إذاعة صنعاء نتعرف وإياكم في هذه الأثناء على درجات الحرارة وأحوال الطقس، ومعنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ عبد القادر أسهلي. أهلا وسهلا بك وأسعد الله صباحك بكل خير. أخ عبد القادر، إذن مستمعينا حتى نعاود الاتصال بالمركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجعل هذه الأجواء أجواء خير وأن ينزل علينا الغيث بإذنه سبحانه وتعالى. معنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ عبد القادر السهلي، أهلا وسهلا بك. مرحبا وأسعد الله صباحك بكل خير. ماذا في جديد أحوال الطقس هذه؟
1: مرحبا بكم. طبعا أختي فاضل صوتكم ضعيف، لكن سأحاول قدر الاستطاعة أن أستعرض إياكم اتجاه الطقس بمشيئة الله تعالى.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالأمس كان هناك تنبيه بخصوص درجات الحرارة العظمى، حيث وصلت في سيئون إلى 43.5، في عتق أيضا 40، وفي لحق 42 درجة مئوية، طور البحة 41 درجة مئوية، وبالتالي لا زال التنبيه بخصوص ارتفاع درجات الحرارة قائما. لذا وجب أخذ الحيطة والحذر، وكذا الإخوان المواطنين في مناطق الصحراوية والسور الساحلية، وكذا الضباط الداخلية بضرورة عدم التواجد لفترات طويلة تحت أشعة الشمس مباشرة، خاصة خلال فترة الظهيرة. الأجواء هذه اللحظات مستقرة على معظم المحافظات، ويتوقع في فترة ما بعد الظهر أن تتشكل سحب ركامية ممطرة خاصة على المرتفعات الجنوبية الغربية لمحافظة تعز وربما الضالع. المنطقة الصحراوية أجواء طقس صحوة ومغبرة نسبيا، درجات الحرارة تتراوح بين 37 إلى 44 درجة مئوية. الطقس المميز هو حول أرقى سقطرة، حيث تواجد سحب رعدية ممطرة على أرخبيل سقطرة، وكذا أجزاء من الشرقية من خليج عدن. لذا وجب أخذ الحيطة والحذر من قبل الإخوان المواطنين وكذا مرتعدي البحر والصيادين. أما درجة الحرارة العظمى لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى والصورة اليوم غدا، في صنعاء 30 العظمى الصغرى 15، عدن 38 29، في تعز 36 20، المكلا 34 29، الحديدة 36 30، في سيئون 43 العظمى الصغرى 25، سقطرى 37 27، دمار 29 13، في إب 32 15، الغيضة العظمى 35 الصغرى 27، في زنجبار أبين 37 29، الضالع 37 20، في الحوطة لاحق 42 27، عتق 40 العظمى الصغرى 25، مارب 41 27، في صعدة 32 17، المحويت 31 18، حمران 31 15، في الجوف العظمى 41 الصغرى 27، حجة 32 20، في البيضاء 32 العظمى الصغرى 14، أخيرا في جبين ريمة العظمى بإذن الله تعالى 27 الصغرى 15. هذا كان كل ما لدينا حتى الساعة بخصوص درجات الحرارة العظمى والصغرى، وكذا الطقس متوقع بمشيئة الله تعالى. شاكرين تواصلكم كثير فضلة، إلى أن نلتقي في رعاية الله وحفظه.
0: كل التحية لك من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ عبد القادر السهلي، شكرا جزيلا لك.
1: يا مالا.
2: الرحمن الرحيم.

البداية بالعناوين. قائد الثورة يشدد على سلاح المقاطعة الاقتصادية والاكتفاء الذاتي لمواجهة الأعداء، ويحذر من خطورة الحرب الإعلامية والناعمة الصهيونية. وشهداء وجرحى جراء تواصل جرائم العدو الإسرائيلي على المدنيين في فلسطين ولبنان. المقاومة اللبنانية تنفذ عدة عمليات نوعية وتلحق خسائر فادحة بجنود وآليات العدو الإسرائيلي. في ظل تواصل جهود الوساطة الباكستانية، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد حدوث تقاربات في وجهات النظر. إلى تفاصيل النشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الأعداء يستخدمون الضغوط الاقتصادية كسلاح رئيسي لاستهداف الأمة وغيرها. وقال في محاضرته الخامسة من دروس شهر ذي الحجة: عندما تعتمد شعوبنا على أعدائها في حاجتها الضرورية في الغذاء، فهي تصبح ورقة ضغط بيد الأعداء. وأشار إلى أن اليهود الصهاينة أمريكا وإسرائيل يدركون أهمية سلاح المقاطعة، وهم أكثر تفعيلا له في ميدان المواجهة والصراع ضد الأمة، مؤكدا أن الأعداء استخدموا ويستخدمون الضغوط الاقتصادية والمقاطعة على إيران والعراق وليبيا وسوريا واليمن وكوبا وكثير من بلدان العالم. وقال: لو التزمت الأنظمة العربية والإسلامية بالقرآن مثلما تلتزم بالقرارات الأمريكية لكان وضع الأمة مختلفا فعلا عما هو عليه بكثير. وأكد السيد القائد أن هناك تفريط باعتماد الاستيراد كسياسة اقتصادية على حساب الإنتاج المحلي، ولفت إلى أن مقاطعة بضائع الأعداء تفيد النهضة الاقتصادية لبلدنا وتحريك اليد العاملة والمواد الخام والمقومات الاقتصادية في البلد، موضحا أن أكثر الأموال العربية والثروات في العالم الإسلامي تصب لصالح الأعداء. وشدد السيد القائد على خطورة الميدان الإعلامي والحرب الناعمة التي يركز عليها اليهود للتأثير على الأفكار والتمييع والإفساد الأخلاقي، مؤكدا أن عنوان حرية التعبير الغربي مخادع وينتهي تماما عندما يتعلق الأمر بانتقاد جرائم اليهود. وأوضح أن اليهود يركزون على الميدان الإعلامي تركيزا كبيرا جدا، ولديهم الكثير من الوسائل الإعلامية، وهناك وسائل إعلامية باسم حكومات أو جهات عربية، لكنها في الواقع تعمل بكل تأكيد كجهات إعلامية لخدمة اليهود. هذا وسنذيع لكم المحاضرة الخامسة عقب نشرة الأخبار. احتفت حكومة التغيير والبناء أمس بالعاصمة صنعاء بالعيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو بفعالية خطابية وفنية كبرى. وفي الفعالية ألقى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور كلمة نقل في مستهلها تهاني القيادة السياسية بهذه المناسبة، مؤكدا أن 22 من مايو 1990 هو من أعظم أيام الشعب اليمني لأهميته في لم الشملة وإسقاط قرار التشطير المشؤوم الذي زرعه الاحتلال البريطاني. ولفت إلى أن شعار الانفصال أمر مرفوض عند الأغلبية الساحقة والمطلقة لأبناء المحافظات الجنوبية الذين عانوا في فترة التشطير من أخطاء جسيمة كتحريم الملكية الخاصة وسفك الدماء، مشيدا بالانتصارات العظيمة التي تحققت منذ 11 عاما بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وضاعفت اعتزاز اليمنيين بوطنهم كمحور ارتكاز في مواجهة أعداء الأمة وأنظمتها الرجعية المساندة للكيان الصهيوني. من جانبه أوضح القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الوحدة حدث استثنائي اخترق استراتيجية تمزيق شعوب المنطقة وفق مخططات سايكس بيكو، مؤكدا أن اليمن تاريخا وجغرافيا ونسيجا واجتماعيا هو بلد واحد والتفرقة هي الاستثناء.
استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنتها مسيرة للعدو الإسرائيلي على موقع للشرطة في منطقة التوام شمال غزة. وفي الضفة المحتلة أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بهجوم شنه مستوطنون صهاينة على منطقة وادي الرخيم في مسافر يطا جنوب الخليل، كما أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات العدو بلدة بيت أمر شمال الخليل وبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. واقتحمت قوات العدو قرية عورتا جنوب نابلس واعتقلت 2 من قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله ومواطنا من بلدة بروقين غرب سلفيتة. هذا وأدانت فصائل المقاومة الفلسطينية بشدة جرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأشارت إلى أن استمرار الصمت الدولي المريب تجاه جرائم العدو الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة يمنحه ضوءا أخضر للإمعان في سفك دماء الشعب الفلسطيني ومحاولة تدمير البنية الأمنية والاجتماعية في قطاع غزة. استشهد 10 مواطنين لبنانيين وأصيب آخرون جراء غارات للعدو الإسرائيلي وقصف مدفعي استهدف منازل في بلدات الرفيد ودير قانون النهر وصير الغربية جنوب البلاد، كما تسبب العدوان بإصابة 25 من الكادر الطبي والإداري بمستشفى حيرام في صورة. هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3100

0: مدينة بنت جبيلة في موقع جل الأعلام وجهازي تشويش على المسيرات من نوع درون دوم في الموقع المستحدث في نمر الجمل وموقع الجراد بمحلقات أبابيل الإنقضاضية، واستهدفت آلية عسكرية تابعة للعدو في موقع راس الناقورة وجهاز تشويش على المسيرات من نوع درون دوم في بلدة الناقورة وتجمعا لجنود العدو عند منطقة اسكندرونة في بلدة البياضة بمحلقات أبابيل الإنقضاضية، فيما أقر جيش العدو بمقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين خلال عمليات عسكرية نفذت في جنوب لبنان. رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بموقف عدد من الدول الأوروبية من بينها فرنسا وإسبانيا وبولندا والتي أعلنت حظر ومنع دخول مجرم الحرب الصهيوني الفاشل مدعو إتمار بن غفير إلى أراضيها على خلفية إشرافه المباشر على تعذيب وإهانة وإذلال النشطاء المتضامنين مع فلسطين في أسطول الصمود العالمي. وأكدت الحركة أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح وتشير إلى تزايد العزلة الدولية المضروبة على حكومة مجرم الحرب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو. وطالبت حماس الاتحاد الأوروبي وكافة دول العالم بفرض المزيد من العقوبات الرادعة بحق أعضاء حكومة العدو وفرض العزلة الشاملة على الكيان الصهيوني ومحاسبة قادته على جرائمهم المروعة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والنشطاء الدوليين. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات الجارية عبر الوساطة الباكستانية شهدت تقاربا في وجهات النظر، لكنه أوضح أن ذلك لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي بل يفتح المجال أمام إمكانية إيجاد حلول. وأشار إلى أن الهدف الأساسي لإيران في هذه المرحلة هو إنهاء الحرب المفروضة على المنطقة بما يشمل الساحة اللبنانية، مؤكدا أن هذا القرار اتخذ بشكل مسؤول وحكيم. وفي هذا السياق عقد قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير لقاءات مكثفة في طهران شملت رئيس البرلمان محمد باقر قلبيف ووزير الخارجية عباس عراقجي. أعلن الجيش الباكستاني أن زيارة قائده إلى طهران حققت تقدما مشجعا في مسار المشاورات مع المسؤولين الإيرانيين، مؤكدا أن المباحثات ركزت على تسريع وتيرة التشاور للوصول إلى تفاهم نهائي. مستمعينا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. قائد الثورة يشدد على سلاح المقاطعة الاقتصادية والاكتفاء الذاتي لمواجهة الأعداء ويحذر من خطورة الحرب الإعلامية والناعمة الصهيونية. شهداء وجرحى جراء تواصل جرائم العدو الإسرائيلي على المدنيين في فلسطين ولبنان. المقاومة اللبنانية تنفذ عمليات نوعية وتلحق خسائر فادحة بجنود وآليات العدو الإسرائيلي. في ظل تواصل جهود الوساطة الباكستانية، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد حدوث تقاربات في وجهات النظر. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، دمتم بخير. مستمعينا نستمع إلى كلمة محاضرة السيد القائد ضمن سلسلة المحاضرات في العشر الأولى من ذي الحجة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين.

عن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للحديث على ضوء الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كنا تحدثنا في محاضرة الأمس عن أهمية المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، وقدمنا ما ذكره شهيد القرآن رضوان الله عليه في هذا السياق في بعض من دروسه من هدي القرآن الكريم، وله أيضا نصوص كثيرة حول هذا الموضوع، طرح واسع لأنه من المواضيع المهمة. طرح هنا في هذا السياق على ضوء الآية القرآنية المباركة كان مركزا وملخصا كما سبق الحديث عنه. ونعيد هذا النص للأهمية. قال رضوان الله عليه: هذه الآية تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. لم يحصل هنا، يعني في الآية القرآنية المباركة، لا تقولوا راعنا، ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك، من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب وتورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا، سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا، تقتل عندك الاهتمام، تصبح إنسانا باردا لا تهتم ولا تبالي. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. تحدثنا على ضوء هذا النص في نقاط سابقة عن أهمية المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية الإسرائيلية، أولا بحساب المعيار الديني والإيماني. المسألة يترتب عليها مسؤولية كبيرة في دين الله سبحانه وتعالى، لأن الدعم لليهود وللنصارى في حربهم ضد الإسلام والمسلمين وفي ما يقومون به من إفساد في الأرض وإضلال للناس وإجرام وظلم وطغيان يمثل وزرا كبيرا وعظيما، وقد يكون مثل هذا الوزر هو الذنب الكبير جدا للكثير من الناس، وقد يتفاجؤون يوم القيامة حينما يأتون وهم مشتركون في جرائم اليهود، وهي جرائم رهيبة للغاية، عندما نشاهد مثلا ما يعملونه من إجرام رهيب في الظلم للشعب الفلسطيني، في الظلم لشعوب أمتنا، كل أشكال الظلم، القتل الأطفال، النساء. لما يأتي الإنسان يوم القيامة يجد نفسه شريكا معهم في تلك الجرائم الرهيبة الفظيعة جدا في الإبادة الجماعية، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم التجويع حتى للأطفال والنساء والكبار والصغار، جرائم الإضلال والإفساد في الأرض، جرائم من أبشع وأفظع وأكبر الجرائم ومن أكبر الذنوب والمعاصي، وهذه قضية خطيرة جدا، يعني تستحق من الإنسان الانتباه، اليقظة، الحذر، الالتفات الجادة إلى المسألة، لأن الكثير من الناس يغفلون
عن مثل هذه الأمور يغفلون بشكل كبير جدا. حسابهم ونظرتهم وتقييمهم لما يعتبر مثلا من المعاصي والذنوب نظرة محدودة وحسابات محدودة جدا وفق ما يعرفونه في نطاق معرفة ضعيفة جدا. ليس هناك مثلا استيعاب للقرآن الكريم بهدى الله لتعليمات الله سبحانه وتعالى، مع أن الله حذر بشدة من التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك من تقديم ما فيه خدمة للأعداء. حتى في هذه الآية المباركة حينما قال واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، وفي الآية المباركة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، أمر بالتقوى وتحذير من المخالفة في ذلك، وآيات كثيرة في كل ما يمثل خدمة لأولئك الأعداء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فبعض من الناس مثلا قد يكون حريصا في أعماله وتصرفاته أن يتجنب الذنوب التي صارت من الذنوب المعروفة، يعني من ما يعرف الناس أنها ذنوب، مثل أن يتورط في جريمة قتل بشكل مباشر أو جرائم أخرى من الجرائم الواضحة التي عادة ما يعرفها المجتمع لأنها جرائم وثقث وقدم إليه في التعليم الديني والخطاب الديني التحذير منها كجرائم، وفي فطرة الناس المعرفة بأنها جرائم. ولكن قد يغفل الإنسان عن جرائم رهيبة جدا وعن ذنوب فظيعة للغاية، من مثل هذه أن يساهم بماله في دعم اليهود بما يرتكبونه من جرائم رهيبة جدا، هي أكبر الجرائم على وجه الأرض. جئت إلى جرائم القتل، فأكبر جرائم القتل يمارسونها من قتلهم للأطفال الخدج بل وحتى للنساء الحاملات، إلى قتل الأطفال الرضع، إلى قتل الأطفال في كل مراحل الطفولة، إلى قتل الكبار والصغار، إلى قتل عباد الله المجاهدين، إلى قتل الناس بشكل عام، عبادات جماعية وطغيانا وإجراما وظلما بغير حق. إن جئت إلى جرائم الإفساد في الأرض، فهم يرتكبون أبشع جرائم الإفساد في الأرض ويهلكون الحرث والنسل ويسعون للانحراف بالمجتمع البشري عن كل التعاليم الإلهية القيمة ويعملون على إضلال الناس، أشياء كثيرة جدا. فقضية خطيرة على الإنسان حينما يكون، والبعض قد يكون من المتدينين الذين يحرصون على الالتزام الديني، ولكن حينما لا يكون هناك وعي واهتداء بالقرآن الكريم فقد لا يتوفق الإنسان في التقوى، في تحقيق التقوى كما ينبغي. الله قال عن القرآن الكريم هدى للمتقين، مما يلازم التقوى الاهتداء بالقرآن. إذا أراد الإنسان أن يكون فعلا متقيا لله ملتزما إيمانيا ودينيا، فهو بحاجة إلى الاهتداء بالقرآن الكريم. لن تكتمل له التقوى ولن تتحقق التقوى له بشكل كامل إلا من خلال الاهتداء بالقرآن الكريم. فالمسألة بحساب الاعتبارات الدينية والمسؤولية الدينية والأخلاقية ذات أهمية كبيرة جدا. مما لا شك فيه أن الأعداء اليهود وأعوانهم من النصارى فريق الشر من أهل الكتاب يستفيدون بشكل كبير جدا من البضائع، من العائدات المالية، الإيرادات المالية، وأن قوتهم بكلها على المستوى العسكري وعلى كل المستويات يتعتمد أساسا على القوة المادية، على الإمكانات المادية، هي الركيزة الأساس لكل قوتهم سواء القوة العسكرية أو القوة في كل المجالات. هم يعتمدون على الإمكانات الاقتصادية، والقوة الاقتصادية هي ذات أهمية كبيرة جدا في مختلف المجالات.
ثم كذلك أهمية المقاطعة لبضائعهم فيما يتعلق بالصحة والسلامة من الأضرار الناجمة عن استخدام منتجات مسممة من جانبهم، أو كذلك فيها عناصر ومواد ذات ضرر خطير على نفسية الإنسان أو ذهنيته. هم أعداء، وأعداء سيئون جدا، لا يتورعون من فعل أي شيء، بل يحرصون على فعل ما فيه الضرر، كما قال الله عنهم: ودوا ما عنتم، يعني هم يودون أن يلحق بكم أشد الضرر، ولذلك يفعلون ما فيه الضرر بهذه الأمة ويحرصون على ذلك. ومع تقدمهم العلمي وتمكنهم في المجال الصناعي فهم يحرصون على فعل ذلك، وهناك حقائق وتفاصيل كثيرة. وأملنا من إخوتنا الأعزاء في المجال الإعلامي من المجاهدين في ميدان الإعلام أن يركزوا على كشف هذه الحقائق بالتفصيل من خلال ما قد انتشر عنها من معلومات وتفاصيل ذات أهمية كبيرة جدا وفائدتها كبيرة جدا، لأنها شواهد ومصاديق تنبه الناس، وبالذات من يريد أن يستفيد ومن ينتفع بما يسمع من الحقائق والحق. ما يؤثر على المستوى النفسي، على المستوى الصحي البدني، على كافة المستويات. ومن الغباء أن يدفع لهم الإنسان قيمة ما يضره، يعني مثلا قد يكون العدو فيما مضى من الزمن وحتى ربما في أي عصر قد يعاني ويبذل جهدا كبيرا ويحتاج إلى الحيلة ليوصل سما إلى عدوه ليستهدفه مثلا بالسم. أما هؤلاء يجعلون سمومهم في منتجات استهلاكية، والناس يشترونها منهم، المسلمون يشترونها منهم بأغلى الأثمان، ويستهلكونها ويتضررون منها، وقد دفعوا الثمن وربح اليهود أرباحا هائلة وأرباحا مضاعفة. ولهذا فعلا الحالة بالنسبة للمسلمين هي حالة تبعث على السخرية لدى أولئك الأعداء، يعني يسخرون من هذه الأمة من موقع أنها فعلا تجعل نفسها في محط السخرية فيما تتعاطاه معهم على أساس الغباء، الغباء الفاحش، الغباء الرهيب، انعدام الرشد. من المعلوم قطعا أنهم يعملون على تلويث الكثير من المنتجات بما يسبب أمراض السرطان وأمراض فتاكة، أمراض متنوعة، أمراض خطيرة. ولهذا فللمقاطعة لبضائعهم أهمية صحية، والأهمية الصحية ينبغي لكل إنسان راشد، إنسان يحرص على سلامة نفسه، أن يهتم بها وأن تكون دافعا له إلى مقاطعة بضائعهم. تحدثنا عن أهمية المقاطعة لبضائعهم في التحرر من سيطرتهم وتحكمهم بشعوبنا، لأن شعوبنا حينما تكون معتمدة في غذائها، في قوتها الضروري، في احتياجاتها الأساسية على أعدائها، يصبح هذا الاعتماد ورقة ضغط في يد الأعداء، وهذا شيء واضح. ومن المعروف أنهم يستخدمون الضغوط الاقتصادية والمقاطعة، هم يعتمدون المقاطعة والضغوط الاقتصادية كسلاح رئيسي لاستهدافهم لهذه الأمة ولغيرها، يعني لمختلف الشعوب، الشعوب المتحررة في أقصى الأرض يستخدمون ضدها سلاح المقاطعة. الضغوط الاقتصادية كثيرا، يعني في كثير من الأحوال عادة ما تكون عبارة عن مقاطعة اقتصادية، يعني مثلا يمنعون على بلدان معينة، يمنعون عليها الاستيراد لبضائع أو منتجات معينة من احتياجاتها الأساسية عن طريق قوانين أو قرارات بالعقوبات على من يبيعها تلك السلع أو تلك المنتجات، ويمنعون كذلك من شراء منتجاتها عن طريق قرارات بالعقوبات على من يشتري منها
تلك المنتجات. فالأعداء اليهود، الصهاينة، أمريكا وإسرائيل، هم يدركون أهمية هذا السلاح، سلاح المقاطعة، وهم الأكثر تفعيلا له في ميدان المواجهة والصراع ضد عالمنا الإسلامي وبلداننا الإسلامية ما فعلوه مع كثير من بلداننا الإسلامية، يعني مثلا ضد إيران، ضد العراق، ضد ليبيا في مراحل معينة، ضد سوريا في مراحل معينة، وضد اليمن في مراحل وفي هذه المرحلة، وضد كثير من البلدان في العالم أيضا، ضد كوبا هي خارج العالم الإسلامي، لازالت الإجراءات الأمريكية الظالمة مشددة ضد الشعب الكوبي في الحصار الاقتصادي، المقاطعة الاقتصادية، وضد بلدان كثيرة. فلماذا يستفيدون هم من هذا السلاح ضد أمتنا الإسلامية ولا تستفيد منه أمتنا الإسلامية في مواجهتهم؟ وقد تجلى أنه سلاح مؤثر، يعني يمثل عاملا مؤثرا على الناس حتى في معيشتهم، في سبل عيشهم، في وضعهم الاقتصادي، في نهضتهم الاقتصادية. الشيء الغريب جدا جدا جدا أن البلدان في العالم الإسلامي بحكوماتها الغبية والجائرة والظالمة والموالية لأمريكا وإسرائيل هي فعلا تلتزم بالمقاطعة الاقتصادية، لكن لمصلحة أمريكا. يعني من تقرر أمريكا ضده مقاطعة اقتصادية فمن أكثر البلدان التزاما للأمريكي والإسرائيلي وللحركة الصهيونية، لأن القرارات الأمريكية هي قرارات لخدمة الحركة الصهيونية وفي إطار ما يخدم الصهاينة ويخدم اليهود بشكل أساس. فالأكثر التزاما حرفيا وبعناية هم العرب. معظم الأنظمة العربية تفرض حالة الالتزام بالمقاطعة، مقاطعة لدولة إسلامية هنا أو دولة إسلامية هناك، مع أنه كان بإمكان المسلمين أن يكون لهم سوق إسلامية مشتركة وأن لا يقبلوا أبدا بقرارات المقاطعة التي تصدرها أمريكا لأنها ظالمة ولأنها تستهدف هذه الأمة. هنا قد تكون مثلا في مرحلة معينة ضد بلد، في مرحلة أخرى ضد بلد آخر، في مرحلة أخرى ضد بلد ثالث، وهكذا. واستخدموها ضد السودان، ضد بلدان كثيرة، يعني أحيانا في بضائع معينة أو منتجات معينة يستخدمونها هنا أو هناك. فهم يستفيدون من هذا السلاح ولا تستفيد منه أمتنا، بل الحكومات في أمتنا تتجه للالتزام معهم وإعطاء قراراتهم فاعلية. يعني كان من الممكن أن تكون القرارات الأمريكية فيما يتعلق بمقاطعة بلدان إسلامية غير ذات جدوى ولا تأثير، بمجرد أن لا تلتزم بها الدول الإسلامية، ومن حقها أن لا تلتزم بها، ويمكنها ذلك، يمكنها ذلك. ومع هذا تتجه هي وقبل غيرها من البلدان والدول إلى الالتزام بإخلاص عجيب. لو أخلصوا لله بعشر ما أخلصوا به لأمريكا لكان وضع الأمة الإسلامية مختلفا عما هو عليه إلى حد كبير لصالح هذه الأمة، عزة وشرفا وكرامة إنسانية وقوة اقتصادية وعسكرية وغير ذلك. لكن الحال مؤسف جدا. الأعداء هم يستخدمون هذا السلاح، يأتي العرب والمسلمون بسبب حكوماتهم للتنفيذ معهم وإعطاء قراراتهم الفاعلية العالية والالتزام. لو يلتزمون بالقرآن الكريم مثل ما يلتزمون به بالقرارات الأمريكية لكان وضع الأمة الإسلامية مختلفا فعلا عما هو عليه بكثير. تحدثنا عن أهمية المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية كحافز للإنتاج المحلي، وهذا متاح وله أهمية كبيرة جدا.
والشيء المؤسف للغاية في بلداننا والملحوظ أنه يتزايد أيضا هي الحالة النفسية والحالة المعرفية تجاه مسألة الإنتاج المحلي والسعي للاكتفاء الذاتي في الأمور الضرورية وفي مقدمتها الغذاء والقوت الضروري للحياة. يعني ليس هناك فقط تفريط في هذه المسألة واعتماد شبه كلي على الاستيراد من باب خطأ في السياسة الاقتصادية، بل يمتد ذلك إلى الحالة النفسية. في حالة كسل عن الإنتاج المحلي، يعني الأمة، هذه الشعوب تفقد حالة النشاط، التوجه العملي، الروح العملية في الإنتاج، وتستبدل الروح العملية في العمل الإنتاجي بحالة الكسل وحالة اليأس وثقافة العجز، إلى درجة وكأنه ليس بإمكان هذه الأمة، كما قال الشهيد القرآن رضوان الله عليه، أن تربي دجاجة ولا بقرة. فعلا يعني نحن نعرف مثلا في واقعنا اليمني، في مراحل معينة كان أبناء الشعب اليمني في الأرياف ينتجون نسبة كبيرة من احتياجاتهم الغذائية في البيوت. يعني في معظم الأرياف اليمنية كان يتوفر في بيوت الناس، في منازلهم، البيض، الدجاج، الأبقار، الثروة الحيوانية، وإنتاج الثروة الحيوانية من الألبان والسمن وغير ذلك، أشياء كثيرة، إضافة إلى إنتاج نسبة جيدة من المحاصيل الزراعية المتنوعة المحتاج إليها في الغذاء. تقلص ذلك حتى انعدمت هذه الثروة وهذا الإنتاج في معظم الأرياف، وصل إلى درجة الصفر. يعني أصبحت الكثير من البيوت، كثير من الأسر لم تعد تستفيد أبدا من الإنتاج بهذا المستوى بمثل ما كان عليه الحال ما قبل 15 عاما، 20 عاما، اختلفت المسألة بشكل كبير جدا، وأصبحت الحالة حالة استهلاكية ومثقلة، يعني مكلفة ماليا، تصبح عبئا ماليا على الكثير من الأسر، توفير أبسط الاحتياجات. يعني حتى أصبح شراء البيض مثلا لكثير من الأسر معضلة، مكلفا ماليا مع ظروف اقتصادية صعبة وظروف حصار اقتصادي وحرب ظالمة على شعبنا العزيز وغير ذلك. والأمثلة كثيرة والتفاصيل كثيرة حول هذه الأمور. فالحالة النفسية هي خطيرة جدا، تسود في أوساط الناس ثقافة العجز، حالة الكسل، التصور وكأنه ليس بإمكان الناس أن ينتجوا أي شيء، التحول إلى البطالة في كل شيء، التسيب العملي. هذه حالات خطيرة حتى نفسيا، تقتل في نفوس الناس الروح العملية، الأمل، الثقة بالله سبحانه وتعالى، والثقة بأن بإمكانهم بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله، أن يكونوا أمة منتجة. وقابل ذلك كما قلنا التوجه العجيب جدا من رجال المال والأعمال إلى الاستيراد لكل شيء، لكل التفاصيل، يعني إلى درجة يندهش الإنسان منها. شوك القطب، القطبة تسمى في التعبير المحلي، من أكثر الأشواك توفرا في بلدنا، يعني يأتون بها يشترونها من الخارج بالدولار، أنواع من التربة، أنواع من الصخور، أشياء كثيرة جدا من أبسط الأشياء. لا زالوا حتى الآن يستوردون الملاخيخ بالدولار، الملاخيخ ملخاخ يشترى بالدولار من الخارج، أبسط الأشياء التي يمكن إنتاجها بكل بساطة. لكن عندما تنعدم الروح العملية والإنتاجية فهذه الحالة هي خطيرة على الناس، يصبح الناس في حالة من البطالة وحالة من التسيب، حتى الجانب المعرفي ينخفض لدى الناس،
الجانب المتعلق مثلا بالإتقان في العمل، بالمهارة العملية في مختلف المجالات، تتضاءل، يصبح الناس ليس لديهم معرفة ولا خبرة ولا إتقان في أي عمل، يصبحون غير عمليين، لا يمتلكون الروح العملية ولا الخبرة العملية ولا المعرفة العملية، يتضاءل كل شيء في واقعهم، يهبطون إلى مستويات فظيعة جدا. وهذه إشكالية كبيرة جدا، لما تصبح شعوبنا تتثقب بثقافة العجز، تتكل على أعدائها في أساسيات حياتها، تتصور أنه لا حل لها إلا بالاعتماد على الاستيراد من عندهم، تفقد الروح العملية والإنتاجية بشكل كامل. كل إنسان فاقدا للمعرفة، للخبرة، للمهارة العملية في معظم الأشياء. هذا نقص، نقص كبير جدا، نقص في مستوى جانب الإنسان في معرفته، كفاءته، مهاراته، يعني تهبط بالناس في مستواهم الإنساني، القيمة الإنسانية، المهارة الإنسانية، ما أودع الله في الإنسان من طاقات وقدرات إذا تحرك واستثمرها، لأن في نعم الله سبحانه وتعالى، في مقدمة النعم الإلهية، النعم التي أنعم الله بها على الإنسان في نفسه، ما منحه الله به من المدارك والطاقات والقدرات، ثم ما من عليه في هذه الحياة من نعم كثيرة جدا. هذه مسألة مهمة جدا، يعني حتى على المستوى النفسي. ثم فيما يتعلق بالنهضة الاقتصادية، الوضع الاقتصادي عادة هو وضع ضاغط، يعني حتى لو تجاهله الناس أو لم يهتموا بالحلول فيه، فهو يضغط عليهم تلقائيا، لأنه يضغط على وضعهم المعيشي، في طعامهم، في شرابهم، في مسكنهم، في حاجتهم للدواء، في احتياجاتهم الأساسية في الحياة. والضغط فيه ضغط مؤثر على الناس، يعني لا يمكن تجاهله، لا يمكن تجاهله، فلا بد من التوجه العملي الذي يمثل حلا للناس وليس كمثل ما يفعله البعض. ماذا يفعل البعض؟ البعض من الإعلاميين، البعض من الوسائل الإعلامية، البعض من غير الإعلاميين، يعني من أبناء المجتمع، لا يتجه بحلول عملية ولا برؤى عملية، دائما يتجهون إلى ما يخدم الأعداء، وهو التحريض والإثارة، أو التحريض على الفتن، التحريض على المشاكل التي تتفاقم أكثر، تحريض لتفكيك بنية المجتمع وغير ذلك، أو طرح ما هو غير ممكن ولا متاح، يعني الحديث عن أطروحات ليست قائمة في كل العالم. النهضة الاقتصادية هي نهضة تتحرك فيها الشعوب، يعني لا تتصور وضعية فيها شعب يجلس في حالة من البطالة، لا يعمل شيئا، لا يتحرك أي تحرك، وتأتي له حكومة تقدم له الأموال إلى كل منزل، وتوفر له كل المتطلبات الحياتية إلى كل أسرة. هذا ليس موجود في أي مكان في العالم، مهما كانت الإمكانات الاقتصادية والإيرادات المالية والثروات الوطنية المتوفرة في أي بلد، فالنهضة الاقتصادية هي نهضة أمة، نهضة شعب، نهضة شاملة، تحرك عملي، تحرك إنتاجي. ما بالك حينما يكون الوضع مثل ما هو الحال عليه في بلدنا، الثروات الوطنية السيادية من نفط وغاز تحت سيطرة الأعداء ويحرمون شعبنا منها، الحصار الاقتصادي شديد جدا على بلدنا وأكثر من أي بلد عربي أو إسلامي آخر، حتى الأصناف الممنوعة على بلدنا في الاستيراد مما هي ذات إيجابية أو يستفيد منها شعبنا هي بنسبة كبيرة جدا، والسماح بالأشياء التي لا قيمة لها وتخدم الأعداء أو تجعل شعبنا متكلا
حتى في أبسط الأشياء على الاستيراد، ويستفيد منه أعداؤه، يعني حتى الجانب السعودي، ويستفيد أموالا طائلة من الأشياء التافهة التي يمكن للتجار أن ينتجوها في البلد بكل بساطة بدون أي عناء، أشياء معروفة يعني من الاستهلاكيات العادية والمتنوعة البسيطة جدا، لكن تذهب أموال كثيرة إلى السعودي ولا يكفيه ما يحصل عليه من إيرادات هائلة جدا من النفط في الجزيرة العربية. على كل، هذا الجانب جانب مهم جدا. إذا أردنا حلولا لوضعنا الاقتصادي، لمعاناتنا المعيشية كشعب يمني، وهكذا بالنسبة لبقية الشعوب أمتنا لأنها بكلها تعيش وضعية الأزمات الاقتصادية، يعني حتى مختلف البلدان لديها مشاكل اقتصادية، البعض منها وهي لا تعيش الظروف التي نعيشها في اليمن من حصار وعدوان ظالم على المستوى العسكري والشامل، وهي تعيش ظروفا شبيهة بظروفنا أو أقسى من ظروفنا، ولربما مثلا الكثير من أبناء الشعب المصري يعيشون في مستوى البؤس والحرمان والفقر والمعاناة بأكثر مما يعيشه الكثير من أبناء شعبنا اليمني في مصر، يعني دول المغرب العربي، دول أفريقية أخرى، بلدان كثيرة تعيش في وضعية مأزومة جدا. الحل للوضع الاقتصادي هو أولا الرجوع إلى الله والتقوى لله، وضمن التقوى لله سبحانه وتعالى القيام بالمسؤوليات المتعلقة بالمجال الاقتصادي، تحرك بشكل صحيح، تحرك العمل الجاد من منطلقات صحيحة، والحذر أيضا من الأشياء المحرمة مثل الربا ونحوه، والاتجاه العملي الإنتاجي، هذا شيء مهم جدا. التجار الذين يتجهون إلى الاستيراد لا يتصورون أن هذا يمثل حلا لهم، يعني البعض مثلا تغريه نسبة الأرباح وشراء البضائع الجاهزة والإتيان بها إلى البلد، ولكن مع الوقت تتفاقم المشكلة الاقتصادية، يزداد التضخم الاقتصادي، تتكدس البضائع في الأسواق، تنعدم القدرة الشرائية للناس، للمجتمع، للشعب، فتبقى بضائعهم في مخازنهم وفي محلاتهم التجارية، لا تنفق لهم السلع. إذا وجهوا ولو نسبة بالتدريج من الأموال الهائلة، يعني في العام الواحد مليارات الدولارات تخرج من البلد إلى جيوب البلدان الأخرى وبنوكها في سبيل شراء كل الأشياء والمتطلبات الحياتية التي يمكن إنتاج أكثرها في البلد، يعتمدون على الاستيراد، إذا اتجهت ولو نسبة من هذه الأموال إلى الوضع الداخلي بالتأكيد سيتغير الواقع تماما، الوضع المعيشي سيتغير تماما، وتكون الدورة الاقتصادية في البلد إنتاج واستهلاك لمصلحة حتى التجار أنفسهم، يستفيدون الكثير من الأموال، وتتعالج هذه المشكلة التي هي تكدس البضائع في المخازن والمحلات التجارية، والناس يتفرجون عليها حتى حينما يذهبون للتسوق لا يقتنون الأموال للشراء، تصبح عملية التسوق أكثر ما تكون للتفرج، وتتحول البضائع إلى مناظر طبيعية يشاهدها الناس ويتفرجون عليها دون القدرة على شرائها. فجزء من الحلول الأساسية للوضع المعيشي، للوضع الاقتصادي، لضمان نهضة اقتصادية هو بالتوجه نحو الاكتفاء الذاتي، نحو الإنتاج في بلدنا، والاستفادة من المقاطعة لبضائع الأعداء وشركاتهم العابرة للقارات، الاستفادة من ذلك في سبيل العمل على نهضة اقتصادية حقيقية في بلدنا، هذا شيء مهم جدا، ويفيد حتى لتحريك اليد العاملة
الاستفادة من المواد الخام في البلد، والاستفادة من نعم الله الموجودة، المقومات الاقتصادية، الموارد الاقتصادية، الاستثمار لها. البلد فيه موارد ضخمة جدا على المستوى الزراعي، على مستوى مواد البناء، على مستوى المعادن، على مختلف الأمور، يعني أشياء كثيرة جدا. هذه مسألة مهمة. ومن المؤسف جدا الوضعية الكارثية للأمة في إسهامها مع العدو ضد نفسها، بما هو إسهام مباشر مثل ما شرحنا في محاضرة الأمس، وهذا شيء معروف أن أكثر الأموال العربية وأكثر الثروات في العالم الإسلامي هي تصب لصالح الأعداء. ولذلك حينما سمى الكافر ترامب سمى السعودية بأنها بقرة حلوب، فعلا يعني بهذا المعنى. وهذه النظرة هي التي ينظر بها أعداء هذه الأمة إليها، يريدونها أن تكون بقرة حلوبا، يحلبونها حتى يجف ضرعها ثم يقبون عليها. وهذا شيء مؤسف جدا أن تكون الأمة مسلمة حبل كبير، هذا حبل كبير لليهود الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، أن يكونوا هم وشركاتهم، تكون أمريكا وإسرائيل أول وأكبر المستفيدين من ثروات الأمة الإسلامية وإمكاناتها الاقتصادية وأموالها، وأن تكون شعوب هذه الأمة هي الأكثر بؤسا وشجاء وعناء بالرغم من كل ذلك. هذه من الأمور المحزنة جدا، المحزنة للغاية. المسؤولية في الجهاد في سبيل الله بسلاح المقاطعة هي مسؤولية كبيرة على هذه الأمة بكلها، بكل شعوبها، لأنها وسيلة متاحة لكل الناس في كل الشعوب. يعني حتى مثلا في بلدان الخليج، في مصر، في بلاد الشام، في مختلف البلدان، في العالم الإسلامي بكله، في كل قطر منه، في كل بلد منه، يمكن للناس أن يقاطعوا البضائع الأمريكية والإسرائيلية وبضائع الشركات اليهودية الصهيونية التي هي تابعة للحركة الصهيونية ويستفيد منها العدو الإسرائيلي. هذا سلاح متاح وفعال يؤثر على العدو تأثيرا حقيقيا بالغا. لهذا قلنا في محاضرة الأمس أنه من واجب الأخوة في الإعلام والقنوات والوسائل الإعلامية المجاهدة الواعية الراشدة التي تسعى لما فيه الخير لهذه الأمة، من واجبها أن تركز على هذه المسألة، أن تكشف مستوى التأثير للمقاطعة، حتى في تجارب قد حدثت في المراحل الماضية وإن كانت تأتي في ظل أوقات أو مستويات متفاوتة مع ضعف الوعي في أوساط أمتنا الإسلامية، يعني قد يتفاعل الناس في مرحلة معينة بمستوى أفضل، أو في بعض الشعوب حصل تفاعل مصري في أوساط الشعب المصري في مرحلة معينة نتج عن إفلاس شركات صهيونية وغربية داعمة للعدو الإسرائيلي في تلك المراحل. وهناك معلومات تفصيلية، أسماء تلك الشركات، كم كانت خسائرها إلى آخره. وهكذا في أوساط الشعوب العربية وفي البلدان الإسلامية في غير العالم العربي، يعني في غير المنطقة العربية، شعوب إسلامية كبرى عندما تتجه للمقاطعة تؤثر، لأن الأعداء يعتمدون على بلداننا كسوق استهلاكية ضخمة وكبيرة نظرا لانعدام الحالة الإنتاجية في أوساط أمتنا تكاد تكون صفرا. فهذه الوسيلة المتاحة المؤثرة وغير المكلفة، يعني ليس لها ارتدادات أو مشاكل، يعني مثلا أسرة في الخليج، في أي بلد من بلدان الخليج، تركت البضائع الأمريكية والإسرائيلية وبضائع الشركات الصهيونية العابرة للقارات، وهناك البدائل عنها متوفرة، ليس الناس مضطرون، ليس الناس في حالة اضطرار لشراء البضائع الأمريكية والإسرائيلية، هناك بدائل.
ولهذا تكبر المسؤولية، لأن هناك بدائل، لأن هذه الوسيلة سهلة جدا، لأنها فعالة ومؤثرة على العدو، فالمسؤولية كبيرة جدا على الناس. ثم تقاطع تلك البضائع وتشتري من البدائل، هل سيحصل عليها شيء؟ هل سيحصل لها مشكلة؟ هل يمكن أن تكون تبع ذلك سجن أو إعدام أو أي من العقوبات؟ لا، يمكن أن يؤدي الإنسان في الشعوب المكبوتة المقهورة المغلوبة على أمرها أن يؤدي هذا السلاح أو هذا الواجب، هذه المسؤولية، بكل راحة بال، بكل اطمئنان، من دون أي قلق، من دون أي خوف، من دون أي تبعات، لا سجن، بطريقة حتى صامتة إذا كان في وضعية صعبة للغاية يتأثر أو يتضرر حتى بالحديث عن الموضوع، فهو لن يتضرر أي تضرر بالتطبيق العملي والالتزام العملي بالمقاطعة واعتماد الشراء لبضائع أخرى، لبدائل أخرى. وتلك البلدان عادة هي الأكثر استهلاكا والأكثر إمكانية وقدرة شرائية يستفيد منها العدو الأمريكي والعدو الصهيوني. مثلا في بلدان الخليج، ربما هي من البلدان الأكثر استهلاكا لبضائع الشركات الصهيونية العابرة للقارات، وأصبح هناك ترويج حتى للبضائع التي ينتجها العدو الصهيوني الإسرائيلي بشكل مباشر، البضائع الأمريكية. يمكنهم في بلدان الخليج أن يكون لذلك تأثير كبير، لأنهم الأكثر شراء والأقوى قدرة شرائية، ويستفيد العدو بشكل أكبر بالتالي منهم. كذلك في مصر، في بلدان كثيرة، كل البلدان الإسلامية يمكن لشعوبها أن توسع تفعيل هذا السلاح وهو مؤثر. الأعداء قوتهم قوة مادية، القوة والقدرة الأمريكية هي مادية، القوة والقدرة الغربية هي مادية، القوة والقدرة الصهيونية هي مادية. كلما ألحق بهم الضرر في قدرتهم المادية تأثروا في بقية الأشياء، وهذا شيء مهم جدا. هذا جزء من الجهاد بوسيلة متاحة ميسرة سهلة ممكنة وتأثيرها كبير جدا على الأعداء، وينزعجون منها، ينزعجون منها، وعبروا عن ذلك، لهم مواقف، لهم تصريحات، وهم كما قلت يفعلونها أصلا ضد أمتنا الإسلامية. لهذا فالوزر في التفريط حتى في الوسائل السهلة المتاحة التي يمكن الإنسان أن يفعلها ضد العدو بدون أي تبعات، بدون أي مشاكل، ناس يهربون من أن يكون لأي موقف تبعات معينة أو مشكلة معينة، من دون أي مشاكل حتى، تفريط في ذلك وزر ذنب. معناه أن الإنسان يصر على أن يدعمهم بماله، أن يتعاون معهم على الإثم والعدوان، أن يكون شريكا لهم في جرائمهم، في الظلم والطغيان، وبدون أي مبرر، ليس مضطرا إلى ذلك، ليس محتاجا إلى ذلك. إن حسبنا حساب الحاجة الاستهلاكية فهناك البدائل، وإن حسبنا حساب أي حسابات أو اعتبارات ليس للإنسان أي مبرر إطلاقا. المسؤولية كبيرة جدا في ذلك، هذا جانب. أيضا هناك درس مهم جدا نستفيده من الآية المباركة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لا تقولوا وقولوا، المسؤولية الدينية والأخلاقية في ما نقول وما لا نقول، وهذا مجال واسع يدخل من ضمنه الجانب الإعلامي. الجانب الإعلامي الذي يتحرك فيه الكثير من الناس، ولا سيما عندما أتت مسألة التواصل الاجتماعي حتى ما قبلها، الكثير من الناس يتحركون فيه بدون أي ضوابط أخلاقية ولا دينية ولا أي اعتبارات تتعلق بخدمة قضايا أمتهم، قضايا شعوبهم، قضاياهم، لأن قضية أمتك هي قضيتك وهي قضية شعبك، ولا تتعلق بها أيضا أي اعتبارات لأمن
شعوبهم ولا لأي شيء أبدا، حالة من الانفلات العجيب جدا في التعاطي مع هذه المسألة، لا ينظرون إلى ما الذي قد يخدم أعداءهم مما يقولونه. هنا نجد في الآية القرآنية المباركة الأمر بمقاطعة مفردة عربية والنهي عن استخدامها. لماذا؟ لأن العدو يستفيد من ذلك. حينما نحسب حساب هذا المعيار، ألا نقول ما يخدم الأعداء، ما يستفيد منه الأعداء، ما هو خدمة يفيد الأعداء، وأن نقول ما يفيد أمتنا، ما يدخل في حساب الحق والعدل والقضايا العادلة وما يفيد الناس، وأن نقول كلمة الحق لمواجهة الطغاة والجائرين والمستكبرين واليهود، أن نقول ما ينبغي أن نقوله بحساب الحق والعدل ومقتضى الحكمة، أن نقول القول السديد الذي أمرنا الله أن نقوله. أيضا نحتاج إلى الوعي والمسؤولية تجاه ما نقول وما لا نقول بشكل عام، يعني في معاملاتنا، في واقعنا، في اهتماماتنا، وأيضا في المجال الإعلامي. الجانب الإعلامي ما يحتاج إلى وعي، إلى رشد، إلى أن ندرك أن الالتزام فيه جزء أساسي من التزامنا الإيماني والأخلاقي والديني، وأنه ليس بمعزل عن ذلك، يعني ليس مباحا فيه أي شيء أن يقول الإنسان ما دام سيكتب في مواقع التواصل الاجتماعي أو ينشط إعلاميا في أي وسيلة من وسائل الإعلام، أن له أن يقول أي شيء وأن يكون منفلتا من كل الضوابط الأخلاقية والدينية تحت عنوان حرية الإعلام. حرية الإعلام لا تعني حرية الكذب والبهتان والدجل، ولا تعني حرية التشويه للحقائق والتزوير للحقائق والخدمة للباطل وممارسة الإضلال، ولا تعني أيضا إباحة هتك الأعراض بغير وجه حق والإساءة إلى الناس بغير وجه حق والتفلت في كل شيء، البذاءة في الكلام، الافتراء، التحريض لخدمة الباطل، العمل لخدمة الأعداء، التقديم للمعلومات لهم، أشكال كثيرة. هناك نسبة كبيرة من الجرائم في مقابل نسبة كبيرة ذات أهمية كبيرة أيضا من القيم المهمة تتعلق بما يقوله الناس، يعني المسؤولية الدينية والأخلاقية فيما نقول وما لا نقول هي مسؤولية كبيرة جدا، لأن هذا جانب أساس في حياة الناس، مجال ما يقولونه ويعبرون عنه ويتحدثون فيه، ولهذا ارتبطت به مسؤوليات كثيرة، وأيضا تتعلق به من جانب آخر إذا انطلق الإنسان في حالة التفلت جرائم كبيرة جدا، من أكبر الجرائم التي تكب الناس على مناخرهم في نار جهنم كما في الحديث النبوي الشريف. نجد الكثير من الآيات القرآنية تتحدث حول هذه المسألة، ولن ترسيخ المسؤولية الإيمانية والدينية والشعور بالرقابة الإلهية فيما نقول. هذه المسألة ليست مسألة منفلتة، وعنوان حرية التعبير هو عنوان مخادع أتى به الغرب في غير محله الصحيح، حتى عندهم أشياء معينة لا يقبلون فيها بحرية الإعلام ولا بحرية التعبير، بما في ذلك مثلا الانتقاد لجرائم اليهود، هذا مما لا يسمحون به أبدا، تنتهي حرية التعبير وحرية الإعلام حينما تكون المسألة انتقادا لجرائم اليهود تضامنا مع الشعب الفلسطيني وشعوب أمتنا الإسلامية. هذا عندما نأتي للقرآن الكريم نجد أن الله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الرقابة لكي نستشعرها، مع أنه غني عن ذلك، لأنه يعلم حتى بما توسوس به نفس الإنسان. ليس الله بحاجة إلى أن يجعل عن يمين الإنسان وعن شماله رقابة دائمة فيما يعمل وفيما يقول. ما يلفظ من قول، والكتابة هي مرتبطة بما يقوله الإنسان، هي وسيلة تعبير أيضا، وسيلة تعبير. لو نأتي مثلا إلى القيم المرتبطة بما نقوله، هناك قيم الحق، العدل، وإذا قلتم فعدلوا، قيم ترتبط مثلا بالصدق، الصدق هو من أهم القيم التي تتجه إلى مسألة ما نقول، وهكذا قيم كثيرة جدا، العدل، الإحسان، قيم كثيرة في الإسلام، هي من القيم المهمة التي تحكم وتضبط توجهاتنا في الحياة وأعمالنا وأعمالنا في الحياة، ومنها مساحة كبيرة جدا فيما نقوله. هناك عبادات كثيرة مما يقوله الناس، أذكار، تلاوة قرآن، تقديم للحق، صدع بالحق، تعريف بالحق، نصرة للقضايا العادلة، أشياء كثيرة جدا تدخل فيما نقول. ليست مسألة القول والتعبير سواء باللسان أو الكتابة، ليست مسألة عادية لا ترتبط بها قيم ولا مسؤولية دينية أو شرعية، بل أيضا فيما يعتبر بالجانب الآخر، هناك جرائم هي من أفظع الجرائم، ترتبط بالكلام، يعني تأتي في إطار الكلام والقول، جرائم عليها عقوبات في الدنيا، جرائم عليها عقوبات في الآخرة، القذف والهتك للأعراض، هذا من أكبر الجرائم التي عليها وعيد شديد في القرآن الكريم، ومن الوعيد عليها أيضا النار، في نار جهنم، نار جهنم في الآخرة، في الدنيا عقوبات كذلك وجزاء، عقوبات معنوية وعقوبات بالجلد وغير ذلك. وهكذا مثلا جريمة الإضلال، جزء كبير من الإضلال يأتي بالتعبير، عملية الخدمة للباطل، جرائم الافتراء والكذب، حتى الكذب على الله، الكذب على الناس، الدجل، جرائم كثيرة جدا هي في إطار ما يقوله الناس، هي كلام، كلام، وتأتي إلى الناس بطريقة إعلامية أو تثقيفية أو تعليمية أو أي شكل كان، لكن هي في دائرة القول والكلام، في دائرة التعبير باللسان أو القلم. هذا الجانب هو جانب رئيسي مما تتعلق به قيم كبرى، مسؤوليات كبرى، ومما فيه أيضا مساحة في دائرة الإساءة، في دائرة الظلم. يعني هناك جرائم هي ظلم رهيب جدا، وتأتي في دائرة الكلام والقول والتعبير، جرائم تدخل في دائرة الإساءة، وهكذا أشياء كثيرة جدا. ولهذا نجد في القرآن الكريم ضبط باتجاه الإنسان المسلم في هذا المجال، مثل قول الله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا، مثل قوله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. الأمر بالصدق في القرآن الكريم إلى حد أن يكون قيمة أساسية من القيم الإيمانية والمواصفات الرئيسية، الصابرين والصادقين، والمصداقية جزء كبير منها يتعلق بما يقوله الإنسان، جزء منها يتعلق بانتمائه، التزامه العملي. هذه المسألة مما يجب أن يكون لدينا وعي كبير وراسخ عنها، ثم ندرك أنها أيضا من أهم المجالات في الصراع بيننا وبين أعدائنا اليهود في المقدمة، اليهود في مقدمة الأعداء الذين ينشطون إعلاميا ويركزون على مسألة التعبير في وسائله الإعلامية والتثقيفية وكل وسائله وأساليبه ومجالاته التثقيفية الفكرية الإعلامية وغيرها. الميدان الإعلامي هو ميدان من أكبر الميادين خطورة
وأهمية في الصراع بيننا كمسلمين وبين اليهود. اليهود هم يركزون على هذا الميدان تركيزا كبيرا جدا.

الإعلامية تحكمها كل السياسة الإعلامية اليهودية. يعني الفارق بينها وبين وسائل الإعلام اليهودية المباشرة هو فقط اللغة. لما الآن تتحدث باللغة العبرية، ووسائل إعلامية مثلا قنوات فضائية أو صحف أو مواقع على الإنترنت أو في مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث باللغة العربية باسم جهات عربية، حكومات عربية، قوى عربية، لكنها ما عدا اللغة العربية تختلف، وشكليات محدودة جدا، شكليات محدودة جدا تقدم نفسها باسم أنها جهات عربية أو مسلمة. أما فيما يتعلق بالمواقف، بالتوجهات، بالولاءات والعداوات، بالموقف من الأحداث، فكل المضمون في إطار السياسة اليهودية الصهيونية. والمهام الرئيسية لها يتعلق بالتأثير على الرأي العام في التصورات، في الأفكار، في الرؤى، في المواقف، في الولاءات، في العداوات. هذا هو المسار الرئيسي لها والمهمة الأساسية لها والوظيفة الفعلية لها، ويتتجه في ذلك نفس اتجاه اليهود الصهاينة. وهناك أيضا تقارير، معلومات عن طبيعة هذا الارتباط باليهود، وكيف أنها تخضع فعلا لنفس الموجهات وتتحرك وفق نفس السياسات الإعلامية لخدمة اليهود الصهاينة. هم يعملون دائما على التأثير على الرأي العام في صنع مفاهيم، رؤى، أفكار مغلوطة، خاطئة، توجهات خاطئة، ولاءات وعداوات كلها لخدمة اليهود. وهذا مما ينبغي أيضا أن يكون هناك وعي كبير تجاهه، وأن يسهم المجاهدون في ميدان الإعلام، الراشدون، الواعون، الصادقون، المخلصون، المهتمون الذين يتحركون بمسؤولية ووعي في ميدان الإعلام، أن يكشفوه لمجتمعاتنا الإسلامية في العالم العربي وغيره حقيقة وخلفية وتوجهات الوسائل الإعلامية التي تقدم نفسها على أنها من هذه الأمة، بينما هي أبواق للصهيونية ومنها أقلام للصهيونية، وهي تتجه في نفس التوجه اليهودي الصهيوني، تستخدم نفس المصطلحات وتتجه نفس التوجه وتؤدي الدور الذي تؤديه نفس وسائل الإعلام التي هي وسائل إعلام عبرية مثلا أو باللغة الإنجليزية في العالم الغربي، مما يتبع للصهاينة في أمريكا أو في بريطانيا. توجه واحد، المطبخ كما يقولون، الإعلامي واحد، الغرف، غرف العمليات والغرف التي تدير النشاط الإعلامي واحدة. ونجد مثلا حتى فيما يتعلق بالخونة المحسوبين على الشعب اليمني، من يقدمون أنفسهم على أنهم من اليمن وهم ضد الشعب اليمني، يعادون الشعب اليمني، يخدمون الأعداء، هم في نفس الفلك اليهودي الصهيوني، يتحركون بنفس الموجهات، بنفس المواقف، بنفس المصطلحات، بنفس التعبير. في مثلا تعبير يتحدث به المجرم الكافر اليهودي الصهيوني نتنياهو، وتجد نفس ذلك المنطق تكرره وسائل إعلام عربية، سواء من خونة بلدنا أو على المستوى الإقليمي في بعض الإعلام السعودي، بعض الإعلام لأنظمة خليجية أخرى، بعض الإعلام لبلدان أخرى، تحسب في الظاهر تلك الوسائل الإعلامية على تلك البلدان، لكنها تستخدم نفس مصطلحات نتنياهو وترامب ومن قبل نتنياهو إلى شارون وغير كل المجرمين اليهود الصهاينة. ما هو معتمد لديهم كيهود صهاينة في تعبيراتهم، في مصطلحاتهم، في مواقفهم، في توجهاتهم، فيما يسعون له من صنع ولاءات وعداوات في محاولتهم التتويه لهذه الأمة وحرف بوصلة غذائها إلى اتجاه آخر يخدم اليهود ويخدم إسرائيل وأمريكا.

0: نجد أيضا فيما يتعلق بجزء كبير من الحرب الناعمة هو عبر الإعلام. الحرب الناعمة المفسدة المضلة سواء في التأثير على الأفكار والرأي العام والولاءات والعداوات أو فيما يتجه نحو مساعي التمييع والإفساد اللاأخلاقي والضرب لزكاء النفوس والجر للناس نحو الرذائل والدعارة والفاحشة والتحلل من القيم الأخلاقية يأتي عبر وسائل الإعلام. تعمل حكومات، تعمل جهات كثيرة في هذا السياق مع اليهود، تعمل معهم في نفس الاتجاه، لأن الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها الأعداء هي هذا الجانب قبل غيره، حتى قبل العتاد العسكري. قال الله عنهم في القرآن الكريم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. العمل بالدعايات، بالإضلال، بالتأثير على الرأي العام، بكل وسائل التأثير على الناس، بالدجل، بالكذب، بالبهتان، بالتشويه، مختلف أنواع الدعاية المعادية، هي وسيلة رئيسية يحاولون أن يصرفوا الناس بها حتى عن نور الله، عن هديه، عن الموقف الحق، عن التوجه الحق الذي يهدي إليه الله، يهدي إليه الله في القرآن الكريم. يصرفون الناس عن ذلك، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لأهمية هذا المجال، لأنه المجال حتى على مستوى التأثير الشيطاني، واليهود الصهاينة هم مرتبطون بالشيطان. في قائمة أولياء الشيطان عندما نتحدث عن الكافرين، عن المنافقين، عن كل أشكال وفئات وتشكيلات أولياء الشيطان، في المقدمة وقبل كل تشكيل من تشكيلات أولياء الشيطان اليهود. اليهود هم يتحركون حركة شيطانية في نفس الأهداف الشيطانية، لإضلال الناس، لإفساد الناس، لإغواء الناس، وبشكل كبير جدا، وللوسوسة في صدور الناس. أتت سورة كاملة في القرآن الكريم هي ذات أهمية كبيرة جدا، وعلى كل المسلمين أن يعوا هذه السورة، سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كثير من الموسوسين هم من الناس. من وسائل الوسوسة هو المجال الإعلامي، يوسوسون من خلاله في صدور الناس، التأثير على توجهات الناس، على ولاءاتهم، على عداواتهم، على ميولهم، على رغباتهم، للدفع بهم نحو الانحراف، نحو الفساد، نحو الضياع، بالتأثير على أفكارهم، على تصوراتهم. مساحة كبيرة في الإعلام الذي يخدم الأعداء هي تشتغل في هذا النطاق، يوسوسون في صدور الناس، لأنهم كما في الآية القرآنية من الجنة والناس، يعني الموسوسين. الموسوسين جزء منهم من الجنة، يعني من الجن، أبالسة من أبالسة الجن، وجزء منهم من الإنس، يوسوسون بالدعاية سواء في وسائل إعلامية أو من غير وسائل إعلامية، في مجالس الناس، في مجايلهم، في اجتماعاتهم، بل البعض يذهب حتى في حركة الناس في وهم يتحركون، يعني في سيارات الأجرة، في باصات وغيرها، يسعى إلى أن يلحق بالناس حتى هناك ليوسوس في صدورهم، ليؤثر على توجهاتهم وأفكارهم، لينحرف بهم فيما يخدم اليهود الصهاينة. هذا الجانب لأهميته الكبيرة إن شاء الله نستكمل الحديث عنه في المحاضرة القادمة، لأن تأثيره كبير على الناس، وأهميته أيضا في الاتجاه الصحيح ذات أهمية كبرى، كميدان من أهم ميادين الجهاد، وميدان ترتبط به مسؤوليات عظيمة، مسؤوليات مقدسة، مهام عظيمة للغاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا، استمعنا للمحاضرة التي ألقاها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يوم أمس في العشر الأوائل من ذي الحجة.

الفترة المفتوحة تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما سماح القوم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الأخبار عبد الله شرغة وصايمة إبراهيم. نظم ومعلومات هشام العيزري. ومن الهندسة الصوتية جمال سريع. ومن الإخراج جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير.

مستمعينا الأعزاء، وفي الفترة المفتوحة تحيا اليمن نضع النقاط على الحروف في الكلمة التي لخصها يوم أمس أو ألقاها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يوم أمس عن أهمية الاكتفاء الذاتي وعن ضرورة المقاطعة الاقتصادية للأعداء، وأيضا التنبه إلى مقاطعة أيضا وسائل الإعلام التابعة للعدو الإسرائيلي وإن كانت ناطقة باللغة العربية، وعدم تصديق ما يأتي فيها من معلومات أو أخبار. البداية من الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، يعتبر الاكتفاء الذاتي من القضايا الأساسية التي لها الأثر الكبير في تحديد موقع الدول. يعني دائما في أي تقييمات عالمية يكون الاكتفاء الذاتي هو المحور الأول الذي يتم تقييم الدول عليه. يعني هذه الدولة غنية أو فقيرة بناء على الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي، في المجال العسكري، في المجال الصحي، في العديد من المجالات. ونحن نستطيع فعلا إذا ما كانت هناك لدينا إرادة حقيقية أن نصل إلى هذه المرحلة من الاكتفاء، بل يعتبر واجب ديني وأخلاقي وإنساني أن يعمل كل فرد ما يستطيع. يعني من لديه أرض يزرع هذه الأرض، من لديه إمكانية في تربية الحيوانات، الدجاج والماعز والأبقار، يقوم بتربيتها. من لديه القدرة على إنتاج منتج معين يستمر بالإنتاج، وإن كان الإنتاج بكميات محدودة، لكن الاستمرارية ستجعل من هذا العمل يثمر بشكل كبير. الجميع مسؤول في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. أيضا مسألة الأمن الغذائي تعود بالأرباح في الجانب الاقتصادي على المجتمع بشكل عام، خاصة أن الشعب اليمني يعاني من حصار لفترة طويلة، والمسؤولية الأولى والأكبر تقع على عاتق التجار الذين يقومون باستيراد منتجات من الخارج. لذا التوجه إلى الداخل وعمل مصانع وإنتاج منتجات محلية سيكون له الأثر الأكبر على هذا البلد، وبإذن الله سبحانه وتعالى بالتعاون والتكاتف سنستطيع أن نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

0: القتلة الاقتصاديين.
1: حينما يصبح العالم بلا حدود، سلعة تصنع في قارة وتباع في أخرى، وأموال تجتاز الأجواء أسرع من الطائرات، هذه هي العولمة الاقتصادية، حيث تتشابك العلاقات بين الأمم عبر اتفاقيات تجارة حرة، حيث تصبح دول العالم كأنها مصنع واحد، تقدم فرصا عظيمة للنمو والاستثمار، وتزيد التكامل والترابط بين الاقتصاديات الوطنية حول العالم من خلال التجارة الدولية وتدفقات رأس المال والمعلومات والتقنيات والعمالة، لكنها تحمل معها مخاطر كبيرة كهيمنة الكبار وفقدان الوظائف واستغلال الدول النامية، فهي سيف ذو حدين، إما أن تقربك من الازدهار أو تطرحك في مهب الريح.
0: القتلة الاقتصاديين.
2: القمح، تلك الحبة الصغيرة تغذي ثلث سكان الأرض وتسقط حكومات إذا انقطع تدفقها. فمن يمسك بخيوط الغذاء يمسك بخيوط القوة. عندما يختفي القمح من الموانئ أو تتضاعف أسعاره، تبدأ الاضطرابات وتنهار الحكومة ويهدد السلام الاجتماعي. إنه الوجه القاسي للعولمة الغذائية حين تختزل حياة الشعوب في شحنات من الحبوب. يصبح الجوع سلاحا أقوى من أي جيش.
0: القتلة الاقتصاديين. صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية أدوات السيطرة الاقتصادية والاستغلال. ويتهم صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية باستخدام اتفاقيات القروض الخادعة للاستيلاء على الموارد الطبيعية للبلدان المقترضة وإدارتها. غالبا ما تفضل هذه الاتفاقيات مصالح الشركات الغربية، مما يترك البنية التحتية والاقتصاد المحلي دون تحسن يذكر. ونتيجة لذلك يتم خنق التنمية والنمو المقصودين، ويظل السكان المحليون في حالة من التبعية الاقتصادية.
3: للزراعة أهمية بالغة في حياة الشعوب، فمن ملك غذاءه ملك حريته.

محلى بلادي تهامة فيها مكرم ومشاهمة.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، أي دولة في العالم تريد أن تصل إلى أو تتخلص من التبعية الهيمنة، تريد أن تصل إلى أن تكون قوة عالمية ودولة عالمية، شرط أساسي لها أن تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. يؤدي الاكتفاء الذاتي الغذائي في مسألة الغذاء إلى التخلص من التبعية السياسية والاستقلال بالقرار الوطني للبلد دون وضع اعتبار للمعونات الاقتصادية الخارجية والتي تأتي عادة مشروطة بشروط معينة وانتهاج سياسة خارجية معينة. اكتساب المزيد من الحرية يكون في الاكتفاء الذاتي. وأيضا الدول التي تسمح بتقديم مساعدات خارجية وأن يسيطر عليها العدو في غذائها أو تستورد أغلب أغذيتها من الخارج تضطر إلى اتخاذ مواقف دولية وفقا لإدارة الدولة التي تقوم بمنح المساعدات لها ولمصالحها. يعني كما شاهدنا خلال الفترات والعقود الماضية، العدو الأمريكي سيطر على الكثير من الدول العربية ومن ضمنها اليمن خلال فترة من الفترات. بماذا كانت هذه السيطرة؟ بالاستيراد، أن يجعلوا غذاءنا لهم. يعني تم توقيع اتفاقيات مع النظام السابق بأن لا يتم زراعة القمح في اليمن نهائيا ويتم استيراد هذا المنتج من الخارج. لماذا؟ لأن العدو يحبنا أو لأن العدو يريد لنا الراحة، بالعكس هو يريد أن يهيمن علينا ويريد أن نصل إلى مرحلة أن نكون متسولين لديه وأن نطلب غذاءنا من العدو. لذلك النقاط الأساسية التي وضعها السيد القائد في محاضرته يوم أمس في مسألة الاكتفاء الذاتي هي أن نصل إلى مرحلة الأمن الغذائي، وهي نقاط مهمة لكي فعلا ينهض اليمن المحاصر الذي عانى لفترات طويلة من التبعية، من الإهمال، من محاولات القضاء عليه. نحمد الله سبحانه وتعالى أن لدينا هذه القيادة التي تعمل فعلا وبشكل عملي، يعني ليس فقط مجرد محاضرات، على استصلاح الأراضي الزراعية، زراعة مساحات شاسعة في محافظة الجوف بفضل الله سبحانه وتعالى. كانت هناك زراعة لمساحات شاسعة وكبيرة لزراعة محصول القمح ومحصول البطاطس. أيضا في محافظة تهامة كان هناك استصلاح للأراضي الزراعية بفضل الله سبحانه وتعالى. هناك إرادة وقيادة ثورية، وهناك إرادة أيضا من الجهات المعنية، وأيضا نحن مسؤولون كمواطنين أن نعمل ما بوسعنا لدعم هذه القرارات وأن نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
1: محلى بلادي تهامة، فيها مكرم ومشاهمة، والكل آلي مقامة، والخير فيها وفي
2: اقتصادي. عادة هو وضع ضاغط، يعني حتى لو تجاهله الناس أو لم يهتموا بالحلول فيه فهو يضغط عليهم تلقائيا، لأنه يضغط على وضعهم المعيشي، في طعامهم، في شرابهم، في مسكنهم، في حاجتهم للدواء، في احتياجاتهم الأساسية في الحياة. والضغط فيه ضغط مؤثر على الناس، يعني لا يمكن تجاهله، لا يمكن تجاهله، فلا بد من التوجه العملي الذي يمثل حلا للناس وليس كمثل ما يفعله البعض. ماذا يفعل البعض؟ البعض من الإعلاميين، البعض من الوسائل الإعلامية، البعض من غير الإعلاميين، يعني من أبناء المجتمع، لا يتجه بحلول عملية ولا برؤى عملية، دائما يتجهون إلى ما يخدم الأعداء وهو التحريض والإثارة، أو التحريض على الفتن، التحريض على المشاكل لتتفاقم أكثر، التحريض لتفكيك بنية المجتمع وغير ذلك، أو طرح ما هو غير ممكن ولا متاح. يعني الحديث عن أطروحات ليست قائمة في كل العالم. النهضة الاقتصادية هي نهضة تتحرك فيها الشعوب، يعني لا تتصور وضعية فيها شعب يجلس في حالة من البطالة، لا يعمل شيئا، لا يتحرك أي تحرك، وتأتي له حكومة تقدم له الأموال إلى كل منزل وتوفر له كل المتطلبات الحياتية إلى كل أسرة. هذا ليس موجود في أي مكان في العالم، مهما كانت الإمكانات الاقتصادية والإيرادات المالية والثروات الوطنية المتوفرة في أي بلد، فالنهضة الاقتصادية هي نهضة أمة، نهضة شعب، نهضة شاملة، تحرك عملي، تحرك إنتاجي. ما بالك حينما يكون الوضع مثل ما هو الحال عليه في بلدنا، الثروات الوطنية السيادية من نفط وغاز تحت سيطرة الأعداء ويحرمون شعبنا منها. الحصار الاقتصادي شديد جدا على بلدنا وأكثر من أي بلد عربي أو إسلامي آخر. حتى الأصناف الممنوعة على بلدنا في الاستيراد مما هي ذات إيجابية أو يستفيد منها شعبنا هي بنسبة كبيرة جدا، والسماح بالأشياء التي لا قيمة لها وتخدم الأعداء أو تجعل شعبنا متكلا حتى في أبسط الأشياء على الاستيراد ويستفيد منه أعداؤه، يعني حتى الجانب السعودي، ويستفيد أموالا طائلة من الأشياء التافهة التي يمكن للتجار أن ينتجوها في البلد بكل بساطة بدون أي عناء، أشياء معروفة يعني من الاستهلاكيات العادية والمتنوعة البسيطة جدا، لكن تذهب أموال كثيرة إلى السعودي ولا يكفيه ما يحصل عليه من إيرادات هائلة جدا من النفط في الجزيرة العربية.

0: الخير والحصاد.
1: حياكم المدربين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن في محافظة الجوف في مدينة حزم في سوق الارتقاء المركزي. هذا السوق الذي يقدم خدمات للأخوة المزارعين. الآن يتم استقبال البصل. طبعا كما ذكرنا لكم سوق الارتقاء هذا الذي يستقبل جميع الخضار والفواكه هنا في محافظة الجوف، والآن موسم البصل. والبصل الحمد لله سعره طيبة، يتراوح من 3200 إلى 3000 ريال. هذه كميات هائلة جدا من البصل، سوف يتم تنظيفها ثم تعبئتها ثم تحميلها على القواطر وعلى البرادات. حياكم الله. كما ذكرنا لكم نحن الآن هنا في سوق الارتقاء في محافظة الجوف، وشاهدوا على مناظر على كميات من البصل. طبعا هذه المرحلة هي مرحلة فرز البصل. القوة يا رجال. وهذا الميزان يتم وزن السلة قبل يعني تحميلها. السلام عليكم يا رجال. يا عوي الآن يتم التحميل. هذا يقوم بجمع الحبال. وهذه المرحلة الآن هي مرحلة التقيط. دعوي طبعا السلة الآن هذه جاهزة بالتحميل إن شاء الله. فيه هناك قواطر وفيه هناك برادات، سوف يتم تحميلها. هذه بعض الوقت الآن

0: شهدت مدينة الحسينية بمحافظة الحديدة مهرجان المانجو الكرنفالي الشعبي الحاشد، والذي شهد عروضا تراثية وعرضا متكاملا لمنتجات المانجو التي تنتجها مزارع تهامة وتصدر لجميع أنحاء العالم.
1: اليوم نحن نكتفي من استيراد لب المانجو، نحن اليوم في صدد تصدير المانجو، تصدير سواء لب المانجو وتصدير المانجو الخام. اليوم نقول لأخوة المستثمرين لا داعي، ونكرر ونؤكد لا داعي للاستيراد كما في توجيهات من حكومة التغيير والبناء بعدم الاستيراد.
2: الهدف منه إبراز المنتج المحلي والسعي نحو الاكتفاء الذاتي في كل المجالات التنموية والزراعية. يشجع المزارعين على أن يهتموا بالمجامع الإنتاجية النموذجية واتباع الإرشادات الموجودة من الإرشاد الزراعي لكي تكون هناك زراعة ناجحة.
0: المهرجان قدم نماذج من صناعة المانجا وآلية التصدير والتغليف ودور مؤسسات الدولة ورجال الأعمال في دعم هذا المنتج الوطني وتطوير مدخلات الإنتاج والتصدير.
3: نطلب من الدولة أن تتعاون مع المزارعين وتتعاون مع المصدرين، ويعني يشتغلون الناس ويعملون بإجهاد وإخلاص، ونطلب من الدولة التعاون زيادة مع المزارع ومع المصدر. المصدر هو الذي يجيب الإنتاج إلى الخارج، وهو الذي يقوم بالعمل كامل،
4: والمصانع كمان اللي تستقبل الإنتاج اليمني. لو مش المصانع كان المانجو نازل تحت بمعنى الكلمة.
5: الآن بيستقبلوا منكم؟
4: من المصانع. المصانع أكيد، لو مش المصانع بيبول منجو بمعنى الكلمة. الحمد لله المصانع ساهمت يعني 40% من البضاعة اللي تروح للمصانع، 60% راح تصدير.
5: ولكن بإذن الله تعالى بعد هذا المهرجان وبعد هذا الزخم الكبير سوف يكون هناك أثر كبير لنتائج إيجابية، مثل التسويق والتسويق المنظم لهذا المحصول، ومثل مثلا وضع برادات أو برادات مركزية، وكذلك إن شاء الله معامل أو مصانع تحفظ هذا المحصول الذي بحفظ يعتبر حفظ حقوق للمزارع.
0: تبقى اليمن واعدة بالخير، وهذه النماذج من سلة اليمن الغذائية في تهامة تؤكد ضرورة الاهتمام بهذا المنتج الزراعي الذي يمثل أحد أهم مصادر الاقتصاد في البلاد.
6: يمثل مهرجان المانجو الكرنفالي الشعبي في حاضرة الزراعية.

معمل الذبائب يستخدم أول شيء جلود الأغناء والعجول والأبقار، وكل طبعا جلد له صناعة محددة. نصنع الأحزمة من جلود الأبقار، الأحزمة والقوايش وأحزمة الأصواب، الشنيطة والحقائب من جلود الأغناء. طبعا احنا بدأنا قبل سنة بالتدريب مع هيئة المشاريع الصغيرة والأصغر في دورة تدريبية، حيث ان احنا نمكنهن من فرص العمل. يعني البنت اللي بدي تدرب عندنا نقدر نشغلها عندنا في المعمل، فالحمد لله انه بنوفر فرص عمل للبنات. معمل ذوائب يعني من اهدافه استبدال المنتجات الخارجية والذي بنستوردها من الخارج، مثل أحزمة البناطيل بنصنعها هنا من الجلد الطبيعي اليمني المحلي. طبعا هذا جاكيت جلد يمني طبيعي من جلود الكباش الصغيرة، تجي الجلود حقها ناعمة وزي الشموع، فهذه بنستخدمها مثلا في صناعة الجواكت، صناعة اليلقات. أي صناعة جلدية تدخل فيها الصناعة من الجلود الطبيعية، المعمل هو بيصنعها.

0: موحد.
1: أيضا أهمية المقاطعة في التحرر من سيطرة الأعداء وتحكمهم بالشعوب حينما تكون الشعوب معتمدة في غذائها واحتياجاتها الضرورية للحياة على أولئك الأعداء. وهذه مسألة في غاية الأهمية، يعني لا يجوز إطلاقا أن يكون اعتمادنا في الحصول على غذائنا، على دوائنا، على ملابسنا، على ضروريات حياتنا اعتمادا على أعدائنا فيما يأتي من عندهم. في هذه المرحلة من التاريخ هناك شعوب غير إسلامية، شعوب في مختلف أصقاع الأرض أصبح من التصنيف للأمن القومي عندها أن من ضمنه أن تؤمن إنتاج المواد الضرورية والغذاء والقوت والأشياء الأساسية للحياة، أن تؤمن إنتاجها محليا، في المقدمة الغذاء، في المقدمة الغذاء، الأمن الغذائي، يجعلون الأمن الغذائي وأن يكون إنتاجه في بلدانهم من أهم عناوين الأمن القومي لديهم. هذا من الرشد الإنساني، يعني مما تقتضيه الفطرة الإنسانية. ومن المؤسف جدا أن لا يبقى عندنا كشعوب مسلمة لا مقتضيات الفطرة الإنسانية ولا الاهتداء بالتعليمات الإلهية ولا شيء، ولا أي رشد، غياب الرشد. حينما تبقى الشعوب معتمدة على الآخرين تكون عرضة للضغط، تتحول احتياجاتها الضرورية، غذاؤها، قوتها، احتياجاتها الأساسية إلى أوراق ضغط بيد أعدائها عليها، تنكب، تعاني من أول وهلة، من أول أحداث، من أول مشاكل، تعاني من المجاعة، تعاني من البؤس الشديد، من انعدام الغذاء والأساسيات للحياة. وهذا شيء مؤسف وشيء حاصل قائم. يعني مثلا كم نعاني عندنا في اليمن معاناة شديدة جدا، لو أننا كنا خلال كل هذه العقود التي مضت قد بني لنا اقتصاد صحيح وتحولنا إلى شعب منتج ينتج كل احتياجاته الغذائية، كان وضعنا مختلفا عما هو عليه في هذه المرحلة. لكن السياسات الاقتصادية في كل العقود الماضية كانت بالشكل الذي يجعل هذا الشعب مرتهنا للخارج في كل احتياجاته، واعتمدوا في كل العقود الماضية سياسات الارتباط الاقتصادي بالخارج واعتماد الاستيراد والاستهلاك بدلا عن الانتاج المحلي للمتطلبات الأساسية. وننظر مثلا حال السودان. السودان هو من البلدان العربية التي في مقدمة البلدان على مستوى العالم في إمكانية أن يكون بلدا زراعيا منتجا لكل ما يحتاجه من القوت، بل ويكون لديه فائض هائل يغطي حتى المنطقة العربية بأكملها. حصلت الأحداث والمشاكل هناك وحصلت معها على الفور مجاعة، مجاعة واستجداء للمساعدات من اللحظة الأولى. هذه حالة مؤسفة جدا. إذن بمقتضى الرشد والحكمة والتعليمات الإلهية بأن نكون أمة تعد ما تستطيعه من قوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، من القوة، القوة الاقتصادية، أن تكون شعبا منتجا لغذائك، لاحتياجاتك الأساسية في هذه الحياة، والله قد منحك كل المقومات اللازمة لذلك، أرض زراعية، مساحات شاسعة، مقومات كلها متوفرة.
2: الوضع الديني لن نستخدمه ديباج ونسير

ترك غذاءه سلم أمن قراره من الوصاية والتدخلات في الشأن الداخلي للبلاد، ومن ملك غذاءه ملك حريته. لذلك إذا أردنا أن نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي علينا أن نقوم بالعمل، توفير المصانع، زراعة الأراضي الزراعية، تربية الحيوانات والدواجن، أيضا مقاطعة المنتجات الخارجية حتى لا تؤثر على المنتج الداخلي. يعني هذه خطوة مهمة لكي نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. إذا كان هناك، يعني ما الضير أن يكون هناك مثلا منتجات داخلية مع وجود منتجات خارجية؟ سيكون هناك إما تكدس، كما ذكر السيد القائد يوم أمس في محاضرته، تكدس للمنتجات، أو حتى في أوقات يقدم العدو تسهيلات ويكون المنتج الخارجي بسعر أقل من المنتج الداخلي، ويفترض أن يكون العكس تماما. أيضا سيكون هناك يعني خيارات متعددة، يعني لن يكون هناك تشجيع بشكل كبير، لكن إذا كان المنتج المحلي هو الوحيد الموجود في السوق وهو الذي فيه الجودة وفيه الإمكانيات وفيه يعني يستحق كل ريال يدفع لأجله، سيكون هناك اهتمام كبير بتنمية المنتج المحلي، سيكون هناك اهتمام بتشغيل الأيدي العاملة، أيضا لن يكون هناك بطالة، لن يكون هناك استغلال واستحواذ من قبل التجار الذين يسيطرون على بعض المواد التجارية والغذائية التي يستوردونها من الخارج. بالعكس، سيكون هناك حتى رغبة في إنتاج أكثر، يعني حتى على المستوى النفسي سيكون هناك منافسة بين المنتجين المحليين حتى يكون هذا المنتج أفضل من ذاك المنتج، ولن يستغل العدو حاجتنا لأي منتج خارجي. وكما ذكر سيد أيضا بأن العدو في الأخير لا يريد لنا أي خير، أيا كانت هذه المنتجات التي نقوم باستيرادها، لابد العدو يعني من خلال ما يضعه من مواد أن يؤثر على نفسيتنا، أن يؤثر على أفكارنا، أن يؤثر على صحة الكثير من الناس، يعني خلال هذه الفترات خاصة من بعد العدوان، يعني شاهدنا كيف الكثير من الأمراض انتشرت. يعني على العكس من ذلك، كان يفترض اليوم مع التقدم العلمي أن يكون هناك صحة أكثر، لكن على العكس من ذلك نشاهد الأمراض تنتشر بشكل أكبر، وأمراض غريبة لم تكن حتى موجودة من قبل. لذلك علينا أن نعي وندرك أهمية الاكتفاء الذاتي، أهمية المقاطعة الاقتصادية لصحتنا ولنفسياتنا ولاقتصادنا أيضا وتنمية هذه الدولة.

البلدان الإسلامية يمكن لشعوبها أن توسع تفعيل هذا السلاح وهو مؤثر. الأعداء قوتهم قوة مادية، القوة والقدرة الأمريكية هي مادية، القوة والقدرة الغربية هي مادية، القوة والقدرة الصهيونية هي مادية. كلما ألحق بهم الضرر في قدرتهم المادية تأثروا في بقية الأشياء، وهذا شيء مهم جدا. هذا جزء من الجهاد بوسيلة متاحة ميسرة سهلة ممكنة، وتأثيرها كبير جدا على الأعداء، وينزعجون منها. وعبروا عن ذلك، لهم مواقف، لهم تصريحات، وهم كما قلت يفعلونها أصلا ضد أمتنا الإسلامية.

0: زمن تهاوت فيه القيم وسقطت فيه كل الأعراف والمحرمات، وانكشفت وحشية الاحتلال وزالت أقنعته وداعميه أمام العالم. وبينما تسفك دماء الأبرياء وتهدم البيوت على رؤوس ساكنيها في غزة، حينها لم يعد الصمت خيارا ولا الجلوس ممكنا. إنها ليست حربا تشن على أرض وشعب فحسب، بل حرب على الضمير والقيم الإنسانية، وفي مواجهة حرب الإبادة التي يستهدف فيها الاحتلال الأطفال والشيوخ والنساء وكل شيء دون تمييز بين الحجر والبشر. يبرز سلاح ناعم فعال، ولكنه ماض كحد السيف وقوي كهدير المدافع، ألا وهو المقاطعة الاقتصادية. لقد أدرك العالم أن مقاومة الإبادة لا تكون بالرصاص وحده، وأن كل دولار ينفق في دعم الاحتلال هو رصاصة في صدر طفل فلسطيني. فهل حققت هذه المقاطعة أهدافها؟ وهل تحول الغضب الشعبي إلى زلزال اقتصادي يضرب عروش الشركات المتواطئة؟
1: It's really unfortunate because obviously it hurts the brand, it hurts our partners in the stores, and the thing that's really disappointing about it is it's just not based on anything that's accurate or true.
0: لقد تجاوزت حملة المقاطعة حدود الرمزية لتصبح قوة اقتصادية ضاربة. تقارير الأرباح الفصلية للشركات العملاقة باتت تفصح عن حقيقة لا يمكن إنكارها: المقاطعة آتت أكلها. ماكدونالدز، أيقونة الوجبات السريعة، كانت في قلب العاصفة. لقد خسرت الشركة نحو 7 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد إقرار إدارتها بتأثير المقاطعة، فقد تراجعت مبيعاتها بنسب تراوحت بين 50 و90% خلال الشهر الأول من الحراك في أسواق الشرق الأوسط. أما ستاربكس عملاق المقاهي فقد اضطرت إلى إعلان خطة لإعادة الهيكلة تشمل تسريح 1100 موظف من الوظائف الإدارية والدعم. وفي الشرق الأوسط قام وكيلها الإقليمي بتسريح نحو 2000 موظف، في دليل قاطع على أن المقاطعة ليست مجرد شعار. ولم تسلم شركات المشروبات الغازية أيضا، فقد شهدت كوكاكولا انخفاضا في حجم مبيعاتها العالمية بنسبة 1%، ووصل الانخفاض في أسواق الشرق الأوسط إلى نحو 10%. وفي قطاع الأزياء أغلقت مجموعة إنديتكس المالكة لزارا نحو 188 متجرا حول العالم، متأثرة بانخفاض المبيعات بنسبة وصلت إلى 3.8% في القارة

0: 10 صباحا في استوديو إذاعة صنعاء البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الأعداء يستخدمون الضغوط الاقتصادية كسلاح رئيسي لاستهداف الأمة وغيرها. وقال في محاضرته الخامسة من دروس شهر ذي الحجة: عندما تعتمد شعوبنا على أعدائها في حاجتها الضرورية في الغذاء، فهي تصبح ورقة ضغط بيد الأعداء. وأشار إلى أن اليهود الصهاينة أمريكا وإسرائيل يدركون أهمية سلاح المقاطعة، وهم أكثر تفعيلا له في ميدان المواجهة والصراع ضد الأمة. ولفت السيد عبد الملك لأن مقاطعة بضائع الأعداء تفيد النهضة الاقتصادية لبلدنا وتحريك اليد العاملة والمواد الخام والمقومات الاقتصادية في البلد، موضحا أن أكثر الأموال العربية والثروات في العالم الإسلامي هي تصب لصالح الأعداء. احتفت حكومة التغيير والبناء يوم أمس بالعاصمة صنعاء بالعيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 مايو بفعالية خطابية وفنية كبرى. وفي الفعالية ألقى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن 22 من مايو المجيد عام 1990 هو من أعظم أيام الشعب اليمني لأهميته في لم الشمل وإسقاط قرار التشطير المشؤوم الذي زرعه الاحتلال البريطاني. ولفت إلى أن رفع شعار الانفصال أمر مرفوض عند الأغلبية الساحقة والمطلقة لأبناء المحافظات الجنوبية الذين كانوا في فترة التشطير من أخطاء جسيمة كتحريم الملكية الخاصة وسفك الدماء. استشهد 7 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنتها مسيرة للعدو الإسرائيلي على موقع للشرطة في منطقة توام شمال غزة. وفي الضفة المحتلة أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بهجوم شنوا مستوطنون صهاينة على منطقة وادي الرخيم في مسافر يطا جنوب الخليل. وفي لبنان استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون جراء غارات للعدو وقصف مدفعي استهدف منازل في بلدات الرفيد ودير قانون النهر وصير الغربية جنوب البلاد. كما تسبب العدوان بإصابة 25 من الكادر الطبي والإداري بمشفى حيرام في سورة. ردا على ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف 4 منصات قبة حديدية في ثكنتي برانيت وراميم هنين بمحلقات أبابيل الانقضاضية. كما استهدفت آليتين هندسية وقيادية وجهازا فنيا تابعا لجيش العدو في مدينة بنت جبيل وفي موقع جل العلام وجهازي تشويش على المسيرات من نوع دروندوم في الموقع المستحدث في نمر الجمل وموقع الجرداح بمحلقات أبابيل الانقضاضية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء عبر أثير إذاعة صنعاء، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: توعية جمركية.
3: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
6: مواليد اليوم صناع المستقبل.
7: في المستشفى العربي الدولي
6: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
7: مركز الأمومة والطفولة،
6: أطباء أطفال على مدار الساعة،
7: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
6: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
7: قسم خاص بالنساء فقط.
6: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
7: الدكتورة إيمان جار الله،
6: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
7: استشاريات النساء والولادة،
6: المستشفى العربية الدولية،
7: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
6: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
8: قمامة الجيران الطيبين.
9: مالها؟
8: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
9: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجوره وأهمية عدم أذية الجار.
8: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
9: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
8: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
9: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
8: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
9: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
8: كلام في محله، مع تحيات
10: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
11: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
12: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات

0: جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
5: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة

الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام وفترتنا المفتوحة. تحية اليمن. طبعا في هذه المساحة سنتحدث أولا عن هذا العالم المنافق اليوم، وما كشفته الوقائع الحديثة أن دونالد ترامب قد فضح جانبا من حقيقة السياسة الأمريكية القائمة على ازدواجية المعايير، سياسة جعلت العالم يعيش حالة من التناقض والوحشية، قاتل ومقتول، ناهب ومنهوب، معتد ومعتدى عليه، ظالم ومظلوم، طغاة جبابرة في مقابل شعوب تعاني الفقر المدقع في ظل غنى فاحش من قبل جيرانها على حسابها. تتهم إيران بأنها تمارس الهيمنة، في حين أنها من وجهة نظر أخرى عانت كذلك لعقود من أشكال متعددة من الحروب والضغوط، شملت الجوانب الاقتصادية، الجوانب الاجتماعية، الجوانب السياسية والعسكرية، إضافة إلى ما يعرف بالحرب الناعمة والخفية. وقد كانت هدفا دائما لسياسات تقودها الولايات المتحدة التي ينظر إليها بأن تدير العالم عبر تناقضات وازدواجية تضعف القوانين الدولية والإنسانية والأعراف. وأصبح الإنسان في هذا الواقع لا تصان حقوقه إلا بقدر ولائه للقوى المهيمنة. هذه سياسة يقال إنها ممتدة منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية التي شهد تاريخها أحداثاً مأساوية مثل إبادة السكان الأصليين في أمريكا، ولم تبني قوتها إلا عبر فرض نظام قائم على القوة والمصالح. اليوم تتجلى المفارقة في رفع شعارات إنسانية تنتهك في الواقع العملي، حتى بات بعض المنتسبين إلى هذه المنظومة شركاء بشكل مباشر أو غير مباشر في سياسات تؤدي إلى احتلال الأراضي وتدمير القيم، وتطرح كذلك اتهامات خطيرة تتعلق بالسعي للسيطرة على التوازن السكاني العالمي. وفي خضم ذلك يختزل المشهد أحيانا في اتهام طرف واحد، بينما تغض الأطراف طرفها عن دور قوي من قوى كبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة فيما يجري اليوم في العالم وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط. وامتدادا لهذا الدور هناك حليفتها في الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية، التي تمارس ذات الدور أيضا على جيرانها، وفي المقدمة اليمن الذي كان يوما ما يسمى سعيدا. وثرواتنا التي باتت لعنة علينا لأن جارة السوء تتكالب عليها وتريد نهبها، وتريد أيضا أن تنهج نفس نهج الولايات المتحدة الأمريكية في نهب ثروات الشعوب، لأن الله سبحانه وتعالى حباها وميزها وضمن لها ثروات تكفيها لأزمان غابرة. لكن عندما تأتي لتعطي نفسها الحق بأنها صاحبة الرضا وصاحبة الخطط وصاحبة الرأي وصاحبة الحق في أن تأخذ ما ليس لها، هنا يجب أن ينتفض المارد اليماني ليحمي حقوقه وأيضا ينتزعها نزعا.
1: إنما يمر به وطننا اليوم من عدوان غاشم وحصار جائر واحتلال مباشر لأجزاء عزيزة من أرضه ليس إلا محاولة يائسة يراد لها أن تكون تمهيدا لتقسيم الوطن وتمزيق الجسد اليمني الواحد وإثارة النعرات والصراعات الداخلية حتى يسهل عليها نهب ثرواته وإخضاع إرادته. لقد جاء هذا العدوان لفرض الأقاليم والتقسيم التي رفضتها ثورة 21 سبتمبر، لكنهم يجهلون الحقيقة الثابتة بأن هذا الشعب بهويته الإيمانية وذاكرته الحضارية وجيناته الوحدوية لن يقبل إلا باليمن الكبير موطنا وبالوحدة عنوانا. إن الدفاع اليوم عن الوحدة ليس شأنا سياسيا خاصا، بل هو جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية اليمنية. معركة الاستقلال والسيادة هو الرد العملي على مشاريع التفتيت والاحتلال. إن خطورة التقسيم تهدد الجميع، ومن هنا نجدد الدعوة لكل من تغافل أو أغرته الحسابات الضيقة: عودوا إلى خط الوحدة، وحدة الشعب لا وحدة النافذين، وحدة العدل لا وحدة الفيد.

حوار الأحوار الميزانية في مغمها حق تمرير المصايب، يا حوارات الرجال البشرية لتخط أفعالها صفر المعابد في مشاهد كوبرية طومرية بثها إعلامنا الحربي مباشر، حاوروهم

0: سيد القول والفعل يؤكد أن النهضة الاقتصادية هي نهضة تتحرك فيها الشعوب في إطار تحرك عملي وإنتاجي. هذه الثروات الوطنية السيادية من نفط وغاز تحت سيطرة الأعداء ويحرمون شعبنا منها في حصار اقتصادي خانق دام لأكثر من 16 عام. اليوم الحصار الاقتصادي شديد جدا على بلدنا وأكثر من أي بلد عربي وإسلامي آخر، فهل يا ترى سنعي حقيقة الأعداء وحقيقة مراوغاتهم في هذه المفاوضات؟
1: مثل ما هو الحال عندنا في اليمن، السفير الأمريكي بنفسه كان يقول أن اليمن لا تزال بلدا بكرا في ثرواتها، وأمريكا تريد أن تستثمر كل وتستخرج كل هذه الثروات وتستغلها. ومعروف من الحقائق الثابتة المؤكدة أنه حتى على مستوى التدخل السعودي في العقود الماضية كان واضحا ومكشوفا لمنع استخراج كميات كبيرة من النفط في محافظة الجوف. هذا حصل، السعودي منع استخراج النفط في محافظة الجوف، منع من ذلك. لماذا؟ لأن اليمن سيستفيد، وهو لا يريد أن يتحول الشعب اليمني إلى شعب يعيش بكرامة، لديه موارده الاقتصادية التي تغنيه عن أن يكون خاضعا لأي بلد آخر أو حتى خاضعا للإغراء السعودي، ومنع في كذلك من استخراج حقول نفطية في محافظة مارب، في محافظة المهرة أغريت شركات أجنبية لتغادر محافظة المهرة ولا تقوم بالتنقيب عن النفط فيها وعن ثرواتها من أجل السعودي بإغراء سعودي، وحصل كذلك في حضرموت. إذن هذا على مستوى الدور السعودي، والدور السعودي دائما ما يكون مرتبطا بالبريطاني والأمريكي. السعودي ليس له أجندة خاصة به، دائما منذ نشأة السعودي سيطرته وإقامته للمملكة والسيطرة عليها وإلى الآن ومرتبط ارتباط كلي بالبريطاني أولا ثم بالبريطاني والأمريكي ثانيا. الحرمان للشعوب من ثرواتها حتى يتسنى للآخرين إحكام السيطرة عليها ثم النهب لها بالكامل، هذا مما يحصل وحصل خلال فترة العدوان وإلى اليوم. الحرمان لشعبنا اليمني من ما هو موجود من ثروته النفطية وثروته الوطنية.

طبعا مستمعينا الكرام، جهود وفدنا المفاوض أمر لا غبار عليه. رجالات هامات سامقة تسعى لحل الأزمة وهذه الإشكاليات بيننا وبين المملكة بطرق دبلوماسية و يعني عقلية منطقية. لكن بعد هذه السنوات وبعد أكثر من عامين من حالة الحرب واللاسلم، يفترض أننا قد أدركنا أننا نتعامل مع عدو لا يملك قراره بيده، وأنه يماطلنا مماطلة ويستخف بمطالبنا المستحقة. من يظن أن الملف الإنساني سيتم حله عبر المفاوضات فهو أمر بعيد المنال، لأننا علمنا أن أمرها ليس بيدها وإنما بيد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. إذا قالت لها سلمي تسلم، وإذا قالت لها ماطلي تماطل، وإذا قالت لها شن الحرب شنت الحرب. لكن الملف الإنساني هو الأمر الوحيد حاليا الذي تبقى في يدها، الورقة الضغط المتبقية الوحيدة التي بيد التحالف لتأجيج الشارع ضد حكومة صنعاء. فلو تم حل الملف الاقتصادي وموضوع الرواتب، سينتهي 80% من سخط الشارع. لذا نعتقد أن ملف الأسرى مجرد نوع من يعني، خاصة أنه كان يفترض أن الكل مقابل الكل، ولكن لم يتم الإفراج إلا على النصف تقريبا، وهذه ما هي إلا إطالة لأمد المعاناة وإطالة لأمد الحالة، حالة الركود هذه التي لا تعني حربا ولا تعني سلما. لذا نعتقد أن ملف الأسرة مجرد نوع من أنواع الخداع والمماطلة، ليس إلا، والحل الوحيد هو الحل العسكري. هذا مجرد رأي من آراء ناقدين ومحللين سياسيين حول الملف الإنساني، لأنه أمر شائك وأمر حساس وأمر كأنه مستنقع نوشك أن نرتع فيه. لهذا يجب أن نتعامل مع هذا الأمر بحكمة وبحسم أيضا، لأننا نعلم أننا نتعامل مع الوكيل والأصيل.

0: مستمعينا الكرام، في موضوع الملف الإنساني، هذا الملف الحساس والشائك والذي بات ورقة ضغط لإثارة سخط الشارع على حكومة صنعاء، وكيفية التعامل مع حالة اللاسلم وحالة الحرب، وبعد الاطلاع على نفسية العدو سواء كان الوكيل أو العدو الأصيل، نصل إلى نقطة مفادها أن المفاوضات ما هي إلا انطلاقة، أو لنقول الفيصل بين حالة الخضوع وحالة انتزاع المطالب المستحقة عسكريا. بين هذا وذاك سنتحدث مع ضيفنا عبر الهاتف المستشار الدكتور عبد الرحمن النجار. صباحكم خير دكتور.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور.
1: أهلا وسهلا،
0: صباحكم خير.
1: صباح النور،
0: حياكم الله دكتور. طبعا في مقدمتنا هذه التي تحدثنا فيها عن الوضع الشائك الذي يعيشه المواطن اليمني في حالة ترقب لانحلال وحلحلة الأزمة الاقتصادية والأزمة الإنسانية من خلال ملف الرواتب ورفع الحصار المفروض على بلدنا، هناك من يرى أن الاستمرار في المفاوضات إضاعة للوقت، وهناك من يرى أن هناك انفراج. كيف توضحون لنا المشهد؟
1: حقيقة أن أولا شكرا على الاستضافة، وأريد أن أقول أن هناك انفراجة كبيرة سيلمسها المواطن اليمني، لا أقول خلال الأيام القادمة لكن إن شاء الله خلال الأشهر القادمة. فهناك الكثير من الملفات التي المطروحة على قيد البحث والبحث

0: تقريبا الموضوع ليس سرا، فقد تم نشره على مستوى وسائل الإعلام، وإن شاء الله سيعود كل الأسرى إلى أسرهم سالمين، وكذلك إعادة بعض الجثث لمعظم الشهداء في الذين ضحوا بحياتهم من أجل القضية اليمنية. إضافة إلى أن هناك العديد من المباحثات والوفود التي تبحث على مخارج كثيرة، منها الملف الاقتصادي وملف الحصار على بلادنا، وكذلك العديد من النقاط التي كانت محور عرقلة وعدم القدرة على تجاوزها، لأن هناك يعني الآن كثير من البوادر على أن هناك انفراجة كبيرة سنلمسها خلال الأشهر القادمة إن شاء الله.
1: طبعا هذا ما نتمناه، لكن ألا ترون أن أنه طال الأمد في شأن الملف الإنساني في شقه الاقتصادي والإفراج عن الرواتب المستحقة لهذا الشعب الذي بات اليوم يقع موقعه من عنق الزجاجة؟
0: نعم صحيح هذا الكلام. المواطن اليمني يعيش ضائقة مالية كبيرة بسبب عدم صرف المرتبات وبسبب الحصار المفروض على بلادنا، ولهذا هذه من ضمن الأولويات التي يتم البحث فيها، وسيتم إن شاء الله قريبا جدا معالجة هذه النقطة، وسيلمسها المواطن اليمني على مستوى كبير، لأن الوضع المعيشي أصبح لا يطاق، والحصار أصبح يضيق الخناق على كل المواطنين اليمنيين، وبالذات لأنه ليس هناك أي سيولة ولا أي دخل ولا أي مصادر يستطيع المواطن اليمني التغلب على ظروف الحياة فيها.
1: نعم، خاصة أن هذه النقطة شائكة وحساسة جدا، ويسعى العدو دائما لإثارتها حتى يؤجج ويبقى أو تبقى صنعاء على صفيح ساخن، من خلال طبعا الحاضنة الشعبية دائما ما تفشل مساعي الأعداء في ذلك، لكن يظل الكثير منهم لا يعي خطورة المرحلة التي نعيشها، وهناك من يظن أن الملف الإنساني سيتم لن يتم حله عبر المفاوضات وإنما بالحل العسكري، فكيف ترون ذلك؟ لأنهم يرون أنه ما عاد هناك من يطيق صبرا ويجب أن ننتزعها نزعا، كيف ترون؟
0: حقيقة نهاية كل الأزمات والحروب والعسكرة المشاكل لا يتم حلها عن طريق العنف ومن طريق السلاح والعسكرة، بل أن المفاوضات هي نهاية كل أزمة في أي مكان في العالم، ونحن نعيش هذه الأزمة ربما الأزمة الأسوأ.
1: لكن المفاوضات تأتي بعد أن يرى العدو بأس صاحب الحق.
0: صحيح هذا الكلام، يعني اليمن استطاعت أن تثبت بأنها دولة صامدة وصابرة، والمواطن اليمني كان على قدر هذه المسؤولية، فقد تحمل الكثير من المعاناة والتعب وصبر كثيرا، وإن شاء الله تكون نتائج طيبة تسعد وتفرح هذا المواطن البسيط الذي ينتظر الفرج في أي لحظة.
1: نعم طبعا جميعنا يعلم بأن موضوع الرواتب ولو تم حل الملف الاقتصادي ورفع الحصار ودفع الرواتب المستحقة للمواطن اليمني سينتهي طبعا أكثر من 80% من سخط الشارع، الذي قد أحيانا ينجح العدو من إثارته، ولكن سرعان ما يخبط عندما يعي الرجل اليمني أو الإنسان اليمني أن بوصلة التضييق عليه تتجه تحديدا إلى الشمال، حيث المملكة السعودية التي تمارس هذا الأمر بإيعاز من قوى كبرى. وهذا ما يساعد دائما بأن حالة السخط تنتهي سريعا. لكن هل تتوقعون أن العدو أدرك خطأه بالأمس وأنه سيتلافه اليوم بأن يحاول عدم الخوض في مجال المماطلة، أو أن يتوه الأمر، أو أن يرهن موضوع حل هذه الأزمة بالأزمات الإقليمية والدولية؟
0: حقيقة الشارع صاخب جدا، ليس بسبب الأوضاع فقط، ولكن بسبب الحصار المفروض على بلادنا والمؤامرات التي يحيكها قوى الشر.
1: نعم، أنا أتحدث عن الملف الاقتصادي والإنساني.
0: نعم، فالذي قصده أن الحصار المفروض على بلادنا الآن يحاول تحاول دول الجوار معالجة الأخطاء التي ارتكبتها في حق المواطن اليمني وفي حق بلادنا بشكل عام.
1: لكننا نرى في الجنوب العكس تماما، خاصة بعد قرار تحرير سعر الدولار.
0: نعم صحيح هذا الكلام، لكن نحن صبرنا هذا سيكون له نتائج مبهرة وسنلمسها قريبا جدا إن شاء الله.
1: نتمنى ذلك. طيب، هناك من يؤكد بأن حالة لا حرب ولا سلم على وشك أن تنهار إذا تمت المماطلة أكثر في هذا الشأن. كم تتوقعون جارة السوء ممكن أن تصمد في هذه الحالة؟
0: الذي حاصل بأن يقال بأن لكل صبر حدود،
1: صحيح،
0: وبكل الأحوال فأصبح العالم يدرك بأن اليمن أصبح على صفيح، كما يقال صفيح ساخن، وينتظر أنه في حالة عدم الانفراجة سيكون هناك ردة فعل لن ترحم.
1: لو بعدنا قليلا عن لغة الدبلوماسية دكتور عبد الرحمن، ونتحدث قليلا عن الموقع القانوني لجارة السوء والمملكة السعودية الآن، في أي موقع تقع قانونيا؟
0: قانونيا أصبحت المملكة العربية السعودية منتهكة لكل القوانين الدولية بما فيها قانون الإنساني، لأن الذي يحدث الذي يمارس ضد المواطن اليمني هي ممارسة مجرمة قانونا، ومع ذلك تتمادى الدول المجاورة في إيذائنا وإنزال أقصى الممارسات ضد المواطن اليمني.
1: في هذه الحالة ما هو المخرج الوحيد لها؟
0: المخرج الوحيد هو أن هناك الكثير من الضغوط الدولية التي أصبحت الآن تصب في مصلحة الشعب اليمني، والكثير من دول العالم أصبحوا يشعرون بهذه الأزمة التي يمر بها اليمنيين، بالذات ما يتعلق بالحصار وعدم قبض المرتبات والحالة الاقتصادية الكبيرة التي يلمسها المواطن اليمني ولا يستطيع تحملها أكثر من هذا من هذه الفترة.
1: نرجو ذلك ونتمنى انفراجة سريعة في هذه الأيام المباركات، أن يجعل الله سبحانه وتعالى لنا فيها فرجا عظيما وخيرا عميما بإذنه تعالى. طبعا نحن نبارك الاتفاق بين إيران وأمريكا، ولكن يجب أن يكون هناك حذر موجود. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبقى على جهوزية تامة، لأن أمريكا وإسرائيل لا يقفان على مواثيق تعليق ولا عهود، وكذلك على نفس النهج تمضي حليفتهم المملكة السعودية. لذا يجب على وفدنا المفاوض أن يكون أكثر حرصا وانتباها لما يحيكه الأعداء من خلال التماهي مع طلباتنا المستحقة، وبنفس الوقت يظلون على هبة الاستعداد لأي ثغرات يبحثون عنها في خلال هذا التماهي. سيدي الكريم، كلمتكم التي تودون تقدمونها كنصيحة لوفدنا المفاوض وكذلك لشعبنا الصامد والذي بفضل صموده هذا مرت كل هذه الأعوام.
0: أنا أتمنى على فريقنا بأن يكون صلبا في تعامله مع من خلال المفاوضات، وأن يحاول طرح كل العوائق والمسببات والأضرار التي لحقت بنا، ويحاول بقدر الإمكان طرح هذه المعاناة على مستوى كبير بدون أي تماهي أو إحراج أو دبلوماسية ناعمة أكثر من اللازم.
1: نعم، لأننا جربنا الدبلوماسية الناعمة على مدار سنتين وما زالت المملكة تماطل وتسوف إلى هذه اللحظة. نتمنى أن تحمل لنا الأيام القادمة انفراجة عظيمة وحل حاسم، لأن صمود هذا الوطن وهذا البلد يقف يعني رهن إشارة صمود هذا الشعب العظيم. شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن النجار، سعدنا بهذه الإطلالة لكم عبر فترتنا المفتوحة تحية اليمن.
0: شكرا جزيلا
1: لكم، وإن شاء الله في لقاءات قادمة نستضيفكم على إثر انفراجة فعلية وملموسة
0: إن شاء الله
1: بإذنه تعالى. شكرا لكم دكتور.

مستمعينا الكرام، طبعا العالم اليوم يشهد وعيا جماعيا متناميا، وذلك بفضل أن هذا الكون أو هذا الكوكب قرية كونية صغيرة بات يعلم قاصيها ودانيها بتلك التكشفات الأوجه المتعددة للعدو. وطبعا الشائعات هي إحدى أساليب حرب العدو التي تشن على أي مجتمع منغلق محافظ له قيمه، يشد أزره بأخلاقه ودينه وثقافته وهويته الخاصة به. لذلك يبحثون عن أساليب وطرق كثيرة لاختراق هذا التحصين الجمعي لأي مجتمع كمجتمعنا اليمني المحافظ والمسلم المتدين. لذا دائما ما يحاول بلبلة وشق الصف من خلال الشائعات، من خلال بث المغالطات والتدليس، وطرقهم كثيرة، قد يأتون بقضايا من هنا وهناك في أعوام مختلفة ومن أماكن مختلفة لكي يحاولون إدخال الذكاء الصناعي فيها أيضا وكل أساليب التكنولوجيا كي يؤكدون أن هذا ما يتم في أرض الحكمة، أرض الإيمان والحكمة، وفي حكومة من ضمن أيضا صفوف في صفوف حكومة صنعاء لشق الصف وزعزعة النسيج الاجتماعي. شائعات وحرب الحملات الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه ما أكد عليها العدو نتنياهو أنه يجب أن نستخدم وسائل التكنولوجيا والسوشيال ميديا من أجل زعزعة هذه المجتمع القوية والمتينة والتي لم يستطيع اختراق تحصيناتها بشتى الطرق بعد بتر أذرعها وفقئ أعينها الاستخباراتية داخل اليمن، وبقت كل محاولاتهم بالفشل. فلم يتبقى لديهم سوى مواقع السوشيال ميديا لأن الأكثر اتساعا والأكثر تداولا واستخداما، ولأنها دخلت كل بيت فيبحثون من خلالها على ثغرات ليلجوا من خلالها للمجتمع اليمني المتحصن بكتاب الله وسنة نبيه وعترة آل بيته الكرام.

هل تساءلتم يوما لما تحذف منشوراتكم وتتلاشى التفاعلات على صفحاتكم بمجرد التضامن مع فلسطين أو الإشارة إلى جرائم الصهيونية؟ السر في هندسة خوارزميات موجهة تدار بكفاءة استخباراتية. أنتم لا تبحرون في فضاء افتراضي حر، بل تواجهون حقل ألغام سبراني صمم بعناية لعزل الرواية الفلسطينية ومحاصرة جبهات الإسناد وتحقيق ما يعجز عنه الصهاينة في الميدان. بناء على وثائق داخلية مسربة من نظام إدارة الأزمات في شركة ميتا، فجرى موقع دروب سايت نيوز الاستقصائي قنبلة مدوية أثبتت أن إدارة المنصة استجابت بشكل كامل ل94% من طلبات الحذف والتقييد المقدمة من وحدة السايبر الصهيونية منذ 7 أكتوبر. جاء الأمر في سياق تخادم تكنولوجي بين الشركة والكيان، أسفر عن إسكات وحظر أكثر من 90,000 منشور وحساب فلسطيني أو مناصر لفلسطين حتى تأريخ نشر التحقيق في أكبر عملية رقابة جماعية منسقة تهدف لدفن جرائم الإبادة المرتكبة في غزة. لكن كيف تحدث هذه الهيمنة أو التخادم بين الصهاينة والشركة التي تدعي ضمان حرية التعبير في الفضاء الرقمي؟ البيانات الرسمية لشركة ميتا تكشف أنه في يونيو من العام 2022 عينت الصهيوني جاي روزن، وهو ضابط سابق في وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الشهيرة 8200، عينته الشركة في منصب الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات والنزاهة الداخلية للشركة عالميا. هذا الاختراق الإداري وضع مفاتيح الخوارزميات بيد عقلية أمنية صهيونية لتفعيل آلية حظر الظل ضد كل من يكتب عن المقاومة أو ينشر عن الجرائم الصهيونية، في مقابل السماح لملايين المنشورات التحريضية العبرية دون أدنى قيود، والتي تعد وفق تصنيفات ميتا منشورات عالية الخطورة والتهديد. أكثر من ذلك، ينشط جيش من الذباب الإلكتروني الصهيوني في الفضاء الرقمي في كتابة المنشورات وصناعة التعليقات. على سبيل المثال، فجر تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز بالوثائق قيام وزارة الشتات الصهيونية بتمويل حملات تأثير سرية عبر شركة ستويك السبرانية، والتي أطلقت آلاف الحسابات الوهمية المصنوعة بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي للتأثير على مشرعين أمريكيين بهدف تحريف رواية حرب غزة، وهو ما تقاطع مبدئيا مع دراسة لمركز الجزيرة للدراسات بعنوان الجيوش السبرانية وحملات التأثير الرقمي، بعد تتبعها لأكثر من 50 شبكة حسابات مستعارة بملامح عربية، وتمت برمجتها لتدخل على الصفحات الإخبارية الكبرى بهدف شيطرة جبهات الإسناد وتغذية الاستسلام المسبق وممارسة كي الوعي على جمهور المقاومة. هذه العقيدة العسكرية صنعت في أروقة الاستخبارات. وفقا لملفات نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد أنشأ جيش العدو في العام 2005 وحدة سرية عرفت بمركز عمليات تشكيل الوعي أو ما تعرف اختصارا بملات تحت إشراف شعبة أمن. في حرب لبنان من العام 2006 تولت هذه الوحدة قرصنة الهواتف واختراق الإذاعات لبث الهزيمة النفسية تحت استراتيجية كي الوعي، واليوم تنشط في الفضاء الرقمي لتتحول الحرب النفسية من المنشور الورقي التقليدي إلى الخوارزمية الرقمية التي تلاحق أنصار المحور والمقاومة وتصنع الأزمات وتفتعل المشاكل وتخلق رأيا عاما وقضايا ملهية تصرف اهتمام الجمهور عن القضايا الكبرى. تخلص التقارير المتطابقة وعشرات الدراسات الموثقة إلى أن الصهاينة عبر وحدات مختلفة من بينها ملات يديرون ترسانة رقمية تستهدف ضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة وللمجتمعات المتضامنة معها، وذلك عبر 3 خطط خبيثة.
واحد شيطنة فعل المقاومة بإقناع الأجيال الشابة بعبثية التضامن أو النضال في وجه العدو الصهيوني. اثنان تحميل المحور التبعات بتحميل قوى الإسناد ومحور الجهاد مسؤولية الدمار والتبعات الاقتصادية والأمنية للتغطية على جرائم العدو. ثلاثة الاغتيال المعنوي لرموز المواجهة بتشويه قادة المقاومة وأصواتها الحرة وإغراق مجتمعاتهم بالفتن الداخلية والقضايا المصطنعة والمفتعلة. الجمل كلها

أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، فالكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.

خير، سلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير. نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. قائد الثورة يشدد على سلاح المقاطعة الاقتصادية والاكتفاء الذاتي لمواجهة الأعداء ويحذر من خطورة الحرب الإعلامية والناعمة الصهيونية. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ عمليات نوعية وتلحق خسائر فادحة بجنود وآليات العدو. وكالة فارس الإيرانية تفند ادعاء ترامب بشأن عودة مضيق هرمز إلى وضعه السابق. في تفاصيل النشر، أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الأعداء يستخدمون الضغوط الاقتصادية كسلاح رئيسي لاستهداف الأمة وغيرها، وأشار في محاضرته الخامسة من دروس شهر ذي الحجة إلى أن اليهود الصهاينة يدركون أهمية سلاح المقاطعة، وهم أكثر تفعيلا لها في ميدان المواجهة والصراع ضد الأمة، مبينا أن الأعداء استخدموا ويستخدمون الضغوط الاقتصادية والمقاطعة على إيران والعراق وليبيا وسوريا واليمن وكوبا وكثير من بلدان العالم. وقال: لو التزمت الأنظمة العربية والإسلامية بالقرآن الكريم مثلما تلتزم بالتوجيهات الأمريكية والقرارات لكان وضع الأمة مختلفا فعلا عما هو عليه بكثير، مؤكدا أن هناك تفريطا باعتماد الاستيراد كسياسة اقتصادية على حساب الإنتاج المحلي. ولفت إلى أن مقاطعة بضائع الأعداء تفيد النهضة الاقتصادية بلداننا وتحريك اليد العاملة والمواد الخام والمقومات الاقتصادية، موضحا أن أكثر الأموال العربية والثروات في العالم الإسلامي تصب لصالح الأعداء، وشدد على خطورة الميدان الإعلامي والحرب الناعمة التي يركز عليها اليهود للتأثير على الأفكار والتمييع والإفساد الأخلاقي. وأوضح أن اليهود يركزون على الميدان الإعلامي تركيزا كبيرا جدا، ولديهم الكثير من الوسائل الإعلامية، وهناك وسائل إعلامية باسم حكومات أو جهات عربية لكنها في الواقع تعمل بكل تأكيد كجهات لخدمة اليهود. قضى 7 مواطنين فلسطينيين شهداء وأصيب آخرون في غارة شنتها مسيرة للعدو على موقع للشرطة في منطقة التوام شمال غزة. وفي الضفة المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين بهجوم شنه غاصبون مستوطنون صهاينة على منطقة وادي الرخيم في مسافر ياطا جنوب الخليل، كما أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات العدو بلدة بيت أمر وبلدة بيت فجار، واقتحمت قوات العدو قرية عوارتا جنوب نابلس، واعتقلت 2 فلسطينيين من قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، واعتقلت فلسطينيا من بلدة بروقين غرب سلفيت. أفادت مصادر إعلامية باستشهاد 10 مواطنين لبنانيين وإصابة آخرين جراء غارات للعدو الصهيوني وقصف مدفعي استهدف منازل في بلدات الرفيد ودير قانون النهر وصير الغربية جنوب لبنان، كما تسبب العدوان الصهيوني بإصابة 25 من الكادر الطبي والإداري بمستشفى حيرام في صور. وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3123 شهيدا و9506 جرحى منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله استهداف 4 منصات قبة حديدية في ثكنتي برانيت وراميم هونين بمحلقات أبابيل الانقضاضية، كما استهدفت آليتين هندسية وقيادية وجهازا فنيا تابعا لجيش العدو في مدينة بنت جبيل وفي موقع جل العلام، وجهازي تشويش على المسيرات من نوع دروندوم في الموقع المستحدث في
نمر الجمل وموقع الجرداح بمحلقات أبابيل الانقضاضية، واستهدفت آلية عسكرية تابعة للعدو في موقع رأس الناقورة وجهاز تشويش على المسيرات من نوع درون دوم في بلدة الناقورة، وتجمعا لجنود العدو الصهيوني عند منطقة إسكندرونة في بلدة البياضة بمحلقات أبابيل الانقضاضية. فيما أقر جيش العدو بمقتل أحد جنوده وإصابة آخرين خلال عمليات عسكرية نفذت في جنوب لبنان. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات العدو الصهيوني استهدفت بالأسلحة الرشاشة الدوشكا الأراضي الزراعية والرعاة في منطقة وادي الرقاد، وذلك بالقرب من منطقة القلة القريبة من بلدة معرية في ريف درعا الغربي جنوب سوريا. وأشار إلى عدم ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة، وتزامن ذلك مع تحليق طيران حربي صهيوني كثيف في أجواء المحافظة. رحبت حركة حماس بموقف عدد من الدول العربية من بينها بموقف عدد من الدول الأوروبية من بينها فرنسا وإسبانيا وبولندا، والتي أعلنت حظر ومنع دخول مجرم الحرب الصهيوني الفاشي القاتل المدعو إيتمار بن غفير إلى أراضيها على خلفية إشرافه المباشر على تعذيب وإهانة وإذلال النشطاء المتضامنين مع فلسطين في أسطول الصمود العالمي. وأكدت الحركة أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، وتشير إلى تزايد العزلة الدولية المضروبة على حكومة مجرمي الحرب المطلوبين لمحكمة المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو وبقية المسؤولين القتلى في حكومته الاحتلالية. وطالبت الاتحاد الأوروبي وكافة دول العالم بفرض المزيد من العقوبات الرادعة بحق أعضاء حكومة العدو، وفرض العزلة الشاملة على الكيان الصهيوني المجرم، ومحاسبة قادته على جرائمهم المروعة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. نقلت وكالة أنباء فارس نفت وكالة أنباء فارس ما ادعاه دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال بشأن عودة مضيق هرمز إلى وضعه السابق والاستعداد لتوقيع اتفاقية، مؤكدة أن متابعاتها تظهر أن هذا الادعاء أيضا بعيد عن الواقع.

0: وأضافت بناء على ذلك ستظل إدارة المضيق وتحديد المسارات وأوقات العبور وآلياته وإصدار التصاريح حكرا بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحت إدارتها، ولذلك فإن أكاذيب ترامب في هذا الشأن غير مطابقة للواقع. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات الجارية عبر الوساطة الباكستانية شهدت تقاربا في وجهات النظر، لكنه أوضح أن ذلك لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي، بل يفتح المجال أمام إمكانية إيجاد حلول. وأشار بقائي إلى أن الهدف الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المرحلة هو إنهاء الحروب المفروضة على شعوب المنطقة بما يشمل الساحة اللبنانية، مؤكدا أن هذا القرار اتخذ بشكل مسؤول وحكيم. هذه الأنباء تتوالى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. قتل 24 شخصا على الأقل اليوم في تفجير استهدف قطارا يقل عسكريين في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب باكستان. وأفاد مسؤول محلي رفيع المستوى بأن الهجوم الذي وقع في كويتا عاصمة الإقليم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخصا بينهم جنود في الجيش الباكستاني. وأتى هذا الهجوم بعد أيام قليلة من تفجير انتحاري آخر حصل بسيارة مفخخة واستهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في بانو بشمال غرب البلاد، أعقبه اشتباك مسلح مع قوات الأمن أسفر عن مقتل 15 شرطيا. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الخبراء الروس مستعدون لعرض مقترحاتهم بشأن الخطة الأمريكية المتعلقة بأوكرانيا في الاجتماع المقبل. ويذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت سابقا عن إعداد خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشددة على أنها ما تزال في طور الإعداد ولن تفصل بشأنها في الوقت الراهن. وفي موسكو أكد الكريملين أن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وتلتزم بمنصة الحوار التي انطلقت سابقا. في نبأنا الأخير، قتل مسلح مساء أمس بعد أن أطلق أفراد الأمن الأمريكيون النار عليه إثر إطلاقه النار على نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض. وذكر جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن شخصا اقترب من نقطة التفتيش الواقعة عند تقاطع شارعي 17 وبنسلفانيا بالقرب من البيت الأبيض، وأخرج مسدسا من حقيبته وبدأ في إطلاق النار على أفراد الأمن، حيث ردوا بإطلاق النار وأصابوا المشتبه به. وهذا ختام نشرتنا مستمعين الكرام. تذكير بأبرز عناوينها: قائد الثورة يشدد على سلاح المقاطعة الاقتصادية والاكتفاء الذاتي لمواجهة الأعداء، ويحذر من خطورة الحرب الإعلامية والناعمة الصهيونية. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ عمليات نوعية وتلحق خسائر فادحة بجنود وآليات العدو الصهيوني. وكالة فارس الإيرانية تفند ادعاء ترامب بشأن عودة مضيق هرمز إلى وضعه السابق. وبذا تنتهي نشرتنا الإخبارية الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة.

0: فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
1: كلام في محله.
2: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
3: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
2: للمها كذا؟
3: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
2: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
3: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
2: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
3: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
2: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
3: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
2: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: كلام في محله،
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
5: كما أمركم الله بذلك.
4: الهيئة العامة للزكاة.
6: بسم الله يا الله توكلنا على الله،
7: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر، يا شيخ، يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم،
1: هذه خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين الزيون،
1: خطة المباركة، مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.
3: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة. مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانيا 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية الليبية مستمعينا الكرام. في فترتنا المفتوحة تحية اليمن لنا مساحة خاصة للأنشطة والفعاليات التي تقام في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة الأبية، ونبدأ تجوالنا في هذه المساحة الخاصة مع الزميل إبراهيم القرضي لينقل لنا رسالة صوتية فيما يخص الأنشطة المختلفة التي شهدتها محافظة صنعاء استعدادا وتجهيزا للقوافل العيدية لرجالنا المرابطين في الثغور والمدافعين عن هذا الوطن الغالي.
1: تحية لكم جميعين الأعزاء، أجمل تحية في مستهلكنا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. أجواء عيدية مباركة واستعدادات كل يستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك. أنشطة وفعاليات مختلفة تشهد المحافظة، وبمناسبة استقبال عيد الأضحى المبارك عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. محافظة صنعاء وبمناسبة قدوم العيد فهناك نشاط مبذول وجهود كبيرة، استعدادات وتحضيرات وتجهيزات لإرسال قافلة عيدية لرجال الرجال، لأبطال القوات المسلحة والأمن، المدافعين عن هذا الوطن الغالي، والمرابطين في جبهات العزة والكرامة، حيث والمحافظة الآن تعد إعدادا كبيرا وتقوم بجهود كبيرة ونشاط دؤوب من أجل تجهيز هذه القافلة العيدية من جميع المكاتب التنفيذية بالمحافظة وكذلك من جميع مديريات محافظة صنعاء. الأخ الأستاذ المجاهد عبد الكريم السلامي مدير عام القوى البشرية بالمحافظة يسلط الأضواء حول ذلك قائلا:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نرفع أذهاننا بمناسبة عيد الأضحى المبارك لشعبنا اليمني العظيم وللقيادة السياسية وللقيادة الثورية. والأجواء نعم كما ذكر الأخ المدير بأنها أجواء عيدية وأجواء جميلة جدا في محافظة صنعاء بهذه المناسبة العظيمة، واستعدادات في المحافظة على مستوى التجهيز للعيد. بالنسبة للجزء الأول من اللقاء، الاستعدادات كبيرة للمواقع السياحية في المحافظة، واللجان المختصة في هذا الجانب قد عقدت اجتماعات وتجهيزات للمواقع السياحية والمناطق وللسدود وللحدائق ولكل ما يتعلق بما سيزوره الزوار بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك، والتجهيزات مستمرة منذ أسابيع، والتجهيزات أصبحت الآن جاهزة لاستقبال الزوار والمواطنين في هذه المناسبة. وبالنسبة للجزء الثاني بخصوص القوافل، بخصوص القوافل نحن في محافظة صنعاء لله الحمد وكالمعتاد وبتوجيهات وإشراف مباشر من السيد المحافظ عبد الباسط الهادي محافظ محافظة صنعاء رئيس المجلس المحلي، نحن الآن نجهز القوافل من مختلف مديريات محافظة صنعاء وكذلك من المكاتب من موظفي المكاتب التنفيذية. قوافل سيتم تسريعها وتسليمها إلى جبهات العزة والكرامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، قبل العيد وخلال أيام العيد. وهذه القوافل قد تم الإعداد لها والحشد لها بعناية، والتجاوب كبير من قبل مديريات محافظة صنعاء ومن قبل الموظفية المكاتب التنفيذية، التجاوب كبير لدعم أبطال الرجال الأبطال المجاهدين في جبهات العزة والكرامة والشرف الذين يستحقون الدعم والمساندة، لأنهم حققوا في الجانب العسكري إنجازات لم يكن يتوقعها لا الأعداء ولا الأصدقاء. هؤلاء المجاهدين يستحقون دعمنا ومساندتنا لأنهم أبدعوا في جانب القوة الصاروخية وفي جانب الطيران المسير وفي الجبهات وفي الميادين، وحافظوا على كرامتنا وسيادتنا وعزتنا وشرفنا وأرضنا وبلادنا. هؤلاء الذين وقفوا ضد التحالف وضد أمريكا وضد إسرائيل، والذين لم يكن يتوقع لا الأمريكي ولا الأجنبي ولا اليهودي ولا النصراني أننا بهذه القوة وأننا سنستطيع هزيمتهم في البحار وفي البر وفي السماء وفي كل المواقع. فلله الحمد على هذه النعمة وعلى هذا النصر الكبير، ولا زال الآن ولا زلنا الآن مستمرين في جمع الزوافل ودعم رجال الرجال حتى يتحدد النصر العظيم لشعبنا اليمني على هؤلاء المعتدين والطغاة والمستكبرين.
1: ما هي الرسالة أو الكلمة التي توجه قولها سيد الكريم، توجه قولها بمناسبة عيد الأضحى المبارك؟
2: نعم، الرسالة التي أود أن أقولها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أولا أنه علينا على الشعب اليمني التحلي بالأخلاق، بأخلاق الإسلام، بأخلاق الرسول، بتعاليم الإسلام في هذا العيد وفي هذه المناسبة، وأن نتكافل فيما بيننا، وأن نرحم، وأن نتكافل وأن نعطف على من يستحقون الدعم والمساندة في هذا العيد، من أجل أن يكون العيد للناس كلهم، للأغنياء وللفقراء والمتوسطين التفق، لأنه هذا العيد يحتاج إلى التكافل. لا ينظر واحد إلى أسرته وإلى نفسه فقط، لازم أن ينظر إلى جيرانه، إلى أقربائه، إلى الفقراء، إلى المساكين في العيد لتعم الفرحة الناس جميعا. وكذلك في هذا العيد كما نسمع وكما نرى الجانب الأمني، وكما يوعوننا بصورة مستمرة ويوعو المواطنين بأن يكونوا حذرين من الجهات الخارجية ومن التدخلات الخارجية ومن استقطاب الناس، لأن احنا يجب أن نحافظ على وطننا وعلى معلوماتنا، وأن لا يحصلوا على أي معلومة تتعلق ببلادنا وبالأمن وبأي موضوع وبأي شيء يخدم الأعداء. يجب أن نكون حذرين حذرا شديدا، وهذا هو أهم موضوع بالنسبة لنا. وكذلك الجانب الثالث بالنسبة يعني لحشد الزوافل، ندعو الشعب اليمني كامل بأن يساهم في هذه الزوافل. المجاهدين هم أمورهم من جانب الدولة جاهزة وأمورهم مستجابة وأمورهم موفرة كل شيء، لكن هذا دليل على التلاحم بين الشعب اليمني وبين الجيش وبين المرابطين وبين المجاهدين في جبهات العزة والكرامة، ليكون التلاحم قوي وليكون الصمود قوي، وليكون الشعب والجيش صف واحد ضد العدوان حتى تحقيق النصر بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: كان ذلك من سمع الزاه وحديث الأخ الأستاذ المجاهد عبد الكريم السلامي، مدير عام القوى البشرية بمحافظة صنعاء، والذي سلط الضوء حول الأنشطة وكذلك الجهود والنشاط الدؤوب الذي تقوم به المحافظة خلال هذه الأيام وبمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، وذلك استعدادات وتحضيرات وتجهيزات لإرسال قافلة عيدية لرجال لأبطال القوات المسلحة والأمن، المدافعين عن هذا الوطن الغالي والمرابطين في جبهات العزة والكرامة. لكم في الختام مستمعين الأعزاء أجمل تحياتي، إبراهيم القرضي، إذا صنعاء، تحيا اليمن، دمتم ودام الوطن بألف خير.

0: تولي النظام الصحي في مناطقنا البعيدة أهمية حسب القدرات والإمكانات المتاحة. ومديرية 7 مديريات في وصاب العالي شهدت توزيع وتسليم 7 غرف عناية مركزة ل7 مديريات بمحافظة الذمار. عن هذه الالتفاتة نحو مديرية محافظة ذمار صحيا، هذه رسالة صوتية يوافينا بها زميل محمد صالح الكليبي ليعطينا معلومات أوفر عن هذا النشاط.
1: كل عام وأنتم بخير ومستمعين الأكارم، نلتقيكم من محافظة ذمار ونهنئكم بقدوم عيد الأضحى المبارك، أدخله الله علينا بالخير والبركات على يمن الإيمان والحكمة. طبعا اليوم وبرعاية من الله وتوفيقه وبمباركة قيادة وزارة الصحة والبيئة وقيادة السلطة المحلية وقيادة التعبية العامة وتحت شعار ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا، يدشن مكتب الصحة العامة والبيئة بمحافظة ذمار مبادرة الإحسان لشعب الإحسان لدعم افتتاح 7 وحدات عناية مركزة في 7 مستشفيات ريفية بالأجهزة والتجهيزات الطبية المقدمة من منتسبي مكتب الصحة والبيئة في عموم مديريات المحافظة. وتأتي هذه المبادرة استشعارا بأهمية المرحلة ورفعا لجاهزية القطاع الصحي وإسهاما في إنقاذ الأرواح بالأرياف والتخفيف من معاناة المواطنين الذين عانوا لسنوات طويلة بحثا عن سرير عناية مركزة. كذلك ما يميز مثل هذه المبادرات أن الكادر العامل بقطاع الصحة أسهم في إخراج هذه المستلزمات وهذه الوحدات وكذلك هذه الأسرة إلى الوجود بمشاركة منهم مساندة للقطاع الصحي. في اليوم في تسليم هذه السرائر للعناية المركزة لهذه المديريات تحدث إلينا دكتور طارق الخيواني مدير عام مكتب الصحة والبيئة بمحافظة ذمار، حيث قال:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وفي ظل الأوضاع الراهنة من المعاناة التي تواجه البلد تقدم مكتب الصحة والبيئة بمحافظة ذمار بتجهيز 7 وحدات عناية مركزة ل7 مستشفيات ريفية وذلك للحد من معاناة المواطنين ونقلهم إلى الأرياف إلى المحافظات، وذلك يأتي عن طريق مبادرة مجتمعية خاصة بالجانب الصحي، حيث تم تجهيز هذه الوحدات العناية المركزة من قبل نفقاتنا التشغيلية لمدة 9 أشهر، تم تجميعها وتوفيرها حتى قمنا بتوفير أشياء خاصة نوعية للأرياف، ونسأل الله التوفيق وشكرا جزيلا لكم.
1: طيب دكتور، ما هي المديريات التي تم تزويدها بهذه الأسرار والعناية المركزة؟
2: تم استهداف المديريات البعيدة والمناطق الجبلية الوعرة مثل مديرية وصاب السافل ومديرية وصاب العالي وجبل الشرق وظوران والحدى وميفات عنس وعتمة.
1: طيب دكتور، ما الأهمية في وجود مثل هذه الوحدات، وهل ستقدم خدمة، وهل يزود هذه المراكز العناية المركزة بكادر طبي؟
2: تعتبر العناية المركزة في الأرياف لها أهمية قصوى كونها تحد من الوفيات وتعمل على تخفيف أعباء السفر إلى محافظات أخرى لتلقي الخدمات الطبية النوعية.
1: طيب الرسالة التي تقدمها للقطاع الصحي في وهو يقدم هذه المبادرة في الإسهام في دعم القطاع الصحي كجبهة من الجبهات التي نواجه بها الأعداء؟
2: ندعو منتسبي القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية إلى التعاون الكبير مع الحكومة والمواطن اليمني، كون البلد يمر بظروف اقتصادية صعبة، لذلك علينا أن نقف مع شعبنا ومع حكومتنا ونبادر بمبادرة مجتمعية ذاتية من القطاع الصحي، وكما عملوا في محافظة ذمار وأثبتت محافظة ذمار وأثبت الكادر الصحي في محافظة ذمار أنه نموذج للعطاء ونموذج للإحسان وقابل الوفاء بالوفاء. ونقول بمناسبة عيد الأضحى المبارك كل عام والجميع بخير، وإن شاء الله من نصر إلى نصر، وشكرا جزيلا.
1: ويسعدنا من خلال هذه المبادرات تواجد مدراء المديريات التي يتم تزويدها بهذه الوحدات وهذه السرائر وغرف العناية المركزة، ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ مجاهد المصنف مدير مديرية وصاب العالي، والذي تحدث عن هذه المبادرة وقال:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نشكر الأخ مدير عام الصحة بالمحافظة، ونتقدم بالشكر للأخ محافظ المحافظة الأستاذ المجاهد محمد ناصر البقيتي على اهتمامهم بالقطاع الصحي وبالذات في المناطق الريفية البعيدة، ونشكر كل العاملين في القطاع الصحي على جهودهم التي بذلت، وعلى رأسهم الأخ مدير عام الصحة والبيئة بمحافظة ذمار الأستاذ طارق الخيواني لما يبذله في هذا القطاع من جهود جبارة. والأمانة هذه مبادرة الأولى من نوعها في محافظة ذمار، جمع الأخ مدير عام الصحة بالمحافظة المبالغ المالية اللي كانت نفقات للمراكز والمرافق الصحية، واشتروا بها هذا الغرف أو غرف الإنعاش للمناطق الريفية، خاصة المديريات البعيدة من مركز محافظة ذمار. وما يسعنا إلا نتقدم بالشكر لكل العاملين بأمانة يعني على إخلاصهم وتعاونهم وتفانيهم في هذا القطاع لما يقدمونه من خدمات جليلة لخدمة المواطن الذي يبعد عن المستشفيات الرئيسية في المحافظة ومعاناة الناس، وهذا يخفف الكثير على المواطنين على مستوى المديريات الغربية أو الشرقية التي اعتمد لها هذه الغرف العناية المركزة. وما يسعنا إلا أن نشكركم جميعا على هذه الجهود، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: هكذا مستمعينا الأكارم كنا معكم بهذه الرسالة من الجبهة الصحية، بالتحديد من مكتب الصحة العامة وسكان بمحافظة ذمار، والذي قدم هذه المبادرة الخيرة من أبناء القطاع الصحي إسهاما في رفض القطاع الصحي بعدد من المستلزمات وغرف العناية المركزة في عدد من المديريات النائية والبعيدة التي ستشكل نقلة نوعية في هذه المديريات. كان ضيفا معي عبر أثير إذاعة صنعاء الدكتور طارق الخيواني مدير عام مكتب الصحة، وكذلك الأستاذ مجاهد المصنف مدير مديرية وصاب العالي. تحية تصل المستمعين الأكارم من رسائل متجددة، هذه تحياتي، محمد صالح الكليبي محافظة ذمار، كل عام وأنتم بخير.

0: شبابنا.
1: نحذر الدول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي.
2: مستمعينا الكرام، ما نزال وإياكم في تجوالنا في محافظتنا الحرة والأبية وما يعتمد فيها من أنشطة وفعاليات، ووجهتنا الآن إلى إب السلام إب الجمال، حيث ينفذ فيها مكتب الزراعة والثروة السمكية عدة أنشطة وفعاليات. تفاصيل أوفر عنها مع زميلنا ومراسلنا هناك علي عبد علي عباد.
3: سامعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة صنعاء، البرنامج العام برنامج تحيا اليمن، سنسلط حول الأنشطة والفعاليات لمكتب الزراعة والثروة السمكية بمحافظة إب، والتي تنفذ حاليا وأنشطة نفذت خلال الأيام القليلة الماضية. فماذا يقول المهندس حمود الرصاص مدير عام مكتب الزراعة والثروة السمكية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا بنرحب بالأخ العزيز والصديق. أولا الإنجازات في مجال البناء المؤسسين للآلات والتجهيزات، كذلك انشأنا 16 جمعية في مديرية المحافظة، ولا يبقى معنا إلا 4 مديريات، وإن شاء الله في الوقت القريب تم توزيع الدراسات للزراعة الشامية في المجمعات الزراعية وكذلك للجمعيات وخاصة للمديريات، وكذلك في مجال الاصلاح الاراضي وانشاء خزانات حصاد المياه وكرفانات وسدود وحواجز. الان معنا 250 كرفان في مديريه يريم، وكذلك في معنا تم استلام خزان حصاد مياه في مديريه حبيش كذلك التفادي، وكذلك في مديريه النادره خزان حصاد مياه، وهذا كل تمويل محلي. بالنسبه ل المسوحات خزان حصاد مياه، المزارعين مساهمة حكومي مجتمعي، كذلك إعادة تأهيل سد قرية عتمة بيت معزب السدة كريف قرية المرجامة، خزان وكرفانات قرية النزهة، حاجز قرية الصباني، حاجز قرية الصباعي. ثانيا الإنجاز في مجال العمل المجتمعي، جمعية السياني الزراعة متعددة الأغراض، إشهار جمعية كذلك إشهار جمعية المخازر، جمعية جبلة، جمعية كل حوالي الآن معنا 16 جمعية تم إشهارهن. والآن معنا إنجازات في مجال تنفيذ إنجازات في مشاريع تنمية الموارد الأرضية، استصلاح الحراثة وحراثة الأراضي الزراعية بمساحة 844 هكتار بتكلفة قدرها 29,234,975 ريال في 6 مديريات، الاستفادة منها 4,617 مزارع. مشروع التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية، برنامج الزراعة الطارئ الموسم الشتوي 1446، وكذلك وزعنا حوالي 102 طن من بذور الذرة الشامية وكذلك الفاصوليا. ثالثا التشتيل، التشجير نوع التدخل إنتاج شتلات بمشتل إب الزراعي، وهذا إن شاء الله في هذا بتكون العدد 2 مليون شتلة من بين بن وفاكهة وزينة وحراجية، وجميع الشتلات موجودة في داخل المشتل إن شاء الله. والآن بنجهز إن شاء الله لل 2028، وكذلك الآن الموسم باقي شهر أو شهرين يتم التدشين في زراعة الشتلات الذي موجودة داخل المشتل. بالنسبة بنعمل حملات ضد المبيدة المنتهية والمهربة وحالتهم إلى النيابة، ما بطوالي من الجمارك طوالي لعندنا طوالي حول النيابة، وموجودات بالكشف كم معنا قضايا وكم كذلك في تم الحملات عدة حملات في المديريات كاملة الذي بمعام، وكذلك الترخيص حق المحلات المبيدات وكامل كل ما هي مجال نحولهم النيابة. ثالثاً التوسيع في زراعة محاصيل الحبوب، بقوليات، نباتات اقتصادية ونقدية، فواكه، خضروات. ولكم الشكر وجزيل الشكر.
3: مهندس حمود، ما هي الكلمة التي تحب قولها سواء للمزارع أو للمواطن، وخصوصا الخضروات التي أيضا نفذتم عدة حملات للحد من بعض المواطنين الذين يسقون بعض المزروعات من مجاري الصرف الصحي، علمنا بأنكم قد نفذتم حملات ضد هؤلاء المخالفين.
4: والله أمنا حملات كذلك على المناطق التي بتزرع المجاري، وتم إتلاف المزروعات من الخضروات، وكذلك الخضروات هي الكوسة والبامية، وأقل التزام وضمانة على أساس أنه ما يعودش مرة ثانية يزرع. وكذلك عملنا رسائل للوزارة، خاصة في الوكيل الوزارة لقطاع التسويق، بيخاطب مدير الزراعة في أمانة العاصمة، وخاصة منطقة بني الحارث الذي بيوردوا من هناك سيارات، تصل ممكن لعندنا 8 أو 7 سيارات يوميا من بني الحارث، فعملوا لهم تصاريح. فإحنا عملنا رسالة للوكيل الوزارة لقطاع التسويق الأستاذ محسن عاطف على أساس يعمل رسالة لأمانة العاصمة على أساس ما هي التصاريح الذي بيعملها. وهذه رغم من بعض السيارات أن احنا بنتلفها بحضور الأمن والنيابة.
3: مستمعينا الكرام، باسمكم نشكر المهندس حمود الرصاص مدير عام الزراعة والثروة السمكية بمحافظة طيب، الذي سلط الضوء حول مجمل من الأنشطة والفعاليات في مجال الزراعة في محافظة طيب، هذه المحافظة التي تتميز بزراعة مختلف المزروعات في المحافظة. ختاما هذه أرق التحية مني علي عبد علي عباد، إذاعة صنعاء، البرنامج العام. دمتم ودام الوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية المباشرة لكم، التحية من طاقم الفترة إعدادا وتقديما سماح الكوم وأماني عامرة.

من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمراوي، ومن إدارة الأخبار عبد الله شرغة وسهيمة إبراهيم. نظم ومعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية جمال محمد سريع. ومن الإخراج جميلة الورافي. دمتم بخير.

أدعو إلى تنفيذ حملة شعبية توعوية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية في عموم محافظات البلد.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الأعداء يستخدمون الضغوط الاقتصادية كسلاح رئيسي لاستهداف الأمة وغيرها. وقال في محاضرة الخامسة من دروس شهر ذي الحجة، عندما تعتمد شعوبنا على أعدائها في حاجتها الضرورية في الغذاء، فهي تصبح ورقة ضغط بيد الأعداء. وأشار إلى أن اليهود الصهاينة، أمريكا وإسرائيل يدركون أهمية سلاح المقاومة، سلاح المقاطعة والمقاومة الاقتصادية، وهي أكثر تفعيلا له في ميدان المواجهة والصراع ضد الأمة. ولفت إلى أن مقاطعة بضائع الأعداء تفيد النهضة الاقتصادية لبلدنا وتحريك اليد العاملة والمواد الخام والمقاومات الاقتصادية في البلد، موضحا أن أكثر الأموال العربية والثروات في العالم الإسلامي هي تصب لصالح الأعداء. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين اليوم، وأصيب آخرون جراء استهداف طيران العدوان الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ونفذ جيش العدو عمليات نسف شرقي مدينتي خان يونس وغزة وشمالي القطاع. استشهد 4 أشخاص بينهم سوري وسيدة، وأصيب آخرون في سلسلة غارات للعدو الإسرائيلي استهدفت اليوم منطقة النبطية في الجنوب اللبناني. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت اليوم تجمعا لآليات لجيش العدو الإسرائيلي عند منطقة اسكندرونة في بلدة البياضة بصليات صاروخية محققة إصابة مؤكدة. وكانت قد أعلنت في وقت سابق استهداف 4 منصات قبة حديدية في ثكنتي برانيت ورمي مهنين بمحلقات أبابيل الانقضاضية. أكد مصدر عسكري أن إيران مستعدة لاحتمال فشل المفاوضات. وقال المصدر لوكالة تسنيم الإيرانية إنه على الرغم من أن بعض المؤشرات تشير إلى احتمال إعلان تفاهم أولي، فإن إيران مستعدة أيضا لاحتمال فشل المحادثات في هذه المرحلة. قتل 24 شخصا على الأقل اليوم في تفجير استهدف قطارا يقل عسكريين في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب باكستان. وأفاد مسؤول محلي رفيع المستوى بأن الهجوم الذي وقع في كويتا عاصمة الإقليم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخص بينهم جنود في الجيش الباكستاني. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
3: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية. اليمن متصل.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في قول الله سبحانه وتعالى عن البيت الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، نجد أن الله سبحانه وتعالى يقدم لنا هذا البيت العظيم والمقدس، أن هناك أهداف. لماذا رفعه الله؟ لماذا أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت؟ ما هي الأهداف والغايات والمقاصد التي أرادها الله سبحانه وتعالى؟ فكما تحدثنا في الحلقة الماضية أن الله جعل فيه بركة، عندما قال مباركا ففيه بركة في النفوس وفي الأثر الذي يجعل تلك النفوس منشدة إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من أي وقت مضى. عندما يصل الإنسان إلى البيت ويشاهد البيت ويطوف بالبيت يشعر برهبة، بخوف، برغبة، بمحبة لله، بمشاعر دينية، بقرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا أثر من آثار البركة التي جعلها الله في هذا البيت العظيم والمقدس، لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده من يستطيع أن يؤثر على النفوس والقلوب، ووحده من يستطيع أن يجعل هناك أشياء تشد الناس إلى الله، وجدانية، نفسية، تؤثر على المشاعر. فالله تعالى هو من قال مباركا.

0: ثم قال وهدى للعالمين. جعل الله سبحانه وتعالى، وهذه غاية أخرى في البيت الحرام، جعل الله فيه هداية، الهداية حتى في قربك من تلك الأحجار، من ذلك البيت، من ذلك المكان، جعل الله فيه هدى ليس فقط لمجموعة أو لطائفة أو لأمة، إنما للبشرية جمعة. والبشرية جمعة يجب أن يكونوا أمة واحدة كما أراد الله سبحانه وتعالى، مسلمة مؤمنة تتبع هذا القرآن الذي هو هدى للعالمين، وهذا البيت الذي فيه هدى للعالمين، وهذا الرسول الذي هو رحمة للعالمين. أراد الله سبحانه وتعالى لدينه العالمية، فجعل الله في البيت الحرام مهام، كل تلك المهام فيها هداية، الطواف فيه هداية، حتى الحجر الأسود فيه هداية، حتى في زمزم هداية، في مقام إبراهيم هداية، في الصفا والمروة هداية. هذه الهداية تهدي قلبك، تشد قلبك إلى رموز الهداية، إلى معالم الهداية في التاريخ، وخاصة إلى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. فيقول المولى تعالى فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذه من أهم الآيات ومن أهم معالم الهداية في البيت الحرام، مقام إبراهيم. وهنا يلاحظ الإنسان أن هناك انسجام ما بين دور البيت الحرام ودور القرآن، لأن الله يقول عن البيت الحرام أنه هدى للعالمين، والقرآن كذلك منهج عالمي وهدى للعالمين، والنبي رحمة للعالمين. فالله سبحانه وتعالى جعل في البيت الحرام هداية للناس، وكما سنأتي مثابة للناس، مرجع للناس يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى من خلال ذلك المكان المقدس والطاهر. قد يكون هناك أيضا أشياء علمية، لأن كلمة هدى لا تعني الهداية في الجانب الديني فقط، بل حتى في الجوانب العلمية. قد يكون هناك هداية في الأشياء الجغرافية، هداية حتى هداية في الأشياء العلمية، لأن كلمة هدى معناها أن يهديك الله سبحانه وتعالى مثلا إلى الجانب العبادي، وأن يهديك الله لتبدع، لتصنع، لتعرف أشياء علمية تفيد البشرية وتفيد الأمة وتفيدك أنت في هذه الحياة. كلمة هدى واسعة، فقد يكون هناك كما يقول شهيد القرآن، قد يكون هناك في البيت الحرام أشياء من الناحية العلمية قد لا ندركها، لا نعرفها، فيكون للبيت أثر فيها، تعطي هداية جغرافية مثلا أو هداية علمية. مثلا قد يكون موضع البيت الحرام هو يمثل نصف الكرة الأرضية، النقطة التي تعتبر قلب المعمورة، قلب الكرة الأرضية. لكن ما الذي حدث عندما رسمت خطوط الطول وخطوط العرض؟ رسمت من قبل الغربيين، فجعلوا مركز الكرة الأرضية كما فعلوا، أو مركز هذه الخطوط هو غرينتش، منطقة بجانب لندن العاصمة البريطانية عندما كانت بريطانيا هي المسيطرة. لكن لو تمت خطوط الطول وخطوط العرض على أيدي المسلمين، ستكون الكعبة هي المحور والقلب ونقطة البداية التي تنطلق منها تلك الخطوط. ولذلك في الكعبة هدى للعالمين حتى من الناحية الجغرافية والعلمية. الله قال هدى، ولم يتحدث أن هذه الهداية عبارة عن هداية دينية فقط في المشاعر والشعائر العبادية، لا، هدى في كل شيء. والله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى الجانب العبادي وإلى الإبداع وإلى الجوانب العلمية كلها، هو الهادي للبشر في كل جوانب الحياة. أيضا عندما يقول الله سبحانه وتعالى عن البيت الحرام مباركا وهدى للعالمين، نجد أن في موقع البيت الحرام في موقع مكة بشكل عام، على الرغم من أنه مثلا يبدو ضيق، عندما يشاهد الإنسان ضيق، ثم زاد التضيق، أما الله سبحانه وتعالى فهو يريد أن يقدم لنا درس، أنه حتى لو رأيتموه ضيق فإن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن ينادي في العالمين أن يحجوا، وأذن في الناس، ليس في فئة معينة بل في الناس، وكل من على وجه الكرة الأرضية هم ناس، وأذن في الناس بالحج. هل يمكن لحكمة الله سبحانه وتعالى أن يأمر نبي من أنبيائه أن يدعو الناس جميعا إلى الحج ثم يجعل ذلك المكان ضيق لا يتسع لهم؟ حاشا لله، هذا لا ينسجم مع حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن الله يريد أن يقدم للناس درس، أن يفهموا أنه حتى لو رأيتم الأمور ضيقة، هذه الجغرافيا ضيقة، فإن الله سبحانه وتعالى من بيده كل شيء، ولا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يأمر الناس أن يأتوا إلى ذلك المكان ثم يضيقه عليهم، ففيه بركة، فيه بركة، حتى لو كان واد ضيق لكنه يستوعب كل من يفدون إليه، فليكونوا كما كانوا، لأن الأمر من الله، والذي ناداه هو الله، الذي أمره هو الله، الذي ناداه نبي الله إبراهيم بأمر من الله سبحانه وتعالى. فهذه ماذا يمكن أن نسميها؟ آية من آيات الله. الله تعالى يقول فيه آيات بينات، وأيضا يقول مباركا، بركة حتى في الجغرافيا، بركة في أنه يتسع لأكبر عدد، وأيضا هذه آية من آيات الله. لكن عندما يلاحظ الإنسان آل سعود ضيقوا على الناس، لم يتركوها كما تركها الله حرم، مكة عبارة عن حرم، لا، عمارات شاهقة، استغلوها ليؤجرها في موسم الحج من الحجاج، يؤجرونها بمبالغ باهظة، ثم يسمون أنفسهم خدام ضيوف الرحمن، قد تجد شقة مفروشة تستأجرها في غير أيام الحج في مكة بما يسمى أو ما يساوي 150 ريال سعودي في الليلة كما تقول المساطر، بينما في أيام الحج لن تجدها بأقل من 2000 ريال سعودي، وهذه يسمونها خدمة ضيوف الرحمن. ضيقوا على المسلمين ثم حددوا العدد، قالوا لكي لا يكون هناك ازدحام، وكأنهم أحكم من الله سبحانه وتعالى الذي أمر إبراهيم أن ينادي في الناس أن يأتوا، وهو من سيجعل فيه بركة ويجعلها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن تتسع مكة لأي عدد من المسلمين من المؤمنين يأتي إلى هناك، لأن الذي أمر ودعا وخلق وقدس وفرض هذه الفريضة هو الله سبحانه وتعالى، وهو يريد أن يري الناس آياته الواسعة، آياته العظيمة سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 54 بعد 200 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية. والآية كما سمعنا وأنصتنا تأمر المؤمنين بالإنفاق مما رزقهم الله. ولو تأملنا الآية بشكل أدق لوجدناها تبدأ بنداء المسلمين بالصفة التي يحبونها، وهي الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. إنها الصفة التي تقربهم إلى الله، وهي الصفة التي يجب أن تجعلهم يوقنون بأن ما بأيديهم من مال ونعم، وما يرتدونه من صحة وقوة، وما يتحلون به من علم وعقل، كل ذلك من رزق الله وهباته ومن كرمه وعطائه، بل إن أنفسهم وأرواحهم التي في أجسادهم ملك لله تعالى، منحهم إياها من فضله وجوده. وإذا أيقن المؤمنون بذلك، وإذا أصبح هذا الأمر مسلما عندهم، فإن الإنفاق منه والسخاء به يصبح واجبا وحقا على المؤمن، وإلا فإن إيمانه ضعيف ويقينه مهزوز وثقته بالله واهية خافتة. كيف لا؟ وهو وما يملكه مملوك لله، ولو شاء الله لا نزع من الإنسان ما ملكه من المال والصحة والقوة والفهم والإدراك، فلا يستطيع على شيء، بل لو شاء الله لسلبه نفسه وحياته، فهو المحيي المميت، وله أنفسنا وحياتنا ومماتنا. هذا هو يقين المؤمنين. ولهذا فإن الله يناديهم بهذه الصفة التي تعني ما ذكرنا، ليرتب عليها أمره لهم بالإنفاق مما رزقهم الله، على أن كلمة ما في قوله تعالى مما رزقناكم تعني العموم لكل أنواع الأرزاق لا خصوص المال. فالعلم رزق، والصحة رزق، والعقل رزق، والفهم رزق، والجاه رزق، والذكاء رزق. فواجب المؤمن أن ينفق من العلم إن رزقه الله علما، وأن ينفق من القوة إن رزقه الله قوة، وأن ينفق من الفهم إن رزقه الله فهما، وأن ينفق من الصحة إن رزقه الله صحة، وأن ينفق من الذكاء إن رزقه الله ذكاء، وهكذا إلى آخر المعاني والنعم التي رزقنا الله. يجب على المسلم أن ينفق منها في سبيل الله وفي إعلاء الحق وفي نصر دينه وفي كل خير ونفع للناس. ومثلما ينطبق هذا الشمول والعموم على الأفراد، فهو ينطبق على الأمة المؤمنة. ولو نظرنا إلى ما رزقنا الله اليوم نحن المسلمين من نعمه وفضله، لوجدنا الأرض التي يسكنها المسلمون تزخر بكل خير، وتتفجر منها الأرزاق من كل نوع. الأمر الذي جعل سوانا من الأمم يسيل لعابهم طمعا في أراضينا وفي ثرواتنا. فأرض المسلمين تتفوق على سواها في ثروات البترول والذهب والفضة والحديد وغيرها من مختلف المعادن المتنوعة الأغراض والمنافع المتعددة المواقع والمنابع المتميزة بجودتها وغزارة إنتاجها. أرض المسلمين تجري فيها أشهر وأكبر أنهار الأرض التي يسرها الله وسخرها للناس. أرض المسلمين تطل على أهم البحار والمحيطات التي رزقنا الله منها ما لا يحصى من الثروات الغذائية والحلي والزينة والمعادن. أرض المسلمين تتمتع بمختلف المناخات الدافئة والباردة والمعتدلة، وتمتد من شرق الأرض إلى غربها ومن أعماق شمالها إلى أعماق جنوبها، مما يمكنها من إنتاج مختلف المحاصيل والثمار وبأن تجود بمختلف الخيرات والنعم. وفوق هذا الثراء والرزق الواسع، فإن العلم يزيد هذه الثروات والأرزاق نموا، وكلما تقدم العلم زادها تدفقا وتوسعا، وزاد من استخراجها وسهل من استغلالها ووسع من التمتع بها ومضاعفة محاصيلها. نعم، هذا هو حال أرض المسلمين، وهذا حال ثرواتهم، وهذا بعض ما رزقهم الله فضلا منه وكرما. فهل حالهم يتفق ويتناسب مع ما رزقهم الله؟ هل هم ينفقون مما رزقهم الله فيما يرضي الله؟ لو تأملنا الآية مرة أخرى لوجدنا عقب الأمر بالإنفاق قوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذا يعني أنه سيوجد في المسلمين من لا ينفق، ومن يبتغي بالمال الرياء واتخاذ الأخلاء والشفعاء من الناس من دون الله، حتى لك أنهم يشكون في كرم الله ويرتابون في عطائه ويخافون من الإنفاق، فيبخلون على من لا يبخل عليهم، ويصدقون الشيطان الذي يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، ويظنون بالله الظنون، وهو الذي يعدهم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فكيف نسي المسلمون هذا الوعد من الله وهو الذي يملكهم ويملك كل شيء؟ كيف نسي المسلمون الإنفاق من فضل الله ورزقه وهو الذي جعلهم مستخلفين فيه؟ لعل السبب هو أن الإيمان قد ضعف نوره وخبى، وأن اليقين قد تراحت قوته في قلوب مسلمي هذا الزمان. كأنهم يظنون أن المال والأرزاق التي بين أيديهم من ربهم هي العاصمة لهم من كل ضرر، وهي الحامية من كل شر، والمعينة على كل أمل، وهي الشافعة والرافعة، فاعتمدوا عليها في طلب النفع ودفع الضرر، وفي نيل النجاح والنجاة من الشر، وابتغوا عندها المنعة والعزة، وظنوها معاقل اعتصام وقلع أمان، واتخذوها شفيعا لهم عند أعدائهم، أعداء دين الله من الكافرين الظالمين. إنهم يطلبون بها غير الله، وينفقونها في غير مرضات الله، ويبخلون بها على من ينصر دين الله ويتبع هداه ويدعو إلى شرعه، ظنا منهم أن هذا هو النفع، فسلك بهم هذا السلوك إلى ما يضرهم قبل وصولهم إلى ما ينفعهم، فكانوا كمن قال الله فيهم: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. ها هم المسلمون مع ثرواتهم أذلاء ضعفاء، ها هم مع سعة أرضهم مستضعفون غرباء، ها هم مع كثرتهم غثاء. وهذا هو مصير كل من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، إنه ميسر للعسرى، فاليسرى في يديه يتحول إلى عسر، والرزق من حوله يتحول سلاسل وأغلال وذلا وخبال وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هذا هو حال مسلمي اليوم، ابتغوا بما آتاهم الله سواه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وشكوا فيما وعدهم فغشيهم ما وعدهم الشيطان من فقره وفحشه، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فلم يجدهم ما باعوه من الأرزاق يشترون به الجاه، ولم ينفعهم ما اتخذوه من أخلاء وبطانة من دونهم يبتغون عندهم العزة وهم لا يألونهم خبالا، ولم يرفعهم ما توسلوا به من شفعاء لدى الطغاة الظالمين، بل زادهم هبوطا واستكانة. أما كان الأولى بالمسلمين أن ينفقوا مما رزقهم الله في ابتغاء مرضاته وجهادا في سبيله؟ أما كان الأولى بهم أن يسخروا ما أعطاهم الله من النعم والثروات في نصر دين الله ولو كره من كره من الكافرين، وفي جهاد من يصد عن سبيل الله من الطغاة الظالمين؟ أما كان الأولى بالمسلمين أن يبيعوا أنفسهم وأموالهم لله وابتغاء مرضاته؟ لو عملوا ذلك لكانوا مخلصين له الدين، ولكانت العزة والقوة لهم أجمعين، ولكانوا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا محتاجوا إلى الأخلاء والشفعاء من الناس لدى الناس الظالمين، ولفازوا بمرضات الله ونصره في الدارين. فلنبادر أيها الإخوة إلى ذلك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يوم لا ينفع فيه مستكبر مستضعفا ولا ينفع فيه متبوع تابعا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فما بالكم أيها المسلمون تغفلون عن هذا اليوم وتنسون يوما عبوسا قمطريرا؟ ما بالكم تعتمدون على المال وتستغنون به عن الله وتبخلون به عن سبيله وتجدون به في شراء الأخلاء والشفعاء لحمايتكم؟ إن من يفعل ذلك فقد أشرك بالله سواه وكفر بما أولاه، ومن كفر فقد ظلم نفسه، وإن الشرك لظلم عظيم. ولهذا يختم الله الآية بقوله والكافرون هم الظالمون. اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وممن ابتغى بما رزقته رضاك. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: تقول عنا دحنا.
2: باقي شوية ونوصل ريدة.
1: إن شاء الله.
2: سبح يا
3: رب.
4: رجال اليمن أقوى منها وأشد. ما يقبلوا أبدا أي محتل أجنبي في أرضهم. أنقاتل على أرضنا يا محمد حتى نحرر كل شبر من أرض اليمن.
3: وأنا معكم
5: يا جماعة. الله يسامحك ويغفر. والله عندك جزء مني ما أقدر أطرحه.
6: هيا حركوا
2: يا رجال، حركوا يا رجال.
6: توكلنا على الله.
2: توكلنا على الله.
3: يا الله استرك.
4: رعلي أنا.
3: أنا عكسر يا يحيى.
4: سعلش يا فاضلة.
3: طرح البندق من يدك.
4: أنا أقول لك سعلش.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة السادسة.
7: يا الله ارضى علينا وعلى والدينا. اصبح سوا يا جوعي، مالك فالت اليوم؟
8: اللي مشو داري يقول بلزن عند راقد طول الليل واحنا بنتلاحق مع العرج.
7: قاتل ألف ومستيسر ألف، يرحم الله مقاتلك حق العاء.
8: لو ما عمي يحيى ان العرج اكلين القراش.
7: كم فهمه؟ ابصر على اصحاب معي رجال يشتد بهم الظهر
8: ونعم بهم امانه. وزيد والله انه رجال سمخ.
7: ايوه
8: جلس يحرص طول الليل.
7: ما بين اقول لك ابصر على خبر معي. اسمع ابصر له جمل يطلع يرقد فوقه والعشي يكون يحرس معك.
8: ولا يهمك. حاضر يا عم احمد.
7: ولا تكون تنساه. ايوه يا جوعي ويرحم انت قريبه.
8: حاضر يا عم حمادي. ما عاد في نفسك. بسم الله نتوكل مع الناس.
7: زايد اطلع فوق ذيك الجمال ارقد لك شويه انت ساهر طول الليل.
8: ما بشيل منهم يا عم حمادي.
7: اسمع الكلام واشبح له الجمل يا جوعي. خليه يطلع.
8: اسمع الكلام يا زايد.
7: اطلع حيه.
8: اطلع واشبح قوي.
9: بعدكم اشبح يدي يا جوعي.
8: بسم الله.
9: يا الله
7: اشبح لا يفلت.
8: ها
7: ايوه
8: يلا.
4: صباح الخير يا حمادي. ما شاء الله مشي.
7: اهلا اهلا بحيدر الكراء. اهلا بمبيد العرج والكفار.
4: اصبح اليوم يا حمادي مش وقت الزبج من صبحه.
7: مني صدق يا يحيى والله ما سمعت حاجه. فعله
4: للمه للمه وانت يا حمادي.
7: يمكن لو يسحبني العرج ملان الوادي ما أدرى إلا وأنا في فم المعدة حقه.
4: وبعدها يا حمادي.
7: وبعدها عاد أدعيك تخارجني. يحيى الغدا اليوم على شوعي.
4: وما دخل شوعي يا حمادي؟
7: كيف ما دخله؟ لو ما أنت إني ما عاد بيشمعوا ولا جمل. أو ما قلت يا شوعي؟
8: بعدك يا عم حمادي قد أنا ضيق.
4: لا تصدق لي يا شوعي. لا تصدق لي. الغداء علي اليوم بإذن الله. هاي اشتركوا. الدنيا هجوة مطارة.
7: وكلنا على الله.
4: وكلنا على الله.
9: السجن يا سعيد.
10: هذا يا ابو تبع

0: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هيا من يا محمد، ما قال أبوك؟
1: قالوا نجي سلو ما يكمل المطر.
0: هيا جيجي، جي سكن هنا جنبي.
1: سبحان الله العظيم، بدو بسرو يما، في بقع المطر وفي بقع الشمس.
0: سنة خير وبركة إن شاء الله يا ابني.
1: المطر حالي، لكن ما عاد نقدر نخطى بين الخلب والخسع.
0: ما لك مستعجل على الخطية يا حج محمد؟
1: أشتي نوصل مكة بسرعة ونصير نزور الرسول في المدينة.
0: صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله. طريق الأماء ولو مسيرة ثمان يا محمد. اجلس اجلس اجلس، سبح معي.
1: سبحان الله العظيم،
0: سبحان الله العظيم وبحمده.

0: ما
1: سبحان الله العظيم.
0: ما انا اروح ارجع العب شوي بين المدر. حاضر.
2: لاعب تبرد يا محمد، جي كذا لاعب تبرد.
3: يا همتان لهذا الولد، الله يعينني عليه.
4: يا كريم يا الله، سبحان الله، سبحانك يا ربي يا الله. ها محمد، ما خريبك بين المطار، برد عليك يا ابني، عاد استبرد.
0: ما مش برد يا به، خلنا نلعب بين المطار. ايش تلعب بين المطار؟
2: جي جي يا يحيى، ما رضي يستمع الكلام، راسية بس. جي جي جي لهنا، جي جي تكمل لك هنا يا يحيى، خليه يلعب شوية
4: شوية وادخلها يا محمد. يا الله، لا عاد يبرد محمد يا أمري، خلينا يا خرجتي قدوة خوار.
3: ولا عيقع بهشي. قل لي يا يحيى، كم باقي لو ما نوصل صعده؟
4: اليوم إن شاء الله مرقود في حرب سفيان، وغطوة بإذن الله ما مرقود الله في صعده
3: إن شاء الله. وكم عنجلس في صعده؟
4: يوما 3 أيام للمة. أوقد أنتي تعب يا فاطمة، عاد صنعة قريبة، رجعي البيت.
3: ولا أنا تعبة ولا شيء، بسر بسر على بقعة ترد الروح.
4: كان مالش بتسألي عن صعطة، وكان باقي لو ما نوصل، ويهن عن غطاء ويهن عن الطرح.
3: ما بالله، نفسي يا يحيى نزور قبر الإمام الهادي عليها السلام.
4: ها قلتي لي نزور يا فاطمة، نزور إن شاء الله، لكن
3: لكن ما هو يا يحيى
4: نزور، لكن بعد ما يزوروها الحجاج، ما فيني للمزاحة من مع خلق الله.
3: بتغير علي يا يحيى.
4: والله والله يا فاطمة، ما حملت الفندق في يدي هذا إلا غير عليش وحماي لش، انتي ومن عش من سوال الدجال.

0: يابا يماه خف المطر عند حمك ذا الحي.
1: ان شاء الله يا محمد. ادخل والله هي من نشف راسك ولبس لك جنة ثانية تركب قدام تخبر.
0: حاضر يابا.

0: السلام عليكم يا نساب. حيا الله النقيب حسين. أين أنت يا أخا؟ دورناك من أين قبل؟
1: ما بالله لقيت جماعة من أصحابنا.
0: ها قلت لي أدي لك شوية زبيب يا أخا تدفي به الخلالات.
1: ما بش نفسي بني والله مشتي حاجة. سلم
0: سلمك وعافك يا شيخ حسين. شوعي يا شوعي. شل بالصوت شل بالصوت يا شوعي. انعشنا وانعش الجماعة.
2: هتشلوا معي
0: او كيف شلوا معي يا رجال
3: يا شوعي.

0: إليك يا جمال.
1: أتينا مع والديكم نسمع صلى الله على محمد وعلى آله.
0: شتوا شتوا يا رجال شتوا. رضي الله عليك يا شوقي، أمان بيحجينا يا شيخ حسين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلوات الله عليه وعلى آله. مالك مالك يا شيخ حسين متغير شوية، شكلك ماش عاجبني. نصلي على رسول الله عليه وعلى آله صلوات الله وسلم. بالشيخ حاكيني ما به
2: أن تخبر.
0: ما به أو حصل مني شيء؟
2: أنت في قصر مولانا الإمام، أكيد تعرف كل شيء. أنت كاتب ولا ما بتفعل هنا؟
0: إلا كاتب، كاتب في قصر الإمام يا أخا، لكن ما بين ما هو.
2: إذن كان عاد قلنا أن الأمور مشي سابرة، نحج السنة الثانية، ما بق علينا حلقة ثومة.
0: ما هو الخبر يا أخا؟ ما هو الخبر؟ ما به ما بي يا أخا، افصع.
2: الطريق مقطوعة يا يحيى.
0: مقطوعة؟
2: إيه مقطوعة، حرب يا يحيى حرب.
0: يا الله سترك، من أين جيت لي بهذا الخبر يا شيخ حسين؟ حرب عينه في الحجاز أو عينه؟
2: حرب في عسي.
0: قد تحاكينا من هذا الموضوع يا خا، وعاد احنا في صنعاء.
2: بتخبي على خالك يا سعمنك؟ بتحافظ على أسرار الدولة؟ أقل شيء كنت أتخلي فاطم ومحمد في البيت.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا خا يا خا، الطريق آمن، الطريق آمن، ومولانا الإمام ما كلف أمير الحج إلا بعد ما وصلت لرسالة بتأكد لأن طريق الحج آمن وما بش فيها أي شيء.
2: أمير الحج نفسه وجماعته وكل الوجهاء والعلماء بيتحاكوا من قدر السلطان عبد العزيز بن سعود بالقبائل العربية، وبيقولوا إنه ذبحهم حتى بعد وعود الأمع.
0: أيوة قلت ليش وما زد قالوا يا أخا؟
2: قالوا نبصر طريق ثانية.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. أما غدر الوهابيين هولا يا أخا، وهو معروف لأنهم بيكفروا أي واحد ما بيتبع منهجهم، حتى أنهم بيحاربوا ملك الحجاز نفسه لأنه مشرك في نظرهم.
2: والله إن هدفهم احتلال مكة.
0: احتلال مكة؟
2: احتلال مكة،
0: كيف يا أخا احتلال مكة؟ وكلهم سديين مع الإنجليز، الوهابيين وشريف مكة.
2: دخول الوهابيين لا عسير يمنع وصول أي مساعد من الجيش اليمني لإنقاذ الحجاز.
0: وشريف مكة داري؟
2: أيوة يا يحيى داري، وهو بيدعم الحسن بن عايض أمير عسير، بيساعد بالمال والسرعة.
0: وفي نفس الوقت بيحاصروا اليمن وسلموا الحديدة للإدريسي. حول الإنجليز ملاعين أمانة الله.
2: الإنجليز يا يحيى يشتوا يشغلوا مولانا الإمام في عسير وفي الحديدة.
0: إي والله إي والله إنك صادق يا أخي. أول حركوا الإدريسي، وبعدها هجموا على اليمن بالطائرة، وذا الحين حركوا الوهابي. ذا الحين كيف نفعل يا أخي؟ ما قال ما قال أمير الحج.
2: ما يكون إلا كل خير.
0: الله يهديش يا فاطمة، لو كان جلستي في البيت أنت والولد. نسأل الله يتمها على خير.

0: قويت قويت يا زايد، ها زايد انتبه، اجلس هنا ولا تفلج البضاعة، أنا راكن عليك يا زايد.
1: الله يعافيك يا عم حمادي، والله قد احنا تهاعبي أنا رقدت هنا.
0: ماشي ماشي يا زايد، ما نرقد عاد وبحين، عاد احنا في خيوة.
1: أنا نرقد
0: إن شاء الله، أنا رقد في حرف سفيا.
2: السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا حمادي؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله في خير وعافية.
2: وانت يا زي كيف أنت؟
1: الحمد لله بخير بخير يا عميحة.
0: أيوة اتنازل شوية يا نقيب النقباء وانزل من فوق حصانك الأبيض.
2: أيوة يا حمادي،
0: ودي على الرعية.
2: قلنا خلي شوية زبج لبعض الغداء.
0: جي جابرنا شوية طول الطريق وانت جنب الشيخ حسين جاب جابرك قل قل قل قل قل قل قل أيام وعليها.
2: أنت تاجر كبير كبير يا حمادي، مشي ششغلك والجلس معك بقولها.
0: أيوه بقولها، أنا داري إن معاكم بنادق وإن أندوي دولة، لكن الحج عندي أنا.
2: المي يا حمادي،
0: المفروض أبري على ذمتي وحرش بينك أنت وخالك، وبعدها ترجع لا عندي ولا أسمع لك نفس.
2: مادام وقد الحرش بين الناس تبريع على الذمة، نسأل الله العفو. هي ما عبش داعي يا حمادي، انت بمن خالي، خالي ما يعجبش المزاح. قد ذا حذرتك وانت اخبر
0: هن ما فعل.
2: بري على ذمتك زودك، رجع الظلط حق خلق الله. اما ناهض انا عندك انا عدسي
0: اين صلت يا حيل احد يسمعك عايز اطلق.
2: انت اخبر بنفسك، بيجي موت
0: بغير لغاجي يا حيل، لا حد يزبج بسمعتنا.
2: وذا قول تبري على ذمتي
0: أبرانا وأبراكم الله.
3: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.
4: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الأعداء يستخدمون الضغوط الاقتصادية كسلاح رئيسي لاستهداف الأمة وغيرها. وقال في محاضرة الخامسة من دروس شهر ذي الحجة، عندما تعتمد شعوبنا على أعدائها في حاجتها الضرورية في الغذاء، فهي تصبح ورقة ضغط بيد الأعداء. وأشار إلى أن اليهود الصهاينة، أمريكا وإسرائيل يدركون أهمية سلاح المقاومة، سلاح المقاطعة والمقاومة الاقتصادية، وهي أكثر تفعيلا له في ميدان المواجهة والصراع ضد الأمة. ولفت إلى أن مقاطعة بضائع الأعداء تفيد النهضة الاقتصادية لبلدنا وتحريك اليد العاملة والمواد الخام والمقاومات الاقتصادية في البلد، موضحا أن أكثر الأموال العربية والثروات في العالم الإسلامي هي تصب لصالح الأعداء. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين اليوم، وأصيب آخرون جراء استهداف طيران العدوان الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ونفذ جيش العدو عملية نسف شرقي مدينتي خان يونس وغزة وشمالي القطاع. استشهد 4 أشخاص بينهم سوري وسيدة، وأصيب آخرون في سلسلة غارات للعدو الإسرائيلي استهدفت اليوم منطقة النبطية في الجنوب اللبناني. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت اليوم تجمعاً لآليات لجيش العدو الإسرائيلي عند منطقة اسكندرونة في بلدة البياضة بصليات صاروخية، محققة إصابة مؤكدة. وكانت قد أعلنت في وقت سابق استهداف 4 منصات قبة حديدية في ثكنتي برانيت ورميم هونين بمحلقات أبابيل الانقضاضية. أكد مصدر عسكري أن إيران مستعدة لاحتمال فشل المفاوضات. وقال المصدر لوكالة تسنيم الإيرانية إنه على الرغم من أن بعض المؤشرات تشير إلى احتمال إعلان تفاهم أولي، فإن إيران مستعدة أيضا لاحتمال فشل المحادثات في هذه المرحلة. قتل 24 شخصا على الأقل اليوم في تفجير استهدف قطارا يقل عسكريين في أقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب باكستان. وأفاد مسؤول محلي رفيع المستوى بأن الهجوم الذي وقع في كويتا عاصمة الأقليم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخص بينهم جنود في الجيش الباكستاني. من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء. إلى اللقاء.
5: وقفة إعلانية.
3: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
6: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
7: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها، وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
6: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
7: يا عيبة والقساء على صنعة الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
6: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: مواليد اليوم صناع المستقبل.
9: في المستشفى العربي الدولي
8: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
9: مركز الأمومة والطفولة،
8: أطباء أطفال على مدار الساعة،
9: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
8: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
9: قسم خاص بالنساء فقط،
8: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
9: الدكتورة إيمان جار الله،
8: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
9: استشاريات النساء والولادة.
8: المستشفى العربي الدولي،
9: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
8: تليفون 01-595959. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
10: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
11: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
12: خبر
13: وعلم.
11: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
4: في مايو لنا عيد الوحدة يتجدد مع كل عام يمر من أعمارنا، وبه نعيد لما شمل الأخوة مع منعطفات الزمن.
14: نتذكر زمن التفرق والتشرذم الذي أوصلنا المستعمر القديم له، لكي نستعين بوحدتنا على دحر المستعمر الجديد.
4: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة الوحدة التي نقدمها على أطباق الإخاء والمحبة والنصرة لكل الأخوة والأحبة. حياكم الله يا خير صحبة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: كما أن في هذا الفضاء الموبوء بالعلل والاضطرابات تقاطع مسارات عجيبة لتكشف عن مأساة حقيقية.
3: نعم، هنا يعشعش مريض التضخم الذاتي الذي يتوهم أنه محور الكون، وأن حركة الوجود معلقة بأهداب قلمه، ولولاه لانفرط عقد الأرض وضاعت الحدود.
2: وإلى جانبه ترى مسوخا افتراضية تعيش بانفصام كامل، متوزعة بين 4 حسابات، نصفها يتقمص الفحولة ونصفها الآخر يتغنج بالأنوثة في تجسيد حي للضياع والهوان.
3: أما قطيع التبعية فحدث ولا حرج، يهاجمونك لا لشيء إلا لأنهم استمعوا إلى مريض نفسي آخر نفث سموم حقده وحسده فتبنوا ضغينته بلا عقل،
2: وهم ذاتهم الذين ينهشهم داء الغيرة فيصبون جم غضبهم على كل متفوق عاجز عن مجاراته، بينما يقمع آخرون في زاوية التيه يغردون على لياليهم أو يصنعون صكوك السياسة والوعي على المقاس وطبقا لمزاج جلسات القات.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
3: المصيبة الكبرى تتجلى في تلك العقول المتحجرة والنفسيات العجيبة التي لو سقت لها الشواهد كفلق الصبح ولو حاصرتها بالحقيقة الساطعة لظلت على غيها تعمى وعن حبل كذبها وافترائها لا تكف.
2: هذا يطعن في هذا، وذاك يخسف ظهر هذا، وهذا يشطح في هذا، والجمهور لا يعرف لا هذا ولا هذا، ومع ذلك تتشكل دائرة وعي عن هذا بأنه هذا وهذا.
3: وهناك وهناك من الموبقات والمسوخ ما يضيق به البيان، وصار الجهل فيه يرتدي مساحيق الوعي والمثالية.
2: أنا يا صديقي أقدم لك لوحة تشريحية دقيقة لمستشفى المجانين الرقمي الكبير، هذا الفضاء الذي منح للمرضى النفسيين منابر مجانية تحولوا من حالات معزولة تبحث عن علاج إلى قادة رأي ومنظرين يبحثون عن ضحايا.
3: إنها التكنولوجيا التي رفعت الكلفة عن الكذب وأتاحت للخصة أن تتجمل وللانفصام أن يتمدد.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: كل متشدق يتباكى بامتلاك ملفات فساد ثم يلوذ بالأعذار زاعما أن الوقت ليس مناسب هو مخادع أفاك يمارس الابتزاز السياسي ولا يبتغي إلا تسميم الوعي وطعن الجبهة الداخلية في ظهرها.
1: فمن يمسك بمبضع الجراحة ويخشى قطع دابر الفساد الآن هو شريك في الجرم، وإلا فلتسقط الأقنعة إن لم يكن هذا أوان المكاشفة. فمتى تتجلى الحقيقة؟ أم أن لوقته المزعوم ثمن ينتظر قبضه؟
2: من يحبس أدلة الفساد في زمن المواجهة والوجع ليس مصلحا، بل هو رأس الفساد والإفساد أو سمسار ينتظر قبض الثمن.
1: الجبهة الداخلية عصية على هواة المراهقات السياسية، ومقصلة الوعي الشعبي كفيلة بنسف زيف المختلين. فإما بيان يقطع الشك أو حساب يدفع ثمن بثوث الشائعات.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: لقد بلغت السذاجة الإعلامية بقناة الحدث حداً يثير القرف والإشمئزاز، وهي تبث تقريراً من إسرائيل يزعم اختراق أحد عناصر الموساد لأكثر المواقع العسكرية بشقيها الصاروخي والميداني، بما فيها مراكز التدريب السرية والخطيرة.
1: والمضحك المبكي أن الوثائق الدامغة التي استندوا إليها لم تكن سوى لقطات مستهلكة من سوق صنعاء القديمة أو مشاهد أرشيفية مكررة للمجاهدين.
2: يعتقد هؤلاء الواهمون أننا على قدر من السذاجة والسطحية يسمح بإدخال عنصر أجنبي إلى عمق قلاعنا السرية، في حين أن هذه المواقع من فرط تحصينها وسريتها غائبة عن معرفة معظم المجاهدين أنفسهم.
1: إن كمية الغباء المتدفقة من هذا التقرير لا تدع مجالا للشك في شيء سوى في مدى الهستيريا والجنون الذي أصابهم نتيجة الفشل الذريع والعجز التام لأقوى أجهزة استخبارات عالمية.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: كيف تحول حرق المصحف الشريف من جريمة تهتز لها أركان الأمة إلى مشهد عابر يمر على أعين المسلمين فلا يثير فيهم غضب ولا حمية؟
3: كيف تتطاول على الذات الإلهية جل جلالها أمرا مألوفا يسمع ويرى ثم يطوى في صفحات السنين ويمر مرور الكرام وكأن شيئا لم يكن؟
2: إن الفاجعة الكبرى حين تمر هذه الطوام مرور الكرام على مليار ونصف المليار مسلم، فلا نكاد نجد صوتا يصرخ بالحق ولا غيورا ينتفض للدين.
3: أمة لم تحرك إهانة كتاب الله وتجر على مقامه سبحانه، فما الذي عساه أن يوقظها من سباتها؟ نعيش في زمن مخيف.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: بإتمام التوقيع على ملف الأسرى نكون قد حققنا نجاحا إنسانيا يلامس جراحا كبرى، وهو نجاح لم يأتي إلا بفرض الإرادة على من اعتادوا نكث العهود حتى وجدوا أنفسهم مرغمين أمام ثبات الموقف.
1: لكن الفرحة لن تكتمل إلا بانتزاع كافة حقوق الشعب الصامد، وهي الملفات الأهم والأولى بالحل.
2: دق الحديد وهو حامي والفرصة مواتية، فالشعب قد نفد صبره ولم يعد هناك متسع لمزيد من المماطلة، لهذا يجب أن تحسم كافة القضايا فورا.
1: أغبياء يماطلون متوهمين أن تدريبهم لقطاع الطرق وأجراء الحروب سيعصمهم من طوفان مصيرهم،
2: كما يظنون أن شراء الولاءات المسمومة سيؤخر ساعة الحساب.
1: ما علموا أن البنيان القائم على جماجم المأجورين سينهار عند أول صرخة.
2: كيف للسيوف المستأجرة أن تحمي عروشا نخر السوس في قواعدها؟

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: كم نتمنى أن يستمع سوديس والعفاسي إلى البروفيسور اليهودي، لعلهما يتعلمان منه معنى الضمير والمبادئ.
3: الدكتور جابور ماتي من أصول يهودية، وقد ولد في بودابست في المجر عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية، وعاشت عائلته أهوال الهولوكوست حيث قتل جداه في معسكر أوشفيتس.
2: رغم خلفيته هذه، يعرف جابور ماتي بمواقفه الفكرية والإنسانية الصارمة، فهو من أبرز الأصوات اليهودية العالمية المناهضة للصهيونية والسياسات الإسرائيلية.
3: يرى أن الحركة الصهيونية قامت على صدمة الضحية التي تحولت إلى جلاد، ويرفض تبرير اضطهاد الشعب الفلسطيني بناء على المعاناة التاريخية لليهود.
2: زار قطاع غزة سابقا واطلع على الأوضاع هناك، ويصف قطاع غزة بأنه أكبر سجن مفتوح في العالم، ويتحدث بانتظام في المحافل الدولية مستنكرا المجازر والتهجير.
3: يواجه الرواية السائدة في الإعلام الغربي بقوة، معتبرا أن ما يحدث في فلسطين ليس نزاعا بين طرفين متكافئين، بل هو قمع واحتلال ممنهج.
2: هذا المزيج بين كونه طبيبا متخصصا في تفكيك الصدمة النفسية وكونه ناجيا تاريخيا من الصدمة منحه مصداقية وصوتا مؤثرا في نقد المنظومة الغربية والإسرائيلية على حد سواء.
3: فمن يقنع قطيع التطبيع بأن إسرائيل عدو فظيع ولن تتوقف عند سفك دماء الفلسطينيين حتى لو سجد لها المطبعون؟
4: كنتم مع خبر وعلم، مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
6: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
4: صانعة الأجيال،
5: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال. يعد تدنيس القرآن الكريم جريمة نكراء تستهدف أقدس مقدسات الأمة الإسلامية، وهي تعبير عن حالة من الإفلاس القيمي والحقد الدفين تجاه الثوابت الدينية. تكررت هذه الانتهاكات في الأونة الأخيرة بأشكال مختلفة، مما أثار موجات تنديد واسعة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي. أبرز تلك الانتهاكات والوقائع الأخيرة تدنيس من قبل مرشحين سياسيين، حيث شهدت بعض الولايات الأمريكية مثل تكساس حوادث قام فيها سياسيون بتدنيس المصحف الشريف بصورة مهينة خلال تظاهرات عدائية. حرق المصحف، أيضا تكررت حوادث حرق النسخ من القرآن الكريم في ساحات عامة بدول غربية، وهي أفعال تعتبر امتدادا لمحاولات قديمة للإساءة للدين الإسلامي. الإساءات الصهيونية والأمريكية، أيضا تشير تقارير إلى أن هذه الأعمال تتم أحيانا تحت غطاء رسمي أو بتشجيع من تيارات عنصرية ترى في القرآن عائقا أمام طموحاتها الاستعمارية. طبعا هذه المواقف كانت لها ردود شعبية ورسمية ومسيرات وتظاهرات، ففي بلادنا اليمن كان هناك تظاهر وخروج غاضب كبير جدا من قبل الرجال والنساء نصرة للقرآن الكريم، أيضا تضامنا مع إخواننا في غزة وفلسطين، وأيضا تضامنا مع لبنان. هذا الخروج تفاعلت معه المرأة اليمنية كما هي العادة، فتواجدت في الساحة المخصصة لحضور هذه الفعالية نصرة للقرآن الكريم، وأيضا تجديدا لموقف البراء من أعداء الله وتأكيدا للثبات في مواجهة الهجمة الصهيونية الأمريكية العدوانية على أمتنا ومقدساتها، ووفاء لفلسطين وشعبها المظلوم، وإسنادا لأسر الحرية في سجون العدو الصهيوني، وتضامنا مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، وتجسيدا لهوية شعبنا الإيمانية الحرة. هذا التفاعل المعهود من المرأة اليمنية الذي حمل العديد من الرسائل المؤكدة والغاضبة على تدنيس القرآن الكريم، ومؤكدة على أهمية نصرة القرآن الكريم والتضامن مع إخواننا في فلسطين ولبنان. سامعين الكرام، أجرينا لقاء مع الأستاذة هناء المحاقر التي تحدثت لنا عن أهمية الخروج والرسائل في هذا الخروج والدوافع والأهداف من التدنيس المتكرر من قبل الأعداء للقرآن الكريم. يا أستاذة حناء، حياكم الله وأرحب بك، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: حياكم الله.
0: سيدتي الكريمة، ونحن نتحدث عن أهمية الخروج وهذا التفاعل الجماهيري مع القضايا وفي رأسها القضايا التي تمس الإسلام والعقيدة الدينية وأقدس مقدسات الإسلام وهو كتاب الله عز وجل، أهمية هذا الخروج والتفاعل من قبل المجتمع اليمني.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدي وقرة عين المصطفى محمد صلوات ربي عليه وعلى آله.
0: على سيدنا محمد وعلى آله.
1: استجابة لدعوة السيد سلام ربي عليه، واستجابة لنصرة القرآن الكريم، نرى أن الخروج اليوم هو يدل على ماذا؟ على أننا شعب الإيمان والحكمة، وأننا من سيدافع على إيماننا وعلى كتابنا وعلى مقدساتنا وعلى قضايانا، لأن هذا الخروج يعبر على أننا فعلا من قال فيهم رسول الله الإيمان يمان والحكمة يمانية، إذا لم نخرج، إذا لم يكن لدينا موقف فسيكون البديل هو ماذا؟ هو أننا سنستسلم وسنتنازل عن كل شيء، عن قضايانا، عن قرآننا، عن رسولنا، عن مقدساتنا، عن نصرتنا للقضايا الأساسية. والعدو هو يريد من خلال هذه الأشياء ومن خلال ما يعمل به بقرآننا الكريم وبمقدساتنا وبالمستضعفين في الأرض، هو ما يريد إلا أن يقيس وعي العالم، وعي الإسلام والمسلمين. هل عدا العالم والعرب والإسلام والمسلمين، هل عادهم مرتبطين بكتاب الله وبتوجيهات الله وبتوجيهات رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله، أم أنهم ابتعدوا وتخلوا عن المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى؟ فنرى من خلال اليوم الخروج الذي هو يكون بإذن الله خروج مشرف، خروج إيماني، خروج موقف وثبات، خروج فيه فعلا الغيرة على كتابنا وعلى إيماننا وعلى مقدساتنا وعلى هويتنا. هذا الخروج يعبر على أننا فعلا أننا هذه الأمة الذي الله سبحانه وتعالى أخرجها للناس لتأمر بالمعروف ولتنهى عن المنكر، وأننا بإذن الله من سيواجه اليهود والنصارى إلى أن تقوم بإذن الله الساعة. والنصر الحقيقي هو عندما يكون لنا موقف إيماني، موقف إنساني، موقف ديني، موقف قيمي. لأن الأعداء اليوم تجرؤوا وتكبروا وتحركوا بكل جرأة وبكل وقاحة لتدنيس كتاب الله الكريم وحفظ القرآن الكريم أمام مرأة ومسمع الناس. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه الكريم أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، أشد الناس عداوة لكتابنا القرآن الكريم الذي قال فيه رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، قال تعالى: لا يأتيها الباطل من بين يديه ومن خلفه، قال رسول الله صلوات ربي عليه وآله: قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر من بعدكم، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدى إلى صراط المستقيم. فخروجنا له أهمية كبيرة لنوصل رسالة العالم أننا يمن الحكمة الإيمان والحكمة، وأننا سنواجههم حتى اقتراعهم بإذن الله.
0: إذن يعني لأهمية هذا الخروج وإيصال الرسائل من قبل الغاضبين لكتاب الله عز وجل، وأيضا تجديدا لموقف البراءة من أعداء الله، وخصوصا ونحن في هذا الشهر الكريم شهر ذي الحجة، والحجاج يؤدون هذه الفريضة، وهذه الفريضة أساسها هو البراءة من أعداء الله، وأيضا تأكيدا للثبات في مواجهة الهجمة الصهيونية الأمريكية، واستمرار مواقفنا الداعمة والثابتة مع إخواننا في فلسطين ولبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع كل من يعني تربطنا بهم علاقة الدين وأيضا الإنسانية. أستاذ هنا، يعني هذا الإساءة المتكررة من قبل أعداء الإسلام والإنسانية، برأيكم ما هي الدوافع، ما هي الأسباب لتكرير هذه الإساءة وتدنيس القرآن الكريم؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. نرى أن العدو فعلا تجرأ بشكل كبير للإساءة المتكررة لقرآننا الكريم، وللإساءة المتكررة لرسولنا صلوات ربي عليه وعلى آله، وللإساءة المتكررة لتدنيس مقدساتنا. وهذا يدل على ماذا؟ على الدوافع الشيطانية الذي يريدون منها استغلال واستحلال البلدان العربية والإسلامية تحت عنوان ما يسمى بتغيير الشرق الأوسط وما يسمى بإقامة دولة إسرائيل الكبرى. فهذا يدل على أن لديهم دوافع شيطانية يريدون تحقيقها من خلال هذه الأشياء ومن خلال قياس وعي الناس. إذا كان الناس لديهم وعي ولديهم غيرة على كتاب الله وعلى مقدساتنا وعلى رسولنا الكريم صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، فأنهم هم من سيحسبون للإسلام وللمسلمين ألف حساب. لكن إذا الناس ابتعدوا عن المنهجية التي رسمها الله سبحانه وتعالى، ابتعدوا عن القرآن الكريم الذي بيّن لنا نفسية المنافقين ونفسية اليهود والنصارى ونفسية الكفار، فهم يعني من خلال ذلك هم سيعملون ما يريدون، ويعني وسيحاربوننا في أقدس المقدسات. لكن نرى فعلا هذه الإساءات المتكررة هي تحصل من قبل الأعداء لأنهم لا يريدون أن نعود العودة الجادة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى الذي قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهم يعلمون ويعرفون أن القرآن الكريم هو عزة وهو يعني نجاة الأمة من الضلال ومن التيه ومن الانحراف ومن الانحطاط، فهم يعرفون قيمة القرآن الكريم أعظم مما يعرفونه العرب أنفسهم. فنراهم يعني على أساس أنهم دائما يسيئون الإساءة المتكررة لكي يعني على أساس أنهم يبعدون عن منهجيتنا القرآن الكريم، لكن نلاحظ ونشاهد بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم وبفضل القيادة الحكيمة المتمثلة اليوم بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي اليوم يدعو ويناشد العالم أجمع أن يتحركون وفق المنهجية القرآنية الذي رسمها الله سبحانه وتعالى الذي هي من عند الله سبحانه وتعالى، الذي هو الله سبحانه وتعالى أمرنا ووجهنا بالأشياء التي هي عزة لنا وكرامة لنا والتي فيها قيمنا وأخلاقنا، والتي هي عندما نواجه اليهود والنصارى سنكون في غلبها بإذن الله. فنرى السيد دائما ناشد ويدعو الجميع لأنهم عليهم العودة الجادة للقرآن الكريم وتطبيق القرآن الكريم قولا وعملا، وكان يقول صدقوا كلام الله، صدقوا قول الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا.
0: هنا اسمحي لي أستاذ هنا، يعني أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا وهو تطبيق كتاب الله قولا وعملا، يعني وهذه نقطة مهمة ونقطة تدعونا لمراجعة أنفسنا جميعا، مدى التزامنا بما جاء في القرآن الكريم وتطبيقنا لما جاء في القرآن الكريم، وأنه الدستور والمرجعية التي نعود إليه في مختلف قضايا الحياتية، خصوصا أنه كتاب يعني لم يغفل شيء ولم يعني كتاب كامل شامل لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه. يعني هل نحن نعود إلى القرآن بنفسية أنه هو الكتاب الحكم وهو الكتاب الفيصل الذي يجب أن نعود إليه في كل أمور حياتنا؟ وهناك العديد القيم السياسية التربوية الاقتصادية الاجتماعية والنفسية كلها موجود في القرآن الكريم. يعني أنا أعتقد وهذا رأيي بأنه أيضا لا يقل عدم الاهتمام أو عدم التجاوب مع القرآن الكريم أنه لا يقل يعني عن تدنيس والإعراض عن القرآن الكريم. لذلك هي دعوة للعودة إلى القرآن الكريم بمراجعة أنفسنا وتطبيق القرآن الكريم. ألا يولد هذه الحالة من الإساءات المتكررة الغيرة لدى الإنسان للقرآن الكريم بأن يعود إلى كتاب الله عز وجل كمنهجية لكل تفاصيل حياته؟ أستاذ هنا،
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. كما بينتي وطرحتي بأنه فعلا علينا أن نعود العودة الجادة إلى كتاب الله وأن نطبق كلام الله سبحانه وتعالى قولا وعملا، وأن نلتزم بما في القرآن الكريم لأنه فعلا هو كلام الله، الكلام الذي هو من عند الرحمن الرحيم، الكلام الذي هو من عند الله الذي لا إله إلا هو. الله أعطانا كتاب هداية، الله أعطانا نور وتبيان يهدي إلى صراط مستقيم، وهو فعلا الفصل، وهو الذي دائما يميز الحق من الباطل. ونرى فعلا عندما الإنسان يتحرك بالقرآن الكريم، ورأينا اليوم نماذج إيمانية وقرآنية وشاهدة في الواقع، أمثال اليمانيين وأمثال حزب الله وأمثال إيران من تحركوا بالمنهجية القرآنية وطبقوا كتاب الله قولا وعملا، كيف اليوم نكلوا بأعداء الله وكيف اليوم العدو يحسب لهم ألف حساب. فنرى أن القرآن الكريم هو المخرج من التيه ومن الضلال ومن الإحراف، وعندما يعني نطبقه قولا وعملا فالله سبحانه وتعالى ينور بصائرنا، يهدينا، يوفقنا، يفتح لنا الأبواب المغلقة، لأنه كتاب من الرحمن الرحيم. ورأينا عندما تحرك اليمانيين وبفضل الله سبحانه وتعالى استجاب اليمانيين للقيادة الحكيمة المتمثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، عندما بدأ وضبطوا كتاب الله سبحانه وتعالى، اليوم نراهم كيف اليوم يعني على أساس أن لديهم شاهد قوي، وأنهم اليوم عندما يعني يناصر أول المناصرين في القضايا لنصرة القضايا الأساسية، وأيضا لنصرة المستضعفين، وأيضا ممن يتبرؤون من اليهود والنصارى، وأيضا لهم مواقف قوية ومشرفة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن فعلا القرآن الكريم هو يرتقي بالمجتمع، كل المجتمع في كل المجالات، سواء في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، لأنه هو فعلا تبيانا لكل شيء. فنرى من خلال العودة إلى القرآن الكريم كيف يكون لليمانيين وللشعوب الذي هي دائما هي مرتبطة في كتاب الله قولا وعملا، كيف يكون لهم موقف في الثبات، كيف أنهم فعلا يعني بيّنوا للعالم أجمع أن اليهود والنصارى هم أعداء الأمة والإسلامية، الذي يجب علينا أن نتبرأ منهم، والذي يجب علينا أن نحذر من خططهم الماكرة وأن نواجههم بكل ما نستطيع، لأننا اليوم في مواجهة شرسة مع اللوبي الصهيوني الذي اليوم يتحرك لنشر الفساد والإفساد والرذائل. ونرى اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى عندما تحركوا اليمانيين بيد السيد القاعد عبد الملك بدر الدين الحوثي، كيف أصبح اليمانيين الصدارة في أنهم اليوم بيخرجوا مثيلات كبرى نصرة للقرآن الكريم ونصرة للقضايا الأساسية، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب الإيراني. وهذا يدل على ماذا؟ على أن ثقتنا بالله قوية، وأن ارتباطنا بالله قوي، وأننا لدينا منهجية عظيمة هي منهجية الرحمن الرحيم. فعلينا أن نثق بوعود الله وأن نتوكل على الله وأن يكون موقفنا موقف يرضي الله سبحانه وتعالى.
0: أستاذة هناء، يعني المرأة اليمنية حاضرة، يعني دائما ما نجدها في هذه الساحات، ساحات الاعتصام، ساحات الرفض، ساحات التنديد، ساحات التضامن مع إخواننا في غزة، في فلسطين، في لبنان، في إيران. على ماذا يدل هذا التفاعل من قبل المرأة اليمنية التي تخرج في كل الظروف وتتغلب على كل الصعاب والتحديات؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. فعلا أن المرأة اليمنية دور كبير في الجهاد في سبيل الله وفي ساحات الاعتصام وفي خروجها للتضامن مع القضايا الأساسية ومع الشعوب المستضعفة كأمثال غزة ولبنان وغيرها من الدول العربية. وهذا يدل على ماذا؟ على أن المرأة اليمنية هي من خرجت وهي تطبق كلام الله سبحانه وتعالى من خلال ما قال الله سبحانه وتعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المرأة لها دور كبير في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، ولها دور كبير في توعية المجتمع، كل المجتمع، وفي تحصين المجتمع من أي اختراق من العدو واللوبي الصهيوني الذي ما يريد مننا إلا أن يعني يدمر ذكاء نفوسنا، وأن يبعدنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يبعدنا عن منهج الذي رسمها الله سبحانه وتعالى. فنرى أن للمرأة دور كبير في التوعية وفي الجهاد وفي الإنفاق وفي الخروج للساحات غضبا واستنكارا لما يعمل به اللوبي الصهيوني. ويدل هذا على أن هناك وعي كبير في هذه المرأة العظيمة، المرأة التي فعلا جسدتها الإيمان وجسدتها القيم وجسدتها الأخلاق، وهي فعلا من تحركت التحرك القرآني والإيماني. ودليل على ذلك هي عندما الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نكون من أرقى الأمم ومن خير الأمم، عندما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه هي الأمة التي ستربي الأبناء والبنات على القيم الصالحة وعلى الأخلاق الرادية، وعلى أنها فعلا ستربي جيل لا يخاف إلا من الله ولا يخشى إلا من الله، وأننا حاضرون في كل الساحات، والنصر هو من عند الله سبحانه وتعالى.
0: طيب أستاذ هناء، دور الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحنا اليوم في عالم مفتوح ونستطيع أن نوصل هذا الصوت إلى كل دول العالم، يعني تبيين سورة القرآن الكريم، توضيح مفاهيم القرآن الكريم، الحديث عن البرامج الموجودة في القرآن الكريم، يعني أليس هذه مسؤولية على المثقفين، على النخب، على مواقع التواصل الاجتماعي، على صناع المحتوى، بأن يتحدثوا عن القرآن الكريم وأن يظهروا ما في القرآن الكريم بجمالية القرآن الكريم لكل العالم وباللغة العربية وباللغة الإنجليزية؟ لأنه يعني عندما نقيم الحجة من خلال الوعي ونشر الوعي، لأنه الآن لا عذر لنا أمام الله، لأن العالم أصبح مفتوح وأستطيع أن أحدث من هو في أطراف العالم عبر جهاز التلفون، بدلا من إضاعة الوقت على مقاطع لا تسمن ولا تغني من جوع أو محتويات تافهة أو غيرها. أليس جدير بنا كمسلمين أن تحرك التحرك الفاعل، وأن لا نكتفي فقط بالخروج في وقفات ومظاهرات وكأنها تنفيس عن الغضب، ثم لا يكون لنا برنامج عملي لتصحيح الوضع ونصرة للقرآن الكريم، بدءا من أنفسنا نحن بتطبيق القرآن الكريم في حياتنا وفي تعاملاتنا في مؤسساتنا في بيوتنا في دوائرنا، ثم الدعوة إلى القرآن الكريم الكريم. أعتقد بأن كل صاحب عقل وكل صاحب لب سيستجيب لنداء الله، سيستجيب للقرآن الكريم إذا كان هناك تحرك الفعل.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. فعلا من خلال ما طرحتي وبينتي أن للمرأة دور كبير ودور أساسي، فهي كما قال الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، قال المرأة هي المجتمع بكله، إن صلحت صلح المجتمع بكله، وإن فسدت فسد المجتمع بكله. ونرى أن العدو دائما يركز في استهداف المرأة، لأنه يعلم عندما يستهدف المرأة في قيمها وأخلاقها ومبادئها وكرامتها، هو سيجعل من هذا الجيل جيل منحط، جيل لا عد عنده لا كرامة ولا عزة ولا قيم ولا غيرة على مقدساته ولا على كتابه، لأنهم بدأوا استهدفوا اللبنة الأساسية التي هي المرأة. فنرى فعلا من خلال ما طرحته عندما قلتي دور الناشدين في مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ما نبين للعالم أهمية القرآن الكريم والحديث عن القرآن الكريم، وأن المسؤولية هي مسؤولية الجميع بغض النظر على النخب والثقافيين، والمسؤولية هي مسؤولية الناس أجمع، لأننا الأمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى، وعلينا مسؤولية كبيرة في أن نوضح للعالم أجمع أهمية القرآن الكريم وإثبات القرآن الكريم، العودة الجادة إلى القرآن الكريم، وأن نربي أبناءنا وبناتنا على القيم، على الأخلاق، على التدبر القرآن الكريم، وعلى أن نكون من أرض الأمم. عندما نكون من أرض الأمم يعني سيصلح مجتمعنا وسيصلح من حولنا، لأننا تحركنا الحركة الإيمانية، الحركة القرآنية، الحركة التي يعني هي من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عندما يطرح في المنهج القرآني ما يطرح إلا ما هو صالح لنا، ما هو الذي يجعلنا فعلا أعزاء بعزة الله وأقوياء بقوة الله، ما يجعلنا فعلا صالحين ومصلحين. فالدور الكبير هو دور لنا جميعا في أننا دائما وأبدا نبين للناس أجمع من خلال القرآن الكريم الأشياء الذي وضحها الله سبحانه وتعالى، من خلال ما وجه الله سبحانه وتعالى وبين لنا كيف نفسية اليهود والنصارى، وكيف هم دائما هم يعني يحقدون على أمة محمد ويريدون الدمار لأمة محمد، ويريدون أن يدجنوا هذه الأمة لتكون ضحية المستنقع الضلال والإضلال والتيه والانحراف، ولكي يعملوا بهم ما يريدون. ونرى اليوم عندما ابتعدوا عن المنهجية القرآنية، رأينا اليوم كيف أصبح واقع الأمة العربية والإسلامية اليوم يتولون اليهود والنصارى. اليوم رأينا كيف الساحة الإسلامية عندما ابتعدت عن منهجية القرآن الكريم، كيف اليوم يتحكم بها اللوبي الصهيوني ويعمل بها ما يشاء. واليوم نرى اللوبي الصهيوني يأخذ ثروات هذه الأمة العربية والإسلامية، ودائما يحارب الأمة العربية والإسلامية بثروات العرب والإسلام والدين. وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم عندما ابتعدوا عن القرآن الكريم أصبحوا أحذية بأيدي اللوبي الصهيوني، يتحكم بهم كيف ما يريد وكيف ما يشاء. لكن نحمد الله ونشكر أن الله سبحانه وتعالى أمتن علينا بنعمة عظيمة، نعمة الهداية ونعمة القيادة ونعمة الاتباع، ونعمة أن الله سبحانه وتعالى أختار اليمن لتكون هي فعلا الصدارة الأولى، وهي التي هي فعلا من بينت اليوم للعالم أجمع أنها هي من تغير على مقدساتها وعلى كتابها وعلى المستضعفين في الأرض وعلى نصرة القضايا الأساسية. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، وأن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنا، حتى وأن كنا نحن اليمانيين فقط سننصر الدين وسننصر الإسلام والمسلمين وسننصر قضايا الأمة، فالله سبحانه وتعالى هو من سينصرنا، وهو من سيؤيدنا، وهو من سيعيننا، وهو الذي فعلا عندما نصدق وعود الله سينصرنا. عندما قال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فنحمد الله ونشكر أن لدينا ثقة ويقين بوعود الله سبحانه وتعالى، ونرى بفضل الله سبحانه وتعالى تأييدات الله، ورأينا رعاية الله سبحانه وتعالى خلال هذه الأعوام الماضية التي سبقت، من خلال الحروب وما شنه العدو علينا من مجازر وجرائم، لكن رأينا وعود الله ماثل بين أيدينا وبين أعيننا. فنحمد الله ونشكر أننا ممن أختارهم الله لمواجهة قوى الشر وقوى الظلام، وأننا من سيتحرك الحركة القرآنية، وأننا من سيحصن الأمة من الداخل، وبإذن الله سيكون هذا التحصين بإذن الله سينتشر إلى العالم أجمع.
0: نعم، إذن بإذن الله تعالى تثمر هذه الأعمال طالما هناك استشعار للخطر، وطالما هناك بحث وسعي للوعي والتعلم لمفاهيم القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يحوي المحكم والمتشابه ورد المتشابه للمحكم. لابد أن يكون لدى الإنسان علم من أجل أن يستطيع أن يوصل نور القرآن الكريم لكل أصقاع الأرض، ويكفي بأنها المهمة التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. ما هي الدعوة التي توجهينها أستاذة هناء في هذا اليوم؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أوجه رسالتي إلى الشعب، إلى شعب الإيمان والحكمة، إلى من قال فيهم رسول الله صلى الله ربي عليه وعلى آله وسلم هذا الوسام العظيم، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولنقول للعالم أجمع، نحن بإذن الله من سيتحرك للجهاد في سبيل الله، ومن سيقتلع قوى الطاغوت أمريكا وإسرائيل، ونحن بإذن الله سنكون بإذن الله ممن يحظى برعاية الله وتأييد الله، ونحن بإذن الله ممن سيحافظ على هويته الإيمانية. فخروجا هي رسالة ستكهر العدو وستزيل العدو بإذن الله. والله الله في نصرة كتاب الله، والله الله في الاستجابة العملية التي تجعلنا بإذن الله نكون ممن يحظى برعاية الله.
0: إذن نتمنى للجميع التوفيق، خصوصا ونحن في هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، وهذه أيام مباركة والأعمال فيها تضاعف، وما يعني ولا يوجد أجمل من أن يخرج الإنسان نصرة لكتاب الله، وأيضا تضامنا مع المستضعفين وإقامة العدل والقسط في الأرض. لذلك نضم الدعوة إلى دعوة الأستاذ هنا المحاقري في ضرورة التفاعل المجتمعي مع قضايا الأمة ومع نصرة القرآن الكريم. شكرا جزيلا أستاذ حناء المحاقري الناشطة الثقافية.
2: صانعة الأجيال.
0: إلى هنا سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل. فإلى اللقاء.
3: صانعة الأجيال.
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: إعلانية.
1: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: جند الله لا يخافون الموت بل يتسابقون إلى الشهادة. واجبكم ديني قبل أن يكون عسكري، تحرير المقدسات، نصرة المستضعفين في غزة وفي عموم فلسطين، وردع كل من تسول له نفسه التعدي على حرمات الأمة.
1: إضاءة ثورية.
2: الوحدة اليمنية تذكر شعبنا العزيز بما ينبغي أن يكون عليه، باعتبار ذلك هو الذي ينسجم أساسا مع هويته الإيمانية.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من تسلحتم بالإيمان قبل السلاح وتدرعتم بالوعي قبل الدروع، إلى من رفعوا راية العزة والكرامة في وجه العواصف، إليكم أيها الشرفاء المقاتلون الذين جعلتم من أجسادكم جسورا للأمل ومن دمائكم حبرا لتاريخ المجد. أنتم أيها الأبطال الذين لا تخونهم عزيمتهم، لكم تقف الأجيال إجلالا وإكبارا لتقول للدنيا كلها: نحن هنا قوم لا يموتون، لأنهم آمنوا بالقضية وزرعوا أنفسهم في أعماق الأرض الحرة. أيها المجاهدون الصامدون، إن واجبكم ليس واجبا عاديا يحتمله كل أحد، إنه واجب العقيدة والوطن والشرف، واجب من حملوا أمانة الدفاع عن الضعفاء والجرحى والأطفال والشيوخ، واجب من آمنوا أن الأرض إذا لم يحميها الأبطال ذلت، وإذا ذلت ضاعت فيها الكرامة. صمودكم يا أسياد المجد ليس مجرد قوة جسدية، بل هو إرادة لا تلين وروح تعشق الحياة الحرة أو الموت الكريم. أنتم في رباطكم المقدس ترسمون لوحة فنية بديعة، ألوانها من دماء الشجعان، ومساحتها من أرض المعركة، وإطارها من سماء لا تعرف الخنوع. لكن الأجمل والأعظم أنكم لستم مجرد مقاتلين أشداء، إنكم مقاتلون واعون تدركون تمام الإدراك ما يخطط له الأعداء في الخفاء وما يسعون إليه من تفكيك للنسيج الوطني وزرع الفتن وضرب الثوابت والوصول إلى القلوب بالخوف تارة وبالإغراءات تارة أخرى. أنتم تعرفون أيها الأبطال أن أهدافهم ليست مجرد احتلال أرض أو السيطرة على موارد، بل محاولة لاجتثاث الهوية وطمس الذاكرة وإخماد روح المقاومة في الأجيال القادمة. لكنهم بفضل الله وبفضل وعيكم فشلوا وسيفشلون، لأنكم يا فرسان الحق تعلمون أن الوعي سلاح لا يصدى، وأن اليقظة فريضة على كل من حمل بندقية أو قلما أو فكرة. أنتم ترون مخططاتهم بوضوح، من محاولات التطبيع مع الغاصب إلى المؤامرات الاقتصادية والسياسية التي تستهدف إضعاف عزيمتكم. ومع كل هذا أنتم هناك صامدون ثابتون، تعرفون أن النصر لا يأتي إلا لمن يدفع الثمن غاليا ويدرك خفايا اللعبة وأبعادها. وما يميز وعيكم أيها الأبطال أنكم تعرفون أعداءكم كما تعرفون أنفسكم، تعرفون كيف يفكرون وأين يضربون وكيف يتراجعون، تعرفون أنهم يراهنون على زمن ينقضي بسرعة، بينما تراهنون أنتم على حق لا يموت وعلى أرض لا تنسى أبناءها. أيها المقاتلون الأبطال أبناء المجد والوفاء، لن ننسى شهداءنا الأبرار الذين سقوا الأرض بدمائهم الزكية لتزهر حرية وكرامة، لن تموت ذكراهم لأنها محفورة في عمق وجدان الأجيال، تتناقلها الأمهات لأطفالهن وتترنم بها الحناجر في كل صباح، هم قمر السماء في ليالينا المظلمة، وهم نجوم الأمل في سماء الألم. ولن ننسى جرائم الأعداء مهما حاولوا تزييف التاريخ أو تمويه الحقائق. كل جريمة، كل دماء سفكت، كل بيت هدم، كل طفل تألم، هو شاهد لا يسقط بالتقادم، ومكتوب بحروف من نار على جدار الزمن. ذكرى هذه الجرائم ليست للانتقام بل لليقظة الدائمة، ولكي لا نغفل لحظة واحدة عن نواياهم الحقيقية. عاشت أياديكم أيها الأبطال، وعاش وعيكم، وعاش شهداؤنا في عليين.

0: سلاح الجو المسير، الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير، الصقور اليمانية التي دكت عروش الطغيان، يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني حساب رقم 1128-10-2622 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-10-1019-10-2622 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.
1: عين على الأحداث.
2: أبطال قواتنا المسلحة أيها المجاهدون الشجعان، يمتلك محور المقاومة سرا إلهيا وعمليا للتعافي، فبالرغم من حجم الخسائر التي تلحق به في العتاد والعدة واستهداف قياداته العليا، إلا أنه سرعان ما ينهض من جديد أقوى وأشد بأسا لمواجهة قوى الاستكبار العالمية وأدواتها في الأرض. وفي المقابل رأينا جيوشا وأنظمة تمتلك أعتى الترسانات العسكرية والقدرات المالية تنهار وتنكسر عند أول ضربة توجه إليها، والسر من وراء هذا التباين هي مجرد عزيمة بشرية والثقة المطلقة بالله، فإن الثقة بالله هي العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ولو كان اعتماد محور المقاومة على موازين القوى الأرضية والمادية لما انتصر يوما على قوى الشر، ولكن قوة الله هي الغالبة فوق كل قوة. رجال الرجال، أبطال قواتنا المسلحة أيها الإخوة المجاهدون، في حين تظهر جمهورية إيران الإسلامية ثبات موقفها ووضوح رؤيتها وجدية حضورها التفاوضي وصدق نيتها ورغبتها في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ويضمن حقوق الشعب الإيراني المشروعة والعادلة، تسعى واشنطن ومن خلفها كيان الاحتلال الصهيوني بكل جهد لانتزاع تنازلات وتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه عبر الحرب وفي ميدان المواجهة والقتال. فتحاول أمريكا عبر التهديد بالعودة إلى الحرب والتدمير الشامل لإيران وتشديد الحصار البحري وفرض شروطها وإملاءاتها على إيران، ولكن دون جدوى. ومن مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتحديدا المقترح الإيراني الجديد الذي سلمته طهران لواشنطن عبر الوسيط الباكستاني، وما سبقه أيضا من رد إيراني على المقترح الأمريكي الأخير، وتعنت أمريكا ورفض ترامب لهذه المقترحات وردود طهران التي يؤكد الإيرانيون أنها واقعية وإيجابية وتتضمن مطالب وحقوق مشروعة للشعب الإيراني وتستند إلى مصالح إيران العليا ومخرجات مشاوراتها مع دول المنطقة.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين

بثبات الجبال وعزم الرجال قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى الصلاة على محمد وعلى آله. وقبل أن ندخل في القسم الثاني نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنه لو قام الإنسان يصلي ركعتين بتأمل إذا كان إنسانا فاهما لعرف من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل. ثانيا أكد أنه وفي التشهد أثناء الصلاة نصلي على محمد وعلى آل محمد، وتأتي الصلاة بلفظ الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه تقررنا وألسنتنا تنطق بها بأننا في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عند الله. ثالثا أكد أن أعباء الرسالة ووراثة الكتاب وهداية الأمة مسؤولية كبيرة جدا، تحتاج إلى أخلاق عالية وصدر فسيح، تحتاج إلى تحمل، إلى صبر، إلى حلم، إلى كظم غيظ، إلى عفو، إلى أشياء كثيرة جدا. فكأننا نقول يا إلهي نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابه، ونحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم. رابعا أكد أن الصلاة على محمد وعلى آله تتكرر على ألسنة المسلمين كل يوم في الصلاة، كي تترسخ في نفوسهم أهمية ارتباطهم بمحمد وآل محمد. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: فعندما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ فجاء بهذا اللفظ: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولم يضف أحدا في هذه الصلاة. جاء الآخرون الذين هم أكثر تنبها من النبي يعدون أنفسهم تقريبا هكذا، فأضافوا وأصحابه عندما يصلون على النبي هكذا أثناء كلمة أو أثناء كتابة موضوع، لكن لم يستطيعوا أن يزيدوا حرفا واحدا في الصلاة على النبي وعلى آله داخل الصلاة. هكذا داخل الصلاة حفظت الصلاة على النبي وعلى آله بهذا الشكل، لا أحد يدخل وأصحابه أبدا، لتبقى حجة على الناس. فكل مسلم يصلي داخل الصلاة ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، هكذا يذكرونهم دون غيرهم. وإن كان يذكر غيرهم في بقية المناسبات عندما يخطب عندما يتحدث فيصل إلى ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصلي على النبي وعلى آله وأصحابه، أليسوا يعملون هكذا؟ إذن هذا نقطة، عندما سئل الرسول عن كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بهذا اللفظ. أتى الآخرون ليزيدوا أصحابه وأزواجه وأشياء كثيرة، لكن داخل الصلاة أثناء التشهد لم يستطيعوا أن يزيدوا حرفا واحدا. طيب، هل هؤلاء أكثر تنبها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة إن كانوا جديرين بأن يشركوا في هذه الصلاة فلما لم يصلي عليهم؟ فهل نقول بأنه لم يتنبه للقضية؟ إذن فهو قصر، أو ربما أنه غفل فنحن جئنا بها، وأن الواقع يفرض أن نجيء بها؟ لا، هو يعرف وهو في حبه للمؤمنين من أصحابه أكثر حبا منا لهم، أو أنه يرى أنهم غير جديرين نهائيا بالدخول في الصلاة باعتبار أي وضعية كانوا عليها، فلماذا يضيفون الصلاة على الصحابة؟ لا مبرر لها إطلاقا، هذه هي بدعة، لأنهم هم يروون الحديث ويروي البخاري نفسه الصلاة على النبي وعلى آله دون إضافة وأصحابه في تفسير الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهو علمهم، أليسوا يقولون إنه مبين؟ فبين لهم كيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بل جعل الصلاة على آله جزءا من الصلاة عليه، لأنها وردت في الآية صلوا على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، فالصلاة عليه إنما تتم بأن تصلي عليه وعلى آله كما علمك هو، أن تضيف أشخاصا آخرين باعتبار أنك تراهم مؤمنين هذه قضية ليس لها علاقة بهذا الموضوع. الصلاة على محمد لم تأتي باعتبار أنهم هم وحدهم المؤمنون فقط والباقي ليسوا مؤمنين، ليس لهذا، هناك مؤمنون من غير آل محمد، إنما الصلاة على محمد وعلى آل محمد فقط لها دلالتها المهمة بما توحيه لنا بضرورة أن نرتبط بمحمد وآل محمد، ليست مسألة أن ألحق بها الباقي وعلى أصحابه وعلى أزواجه وذريته وعلى التابعين وعلينا معهم وعلى أهل جلح وعلى جلح أو جلح أو جلح اسم جبل يقال أنه مسكون بالجن في محافظة الصعدة من باب التهكم، يعني زيدوا لما، ليست هكذا أن تأتي أنت لتوزع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو حكيم، إذن البخاري نفسه عندما فسر إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أتى بما جاء به النبي، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولم يضف أحدا. فالمسألة ما هي مفتوحة أنك تكي تضيف باعتبار أن النبي لم يتنبه أو هم يعتبرون أنفسهم أكثر تنبها من النبي، ليس مسموحا وليس المجال مفسوحا. والصلاة على النبي وعلى آله ليس لأن آل محمد وحدهم هم المؤمنون، لا إنما لأهمية أن ترتبط بهم الأمة، وهذه الصلاة ذكرت داخل الصلاة التي هي أفضل الأعمال في الإسلام. أليس الأذان شرع فيه حي على خير العمل؟ الصلاة خير الأعمال، وهي فعلا من خير الأعمال ومن أهم الأعمال. لو أننا نتنبه للصلاة وما تعطيه الصلاة من دلالات وما لها من قيمة في النفوس لكنا على وضعية أفضل مما نحن عليه، ولما تساءل أحد عن شيء من هم أهل الحق، لا أدري كيف يمكن نعرف أهل الحق أو لم نعد نعرف كذا، لو نصلي صلاة سواء أن نحن نعرف الحق وما نعشنا في وضعية مثل التائهين. فنحن ندعو بهذا أن تصبح المسألة كما قلت سابقا لدينا هو أن ندعو الله أن يصلي عليهم وعلى هذا النحو. ماذا تعني أن تصبح المسألة أن ندعو الله أن يصلي عليهم على هذا النحو؟ ماذا تعني؟ لم تأتي الصلاة على محمد وآل محمد بلفظ خبر هكذا إخبار، أن نقول وصلاتنا وسلامنا على محمد وعلى آل محمد، هل جاءت بهذا الشكل؟ بل نحن ندعو أن أدعو الله لك، أي أنني مهتم بقضيتك، أليس كذلك؟ فمعنى ذلك أننا في واقعنا لا نشك في ضرورة ارتباطنا بمحمد وآل محمد، وأننا في واقعنا نعرف أهمية هذه القضية، فنحن لشدة حرصنا على أن يقوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآله بالمهمة التي أنيطت بهم، ونحن في ولائنا الشديد لهم نريد منك يا الله أن تمنحهم كذا وكذا وكذا الذي منحته إبراهيم وآل إبراهيم، أليس هذا هو تعبير عن الولاء؟ ففي لفظ الصلاة كتعبير عن ولائنا، تعبير عن ارتباطنا، ذلك الولاء القوي الذي يجعلني أندفع نحو أن أسأل الله أن يمنحهم ما منح آل إبراهيم. ووجدنا في سورة البقرة وبقية سور القرآن كلاما كثيرا عن آل إبراهيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، كم ورد في القرآن كثير من أخبارهم، هي في الوقت نفسه شهادة تدل على أن هداية الأمة وقيادة الأمة والقيام بأمر الأمة والدين هو منوط بمحمد وآل محمد، منوط بهم، وإلا فلماذا نصلي عليهم وحدهم على محمد وآل محمد على هذا النحو، وأن تكون الصلاة عليهم كالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. من الممكن أن أصلي عليك، ممكن، الله يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أليس كذلك؟ بمعنى أن يحوطكم بعناية ورعاية منه، ولهذا قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أليست هذه عناية ورعاية؟ لكننا نريد منك يا الله أن تصلي على محمد وآل محمد مثل الصلاة التي صليتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أليس كذلك؟ وهو متكرر، فمعنى هذا أننا نريد منك أن تعطيهم، لأنه يهمنا أمرهم، يهمنا أمرهم، ونحن نحبهم ونحن نرتبط بهم، ونحن على يقين بأن أمر ديننا وأمرنا مرتبط بهم، نريد منك أن تمنحهم أحسن ما يمكن أن تمنح أحدا من عبادك الصالحين فيما له علاقة بأداء مهمتهم. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الرسول عندما سئل صلوات الله عليه وعلى آله عن الصلاة عليه، يعني بعد ما نزلت يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولم يضف أحدا، وهكذا حفظت في الصلاة، لأن الآخرين جايوا يزيدوا أصحابه، يزيدوا أزواجه ذريته، ولكن حفظت وبهذا الشكل داخل الصلاة أثناء التشهد ولم يستطيعوا أن يزيدوا شيئا. ثانيا، أكد أن الصلاة على محمد وعلى آله ليس لأنهم وحدهم هم المؤمنون، إنما الصلاة لها دلالتها المهمة فيما توحيه بضرورة أن نرتبط بمحمد وآل محمد. ثالثا، أكد أن الصلاة على محمد وعلى آله هي في نفس الوقت شهادة تدل على أن هداية الأمة وقيادة الأمة والقيام بأمر الأمة والدين هو منوط بمحمد وآل محمد، منوط بهم، فلأن هذه هي مسؤوليتهم، ولأنها مسؤولية كبيرة جدا نحن نصلي عليهم ليعينهم الله ويحوطهم برعاية وعناية وتوفيق وتسديد كما منح آل إبراهيم. هذا هو معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يصلي على محمد وعلى آل محمد وأن يجعلنا من أتباعهم وشيعتهم وأن يحشرنا في زمرتهم، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

موقف هنا كشعب يمني رسميا وشعبيا ثابت في إطار المعادلة المهمة، معادلة وحدة الساحات ورفض معادلة الاستباحة، وفي نصرة الشعب الفلسطيني والسعي لحرية أمتنا والعمل على منع تنفيذ المخطط الصهيوني. وقفنا إذا عاد الأعداء للتصعيد في هذه الجولة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وبلدان المحور، موقف ثابت في المشاركة الفعالة وفي إطار مسار تصاعدي في العمليات العسكرية.

0: وقفة إعلانية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعلها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.
4: تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
7: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاه.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. كما أن للإعلام أهميته الكبيرة ومسؤوليته الكبرى المعلومة في البناء المعنوي والروحي والثقافي والتربوي وفي خدمة قضايا التنمية والنهوض الحضاري لهذه الأمة التي تكابد العثرات المزمنة في مختلف المجالات، فإن له ولرسالته الأساسية والحيوية الأهمية ذاتها في القضايا والمظلوميات التي تغرق شعوب هذه الأمة في مآسيها وآلامها وما يتصل بها من هجمة شاملة لا تتوقف منذ أكثر من قرن، وتتصاعد جرائمها وإباداتها وتغل مخالبها الصهيونية الغربية المتوحشة الطامعة في لحم وعروق مجتمعاتها وروحها وثقافتها وجغرافيتها وطفولتها وثرواتها وكل شيء في وجودها. في ظل هكذا واقع فإن الحاجة تلح أيما إلحاح لتصويب بوصلة الإعلام ورسالته المهمة والحيوية بما ينسجم طبيعيا ومهنيا ومبدئيا مع متطلبات ودواعي هذه الظروف والأحوال. عندما يكون الإعلام مشتغلا على صنع ولاءات وعداوات بمعايير ومواصفات للعدو وتصب في خدمة مشاريعه العدوانية فهو إعلام معاد، وإن كان متكلما باللغة العربية، وإن كان القائمون برسالته ومهامه الهدامة الخائنة يحسبون أنفسهم على العرب والمسلمين. وهذا هو أيضا شأن الترويج للقيم الهدامة أخلاقيا ودينيا وقيميا، وهو ذاته شأن كل من يتحرك إعلاميا للتغطية على جرائم أعداء أمتنا وإنسانيتنا من اليهود والصهاينة والمستكبرين والمنافقين وتبرير تلك الجرائم وصرف الأنظار عنها. الإعلام رسالة مقدسة ومسؤولية بالغة الأهمية، وقليلون أدركوا أهمية هذه الرسالة والمسؤولية، كما في المقابل أيضا كثيرون مع بالغ الأسف هم الذين شوهوا مفهوم الإعلام وقداسة رسالته، واستغلوا الفضاء الإعلامي العالمي المفتوح الذي تحطمت فيه كل الأسوار حتى تلك التي تفصل بين الغث والسمين وتغاير بين المهني وغير المهني في عالم الإعلام تحديدا، فقفزوا من دون غسال كما يقال في لساننا الدارج إلى هذا المحيط الزخار بعقلية البهلوان الفهلوي الجريء، لا عقلية الفاهم المؤهل الواعي حي الضمير، لأنهم لا يمتلكون أدنى مؤهل لهذا المجال النوعي ولا صلة لهم به من قريب أو بعيد، مما أوقع كارثة حقيقية بالإعلام وأهله والمستفيدين المفترضين منه، وهم عموم الأمة بل الإنسانية بمجملها، هذه الإنسانية المنكوبة في منطقتنا العربية الإسلامية تحديدا بمآسي الطغيان والفساد والاستبداد والعدوان والإبادة وفرم الشعوب الحرة المستضعفة التي هي والحال هذه بأشد الاحتياج إلى الإعلام الحساس اللاقط لهمومها وقضاياها والحاضن لآهاتها، وليس لهذه الظواهر الناشزة الدخيلة التي قفز أصحابها مستغلين هذا الفضاء التواصلي الفوضوي، جاعلين من صفحاتهم مطايا طيعة رخوة سهلة للأعداء وضلالهم وتضليلهم، وفي أحسن الأحوال بشأن نفر منهم اتخذ هؤلاء من صفحاتهم وحساباتهم وقنواتهم في منصات الإعلام التفاعلي الشبكي المفتوح مراقص لأنانياتهم الجاهلة الغبية، متوهمين أنهم بتوظيفهم لمفاهيم الحياد والتوسط المغلوطة شطار وحمران عيون متفرجين على شعوب أمتهم المذبوحة من الوريد إلى الوريد على يد عتات نادي شياطين الأرض المجرمين الصهاينة القتلة الإبستينيين، كما تفرجوا وما زالوا على شعبهم هذا الشعب العزيز المظلوم وهو يواجه منفردا أعتى أولئك المجرمين الدمويين من صهاينة العالم والمنطقة والإقليم منذ أكثر من 10 سنوات دون أن ينبسوا بكلمة واحدة تدين هذا العدوان المفرط في همجيته وبربريته وفجوره والحصار الجائر المجرم المرادف له. باختصار، هؤلاء المتطفلون على الإعلام أضاعوا قداسة الكلمة ورسالة الإعلام خصوصا وهبطوا بمستواها، لأنهم لا يفهمون حتى أبسط قواعدها، وفوق ذلك حولوها إلى ارتزاق وتهريج، ولا فرق لديهم بين الكلمة الطيبة التي تبني وتوعي وتنصر قضايانا ومظلومياتنا والكلمة الجوفاء حتى لا نقول الخبيثة ما دامت تدر عليهم الفتات حتى ولو خدموا بها أعداء أمتهم وإنسانيتهم.
7: في العمر في العمر. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

الثالثة في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. المقاومة اللبنانية تنفذ عمليات نوعية وتلحق خسائر فادحة بجنود وآليات كيان العدو الصهيوني. مصدر عسكري إيراني يؤكد أن بلاده مستعدة لاحتمال فشل المفاوضات. ووكالة فارس تفند ادعاء ترامب بشأن مضيق هرمز. مقتل 24 شخصا وإصابة 50 في تفجير استهدف قطارا يقل عسكريين جنوب غرب باكستان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف طيران كيان العدوان الصهيوني لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ونفذ جيش كيان العدو الصهيوني عملية نسف شرقي مدينة خان يونس وغزة وشمالي القطاع. وأطال القصف المدفعي مناطق شرق دير البلح وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات كيان العدو الصهيوني حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة تخللها اقتحام لمنازل المواطنين والعمل على تفتيشها والتنكيل بأصحابها، إلى جانب اعتقال 15 مواطنا بينهم أطفال وفتاة قاصر. فيما هاجم مستوطنون الصهاينة مركبات المواطنين الفلسطينيين واعتدوا على ممتلكاتهم في مناطق متفرقة وسط استمرار هجماتهم على أشجار الزيتون والأراضي الزراعية. استشهد 4 أشخاص بينهم سوري وسيدة وأصيب آخرون في سلسلة غارات لكيان العدو الصهيوني استهدفت منطقة النبطية في الجنوب اللبناني. وفي وقت سابق استشهد 10 من المواطنين اللبنانيين وأصيب آخرون جراء غارات لكيان العدو الصهيوني والقصف المدفعي الذي استهدف منازل في بلدات الرفايد، دير قانون، النهر، سير الغربية في جنوب البلاد. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت تجمعا لآليات جيش كيان العدو الصهيوني عند منطقة إسكندرونة في بلدة البياضة بصلية صاروخية محققة إصابات مؤكدة. وكانت أعلنت المقاومة في وقت سابق عن استهداف 4 منصات لقبة حديدية في ثكنتي برينيت ورميم هورين بمحلقات أبابيل الانقضاضية وآليتين هندسية، أيضا قيادة وجهاز فني تابع لجيش كيان العدو الصهيوني في مدينة بنت جبيل وفي موقع جل العلام، وجهازي تشويش على المسيرات في الموقع المستحدث في نمر الجمل وفي موقع الجرداح بمحلقات أبابيل الانقضاضية. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات كيان العدو الصهيوني استهدفت بالأسلحة الرشاشة دوشكا الأراضي الزراعية والرعاة في منطقة وادي الرقاد، وذلك بالقرب من منطقة القلة القريبة من بلدة معرية في ريف درعا الغربي جنوب سوريا. وأشار إلى عدم ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة. وقد تزامن ذلك مع تحريق طيران حربي كثيف في أجواء المحافظة. أكد مصدر عسكري أن إيران مستعدة لاحتمال فشل المفاوضات. وقال المصدر لوكالة تسنيم الإيرانية إنه على الرغم من أن بعض المؤشرات تشير إلى احتمال إعلان تفاهم أولي مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فإيران مستعدة أيضا لاحتمال فشل المحادثات في هذه المرحلة. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية مع أخذها في الاعتبار لتجربة إثارة الحروب وجرائم الإدارة الأمريكية واحتمال أي أعمال شريرة من جانبها، وكذلك من جانب الكيان الصهيوني تبقى في حالة جاهزية كاملة بغض النظر عن مسار المفاوضات. في ذات الإطار نفت وكالة أنباء فارس مدعاه ترامب على منصة تروث سوشال
أن عودة مضيق هرمز إلى وضعه السابق والاستعداد لتوقيع اتفاقية، مؤكدة أن المتابعات تظهر أن هذا الإدعاء أيضا بعيد عن الواقع. قالت الوكالة اليوم إنه وفقا لآخر نص تم تبادله في حال التوصل إلى اتفاق محتمل سيبقى مضيق هرمز تحت إدارة إيران. قتل 24 شخصا على الأقل في تفجير استهدف قطارا يقل عسكريين في إقليم بلوشستان المضطرب في جنوب غرب باكستان. وأفاد مسؤول محلي رفيع المستوى أن الهجوم الذي وقع في كويتا عاصمة الإقليم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخصا بينهم جنود في الجيش الباكستاني. أتى هذا الهجوم بعد أيام قليلة من تفجير انتحاري آخر حصل بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في بانو في شمال غرب البلاد. أعقبه اشتباك مسلح مع قوات الأمن أسفر عن مقتل 15 شرطيا. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الخبراء الروس مستعدون لعرض مقترحاتهم بشأن الخطة الأمريكية المتعلقة بأوكرانيا في الاجتماع المقبل. هذا ويذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت سابقا عن إعداد خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية وشددت على أنها لا تزال في طور الإعداد ولن تفصل بشأنها في الوقت الراهن. وفي موسكو أكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات تلتزم بمنصة الحوار التي انطلقت سابقا. قتل مسلح مساء أمس بعد أن أطلق أفراد الأمن الأمريكيون النار عليه إثر إطلاقه للنار على نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض. وذكر جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن شخصان اقتربا من نقطة التفتيش الواقعة عند تقاطع شارعي 17 وبنسلفانيا بالقرب من البيت الأبيض وأخرج مسدسا من حقيبته وبدأ بإطلاق النار على أفراد الأمن حيث ردوا بإطلاق النار وأصابوا المشتبه به. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. المقاومة اللبنانية تنفذ عمليات نوعية وتلحق خسائر فادحة في جنوب، وجنود وآليات كيان العدو الصهيوني. مصدر عسكري إيراني يؤكد أن بلاده مستعدة لاحتمال فشل المفاوضات. ووكالة فارس تفند ادعاء ترامب بشأن مضيق هرمز. مقتل 24 شخصا وإصابة 50 في تفجير استهدف قطارا يقل عسكريين جنوب غرب باكستان. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الثالثة لحظات ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

أهلا بكم سامعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية، وفيها اللقاء الموسع الذي عقد بصنعاء، وأيضا الخداع والمراوغة الأمريكية أمام الثبات والصمود الإيراني العظيم. أهلا بكم.

تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وتدشينا للأنشطة وفعالية شهر الولاية للعام 47 للهجرة، أقامت التعبئة العامة بالعاصمة صنعاء اليوم اللقاء الموسع بالعلماء والخطباء والنخب الاجتماعية والتربوية إذانا بتدشين يوم الولاية العظيم. وفي فعالية التدشين للأنشطة الخاصة بهذه المناسبة، تحدث مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين بكلمة أكد فيها أننا عندما نحيي هذه المناسبة الدينية العظيمة لا يعني ذلك أننا ننتقص من أي من صحابة رسول الله العظماء الكرام، وإنما نحيي هذه المناسبة كشعيرة من شعائر الله أمر الله بها رسوله لإبلاغها إلى الناس جميعا، مشيرا إلى أن أمر ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو أمر إلهي لا جد.

0: يجب أن نصب جل اهتمامنا لإحياء هذه المناسبة كونها ضرورة دينية، باعتبار أنه لا يتم كمال ولا يكتمل دين إنسان إلا بالولاية لله ولرسوله ولأولياء الله سبحانه وتعالى، في مقدمتهم الإمام علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أعلام الهدى سلام الله تعالى عليه. هذه الولاية مهمة جدا جدا جدا جدا، ما أقول إن الحفاظ على معالم الدين والحفاظ على شرائع هذا الدين مرهونة بمدى ولاية الناس بولي أمر المسلمين الذي يتمثل صفات الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حين رفع النبي صلى الله عليه وسلم يد الإمام علي في هذا الموقف في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يوم الغدير، وقال اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولى، اللهم ظالما والى وعاد من عادى وانصر من نصر واخذل من خذله الى اخر الحديث الشريف. هناك امور مهمه جدا ينبغي اعلامكم بها حتى تكونوا على بينه.
1: من جانبه تحدث الدكتور طه المتوكل عضو المكتب السياسي لأصار الله بكلمة أشار فيها إلى أن أمر الولاية والقيادة هو من عند الله لرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو صاحب الخطاب والمعني بولاية أمر المسلمين من بعد رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله.
2: أمر الولاية والقيادة كأنه في كفة، وكل الرسالة التي مضى عليها النبي خلال 23 عام من أول ما نزل عليه جبريل، في كل البلاء، في كل الدعاء، كل التشريعات، كل الجهاد، بدر وأحد والأحزاب، وقتال اليهود والنصارى، وقتال المنافقين، ومواجهة الكافرين، كأنها في كفة بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. المعروف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض لكثير من حوادث الاغتيال الذي حاولوا قتله، والله عندما يقول والله يعصمك من الناس يعصم النبي، وفيه عصمة أيضا للمشروع الرسالي. يا محمد أنت معصوم ورسالتك معصومة، المشروع الرسالي الذي جئت به معصوم من الله، بلغ ما أنزل إليك من ربك. أمر الولاية والقيادة هو الذي سيحفظ كل تشريعات الله وكل ما جاء به الله سبحانه وتعالى، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. والنبي بلغ أمر الله عز وجل في يوم الولاية، وجمع الناس في ذاك المكان العظيم المهيب، وقال للناس أيها الناس أنا أولى بكم من أنفسكم، وقبلها إن الله مولاي، أولى بكم أولى بنا من أنفسنا، وأنا أولى بكم من أنفسكم، من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
1: من جهته تحدث وكيل أول أمانة العاصمة الأستاذ خالد المداني بكلمة أشار فيها إلى أن ولاية الإمام علي عليه السلام هي متجذرة في الشعب اليمني منذ أيام الإسلام الأولى وحتى قيام الساعة، مؤكدا أن يوم الولاية هو يوم عظيم وهو من عند الله، وجاء نصا صريحا في كتاب الله وعلى لسان رسوله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
0: عليا ذكرى ولاية الإمام علي سلام الله عليه، هذه الذكرى التي يهتم بها اليمنيون عبر الرسول. نحن لسنا بدعا من أهل اليمن، بل هذا الإحياء اليمنيون يهتمون به عبر الأجيال. لسنا أول من يحيي هذه الفعالية، نحن قيام نعيش شهر الولاية، وقد دشنه السيد القائد يحفظه الله بهذه الدروس العظيمة

سلطت وسائل الإعلام الدولية خلال الساعة الماضية الضوء على مجريات المحادثات الأمريكية الإيرانية التي ترعاها باكستان في ظل أنباء عن اقتراب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ووقفا، بل وفقا لذلك فإن المسودة النهائية للاتفاق تتضمن الموافقة عن إطار تفاوضي يمتد

لستين يوما، يبدأ بالإعلان عن مذكرة تفاهم ترسم خارطة طريق لخفض التصعيد. في ذات الحديث عن الاتفاق على أن الرئيس ترامب أنه تم التفاوض إلى حد كبير على اتفاق مع إيران وأن التفاصيل النهائية قيد الإعداد وسيتم الإعلان عنها قريبا، فيما نفت إيران نفيا قاطعا عبر وكالة تسنيم وفارس الإيرانيتين ما ورد على لسان ترامب لعدة بنود وتؤكد على أن الملف النووي لم يطرح للنقاش وأن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل العدوان، مع بقاء أيدي طهران على زناد وانعدام الثقة بواشنطن. ومن أبرز ما أوردته وسائل الإعلام الأمريكية بخصوص الاتفاق هو تخصيص مهلة 30 يوم تشمل رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية مقابل تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى بقاء القوات الأمريكية إلى التي نشرت في المنطقة مؤخرا خلال فترة 60 يوم، مع الإفراج عن نحو 25 مليار دولارا من الأصول الإيرانية المجمدة، وإيجاد آلية للسماح لإيران ببيع نفطها بحرية دون قيود. ويزعم ترامب أنه أجرى اتصالات مع قادة السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين مع مجرم الحرب نتنياهو، مؤكدا دعمهم الكامل لهذا المسار الذي يصف بمذكرة تفاهم تخص السلام، مدعيا أنه سيتم فتح مضيق هرمز. في المقابل أوضحت وكالة تسنيم الإيرانية أنه في حال الاتفاق على مسودة التفاهم سيتم إعلان نهاية الحرب بين أمريكا وحلفائها ضد إيران وحلفائها على جميع الجبهات، وهذا يشمل الكيان الصهيوني ضد لبنان، مؤكدة أن التزام أمريكا يسحب بسحب قوتها العسكرية من محيط إيران هي قضية أخرى أكدت عليها إيران. وأوضحت الوكالة الإيرانية أن إيران شددت على أن أي تفاهم أولي مشروط بالإفراج عن الحد الأدنى من الأصول المجمدة بما يمكن من الوصول إليها لافتا إلى أنه سيشمل رفع الحظر النفطي أيضا. بدوره أعلن سفير إيران لدى باكستان رضا أميري أنه بتفاؤل حذر يمكن الأمل في أنه إذا التزم الطرف الآخر بما يكفي فإن خطوة إيجابية بدأت بالتشكل، وهي ثمرة مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية القائمة على العزة والثبات وقوة القوات المسلحة الشجاعة وصمود الشعب الإيراني إلى جانب مبادرة وجهود الوساطة الباكستانية. أما نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية فقد أكد أن إيران تنتهج منطقة دبلوماسية مقترنة بالعزة والكرامة وتسعى إلى السلام المقرون بالقوة، وأضاف لقد كانت خرم شهر رمزا لانتصار الإرادة الوطنية على عدوان بدأ وفق حسابات القوة الداعمة للمعتدي لكنه انهزم أمام إيمان الشعب الإيراني العظيم وصموده واعتماده على الذات، مؤكدا أن إيران اليوم تتبع المنطقة ذاته وهو السعي إلى السلام مقرونا بالقوة والدبلوماسية المصحوبة بالعزة والدفاع الحازم عن وحدة الأراضي والاستقلال وحقوق شعب وبلدنا العزيز إيران.

0: هكذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة يومنا هذا. شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء لكم التحية ممن أعد محمد عوض الضبري طبعتها صايمة إبراهيم نفذ جمال سريع لكم التحية من يسمح القوم إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 32 من قانون الزكاة الفقرة ب: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني أنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: بسم الله لا الله توكلنا على الله.
2: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ، يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين السيوف.
1: والخطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.
3: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
4: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
4: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
4: والقصة،
0: نقرأها
4: ونحللها
0: في
4: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
4: مرحبا بكم سامعين الأفضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة شاملة كاملة. نرافقكم في الإعداد سميحة عز الدين تقي، وفي الإخراج جميل الورافي،

ستون دقيقة. موضوع الساعة: المقاطعة تتصاعد من الشارع إلى المؤسسات، ضغوط اقتصادية سياسية متنامية على العدو. باكستان تواصل جهود الوساطة، والقوات الإيرانية تحذر من العقاب الثالث للولايات المتحدة الأمريكية إذا ارتكبت أي حماقة في وراء الأحداث. في المحور ميدانيا، مقاومة لبنان تكرس معادلة الفخ المميت وتعيد العدو إلى عقدة الشريط الحدودي.

0: سياسيا أرغجي، يؤكد للشيخ نعيم قاسم وقف إطلاق النار في لبنان مبدأ إيراني ثابت بأي اتفاق. وفي موضوع الساعة، المقاطعة تتصاعد من الشارع إلى المؤسسات، ضغوط اقتصادية سياسية متنامية على العدو.
1: المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية كسلاح مهم، لأن الأعداء يستفيدون بشكل كبير جدا، أولا من نهب ثروات بلداننا، وثانيا الاستفادة من بلداننا بشعوبها الكبيرة كأسواق لمنتجاتهم، تدر دخلا ماليا كبيرا جدا لهم. هيستفيدون في الحالتين، في حالة النهب وتذهب أموال وإمكانات ضخمة جدا لصالحهم، وفي حالة الأسواق التي تعود بالدخل عليهم، ثم يوظفون تلك الأموال لمحاربة هذه الأمة. وفي نفس الوقت المقاطعة سلاح، وهم يستخدمونه بالنسبة لهم في العقوبات الاقتصادية في كل مرحلة ضد هذا البلد أو ذاك. وأيضا المقاطعة هي حافز مهم للتوجه للبناء الاقتصادي والإنتاج المحلي والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
0: في ظل تصاعد العدوان الصهيوني على فلسطين وامتداد جرائمه إلى أكثر من ساحة عربية، تتجه المقاطعة الشعبية الاقتصادية لتتحول من مجرد رد فعل عاطفي إلى أداة ضغط متنامية تتسع رقعتها يوما بعد آخر، وهي مدفوعة بحالة غضب شعبي متصاعد وبقناعة متزايدة أن المعركة تتجاوز الميدان العسكري لتشمل الاقتصاد والاستثمار والتجارة وسلاسل التوريد العالمية. في هذا السياق يتصدر اليمن معركة الوعي بأهمية سلاح المقاطعة، وذلك من خلال المحاضرات المتواصلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن أهمية هذا السلاح لتفادي الشراكة في جرائم العدو الصهيوني الأمريكي والوقاية من السموم التي يدعونها في المنتجات والبضائع التي يعملون على بيعها للشعوب.
1: بمقتضى الرشد والحكمة، وبمقتضى أن يكون الإنسان إنسانا ليس حيوانا غبيا كما يقول الأعداء، لأن التصنيف اليهودي لشعوبنا هو أن هذه الشعوب ليست من البشر، أنها في غبائها وفي كل أحوالها أشكال بشرية لكنها ليست بشرا حقيقيين. لتثبت لهم أنك إنسان بكل مشاعرك الإنسانية، بكرامتك الإنسانية، أنك راشد، أنك لست غبيا كما يتصورون، أن تحسب حساب صحة نفسك وجسمك وذهنك وبدنك وقواك. هذه مسألة مهمة جدا، لأنه حينما يصل الحال لهذه الشعوب أن يتجه الكثير من أبنائها لشراء ما أودعت الشركات الصهيونية والأمريكية والإسرائيلية والشركات المرتبطة بها، ما أودعت فيه السموم القاتلة، ما أودعت فيه ما يضر بصحة هذه الشعوب، ثم يكون الإنسان هو من يشتري ويدفع المال، يدفع ماله وقد يكون عانى الكثير من أجل أن يحصل على ذلك المال، ثم يدفع ذلك المال لشراء السموم وشراء ما يضر به وبصحته وبصحة أسرته، فيشتري ويدفع المال للأعداء. يعني أن نشتري منهم السموم والمواد الضارة التي يجعلونها هم بين الكثير من المنتجات الغذائية والدوائية وغيرها من المواد الاستهلاكية ليضرونا به، ليستهدفونا به، ولكن من دون أن يخسروا ومن دون أن يتعبوا ومن دون أن يحتاج إلى حيلة لإيصاله إلينا، نقبل عليه ونشتريه بالمال ونعطيهم على ذلك الأرباح الهائلة، ثم نستهلك تلك المواد وفيها ما يضر بصحتنا، الصحة النفسية، الصحة الذهنية، الصحة البدنية.
0: فمع تزايد الدعوات إلى مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، بدأت أثار هذا الحراك تظهر على مستويات متعددة، من تراجع المبيعات والخسائر السوقية إلى انسحاب صناديق استثمار كبرى، وتعاظم المخاوف داخل الأوساط الاقتصادية الصهيونية من اتساع دائرة العزلة الاقتصادية الأكاديمية والتجارية، في وقت تتنامى فيه الضغوط الشعبية في العالمين العربي والإسلامي حتى داخل الدول الغربية. بالمقابل أيضا تتزايد الدعوات لتحويل المقاطعة إلى مشروع اقتصادي استراتيجي طويل الأمد يقوم على تعزيز الإنتاج المحلي وبناء اقتصاد مستقل، إلى جانب تقليص التبعية الاقتصادية للخارج، باعتبار أن المقاطعة تتجاوز كونها عبارة عن وسيلة لمعاقبة الاحتلال وداعمه، لتصبح فرصة لإعادة بناء الاقتصادات العربية والإسلامية على أسس إنتاجية أكثر استقلالا وقدرة على الصمود. في هذا السياق يبين الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور عماد عكوش أن المقاطعة قد تخلق بعض الاضطرابات قصيرة المدى في سلاسل التوريد وبالعمالة، إلا أنها على المدى المتوسط والبعيد تمثل فرصة لتحويل الاقتصادات من نمط استهلاكي إلى نمط إنتاجي عبر تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وبناء سلاسل توريد مستقلة. ويلفت الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عكوش أن الضغوط الأمريكية والعقوبات تشكل أحد أبرز العوائق أمام الأنظمة العربية التي تخشى فقدان الدعم الخارجي بسبب ضعف ارتباطها بشعوبها.
2: طبعا على المدى الطويل إذا ما تمت مأسسة هذه المقاطعة يمكن أن أن تحصل تصحيحات في الاقتصاد، يعني تحول الاقتصاد من مجرد اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، بناء سلاسل توريد مستقلة للدولة، يعني هي وإن كانت على المدى القصير يعني يمكن أن تحدث بعض الخلل أو بعض الضائقة، لكن على المدى الطويل هي في مصلحة هذه الدولة، خاصة على المستوى الإنتاجي، يعني عندما تصبح أو يتم مقاطعة هذه السلع الأجنبية من الطبيعي أن يحل محلها سلع محلية، وهذا سيضاعف الطلب على السلع المحلية، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الاستثمارات في الإنتاج المحلي، في زيادة الإنتاج الزراعي، في زيادة الإنتاج الصناعي. هذا الأمر طبيعي يعني على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل، هو ضروري يعني ولكل دولة يعني، وهذا ما فعلته يعني عدة دول، يعني الجمهورية الإسلامية نتيجة للعقوبات التي فرضت عليها اضطرت إلى أن تلجأ إلى الإنتاج المحلي، وهذا الأمر ساعدها، وإن كان يعني حصل لها يعني على طريقة المثل القائل رب ضارة نافعة، يعني هذه العقوبات أدت إلى أن تبحث الأسواق والمنتجين والمصدرين والمصانع في الجمهورية الإسلامية عن توسيع الإنتاج المحلي، وبالتالي توسيع حصتها من السوق المحلي والاستغناء وبشكل تدريجي عن المنتجات الأجنبية، ووصلت إلى حدود 90% من الاكتفاء الذاتي. يعني تستطيع أي دولة في العالم اليوم وخاصة في اليمن، اليمن يملك مقومات أساسية من الناحية الاقتصادية على المستوى الزراعي، هو يملك تضاريس متنوعة، وبالتالي هو قادر على زراعة كل أنواع الفواكه والحبوب وكل هذه الأمور. من ناحية الطاقة يعني هو يملك أيضا إمكانية إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية، وإن كان محروم طبعا اليوم هو نتيجة للتدخل الأجنبي، محروم من الطاقة النفطية، لكن هو قادر أن يستعيد عنها بالطاقة المتجددة اليوم كل المجتمعات اليوم وكل الدول العربية قادرة إذا ما مأسست هذه المقاطعة وإذا ما عملت على تعزيز إنتاجها المحلي. لكن للأسف اليوم الضغوطات على هذه الدول نظرا لعدم شعبيتها ولعدم يعني حمايتها من القواعد الشعبية، هذه الأنظمة غير المحمية من قواعدها الشعبية، تخاف من الضغوطات الأمريكية وتخاف من العقوبات الأمريكية.
0: من جنبه أوضح الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي أن العدو يحسب للمقاطعة الاقتصادية ألف حساب، وأكد أن التجارب التاريخية أثبتت تأثيرها السياسي والاقتصادي والإعلامي، لافتا إلى أن التجربة اليمنية تميزت بكون المقاطعة فيها من الجانب الرسمي والشعبي معا، وهو ما منحها التأثير الأكبر مقارنة بدول عربية أخرى.
3: 2 مليار مسلم، كيف سيكون الأثر الاقتصادي لو قاطعوا 2 المليار المسلم هذه المنتجات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية؟ حتى المنتجات التي تظهر بصورة عربية مثل منتجات خليجية مثل السعودية والإمارات هي أساساً شركات إسرائيلية. إضافة إلى نقطة مهمة، المقاطعة هذه في الأخير هي مسؤولية كل فرد من أفراد الأمة، وللعلم على مستوى الكلمة قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، على مستوى الكلمة. إضافة إلى نقطة مهمة، قد ربما يتساءل البعض هل هذه المقاطعة تعتبر ذو أثر على العدو؟ طبعا العدو يحسب للمقاطعة الاقتصادية ألف ألف حساب، وبالتالي هم حاولوا أن يئدوا ذلك الصوت الذي ظهر من الجمهورية اليمنية، ذلك الصوت الشهيد سلام الله عليه الشهيد القائد نادى بالمقاطعة من قبل من أكثر من 20 عام. على سبيل المثال تخيل معي أنه بعض الشركات آخر تقرير للمقاطعة في العام المنصرم لآخر 3 أشهر، على سبيل المثال شركة ستاربكس فقدت خلال 3 أشهر 7% من قيمتها نتيجة المقاطعة. شركة أمريكانا في السعودية فقط، إذا أخذنا شركاتها في السعودية، فقدت 117 مليون ريال، مليون دولار داخل السعودية، ناهيك عن الدول الأخرى. ماكدونالدز فقدت 2% في الربع الثالث وأرباحها تصل إلى 6.5 مليار في 3 أشهر، بمعنى نتحدث في العام الواحد أن أكثر من 26 مليار دولار. شركة كوكاكولا فقدت قرابة 14 مليار دولار، 14% في الشرق الأوسط وكذلك في أفريقيا، ما يقارب 11 مليار دولار خلال 3 أشهر، بمعنى في العام الواحد أكثر من 44 مليار دولار. قد ربما البعض يتساءل هل هذه الشركات الاقتصادية ذو قوة على القرار الاقتصادي والقرار العسكري؟ للعلم على سبيل المثال تخيل معي أن شركات مثل شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل شركة آبل وشركة نيفيديا قيمتها السوقية تفوق القيمة لشركة أرامكو ولثروة الأمة العربية والإسلامية مجتمعة بما فيها موازنة الدول الخليجية، تتعدى قيمتها أكثر من 3 تريليون دولار. وبالتالي المقاطعة الآن بالإمكان، نحن في الجمهورية اليمنية بحمد الله الجمهورية اليمنية أول دولة أصدرت قانون رسمي في المقاطعة عن طريق وزارة الإخوة في وزارة الاقتصاد والصناعة، الرئيس مهدي المشاط أعطى مهلة لمدة 3 أشهر. وفي الأخير من هي مسؤولية المقاطعة؟ هي أولا مسؤولية التاجر، ذلك التاجر الذي يستورد. بالعكس المقاطعة تعتبر له فرصة استثمارية بقدر ما يذهب بأمواله ويحتاج إلى النقد الأجنبي، وقد ربما تغرق الشحنة، قد ربما العدو يصادر الأموال. لماذا لا نشهد مثلا مستوردين أغذية الأطفال على مستوى الحليب الأطفال، مجموعة من الوكلاء هم يستوردون يبنون مصنع داخل الجمهورية اليمنية ولدينا كثيرا من المدخلات الإنتاجية، لماذا هذا الإصرار من بعض الوكالات والبيوت التجارية أن يقحم ويدخل البضاعة المقاطعة؟ إضافة إلى نقطة مهمة، في الأخير يجب أن تكون منظومة متكاملة كجهة دولة، على سبيل المثال الوزارات المعنية، أيضا الجمارك، في الأخير هي تدخل من المنفذ الجمركي، أيضا الجهات الأمنية يتم منع دخولها. أخيرا أن تستقر هذه البضاعة تستقر على الأرفف. أنا كمواطن وكثقافة استهلاكية من المعيب علينا من العار أن السعودية قتلت أبناءنا ودمرت الجمهورية اليمنية، لم تدع حجر على حجر، وفي الأخير فاتورة الاستيراد بيني وبين السعودية والإمارات تتعدى 2 مليار دولار، ما تأتي إلى الأسواق وهي مليئة بالكيك وبالعصير السعودي، يأتي لنا عصير فاخر من السعودية، تخيل معي نسبة الفاكهة فيه 10%، أسطر لها الكيلو المانجا للسعودي ب3 ريال سعودي وأستورد منه ب50 ريال سعودي. وبالتالي هذه يجب أن يتم إعادة النظر فيها، وكما ذكرت لك أتمنى أن نشهد قائمة سوداء بمجموعة من التجار بمجموعة من البيوت التجارية، وأن يعرف الشعب اليمني كما رأينا أولئك الخونة والمرتزقة والجواسيس أن نشهد ذلك البيت التجاري وذلك التاجر، مع توجيه كل الشكر والتقدير والعرفان للشرفاء والمتعاونين من التجار ومن رؤوس الأموال.
0: ويؤكد الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني حمزة البشتوي أن جرائم كيان الاحتلال الصهيوني في فلسطين ولبنان ساهمت في توسيع رقعة المقاطعة الشعبية في العالمين العربي والإسلامي، وأشار إلى أن كل تصعيد صهيوني يقابله اتساع أكبر في حملة المقاطعة. ويقول أيضا بعض دول الخليج لا تزال تروج للبضائع الصهيونية أو ترتبط بشراكات مع شركات أمريكية داعمة لهذا الكيان. وأوضح أن بعض هذه الشركات قدمت دعما مباشرا لجنود كيان الاحتلال الصهيوني خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، معتبرا أن بعض الأنظمة انتقلت من مرحلة الخذلان إلى مرحلة الشراكة مع كيان الاحتلال.
4: نعم، كما قال سماحة السيد القائد، هناك تجارب على المستوى الشعبي في كل الدول العربية والإسلامية على مستوى الأفراد يمارسون هذا الفعل، فعل المقاطعة باعتباره فعل مكمل لفعل المقاومة، وهو شكل من أشكال المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني. وأيضا عندما نتحدث الآن عن هذه الدول الخليجية، هذه الدول هي شريكة مع هذه الشركات، هناك رأس مال مساهم بهذه الشركات التي قدمت بعضها، يعني بعض الشركات هذه قدمت وجبات لجنود جيش الاحتلال الصهيوني إثناء حرب الإبادة على قطاع غزة. هناك فعلا مسألة يعني ملفتة للنظر، يعني هذه الدول تحولت من عملية الخذلان والتواطؤ إلى عملية شراكة، يعني هي شريكة لهذه العلامات التجارية الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني، وهي شريكة أيضا في العدوان. وهذه المسألة واضحة تحتاج إلى بحث كثير. وأيضا عندما نتحدث الآن عن هذه الأنظمة، لنلاحظ أن الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بموضوع التطبيع، الآن مثلا المطلب الأساسي للإدارة الأمريكية من السلطة في لبنان هو إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل. إذن عملية المقاطعة هي عملية مؤثرة، عملية تساهم بالضغط على الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، لكن هذه الأنظمة هي تضغط علينا، هي تضغط على الشعوب، على شعوبها وعلى شعوب المنطقة، ولا تضغط على الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني.
0: كما يشير الكاتب والباحث علي مراد أن الدول العربية المطبعة أريد لها أن تستعمل كجسر للكيان الصهيوني لاختراق الشعوب العربية من كافة النواحي خاصة الاقتصادية، ولإجبارها على استهلاك المنتجات الصهيونية.
5: طبعا لم يعد كافيا بأنه من أحد أهم الأهداف التي حاولوا تحقيقها خلال السنوات الماضية من خلال الموجة التطبيع المسمى تسمى باتفاقات أبراهام، التطبيع الإبراهيمي الذي أقدمت عليه الإمارات والبحرين ودول عربية أخرى، كان محاولة أن يكون هناك تشبيك اقتصادي. بمعنى إذا نظرت إلى حجم الصادرات والواردات التي سجلت ما بين هذه الدول التي طبعت في عام 2020 والكيان الصهيوني، ستكتشف بأنه هي بالمليارات. يعني أنا أذكر بأنه الإمارات والبحرين تحديدا مثلا كانتا الدولتان الأساس يعني العربيتان الأساسيتان في التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني، متجاوزتين مصر والأردن، يعني الدولتان العربيتان اللتان طبعتا قبل عقود. وحتى في الخطاب الذي يعني روج له ترامب في ولايته الأولى بان الإعلان عن صفقة القرن، أن ذاك كان الحديث عن الازدهار الاقتصادي. الهدف كما بات معلوما اليوم، وبالنظر إلى الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على شعوب المنطقة وخاصة على الجمهورية الإسلامية، يتضح بأنه هذه الأدوات المسمات دول عربية هي أريدت بأن تستعمل كجسر للكيان الصهيوني لاختراق الشعوب العربية من كافة النواحي وخاصة من الناحية الاقتصادية. الآن هناك اعتمادية بشكل كبير على منتجات مثلا يجري استيرادها من الكيان الصهيوني، وأيضا هناك استثمارات بالمليارات يضخها أبناء زايد في الاقتصاد الصهيوني، ومحاولة لإجبار يعني شعوب دول عربية بأكملها على أن تتقبل استهلاك المنتجات الصهيونية. والآن هذا نحن يعني يحصل لدينا في لبنان. الأذرع الموظفة من قبل الإماراتيين وحتى السعوديين في لبنان تروج لأولا إسقاط تجريم التطبيع والتعامل التجاري مع الكيان الصهيوني وإلغاء قانون المقاطعة المقر في عام 1954 في لبنان، وهذا سيفتح الباب أمام سيل من المنتجات الصهيونية ستغزو الأسواق اللبنانية. ونحن الآن في كل فترة يعني كل تقريبا أسبوعين أو ثلاثة نجد في محلات الاستهلاك مواد الغذائية منتجات صهيونية محطوط يعني مدموغ عليها بأنها صنعت في الكيان الصهيوني، وهذا خطير باعتقادي بأنه يعني تريد من ورائه الولايات المتحدة الأمريكية وكل أدواتها في المنطقة وخاصة بعض الأنظمة العربية المطبعة بأن تطبع استهلاك أو استتباع هذه الشعوب للمنتج الصهيوني في هذه الأسواق العربية، وهذا خطير جدا لأنه سوف يجعل الشعوب تفقد ما تبقى لديها من استقلال.
0: وانطلاقا من هذا الواقع، لم تعد مسألة المقاطعة الاقتصادية الشاملة للبضائع وللمنتجات الأمريكية والصهيونية مجرد موقف سياسي عابر أو اختيار طوعي، بل تبرز كضرورة استراتيجية قصوى لقطع الشرايين المالية المغذية لآلة الحرب.
6: بعد تحول المقاطعة الاقتصادية إلى ثقافة عامة، اليمنيون يوجهون ضربة جديدة للاقتصاد الأمريكي. فضمن معركتها العسكرية مع أمريكا والصهيونية، صنعاء تصدر تعميماً بمنع استيراد وبيع البضائع الأمريكية وإعطاء مهلة 3 أشهر فقط لتصريف المخزون. هذه الخطوة جزء من الحرب الاقتصادية اليمنية ضد الصهيونية ورفضاً لجرائمها بحق الأمة، فاليوم المقاطعة سلاح الشعوب. اليمن يعلمنا أن الجهاد ليس بالسلاح فقط، بل أيضاً بمقاطعة سلع أعدائنا وإيقاف تدفق أموالنا إليهم.
0: ستون دقيقة ووراء الأحداث. باكستان توصل جهود الوساطة، والقوات الإيرانية تحذر من العقاب الثالث لأمريكا إذا ارتكبت أي حماقة. تواصل باكستان جهودها المكثفة من خلال وجود قائد جيشها المشير عاصم منير في طهران، محاولا إنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران الذي بدأ في 28 من فبراير الماضي، وذلك في ظل مؤشرات متزايدة على تصعيد عسكري جديد، فيما تتصاعد التصريحات العسكرية التحذيرية الإيرانية من عقاب كبير ثالث لواشنطن. وشهدت الساعات الماضية لقاءات مكثفة، حيث التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليباف قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، كما التقى وزير الخارجية عباس عرقجي بالقائد الباكستاني نفسه الذي يزور طهران بهدف التشاور. وتبادل عرقجي ومنير وجهات النظر بشأن الجهود الدبلوماسية لمنع تصاعد التوتر ولإنهاء العدوان على إيران، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا. أمام هذا المشهد، أكد رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديل أن المسار السياسي بين واشنطن وطهران نشط، لكن الحديث عن الوصول إلى نقاط تفاهم لا يزال مبكرا.
7: واضح أن المسار السياسي نشط، يعني الوساطة الباكستانية من جهة، وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران وهو حدث غير عادي في سياق المفاوضات. معلوم أن الجنرال عاصم منير يتبوأ يعني دورا مهما جدا في العلاقة مع إيران وأمريكا على السواء، وفي التفاصيل التي تحتاج إلى تدوير زوايا وإلى بعض اللمسات الختامية، بينما كان وزير الداخلية يتولى التمهيد، فهذا يعني تعبير مهم. زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى بكين المقررة غدا، والحديث عن ضمانات صينية تساند الوساطة الباكستانية، كلها مؤشرات تدل على أن هناك حراكا نشطا، لكن الحديث عن الوصول إلى مناطق تفاهم لا يزال أعتقد مبكرا. هناك ثلاثة قضايا لا يبدو أن التقدم قد تحقق فيها بصورة تكفي لاجتياز منطقة الخطر. القضية الأولى هي مصير اليورانيوم العالي التخصيب. صحيح أن المعلومات الواردة تفيد أن الأمريكي تخلى عن التمسك باستعادتها لأمريكا وبانتقالها إلى أمريكا وقبل بالترحيل إلى دولة ثالثة. إيران منفتحة على مثل هذا الخيار، لكن الخلاف على الدولة الثالثة لا يزال قائما. الأمريكي يرفض روسيا والصين كخيارات، يقترح تركيا، يعني لا نزال في دائرة التعقيد. لكن في مضيق هرمز واضح أن الخلاف كبير. العقدة كما تقول المعلومات الواردة لا تزال لبنان. إيران متمسكة بأن يشمل أي اتفاق لإنهاء الحرب لبنان، وتعطي مفهوما لإنهاء الحرب يتجاوز وقف إطلاق النار، ينطلق من التعريف القانوني لوقف الأعمال العدائية كما ورد في القرار 1701، أي أن يتضمن وقف النار، الانسحاب، ووقف كل الأعمال التي تنتهك السيادة اللبنانية. وبعدها إذا أراد لبنان أن يفاوض إسرائيل أم لن يرد فهذا شأن يخص لبنان. أما وقف الأعمال العدائية فيجب أن يكون كاملا. الأمريكي متريث جدا، وعلى الأرجح هو يعني في موقع الرفض والسلبية، خاصة أنه يراهن على ما يمكن أن ينتج عن مسار التفاوض برعايته في محاولة لتوضيب الوضع اللبناني بصورة تتيح تحقيق مكاسب كبرى لإسرائيل. العقوبات التي أعلنت بالأمس هي واحدة من العلامات في الحقيقة، معها التفاوض العسكري والتفاوض السياسي. يعني واضح أن لدى الأمريكي خارطة الطريق لا يريد أن يفرط بها وأن يذهب إلى ربط وقف إطلاق النار، خاصة مع الانسحاب الذي يعني لا يمكن لإسرائيل تحمل تبعاته كما نعتقد. حتى وقف إطلاق النار لا تبدو إسرائيل جاهزة له إلا إذا أجبرتها أمريكا بذلك. فالحديث عن أن العقدة اللبنانية قد تفجر فرصة اتفاق حتى إذا تبلورت ملامحها في الملفين النووي ومضيق هرمز.
0: بدوره يؤكد الخبير الإيراني. إذن أيها الكرام، نستمر وإياكم في هذه الدقائق عبر الهواء مباشرة، وفي إطارها نستمع معا إلى المحاضرة السادسة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
8: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سياق الحديث على ضوء الآية القرآنية المباركة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. تحدثنا في آخر ما تحدثنا عنه بالأمس عن المسؤولية والوعي تجاه ما نقول وما لا نقول، وبالذات كأمة مسلمة تواجه أعداء خطيرين هم اليهود بكل ما يمتلكونه من خبث وكيد ومكر وتركيز على الإضلال والإفساد والتزييف للحقائق واللبس للحق بالباطل، واهتمام كبير بالدعايات وتركيز واسع على المقولات والدخول من خلالها إلى عمق المجتمع الإسلامي للتأثير عليه في جوانب كثيرة. وتحدثنا في هذا السياق عن الجانب الإعلامي كجانب من الجوانب الهامة يأخذ مساحة واسعة فيما نقول، ويدخل فيه أيضا الالتزامات الإيمانية والأخلاقية والدينية تجاه ما ينبغي أن نحذر منه وأن نتجنبه من القول. وتحدثنا بالأمس إجمالا عن هذه المسألة، أهميتها الكبيرة في القرآن الكريم، في الإسلام، وأنها دائرة واسعة، ما يقوله الناس وعلاقته بإيمانهم بدينهم بالتزاماتهم الإنسانية والأخلاقية بالقيم، ما يترتب عليه في الدنيا وما يترتب عليه في الآخرة، وأهمية هذا الجانب أن ننظر إليه من المنظور الصحيح، من منظور أهميته الكبيرة في حياة الناس وفي شؤونهم وفي مستوى تأثيره في واقعهم، لأن تأثيره واسع في حياة الناس. وهذه المسألة مما يمكن أن يطول الكلام عنها كثيرا، لأن الحديث عنها يتسع ليشمل جوانب كثيرة ومجالات متعددة، ولكن تركيزنا في هذا السياق ينصب نحو الجانب الإعلامي بشكل أساسي، لما له من تأثير كبير في ميدان الصراع ما بيننا وبين أعدائنا اليهود وأعوانهم، أعوانهم من النصارى والمنافقين الذين يتحركون معهم بشكل كامل في نفس الاتجاه المعادي لأمتنا الإسلامية. في الآية القرآنية المباركة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن استخدام مفردة عربية معينة، لأن الأعداء اليهود استفادوا منها معنى معين في أنفسهم، ووجهنا إلى استخدام مفردة بديلة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. والتزم المسلمون في عصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هنا نجد التعليمات من الله سبحانه وتعالى في ما نقول قولوا انظرنا، تجاه مفردة من معيار ما يخدم الأعداء وما لا يخدمهم، ما يستغلونه وما يسد الثغرات عليهم، ما بين المسألتين يعني، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ما نقول وما لا نقول يمتد في المجال الإعلامي وفي مجال الصراع ما بيننا وبين الأعداء بشكل عام بشكل واسع، في جوانب كثيرة، في مفردات كثيرة، في مصطلحات كثيرة، في جوانب متعددة، في سياسات إعلامية متعددة، يعني ضابط يمتد إلى السياسات في المجال الإعلامي وفي غير المجال الإعلامي في الواقع نفسه، إلى حيث يمكن أن يمتد النشاط اليهودي والاستغلال اليهودي في مجال المقولات والدعاية والإعلام، فينبغي أن نكون أيضا حذرين، وأن يمتد هذا الضابط وهذا المعيار الذي هو معيار مهم جدا في الآية الكريمة، أن يمتد أيضا إلى ذلك المستوى من الامتداد في كل مجال، في كل ميدان يمتد فيه النشاط اليهودي بالدعاية والإعلام والإضلال والاستخدام لسياسات إعلامية معينة أو أساليب دعائية معينة، فنكون كمسلمين على وعي عال وبصيرة من خلال هدى الله سبحانه وتعالى. ثم فيما يتعلق بالقول والكلام نفسه، نكون كمسلمين متميزين عن غيرنا، متميزين فيحكم ما نقوله، يحكمه مبادئنا، قيمنا، أخلاقنا، تعليمات ربنا، تعليمات الله سبحانه وتعالى، لا ننطلق في ذلك بفوضوية وبتفلت من الأخلاق والقيم والمبادئ، لأنها حينئذ حالة خطيرة جدا ولها تبعات كبيرة في الدنيا والآخرة، حذر الله منها كثيرا في القرآن الكريم. ومساحة واسعة في القرآن الكريم هي تحدثت عن هذا الجانب وعن أهميته. القرآن الكريم يعلمنا أن ننظر إلى الكلمة باهتمام والتصنيف أولا، تصنيف للكلمة لما يقال. وقدم لنا الأمثلة في القرآن الكريم من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فنجد في هذه الآية المباركة كيف أن الله ضرب لنا مثلا عن الكلمة الطيبة. نجد أن هذا الإطار للكلمة الطيبة أن تكون كلماتنا كلمة طيبة، هذا إطار عام لما نقوله، أن يكون موصوفا بهذه الصفة محكوما بهذا الاعتبار، كلاما طيبا سليما من الخبث، كلاما يعتمد على الحق والصدق والقيم، نبنيه على قيمنا على مبادئنا على تعليمات الله سبحانه وتعالى. وضرب الله المثل في الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت يعني في الأرض، جذورها متجذرة، وفرعها في السماء عالية في امتدادها وارتفاعها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، مثمرة باستمرار ولها الثمرة الطيبة في نفس الوقت والمتجددة. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالكلمة الطيبة هي كلمة مفيدة يستفيد منها الناس، نافعة ينتفع منها الناس، إيجابية لها أثرها الإيجابي في الحياة. وهكذا نجدها كالشجرة التي تثمر ثمرا طيبا متجددا يستفيد منه الناس ويستمر عطاؤها، وفعلا من الكلمات الطيبة ما يستمر عطاؤها حتى عبر الأجيال، ما يستفيد منها الناس استفادة كبيرة، تهدي إلى موقف الحق، ترفع المعنويات في إطار التوجه الصحيح، تدفع إلى فعل الخير، تؤثر إيجابا في العلاقات الإيجابية بين المجتمع، تعالج الجروح النفسية، أشياء كثيرة جدا تنفع فيها الكلمة الطيبة، مجالات نفعها واسعة، تزود الناس بالمعرفة. الكلمة يمكن أن تكون إطارا تحمل في طياتها الكثير مما ينفع ويفيد، أشياء كثيرة تستخدم لها الكلمة الطيبة وتنفع فيها وتترك الأثر فيها. أما الكلمة الخبيثة فكيف كان مثلها في القرآن الكريم؟ يقول الله جل شأنه: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الشجرة التي لا ثمرة لها، لا إيجابية لها، مثلا شجرة شوك كلها شوك ليس لها ثمر ينتفع منه الناس، ولا منظر جميل وجذاب ارتاح الناس لمشاهدته، ولا رائحة زكية وعطرية، ولا أي إيجابية. أخذها الإنسان أصيب منها من شوكها، فهي شجرة خبيثة يعني لا إيجابية لها، لا ينتفع الناس منها بشيء في أن تكون مثمرة أو أن تكون بهجة المنظر أو أن تكون رائحتها زكية عطرة أو أي شيء مفيد للناس، أو أن يستفيد الناس منها مثلا في المجال الطبي أو أي شيء آخر. اجتثت من فوق الأرض تقلع من جذورها، لأن جذورها ليست راسخة في الأرض، ما لها من قرار لأن الناس لا ينتفعون منها، هي سلبية. وفعلا الكلمات الخبيثة وخبثها هو فيما تحمله من مضمون سيء، إما لخدمة الباطل، إما للبس الحق بالباطل، إما كلمة ظالمة فيها افتراء أو فيها بهتان، فيها إساءة غير حق، تفرق ما بين أبناء المجتمع المسلم، تخدم الأعداء، تزيف الحقائق، مجالات واسعة، كلمة مضلة، كلمة مفسدة، كلمة لها تأثيرها السلبي في نفوس الناس، الكلمات الخبيثة في محتواها ومضمونها الهدام والمسيء، كذلك تأثيرها سيء في حياة الناس. ولهذا شبهها الله ومثل لها هذا المثل: الشجرة الخبيثة التي تجتث من فوق الأرض لا يصلح بقاؤها على الأرض، لأنها تأخذ حيزا

أخبرنا الله به عن أهل الجنة في الجنة، من أهم ما تمتاز به حياتهم في الجنة قال عنهم: وهدوا إلى الطيب من القول. وهدوا إلى الطيب من القول، كما هداهم الله في الدنيا إلى الطيب من القول. الله في الدنيا هدانا إلى الطيب من القول، أن نقول القول الطيب، وأن نقول الكلمة الطيبة، وأن تستقيم ألسنتنا وفقا للمبادئ والقيم. بذلك نقول التي هي أحسن، نقول الكلمة الطيبة، نقول القول السديد. كم أتى في القرآن الكريم من تعليمات راقية عظيمة يسمو بها الإنسان فيكون راشدا وحكيما. أما الحالة السيئة التي هي حالة الكلام الخبيث، فهي أيضا تدل على خبث حتى في النفوس. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. منشأ الكلمة الخبيثة ليس فقط خبث في اللسان ولا على المستوى على مستوى التفكير، بل خبث في نفسية الإنسان. وكما يقولون في المثل وفي قول الشاعر الذي عبر عن ذلك المثل: وكل إناء بالذي فيه ينضح، يخرج من الإنسان ما يحمله في نفسه. تعبير الإنسان، كلامه، قوله، طريقته في الكلام، يتعبر في المقام الأول عن واقعه النفسي، عن إما ذكاء نفسه وطيب نفسه وصلاح نفسه، أو على العكس من ذلك. يقول الله جل شأنه في نفس السياق: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالذين آمنوا يتحركون في هذه الحياة وفق هدى الله سبحانه وتعالى في مسيرة حياتهم بكلها، يهتدون بهدى الله. وهذا المجال المهم جدا في الحياة، القول، ما يقولونه، أيضا تحكمه الهداية من الله سبحانه وتعالى، توجيهات الإلهية، مضبوط بالضوابط الإيمانية والأخلاقية، ويسير في هذا الاتجاه، يعني يتحركون أصلا في هذا الاتجاه. وقولهم هو القول الثابت لأنه وفق هداية الله سبحانه وتعالى. إذا نجد الأهمية الكبيرة جدا لهذا الجانب، وثمرة الاهتداء بهدى الله مما تتجلى فيه في واقع الإنسان، تتجلى أيضا في قوله وكلامه ومنطقه وطريقته في التعبير، واهتماماته أيضا في ما يقول، ما يركز عليه، ما يهتم به. لأن الكلام مما يخدم قضايا معينة، يعبر عن توجهات، ويستخدم بشكل كبير جدا في هذه المسألة، في خدمة قضايا والتعبير عن توجهات والدفع في إطار مواقف وما شابه ذلك. فجانب مهم جدا. فثمرة الاهتداء بهدى الله تتجلى أيضا في استقامة لسان الإنسان. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. استقامة اللسان مسألة مهمة جدا. والإنسان الذي يعتبر نفسه متوجها ومنطلقا على أساس الانتماء الإيماني والقرآني والجهادي، أولى الناس بأن يقدم النموذج المهتدي بهدى الله، الملتزم بتوجيهات الله، فيكون حريصا على استقامة لسانه. في الحالات التي قد لا يلتزم فيها البعض، مثل حالة الغضب، الانفعال، السخط، حالات الحزن أحيانا، أحوال ومقامات البعض منها يتحرك وفق انفعالاته، لكن التقوى موطنها أن ينضبط الإنسان في مختلف الأحوال، وأن يسعى للالتزام والاستقامة حتى في الحالات التي لا يلتزم فيها الكثير من الناس. هذا جانب. ثم أيضا

تتجلى الحالة السلبية في الاتجاه المختلف، يعني من مسيرتهم في الحياة هي مسيرة باطل، مسيرة ضلال، مسيرة سوء، مسيرة انحراف، مسيرة فسق، ابتعاد عن الهدى. من الطبيعي أن نرى في واقعهم أنهم يعتمدون الكلمات الخبيثة، يعني من غير الغريب في واقعهم على ما هم عليه من انحراف. ليس المقصود بالطبيعي أنه يهون أو أنه بسيط أو أنه لا إثم عليه، المقصود أنه من غير المستغرب لمن ينحرفون عن نهج الحق، لمن يتجهون في طريق الباطل، لمن يتجهون اتجاه الشيطان، اتجاه الضلال، اتجاه السيء، الانحراف عن هدى الله، أن تكون كلماتهم خبيثة بكل جوانب الخبث. يعني جزء كبير من كلامهم هو يعبر عن ضلال ويقدم الباطل، هو خدمة للفساد، هو محتوى فاسد يفسد، محتوى مليء بالأكاذيب، مليء بالبهتان. عندما نتأمل مثلا في واقع اليهود، هم في المقدمة، اليهود في مقدمة المنحرفين عن هدى الله، في مقدمة أولياء الشيطان الذين تمتلئ أقوالهم بالمحتوى الخبيث الناتج عن خبثهم في كل المجالات، يعني في مقولاتهم العقائدية مقولات خبيثة جدا يسيئون فيها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى رسله وأنبيائه. يعملون أيضا على الاستهداف للحق من خلال ما يقدمونه من محتوى مبطل وضال ومضل وملبس للحقائق، يعملون على التلبيس على الناس في الحقائق بلبس الحق بالباطل، بتزوير الحقائق بغير ذلك، وكذلك محتوى خبيث فيما يتضمنه من إفساد للناس، من محتوى يفسد، يسعون من خلاله إلى إفساد الناس، إلى الزيغ بهم عن طريق الفطرة والحق والهدى. وهكذا فيما يسعون به إلى التأثير على الناس تأثيرا سيئا، التفرقة بين المجتمعات، للظلم للناس في مختلف الأمور. فالمحتوى الذي يقدمونه محتوى سيء جدا، ولهذا قال الله عنهم حتى على مستوى تاريخهم هذا الانحراف كان فيهم منذ زمن مبكر. قال الله عنهم: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني أصبح من المظاهر الكبرى والسيئة لانحرافهم، انحرافهم عن نهج الله، عن رسالة الله، عن الحق، القول بالإثم، القول الذي محتواه محتوى إثم، افتراء على الله، لبس للحق بالباطل، خدمة للضلال، سعي لإفساد الناس. فيوظفون القول والكلام في هذا الاتجاه، الإساءة إلى رسل الله وأنبيائه، الدعايات والافتراءات الباطلة، الكلام البذيء والجذر، الإساءة إلى الناس بغير حق، بدلا من أن يلتزموا بقول الله تعالى حينما قال: وقولوا للناس حسنا، يعتمدون على الكلام المسيء والكلام السيء والمحتوى الخبيث لكلامهم. هذا درس مهم جدا، علينا أن نعيه جدا، وعلينا أن نعي ما ينبغي أن نكون عليه كمسلمين. نحن أمة القرآن، نحن أمة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الأمة التي تحمل في انتمائها للإسلام إرث الأنبياء، كل الأنبياء من الحق والهدى. القرآن الكريم هو خلاصة الرسالة الإلهية والكتب الإلهية وهدى الله على امتداد التاريخ البشري. كيف ينبغي أن نتحرك باعتبارنا أصحاب رسالة، أصحاب قضية مقدسة؟ الأمة التي عليها أن تدعو إلى الخير، وأن تأمر بالمعروف، وأن تنهى عن المنكر. هذا يبرز بشكل كبير جدا، يعني في كلامنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في اهتماماتنا.
العملية في مسيرة حياتنا كأمة لها مشروع عظيم ومشروع مقدس، فلا نقبل أن يؤثر علينا اليهود حتى نتحول إلى أمة لا تنضبط بمسؤولياتها، بمبادئها، بقيمها، بتعليمات ربها على مستوى القول والكلام في مختلف مجالاته. هذه مسألة مهمة جدا. عندما نعود إلى المجال الإعلامي، تحدثنا بالأمس كيف أن اليهود ومن معهم اليهود وأعوانهم من النصارى، فريق الشر من أهل الكتاب بشكل عام، هم الأكثر استخداما للمجال الإعلامي وتأثيرا فيه في الاستهداف لساحتنا الإسلامية، وهذا الشيء واضح. ولهم أساليب كثيرة جدا، في أن لهم امتدادات لاختراق الساحة الإسلامية من الداخل، جماعات، كيانات، أنشطة ذات طابع سياسي، ذات طابع حتى ديني، يعني هم أنشأوا فرقا جديدة، مذاهب جديدة، اتجاهات جديدة تحت عناوين دينية فيها ارتداد عن الإسلام بكله، كما هو الحال بالبهائية والأحمدية وغيرها، مذاهب كذلك باسم الإسلام تتحرك مثل ما هو الاتجاه التكفيري الهدام الوهابي المدمر للأمة الإسلامية من الداخل، المضل ضلالا رهيبا، العامل الكبير جدا في الفرقة بين المسلمين وإثارة العداوة والبغضاء فيما بينهم بشكل فظيع جدا، تمزيق للأمة الإسلامية من الداخل بأسوأ ما يكون عليه حال في كل العالم ومستوى من التمزيق. هم يتحركون للإضلال، للإفساد، كما قال الله عنهم: ويريدون أن تضلوا السبيل، فيتوجهون بنشاط واسع لإضلال هذه الأمة من خلال المجال الإعلامي، ما كان بشكل مباشر وما كان عبر أدواتهم وأبواقهم. اللبس للحق بالباطل كما أخبرنا الله عنهم كثيرا في القرآن الكريم ووبخهم على ذلك: لما تلبسون الحق بالباطل؟ وكذلك في الإفساد، المحتوى الإعلامي الذي يهدفون من خلاله إلى ضرب زكاء النفوس، إلى الإغراء بالفساد اللاأخلاقي، إلى الدفع بالناس نحو الرذائل، نحو المفاسد، نحو الجرائم، ووسائل كثيرة يستخدمونها. والدور الهدام في هذا الجانب تشكو منه المجتمعات البشرية، ليس فقط في العالم الإسلامي، الكل يشكو من ما يفعله اليهود وأعوانهم في مساعيهم لإفساد المجتمعات البشرية فيما يتعلق بالانحلال من الجوانب الأخلاقية، من الالتزامات الأخلاقية، ونشر الرذائل والفواحش، ومحاولة أن تكون مقبولة ومستساغة، مع أن الفطرة البشرية في كل المجتمعات تمجتها، تستنكرها، تشمئز منها، ولها أثرها التدميري على مستوى الجانب الاجتماعي والأسرة. وهم يسعون إلى تمزيق المجتمعات البشرية والانحطاط بها حتى عن مستواها الإنساني، تكون في مستوى الحيوانات الأخرى. فهذا من المجال الذي يعملون عليه، يعني مساحة واسعة عبر وسائل الإعلام، ولهم امتداداتهم في الساحة الإسلامية. دور المنافقين في الساحة الإسلامية هو دور يخدم اليهود، يخدم النصارى من أعوان اليهود، يخدم فريق الشر من أهل الكتاب. الله قال عن المنافقين: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. معروف في كتب التفسير بكلها أن الآية تعني ولاءهم لليهود، وكذلك آيات كثيرة: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهم يعملون في نفس الاتجاه الذي يفسد الأمة، يضل الأمة، يمزق الأمة، يفرق الأمة، يمزق نسيجها الاجتماعي، ينحط بها عن المرتبة التي أراد الله لها أن تكون عليها من خلال ما قدمه من الهدى العظيم الذي يسمو بالناس.
يسمو بالمجتمع، يسمو بالأمة، يسمو بالإنسان كإنسان، يسمو بالأسرة كأسرة. فمجال الصراع معهم مجال كبير جدا، ولهذا هناك إيجابية كبيرة للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في الميدان الإعلامي، لأن فيه التصدي لكل ما يتحرك فيه أولئك، يعني المواجهة لإضلالهم، المواجهة لمساعيهم لإفساد الناس، لمساعيهم للتضليل على الناس في كل المجالات، سواء على المستوى العقائدي أو على مستوى المواقف أو على مستوى القيم والأخلاق، في كل المجالات، في كل مجالات الحياة أيضا. فالمسألة ذات أهمية كبيرة جدا، يعني ميدان من ميادين الجهاد المهمة، يتحرك فيه من يهتدون بهدى الله على أساس القرآن الكريم الذي قال الله فيه: وجاهدهم به، يعني بالقرآن الكريم، جهادا كبيرا، فلا تطع الكافرين، وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بالقرآن الكريم بهدى الله سبحانه وتعالى الذي يزهق باطلهم، يكشف ضلالهم، يسقط دعاياتهم، يكشف حقيقتهم للناس، يسقط مؤامراتهم، يبين زيفهم ويكشفهم على حقيقتهم، ويبني الأمة لتكون في المستوى الذي تستطيع أن تواجههم بوعي ورشد وحكمة وتوجهات صحيحة، وتتحرك في أعمال صحيحة، لأن المسألة مرتبطة بالجانب العملي. لا نتصور مثلا مجال إعلامي أو مجال ثقافي أو فكري منفصلا عن مسيرة عملية، بل مرتبطا بمسيرة عملية وتوجهات عملية ومواقف عملية. في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا للذين آمنوا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هنا يبين الله لنا أن أعداءنا وفي مقدمتهم فريق الشر من أهل الكتاب، اليهود وأعوانهم من النصارى حاقدين على أمتنا، هم يتحركون لمواجهتنا، لمحاربتنا في كل المجالات، يعني يستهدفوننا حتى الاستهداف العسكري، الاستهداف الاقتصادي. حينما قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، استهداف عسكري، يعني هم يعملون على استهداف هذه الأمة في النفوس. كيف في النفوس؟ يعني في القتل، في السعي لتدمير هذه الأمة. العداء من جانبهم هو عداء شديد وحقد شديد جدا، يتحركون عسكريا لاستهداف هذه الأمة، وهذه حقيقة تاريخية مستمرة إلى اليوم وتستمر إلى آخر أيام الدنيا. وكذلك الاستهداف الاقتصادي، من برامجهم العدائية يعملون على الاستهداف في المجال الاقتصادي، وأيضا الاستهداف الإعلامي، الاستهداف بالحرب النفسية بالدعاية والإعلام في مجالات الإعلام الرئيسية. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذا الأذى الكثير يعني يبين مستوى النشاط الإعلامي الواسع من جانبهم، يعني أنهم يركزون على هذا المجال. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وأنهم يعملون على ما يؤذي الناس، يعني حرب دعائية واسعة تستهدف التشويه، تستهدف الناس بالحرب النفسية، تستهدف التشكيك، يعني يعملون في نطاق واسع. مثلا مجال التشكيك، التشكيك بالمواقف، التشكيك بالناس، مجال واسع. التشويه، مجال واسع. الحرب النفسية لزرع حالة اليأس، مجال واسع. وهذا ما ينبغي أن نقابله بتحرك صحيح،
بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا يأتي التوجيه بماذا؟ أولا بالصبر، والصبر في مقام العمل، ليس المقصود بالصبر أن نكون أمة موزخة، موزخة للأعداء، يعني خاضعة خانعة وفي حالة استسلام، وتترك المجال للأعداء لاستهدافها في الأنفس، في الاقتصاد، في المجال الإعلامي والدعائي، في أي مجال. لا، صبر في مقام ثبات على الحق، ثبات على الموقف الحق، استمرار في طريق الحق ونهج الحق ومواصلة لذلك، وفي ميدان المواجهة لما يأتي من جانب الأعداء. ولهذا أتى الأمر بالتقوى، والتقوى فيها مسؤوليات عملية، يعني أوامر من الله سبحانه وتعالى أن نجاهد أولئك في كل المجالات، أن نتحرك لمواجهة باطلهم، لدفع شرهم، لدفع باطلهم، لدفع إفسادهم في الأرض. نكون أمة آمرة ناهية مجاهدة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أمر ونهي، وفي موقف عملي وتحرك جاد وأداء جهادي واسع. ولهذا نكون في مقام التصدي لما يأتي من جانبهم من شر، سواء فيما يستهدفوننا به عسكريا أو اقتصاديا أو إعلاميا. نسعى لأن نكون في مقام التصدي بثبات على ذلك والصبر. والصبر في مقام العمل وأداء المسؤوليات هو مثمر، هو مهم من جهة، لأن البعض من الناس حينما لا يتربون تربية الإيمان ولا يصغون لهدى الله سبحانه وتعالى، يحملون نفوسا ضعيفة وحالة انهزامية، فبمجرد أن تأتي مثلا حملة دعائية من جهة الأعداء، يكون التوجه السائد في أوساطهم هو أنهم يتصورون أن الحل هو التنازل عن الحق، أو محاولة التنصل عن الموقف الحق، لأن الحملات الإعلامية والدعائية تتوجه نحو مواقف عملية، تحركات عملية، مبادئ إسلامية، قيم معينة، يعني هي تنزل إلى التفاصيل في الميدان. كان حملة دعائية على مبدأ إسلامي، حملة دعائية وهجمة منظمة على المستوى الإعلامي وعلى مستوى الدعايات نحو قيمة وأخلاق من الأخلاق الإسلامية، أو قضية من القضايا المحقة، أو موقف من مواقف الحق. فهم ينظمون الأعداء، اليهود الذين أوتوا الكتاب، فريق الشر من أهل الكتاب، ومن يواليهم، ومن يواليه من المنافقين، يتحركون معهم تماما في نفس الاتجاه، يتحركون بحملات دعائية كبيرة. البعض لا يريد أن يصبر، البعض يحمل روحا انهزامية ضعيفة، يرى أن الحل هو التنصل من ذلك المبدأ الإسلامي، أو التراجع عن ذلك الموقف الحق، أو ترك أمور مهمة وأساسية من دين الله الأمة بحاجة إليها للنجاة في الدنيا وفي الآخرة، لأن الأعداء يوجهون فيها حالة الحملات الدعائية الهائلة، ومعها مواقف عسكرية أحيانا، ومواقف عدائية في المجال الاقتصادي، محاربة اقتصادية. فتجاه ذلك كله، القرآن الكريم يربينا أن نكون بالمستوى الذي لا نخاف لومة لائم، وهذا من عظيم ما أثنى الله به على المؤمنين في آخر الزمان، المؤمنين الإيمان الحق المهتدين بهدى الله، القوم الثابتين في مرحلة وزمن الارتداد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أن يكونوا أقوياء، أن يكونوا هم من يتحرك باللوم لأهل الباطل. يعني حينما تأتينا هجمات دعائية، حملات دعائية باطلة، ظالمة، مسيئة، مشحونة بالأكاذيب والافتراءات والتشويه من اليهود
ومن أعوانهم من النصارى ومن أعوانهم من المنافقين، فهل ننكسر، ننهزم، نتراجع عن الموقف الحق، أو نتوجه ونحن في إطار الموقف الحق الذي هو في أصله موقف عظيم، موقف مقدس، موقف ينسجم مع الفطرة، موقف على أساس من هدى الله سبحانه وتعالى، موقف مشرف يدخل في إطار ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، موقف يبعث على الاعتزاز، على الشعور بالفخر والشرف بالتوفيق الإلهي بذلك. فنتجه الاتجاه الصحيح بأن نواجه باطل أولئك دعاياتهم السيئة التي في محتواها مشحونة بالافتراءات والأكاذيب والتزييف للحقائق واللبس للحق بالباطل، ومحتوى خبيث سيء فاسد، نتصدى لها بقوة، بصبر وثبات، بعزة إيمانية، بقوة الحق الذي يزهق الباطل، يكشف ما فيه من تناقض، من بعد عن الحقيقة، ويتصدى له بكل قوة الحق وعنفوان الحق وجاذبية الحق وجمال الحق باعتزاز، بشموخ. هذا هو الذي ينبغي. وأن نصبر، يعني قد يجرح الإنسان ما يسمع مثلا من دعايات باطلة، من أكاذيب مشوهة، من افتراءات فظيعة، قد تؤلم الإنسان، تجرح مشاعره، لكن ذلك ينبغي أن يكون حافزا للتوجه للتصدي لها بالحق، بمنطق الحق، بأدلة وبراهين الحق، بقوة الحق. هذا ما ينبغي أن يكون يعني. فالصبر هنا هو الصبر في مقام العمل، في مقام الموقف. وبما أن اللوم كثير في هذا الزمن، أتى التعبير القرآني ولا يخافون لومة لائم، ومعناه أنهم لا يخافون من ذلك، فيؤثر عليهم في ثباتهم على الموقف الحق، في تبنيهم للموقف الحق بكل اعتزاز، لأنه عظيم، لأنه مشرف، ليس مخجلا، ليس مسيئا، ليس عارا ولا فضيحة. العار، الفضيحة، الخزي، الدناءة للذين هم في الموقف الباطل، للمنافقين الذين يوالون الكافرين ويخدمونهم في داخل الأمة، ولليهود كل العار، كل الخزي، كل اللعنات عليهم ولهم فيما هم عليه من باطل، من سوء، من إجرام، من طغيان، من إفساد في الأرض. الله لعنهم على ألسن أنبيائه وفي كتبه، وهم من يتحملون العار والخزي. فأن نحمل قوة الموقف الحق، ونصبر في إطار مقام العمل، في إطار الموقف الحق، في إطار التصدي لما يأتي من جهة الأعداء، وأن نكون أقوياء في ذلك بقوة الحق وجماله وجاذبيته ومنطقه الصادق، منطقه الذي يستند إلى الحق وإلى الحقائق، ويفضح ما عليه أولئك. فإن ذلك من عزم الأمور، لأنه الذي يجدي هذا الذي يفيد. مما يركز عليه الأعداء أشرنا إليه كثيرا في سياق الحديث اليوم وبالأمس، في الاستهداف الإعلامي للأمة والاستهداف بالحرب النفسية، الإرجاف، التخويف، التهويل، حتى على مستوى التصريحات. مثلا نجد في هذه المرحلة معظم تصريحات الكافر ترامب هي في محتواها إرجاف وتهويل وتخويف تجاه الموقف مع إيران، تجاه الاستهداف للجمهورية الإسلامية في إيران، في إطار الاستهداف للمنطقة بشكل عام. وكل التعبيرات والمفردات تأتي في هذا السياق، إرجاف، تهويل، تخويف، ومعها تأتي الحملات الدعائية الواسعة في وسائل الإعلام التابعة لليهود، تابعة للصهيونية في المستوى العالمي في الغرب، وكذلك من جهة المنافقين الموالين لأمريكا وإسرائيل في نفس الاتجاه، تهويل، تخويف، وكأن الحال بالنسبة لأمريكا وإسرائيل أنهم سيقضون على من لا يستسلم لهم، من لا يخضع لهم، وأن مصيرهم المحتوم هو النهاية
لا يبقى له أثر في هذه الحياة. في كل ما يأتي من معارك، من جولات على المستوى العسكري أو في السياق العام، لأن الحالة حالة صراع مستمر وساخن، نجد أن هذا مسار مستمر من جهة الأعداء، الإرجاف والتهويل والتخويف، سواء بالوسائل الإعلامية أو عبر من يتحرك معهم من المنافقين الذين في قلوبهم مرض، في أوساط المجتمعات نفسها، في مقايل مثلا عندنا في اليمن، في مقايل الجات، في التجمعات، في الجلسات، في المناسبات الاجتماعية، يأتي من يسعى لإخافة الناس، لدفعهم نحو الاستسلام، لزرع اليأس في نفوسهم، للتهويل من حجم إمكانات الأعداء وقدراتهم العسكرية وغيرها، لمحاولة أن ييأس الناس من نصر الله ومعونته، وأن لا يثقوا به إطلاقا في وعوده الصريحة لهم بالنصر إذا استجابوا له وتحركوا من منطلق إيماني وفق توجيهاته وتعليماته، بالتنكر لكل وعود الله في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وحتى بالتنكر للحقائق التي قد عاشها الناس في الواقع من مصاديق الوعد الإلهي فيما حققه الله لعباده المؤمنين المستضعفين من انتصارات عظيمة. فمجال الحرب النفسية والإرجاف والتهويل والسعي لتحطيم الروح المعنوية والسعي لأن تكون الحالة السائدة في أوساط الأمة في صراعها مع اليهود وأعوان اليهود هي الهزيمة النفسية، وهذا ما كانوا يعملون عليه في كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمن: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. كانوا يقولون هكذا حتى للمؤمنين المجاهدين مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يحاولون أن يرجفوا بين الناس. الله سبحانه وتعالى مما ذم عليه المنافقين والذين في قلوبهم مرض وتوعدهم عليه، ومما وجه إلى أن يمنعوا منه وأن يعاقبوا عليه وأن يكون هناك تصدي لهم فيه، هو الإرجاف، الحرب النفسية، زرع الشائعات وترسيخ الحالة الانهزامية في أوساط الأمة. لهذا قال جل شأنه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فعلا هذه اللعنة من الله لهم في كل زمن في كل مكان أينما وجدوا في إطار نشاطهم الهدام المسيء الذي يخلخل وضع الأمة من الداخل، الذي ينشط في اتجاه الفساد، في اتجاه الشائعات السيئة، في اتجاه نشر الفرقة بين الأمة، في اتجاهات تخدم الأعداء وتؤثر على مستوى الأخوة، روح الأخوة، روح التعاون، على البر والتقوى، السلامة والحالة الإيجابية في العلاقات بين المجتمع المسلم من الداخل. فهم يشتركون في دور هدام، هنا يجب أن يكون هناك سعي لكشف حملاتهم المشتركة، لأنها كما قلت حملات مشتركة إلى درجة التبني لنفس مصطلحات الأعداء. يعني تجد مثلا مصطلحات كما أشرنا بالأمس: المجرم، الكافر نتنياهو، تجدها على ألسن منافقين، سواء منافقين من اليمن، منافقين من السعودية، منافقين من أي بلد عربي، نفس المصطلحات، نفس التوجهات، نفس المواقف العدائية تجاه المؤمنين المجاهدين، وتجد نفس المساعي للتعبئة العدائية والتشويه، ونفس التوجهات التي عليها اليهود تجدها دائما متزامنة مع أحداث معينة، مع تصعيد في المواجهة العسكرية، تصعيد في الصراع، تجدها مشتركة بشكل واضح.
يتحركون بشكل متزامن في حملات منظمة. الموجهات تأتي من غرف إعلامية ومطابخ إعلامية واحدة، وينظمون حملات حتى في مواقع التواصل الاجتماعي لمن يسمونهم بالذباب الإلكتروني، الذين ينشطون في خدمة الأعداء بشكل منظم وحملات منظمة. وينساق معهم من في قلوبهم مرض، من يحملون العقد، الأنانيات، التوجهات السيئة في أوساط المجتمع. ولهذا يقول الله: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. البعض من الناس عنده عقدة، عقدة على المؤمنين، عقدة على المجاهدين، عقدة على الصالحين من أبناء الأمة، لأن لديه اعتبارات شخصية، أطماع شخصية، أهداف شخصية، إشكالات، وهو ممن يتمحور حول ذاته أو يغرق في أنانيته وحساباته الشخصية، أو عنده ارتباط بالأعداء بشكل أو بآخر. فهؤلاء مثل ما قال الله: ولتعرفنهم في لحن القول. قولهم قول يلحن بالإساءة، يلحن بالتثبيط، يلحن حتى في أحرج الظروف، في أصعب المراحل التي يفترض فيها أن يكون التوجه من الجميع توجها يساعد على وحدة الصف الداخلي، على التعاون بين أبناء المجتمع، أن تكون الجهود من الجميع هي رفع المعنويات والدفع بالكل في الاتجاه الصحيح لدفع الخطر عن الأمة، عن الشعوب. هذا يأتي دائما في اتجاه مناوئ يخدم الأعداء، يثبط، يوهن من العزائم، يرجف، يشكك، يشوه. هذه حالة مرض في قلبه، مرض في قلبه بشكل أنانية، عقدة، خبث في نفسه. المعيار عنده والانطلاقة قائمة على حسابات شخصية، على مطامع شخصية، على اعتبارات شخصية، ولهذا يتجه الاتجاه الذي لا يعير للقضايا الكبرى، للمسائل المقدسة، للأمور المهمة، للقضايا المصيرية أي اعتبار، ومنغلق على ذاته، على نفسه، معقد، يتجه بالحالة المرضية التي تتجلى في اطروحاته، في كلامه، في تعليقاته على الأمور. فالمنافقون والذين في قلوبهم مرض هم مرتبطون إعلاميا، دعائيا، بنفس توجهات اليهود التي تسعى إلى الفرقة بين المجتمع المسلم، إلى التثبيط عن الموقف الحق، إلى التخذيل، إلى الهزيمة النفسية، إلى زرع حالة اليأس، إلى الدفع بالناس نحو الانهيار، نحو التراجع عن الموقف الحق، عن الاتجاه الحق. هذه عناوين تشملها إلى الانحراف في الولاءات والعداوات، إلى معاداة المؤمنين بدلا من المعاداة للكافرين وأعداء الأمة. وهناك دور سلبي لأصحاب الخدمات المجانية من المغفلين والأغبياء والسذج والمستهترين بالأمور. يعني هناك فئة من هذه النوعية، هو إنسان مستهتر بالأمور، لا يعي، لا يهتدي بهدى الله، لا يعي قيمة القضايا المهمة، المواقف المحقة، الاتجاهات التي هي قائمة على أساس هدى الله، وأنه ينبغي أن يسير فيها بشرف ويتشرف بذلك. لأن الاتجاه الذي هو قائم على الاستجابة لله في إطار هدى الله، في إطار تعليمات الله، هو مشرف للإنسان، هو صراط العزيز الحميد، عزة وحمد وشرف وفضل وكرامة. فيتجه البعض ممن هم في مثل هذه الحالة من الاستهتار، في حالة من الغفلة، في حالة من انعدام الوعي، للتفاعل غير الواعي مع الشائعات، مع دعايات، مع عقد، مع افتراءات، مع أكاذيب بكل بساطة وبشكل عاجل، يعني من دون تريث، من دون تثبت. وهذه الآفة يلحظها الناس مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى خارج مواقع التواصل الاجتماعي،
في الواقع الاجتماعي، في مجالس الناس، مقايلهم، مناسباتهم الاجتماعية. البعض مجرد أن يسمع وللوهلة الأولى أي دعاية يتفاعل معها وينساق وراءها ويروج لها ويتوجه بناء على ذلك لإطلاق المزيد من الافتراءات، من التحريض السيء، من السعي لإثارة الفرقة. وهذه حالة سلبية جدا لدى الإنسان، حالة غير واعية، غير مسؤولة، غير حكيمة، لا أخلاقية، لا إنسانية، وحالة غبية، ويتحمل الإنسان بها الكثير من الأوزار. واجب الإنسان أولا وقبل كل شيء هو التبين، التبين، التثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والكثير ممن ينشرون الدعايات هم من الفاسقين، من الفاسقين. يعني كثير في مواقع التواصل الاجتماعي من ينشرون الدعايات الكاذبة، الأباطيل، الافتراءات، هم من الفسقة، بل البعض منهم كما قلنا من المنافقين، ممن هم امتداد اليهود والنصارى. والبعض فاسق، اتجاهه باطل، قضية التي تدفعه إلى إطلاق افتراء معين أو أكاذيب معينة هي حالة فسق. يعني واجب الناس التبين ثم التعامل بحكمة، برشد، بمسؤولية. الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. حتى حينما يكون هناك قضايا معينة، مثلا مظلمة اجتماعية أو قضية معينة أو مطلب معين قد يكون مطلبا في أساسه محقا، لا يستدعي الحال أن نتعامل مع كل جزئية من قضايانا أو قضايا معينة مثلا في المجتمع ينبغي المعالجة لها بروح عملية، فنترك المعالجة العملية، الاهتمام العملي، الاتجاه العملي لإصلاح الأمور، ونتجه إلى أسلوب الدعايات، الافتراءات، الإساءات، التحريض الإعلامي. هذا يدل على أن التوجه ليس توجها صادقا في إطار معالجة عملية، وإنما هو تعبير عن حقد، وتعبير عن عقد، وتعبير عن استهتار بالأمور. لأن البعض من الناس يتجه في نفس الوقت الاتجاه الذي يتماهى فيه مع الأعداء، مع اليهود وأولياء اليهود، مع أنصار الصهاينة، مع أبواب الصهيونية، فيتماهى معهم. الشيء المهم أن تكون النظرة العامة إلى مثل هذه الظاهرة إلى أنها ظاهرة خاطئة، باطلة، سيئة، لا ينبغي التفاعل الإيجابي معها، لأن التفاعل معها خطأ وحالة سلبية. وأن تكون النظرة إلى هذه النوعية من الناس إلى أنهم ليسوا راشدين، ليسوا حكماء، ليسوا ممن يقبل المجتمع أن ينساق وراءهم. هم يجنون على أنفسهم، يعبرون عن أنفسهم بما يشهد على حقيقة مستواهم المتدني في الوعي، في المسؤولية الإنسانية، الأخلاقية، الدينية. فلينظر الإنسان إليهم بمستواهم، هم يكشفون عن حقيقتهم. ثم يكون التعامل مع الأمور الواقعية بروح عملية مسؤولة واتجاه صحيح في إطار الحكمة والقول السديد الذي لا يفتح ثغرات للأعداء، والاتجاه العملي. ثم لتكن جبهة الحق في الراشدين والواعين والمصلحين والمهتمين والجادين، ممن يحملون الروح الإيجابية والروح المسؤولة والروح العملية، الاتجاه الصحيح الذي يقدم النموذج ويقدم الصورة الصحيحة في الساحة. والبقية التي هي حالات شاذة، حالات تافهة، حالات سلبية، منها ما يتلاشى تلقائيا، ومنها ما يكون الموقف منه إجرائيا، يعني من جهة القضاء، من الجهات المسؤولة، منها أيضا ما يأتي التصدي له في إطار كذلك الجهاد في الميدان الإعلامي، في إيضاح الحقائق وغير ذلك. التفاعل غير الواعي مع الأكاذيب والدعايات والحملات الباطلة مذموم جدا في القرآن. الله قال: سماعون للكذب. قال أيضا: وفيكم سماعون لهم. حينما يكون الإنسان سماع
للمنافقين والحاقدين والمغرضين والتافهين، هذه حالة سيئة فيه، يعني بعيدة عن حالة الرشد والحكمة والاهتداء. نظرة الواعية هي نظرة مسؤولة مع الأمور. أيضا جانب آخر يأتي في المجال الإعلامي ولا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، التفاعل غير الواعي مع الأخبار، ترويج الأخبار معينة، قد تكون أخبار من جهة الأعداء مثلا مسربة لجس النبض أو لها أهداف معينة، أحيانا أهداف عملية خطيرة. هذه أيضا مما ركز عليها القرآن الكريم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني البعض من غير مسألة الدعايات والحملات المشحونة بالأكاذيب والافتراءات، في إطار آخر هو هذا الجانب، الأخبار عنده حرص أن ينشر أي خبر، يتلقف أي خبر يراه ويروج له ويقوم بنشره دون أن يتأمل في محتوى ذلك الخبر. قد تكون البعض من الأخبار بهدف كذلك، بهدف ضرب الروح المعنوية للناس، أو قد تكون للتبرير لجريمة يريد العدو أن يقدم عليها فيستفيد من الترويج لذلك الخبر في التمهيد لما يريد أن يقوم به من جرائم، وهذه مسألة خطيرة جدا. هذه الثغرة هي ثغرة تخدم الشيطان، ولهذا حينما نتأمل في الآية القرآنية المباركة ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، يعني أن في هذه الحالة من التسرع في إشاعة الأخبار دون تمحن دون تثبت دون انتباه، وأن البعض من الأخبار هي تسريبات يستفيد العدو من الترويج لها والنشر لها، أو حتى أحداث لا ينبغي نشرها لأن نشرها يخدم العدو. والمعيار الكبير المهم الأساس أن نحذر مما يخدم العدو فيما نقوله فيما ننشره حتى على مستوى الأخبار، يعني ليس كل ما يحدث يستدعي نشرا في وسائل الإعلام، لأن البعض من الأخبار قد تخدم العدو، ولنلحظ ما يعمله الأعداء. يعني مثلا في ظل ذروة المواجهة، في جولة المواجهة بين الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور الجهاد والمقاومة، والجولة التي حصلت من شهر رمضان إلى شوال في المواجهة مع العدو الإسرائيلي، كيف كان العدو الصهيوني يحرص جدا على التكتم عن حجم خسائره وحجم ما يحدث من تأثير للعمليات العظيمة بالقصف الصاروخي من الجمهورية الإسلامية في إيران لاستهداف العدو الإسرائيلي. لا يريد أن يرى الناس حجم التأثير والأضرار، لماذا؟ لأن لدي اعتبارات معنوية في الموضوع، يحسب حساب ألا تسود في النظرة العامة حتى في أوساط شعوبنا نظرة إليه أنه لحق به خسائر كبيرة، أنه تضرر نتيجة لعدوانه، نتيجة لجرائمه، نتيجة لما قام به من عدوان هو والأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. لا يريد أن يرى الناس حجم الأثر المهم للموقف الإيراني، للثبات الإيراني، للتصدي الإيراني. يريد أن يقلل من تأثير الرد الإيراني من جهة، وأن يغطي على مستوى تأثره لتبقى الصورة العامة في الذهنية العامة حتى في أوساط شعوبنا ومنطقتنا أنه في الموقف القوي الأكثر تأثيرا والأقل تضررا، وأنه في الموقف الذي يحاول من خلاله أن يرسخ حالة اليأس في أوساط الأمة بكلها. يجب أن نكون أكثر وعيا من اليهود في خدمة قضايانا كمسلمين، وأن نكون أكثر إدراكا للتعامل بمسؤولية ووعي سواء مع الأخبار أو مع مسألة الدعايات التي تأتي من هنا أو هناك. هذا جانب مهم جدا. كذلك البعض من الدعايات في قضايا اجتماعية، في أمور شخصية،
أو قضايا عامة قد يكون فيها بهتان، والبهتان هو من أخطر الأمور، يعني نسبة أشياء باطلة مسيئة إلى مؤمن أو مؤمنين أو مؤمنات أو أمة مجاهدة هي بريئة من ذلك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني من أكبر الجرائم، من أكبر الذنوب، والبعض يتسرع مع دعايات من هذا النوع. بقي لنا نقطة مهمة جدا نؤكد عليها في هذا السياق، وهي جانب المقاطعة الإعلامية. هناك قنوات فضائية، سواء منها ما كانت قنوات إخبارية سياسية، وهي تخدم اليهود بشكل واضح، تخدم اليهود والصهيونية وأمريكا وإسرائيل بشكل واضح، لا شك في ذلك. محتواها الذي تقدمه من الأخبار حتى الصيغة الخبرية تخدم اليهود، تبرر لإسرائيل كل ما تفعله، وتحمل دائما الوزر والإشكالات والمسؤولية على المجاهدين، على أبناء هذه الأمة، على المظلومين في كل شيء. في أحداث غزة كانت تحمل المجاهدين في غزة مسؤولية جرائم العدو الإسرائيلي، وتبرئ العدو الإسرائيلي، وتقدم ما يفعله من إجرام وكأنها أمور عادية جدا. وموقفها من القضية الفلسطينية من أكثر ما يكشف حقيقتها، موقفها من المجاهدين في فلسطين من أكثر ما يكشف حقيقتها، وبالتالي بشكل عام موقفها من بقية مجاهدي الأمة. قد كشفتها أحداث فلسطين التي هي واضحة لا لبس فيها عند أحد، وهذا كاف في أن يعرف الإنسان توجهها السلبي بشكل عام. مثل هذه الوسائل الإعلامية في محتواها الخبري والسياسي الذي هو خدمة لليهود، تجعل من نفسها بوقا للصهيونية وخادما للصهاينة، وكذلك البعض من القنوات المضلة التي تروج كذلك للضلال للباطل بمحتواها العقائدي أو محتواها الثقافي والفكري. هذا الاتجاه ينبغي أن يقاطع، أن يقاطع، يعني لا يليق بالناس أن يرتبطوا بوسائل إعلامية تخدم اليهود، تخدم الضلال، تخدم الباطل، هي صوت للضلال، صوت للشيطان، صوت للشيطان بكل ما تعنيه الكلمة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت الباطل، صوت الضلال. كذلك قنوات أخرى ذات محتوى مفسد لا أخلاقي، يروج للرذيلة للفاحشة، يضرب ذكاء النفوس. كل هذه الأنواع من وسائل الضلال الإعلامية يجب مقاطعتها، يكون الإنسان على قطيعة معها. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. حتى على مستوى المجالس، مقايل القات، الأماكن التي هي بؤر، بؤر للضلال، قرناء السوء، الجلساء الذين هم بؤر للترويج للضلال، للباطل، للدعايات الكاذبة، للصد عن سبيل الله، للتثبيط عن الموقف الحق، للسعي للتفرقة بين الأمة. مثل هذا يجب مقاطعتها وتركها. كثير من الناس يحضر فيها يتأثر مع الوقت، ليس لديه ما يتحصن به من الوعي، ولن يكون في إطار الموقف المتصدي. أما البعض منها فيجب مقاطعته على كل حال، مثل ذات المحتوى، القنوات والوسائل الإعلامية ذات المحتوى الرذيل المفسد المميع للناس الذي يستهدف الكرامة الإنسانية، سواء قنوات مواقع في التواصل الاجتماعي أو في الإنترنت أو في غير ذلك. يقول الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لاحظوا هذا الموقف، هذا الحكم الإلهي: إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يعني حالة خطيرة جدا على الإنسان،
الإنسان يصبح شريكا معهم في الجرم والإثم، وهو جرم كبير، ويجمعه الله معهم في نار جهنم، كان يجتمع بهم في مجلس أو مجيل أو اجتماعات سلبية هدامة ترسخ الباطل، تنشر الضلال، تعمق الفرقة، تروج المساوئ والدعايات الباطلة، تصد عن سبيل الله، تثبط عن الموقف الحق، يجتمع في نار جهنم مع الكافرين والمنافقين. أو كذلك من هذه الاجتماعات الارتباط بقنوات إعلامية، بوسائل إعلامية، والشبيه بهذه الحالة تماما، وله نفس النتيجة ونفس الحكم، ومخاطره أحيانا أكثر، لأن الذين يخاطبونك من القنوات هم أناس، يعني إما مذيعين أو مذيعات، مقدمي برامج رجال أو نساء، من أولئك الذين يقدمون مثل ذلك النمط، ذلك المستوى من المحتوى المضل أو المفسد أو المزور للحقائق أو الصاد عن الموقف الحق وعن سبيل الله، أو المثبط عن المواقف المهمة التي أمر الله بها. وهذا من الكفر بآيات الله والاستهزاء بها في محتواها الذي تدعو إليه وتهدي إليه، صد عن الجهاد في سبيل الله، عن الموقف من أعداء الله، من الظالمين الكافرين المستكبرين، من اليهود، التثبيط عن ذلك، تحويل لبوصلة العداء نحو المؤمنين، أشياء كثيرة هي تدخل في مسألة التنكر لمحتوى آيات الله، لما تهدي إليه، لما يأمر الله به. ويدخل فيها أيضا الاستهزاء، مساحة كبيرة، هي مساحة ساخرة مستهزئة، تقدم أو تستخدم أسلوب السخرية والاستهزاء من الموقف الحق ومن الدعاء إلى الموقف الحق. يبقى لنا أن نذكر أنفسنا جميعا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولا سديدا بمقتضى الحق والحكمة والعدل، وفي نفس الوقت ليس فيه ثغرات يستغلها الأعداء، يستغلها الكافرون، يستغلها المنافقون، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. للقول السديد هذه الثمرة في صلاح الأعمال، لأن القول السيء يخرب الأعمال، يؤثر سلبا في الواقع العملي، ليس له نتيجة عملية إيجابية. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أهم من الإعجابات التي ينجر لها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي للتماهي مع كلام مسيء، كلام باطل، كلام حاقد، كلام مخرب، وأصبح من الوسائل التي يعتمد عليها الأعداء أنهم ينظمون مسألة الإعجابات. يعني مثلا البعض يقدم في مواقع التواصل الاجتماعي محتوى سيء يعبر عن تذمر بما يثير الفرقة، بما يسيء إلى الموقف الحق، بما يعبر عن حالة زيغ عن الاتجاه الصحيح، فيرى إعجابات بالآلاف، وهي حملة منظمة، حتى أحيانا حملة مزيفة، يطرحون له رقم معين من الإعجابات فيزداد تفاعلا وانجذابا نحو الاتجاه المنحرف والزائغ الذي يتجه فيه بعيدا عن نهج الحق، طريق الحق والموقف الحق، بدلا من تلك الإعجابات الوهمية وحتى لو كانت حقيقية. فالذين يعجبون بالمواقف السيئة بما يعبر عن زيغ وعن اتجاه خاطئ هم من الزائغين، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، ممن هو بنفس الحالة، من السيئين، من المعقدين، من الذين في قلوبهم مرض، من المنافقين، من الموالين لليهود والنصارى، من المنحطين التافهين الذين لا يحملون القيم والمبادئ الراقية. هذا الأهم، أنت عندما تطيع الله تطيع الله ورسوله، فتقول القول السديد، تحظى برضا الله، كلمة طيبة من منطلق إيماني أنت تحظى عليها بالأجر العظيم، بالفضل الكبير عند الله، فقد فاز فوزا عظيما، أعظم من لو حصلت على 100 مليون إعجاب. هذا إغراء كبير وتشجيع عظيم على أن نلتزم عمليا في القول السديد.
ننبه أيضا ونعود إلى الآية القرآنية المباركة: لا تقولوا

0: في المجال الإعلامي بنشر الوعي، بالكلمة الطيبة، بالمحتوى النافع والمفيد للناس، ويتجنبون الأشياء السيئة. الذين يجاهدون في ميدان الإعلام ويقدمون الحق ويخدمون القضية العادلة للأمة ويسعون إلى اتجاه الأمة في الاتجاه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وفيه الخير لها في الدنيا والآخرة. الكلام حول هذا الموضوع يطول كثيرا، لكن إن شاء الله في مناسبات في مقامات نتحدث أكثر. وهذا الموضوع مما يجب أن يحظى بالاهتمام في خطب الجمعة، في التوعية، في الدورات، في مجايل الناس، مجالس والمناسبات الاجتماعية، أن يكون هناك اهتمام مستمر بالتوعية وتوسيع نشر الوعي حول هذا الموضوع، لأنه من المواضيع التي لها تأثير كبير في حياة الناس، في واقع الناس، إما إيجابي حينما يكون التوجه إيجابيا، وإما سلبيا حينما يكون التوجه والأداء سلبيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الإخوة والأخوات، كنا وإياكم متابعين للمحاضرة السادسة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نحن وإياكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام.

0: وقفة إعلانية.
1: مواليد اليوم صداع المستقبل.
2: في المستشفى العربي الدولي
1: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
2: مركز الأمومة والطفولة،
1: أطباء أطفال على مدار الساعة،
2: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
1: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
2: قسم خاص بالنساء فقط،
1: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة،
2: الدكتورة إيمان جار الله
1: استشاري نساء وتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، الدكتورة سامية الشطبي
2: استشاريات النساء والولادة.
1: المستشفى العربية الدولية،
2: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران،
1: تليفون 01 595 959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: نص المادة 61.

0: 40 من قانون الزكاة. تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها وسلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي تابعتم في الحلقة الماضية
1: ريدة الحنة تقول عنا دحنة
2: باقي شوية ونوصل ريدة
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله سبح سبح الله
3: رجال اليمن أقوام منها وأشد ما يقبلوا أبدا أي محتل أجنبي في أرضهم نقاتل على أرضنا يا محمد حتى نحرر كل شبر من أرض اليمن
4: وأنا معكم
5: يا جماعة والله استغفر والله أنتك جزء مني ما أقدر أتحمل
6: بسم الله
7: حركوا يا رجال حركوا يا رجال
8: توكلنا على الله
7: توكلنا على الله
9: يا ساتر يا الله استرك
10: راعي انا
9: نعتر يا يحيى
10: علاش يا فاطمه
9: طرح البندق من يدك
10: نقول له الشعلة ايش
0: تنومة الحقد الدفين اخراج محمد شرف الحلقة السادسة
11: يا الله ارضى علينا وعلى والدينا اصبح سوا يا جوعي مالك فالت اليوم
12: اللي مشو داري يقول بلجن انت راقد طول الليل واحنا بنتلاحق مع العرج
11: قاتل الف ومستيسر الف يرحم الله مقاتلك حق العاء
12: يوم عمي يحيى ان العرج اكلين القراش
11: كان في مين ابسر على اصحاب معي رجال يشتد بهم الضه
12: ونعم بهم امانه وزيد والله انه رجال شمخ
11: ايوه
12: جلس يحرس طول الليل
11: ما بين اقول لك ابصر على خبر معي اسمع ابصر له جمل يطلع يرقد فوقه والعشي يكون يحرس معك
12: ولا يهمك حاضر يا عم احمد
11: ولا تكون تنساه ايوه يا جوعي هو يرحم انت قريبه
12: حاضر يا عم حمادي ما عاد في نفسك بسم الله نتوكل مع الناس
11: زايد اطلع فوق ذيك الجمال ارقد لك شوية انت ساهر طول الليل
12: ما رشين منهم يا عم حمادي
11: اسمع الكلام واشبح لها الجمال يا جوعي خليه يطلع
12: اسمع الكلام يا زايد
11: اطلع حيه
12: اطلع واشبح قوي
13: بعدكم اشبح يا دي يا جوعي
12: بسم الله
13: يا الله
11: اشبح لها يا فلت
12: ها يلا
14: صباح الخير يا حمادي ما شاء الله مشي
11: أهلا بحيدر الكراء أهلا بمبيد العرج والكفار
14: أصبح اليوم يا حمادي مش وقت الزبج من صبعه
11: مني صدق يا يحيى والله ما سمعت حاجة فعله
14: للمه وند يا حمادي
11: يمكن لو يسحبني العرج ملان الوادي ما أدرى إلا وأنا في فم المعدة حقه
14: وبعدها يا حمادي
11: وبعدها عاد تعيش تخارجني يحيى الغدا اليوم على شوعي
14: وما دخل شوعي يا حمادي
11: كيف ما دخله لو ما أنت إني ما عاد بشمعه ولا جمل أو ما قلت يا شوعي
12: بعدك يا عم حمادي قد أنا ضيق
14: لا تصدق لي يا شوعي لا تصدق لي الغداء علي اليوم بإذن الله هاي تفركوا، الدنيا هجوة مطارة. وكلنا على الله،
11: وكلنا على الله، وكلنا على الله.

0: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هيا يا محمد، ما قال أبوك؟
1: قالوا نجي سنو ما يكمل المطر.
0: هيا جيجي، جي سكن هنا جنبي.
1: سبحان الله العظيم، بدي بسرو يما، في بقع المطر وفي بقع الشمس.
0: سنة خير وبركة إن شاء الله يا ابني.
1: المطر حالي، لكن ما عاد نقدر نخطأ بين الخلب والخسع.
0: مالك مستعجل على الخطية يا حج محمد؟
1: أشتي نوصل مكة بسرعة ونصير نزور الرسول في المدينة.
0: صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله. طريق الأماء ولو مسيرة ثمان يا محمد. اجلس اجلس اجلس، سبح معي.
1: سبحان الله العظيم،
0: سبحان الله العظيم وبحمده.

0: ما
1: سبحان الله العظيم.
0: ما انا على الخرج العب شوي بين النظر. حاضر.
2: لاعب تبرد يا محمد، جيك هذا لاعب تبرد.
3: يا مطر وامطر للشعير والبر، يا مطر
2: يا همتا لهذا الولد، الله يعينني عليه.
3: امطر للشعير والبر
4: يا كريم يا الله، سبحان الله سبحانك يا ربي يا الله. ها محمد، ما خرجبك بين المطار، برد عليك يا ابني، عاد استبرد.
0: ما مش برد يا با، خلنا نلعب بين المطار. ايش تلعب بين المطار؟
2: جي جي يا يفيا، ما رضي يستمع الكلام، راسية بس. جي جي جينا هنا، جي تكمل لك هنا يا يحيى، خليه يلعب شوي
4: شوي وادخلها يا محمد. يا الله لا عاد يبرد محمد يا مري، خلينا يا خرجتي قدوة خبار
2: ولا عيقع به شي. قل لي يا يحيى، كم باقي لو ما نوصل صعدة
4: اليوم؟ إن شاء الله نرقد في حرف سفيان، وغطوة بإذن الله ما نرقد الله في صعدة
2: إن شاء الله. وكم عنجلس في صعدة؟
4: يوما ثلاثة أيام للماء. أو قد أنتي تعب يا فاطمة؟ عاد صنعة قريبة، رجع عشاء البيت.
2: ولا أنا تعب ولا شي، بسر بسر على بقعة ترد الروح.
4: كان مالش بتسألي عن صعطة؟ وكان باقي لو ما نوصل؟ ويهن عن غطاء ويهن عن الطرح.
2: ما بالله نفسي يا يحيى نزور قبر الإمام الهادي عليها السلام.
4: ها قلتي لي نزور يا فاطمة، نزور إن شاء الله، لكن
2: لكن ما هو يا يحيى
4: نزور، لكن بعد ما يزوروها الحجاج، ما فيني للمزاحة من مع خلق الله.
2: بتغير علي يا يحيى؟
4: والله والله يا فاطمة، ما حملت الفندق في يدي هذا إلا غير عليش وحماي اللش. انتي ومن عشني سوال الدرجة.

0: يا با يا با يما خف المطر عند حملك ذا الحي
1: ان شاء الله يا محمد. ادخل ادخل ادخل هاي من نشف راسك والبس لك جنة ثانية تلقى بقدم تخبر
0: حاضر يا با.

0: السلام عليكم يا نجاب. حي الله نجيب حسين. أين أنت يا أخا؟ دورناك منين قبل؟
1: ما بالله لقيت جماعة من أصحابنا.
0: قلت لي أدي لك شوية زبيب يا أخا تدفي به حلالك.
1: ما بيش نفسي بني والله مشتي حاجة. سلم
0: سلمك وعافك يا شيخ حسين. شوعي يا شوعي.
2: أيوة يا أحمي حير.
0: شل بالصوت يا شوعي. انعشنا وانعش الجماعة.
2: هتشلوا معي
0: او كيف؟ شلوا معي يا رجال.
3: شل يا شوعي.

0: عليك يا
1: شباب. عليك الحم والدي.
2: عدينا مع والديكم. نسمع صلى الله على محمد وعلى آله.
0: شدوا شدوا يا رجال شدوا. رضي الله عليك يا شباب. أمان بيحيينا يا شيخ حسين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلوات الله عليه وعلى آله. مالك مالك يا شيخ حسين متغير شوية شكلك؟ ماش عاجبني. مصلي على رسول الله عليه وعلى آله صلوات الله وسلم. بشير ها هاكيني. ما به أنت أخبر؟ ما به أو حصل مني شيء؟ أنت في قصر مولانا الإمام أكيد تعرف كل شيء. أنت كاتب ولا ما بتعال هنا؟ إلا كاتب كاتب في قصر الإمام يا أخا. لكن ما بن ما هو. إذا كان عاد قول لنا أن الأمور مشي سابرة من حج السنة الثانية. ما بق علينا علقته وما ما هو الخبر يا أخا؟ ما هو الخبر؟ ما به ما بي يا أخا. افصع. الطريق مقطوعة يا يحيى. مقطوعة؟ إيه مقطوعة. حرب يا يحيى حرب. يا الله سترك. من أن قد جيت لي بهذا الخبر يا شيخ حسين؟ حرب أينه؟ في الحجاز أو أينه؟ حرب في عسي. قد تحاكينا من هذا الموضوع يا خا. وعاد إحنا في صنعاء. بتخبي على خالك؟ يا سعمنك بتحافظ على أسرار الدولة؟ أقل شيء كنت أتخلي فاطمة ومحمد في البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا خا يا خا الطريق آمن. الطريق آمن. ومولانا الإمام ما كلف أمير الحج إلا بعد ما وصلت لرسالة بتأكد لأن طريق الحج آمن وما بش فيها أي شيء. أمير الحج نفسه وجماعته وكل الوجهاء والعلماء بيتحاكوا من قدر السلطان عبد العزيز بن سعود بالقبائل العربية وبيقولوا إنه ذبحهم حتى بعد وعود الأمع. أيوة قلت ليش وما زد قالوا يا أخا؟ قالوا نبصر طريق ثانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما غدر الوهابيين هولا يا أخا هو معروف لأنهم بيكفروا أي واحد ما بيتبع منهجهم. حتى أنهم بيحاربوا ملك الحجاز نفسه لأنه مشرك في نظرهم. والله إن هدفهم احتلال مكة.
3: احتلال مكة؟
0: احتلال مكة. كيف يا خال احتلال مكة؟ وكلهم سديين مع الإنجليز الوهابيين وشريف مكة. دخول الوهابيين لا عسير يمنع وصول أي مساعد من الجيش اليمني لإنقاذ الحجاز.
3: وشريف مكة داري؟
0: أيوة يا يحيى داري. وهو بيدعم الحسن بن عايض أمير عسير بيساعد بالمال والسرعة.
3: وفي نفس الوقت بيحاصروا اليمن وسلموا الحديدة للإدريسي.
0: هول الإنجليز ملاعين أمانة الله. الإنجليز يا يحيى يشتوا يشغلوا مولانا الإمام في عسير وفي الحديدة.
3: إيه والله إيه والله إنك صادق يا حبيب. أول حركوا بالإدريسي وبعدها هجموا على اليمن بالطائرة
0: وذا الحين حركوا الوهابي.
3: ذا الحين كيف نفعل يا أخا؟ ما قال ما قال أمير الحج
0: ما يكون إلا كل خير.
3: الله يهديش يا فاطمة. لو كان جلستي في البيت أنت والولد. نسأل الله يتمها على خير.

0: الحين الدلمة نقرب على العرب ياكل ويشرب كذا احنا كلنا تاعبين.
1: قويت قويت يا زايد، ها زايد انتبه اجلس هنا ولا تفلتش البضاعة، انا راكن عليك يا زايد.
0: الله عافيك يا عم حمادي، والله قد احنا تاعبين ان رقدت انا.
1: ماشي ماشي يا زايد ما نرقد عاد، وبحين عاد احنا في خيوان.
0: انا نرقد
1: ان شاء الله، انا نرقد في حرف سفيا.
2: السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا حمادي؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله في خير وعافية.
2: وانت يا زيد كيف انت؟
0: الحمد لله بخير بخير يا عميحي.
1: ايوه اتنازل شوية يا نقيب النقباء وانزل من فوق حصانك الابيض.
2: ايوه يا حمادي
1: ودي على الرعية،
2: قلنا خلي شوية زبج لبعض الغداء.
1: جي جابرنا شوية طول الطريق وانت جنب الشيخ سي جاب جابرك. قل قل قل قل قل قل قل قل أيامي وعليها.
2: أنت تاجر كبير كبير يا أحمدي، مشي ششارك والجلسة معك بقولها.
1: أيوه بقولها، أنا داري إن معاكم بنادق وإن ندوي دولة، لكن الحج عندي أنا.
2: مي يا أحمدي
1: المفروض أبري على ذمتي وحرش بينك أنت وخالك، وبعدها ترجع لا عندي ولا عاد أسمع لك نفس.
2: مادام وقدر الحرش بين الناس تبري على الذمة نسأل الله العفو. هي ما عبش داعي يا حمادي، انت بمن خالي، خالي ما يعجبش المزاح. قد ذا حضرتك وانت اخبر
1: عن ما فعل،
2: بري على ذمتك صوتك، رجع الظلط حق خلق الله. اما انا هو ذنا عندك انا عدسي
1: اجن صلت يا حيل احد يسمعك عايز الطوك.
2: انت اخبر بنفسك بيجي موت
1: بغير لغاجي يا إحيان، لحد يزبج بسمعتنا.
2: وذا قول تبري على ذمتي
1: أبرانا وأبراكم الله. تبابرينا. الحمد لله يا إحيان الطريق آمن، بشوي تعب لكن أكتب الله العجل.
2: اللهم لك الحمد، نحمد ونشكر. بعد ما خرجوا الأتراك استقرت البلاد ورجعوا الناس للزراعة بسرعة. نعمة إحنا فيها اليوم يا حمادي.
1: اي والله صدق، بس ابصرت كم يا قرام خربه كانوا الاتراء ظلموه.
2: هذا ثمن الحريه يا حمادي، البيوت اتعتمر مره ثانيه، لكن الذي يبيع كرامته مستحيل ترجع له.
1: اذا مسامح لك يا يحيى.
2: مسامح لي في مي يا حمادي؟
1: قصدي ساير لك خالك حسين، ما شاء الله قد انت بتتحاكم مثل الحكماء والعاقلي.
2: لا او بسرتني مجنون
1: بعض الاحيان. اخي يحيى بالك مضمن.
2: ما بشي، الله يستر بس يا حمادي.
1: ما بي يا يحيى قلتني.
2: والله يا حمادي ما بالله كان في نفسي إن فاطمة ومحمد يجلسوا في سمعة، خرجتهم معانا أكبر غلط.
1: قد سبر يا يحيى أو بشي؟
2: ولا شي ولا شي، ما بشي يا حمادي. إيه أخطأ نصلي ونزر نفعل لنا نجعي قد إحنا جاوعي.
1: اسبق أنت وأنا عاد أجي بعدك.
2: يلا لا تتأخر
1: يا زايد. زايد يا زايد.
0: ها عم حمادي، ها عم حمادي
1: اجلس هنا لو ما اجيت. ما
0: حاضر يا عم حمادي.
1: جذاب انا اتحرك يا زايد.
0: حاضر حاضر يا عم حمادي، والفس في يدي لو يجي 100 وهابي.
1: للمالفس يا زايد، ما عدت يا الوهابي الا هنا.
0: ما قد حد قال لك ان بحر
1: ما هو حرب حرب يا زيد مالك؟
0: في الطريق قالوا انها حرب بين الوهابين ومدري منظر.
1: كيف حرب بين الوهابين ومدري منظر؟ بالحين ارجع او به للبضاعه حقي او لا او به لناسي. عشي معك يا زيد غير هذا الخبر؟
0: هذا اللي يسمع لي يا عم حمادي.
1: يا اول فعله
0: ما يقع شي يا عم حمادي، احنا حجاج بيت الله الحرام، ما مش علينا اي قلق. قل يا الله بس.
1: احنا في الوسط يا الله. ونص
3: تتابعون في الحلقة المقبلة.
4: قال لي الا زيد زيد زيد مصاحبي ساكت.
2: عاد احنا فيها يا احمد، ارجع صنعاء.
1: ما هو
2: دقوا يا جماعة الخير، كل واحد يقوم يرقد يلق في روحه.
4: هو صدق يا جد ان الجوهر لو واحد طلع حجم بريال يقع ريالي؟
2: اقول لك بحاجة احسن من الجوهرة.
4: ايوه يا جد ايوه. ما
1: سلامت يا زيد، مالك بتسحر هذا؟
2: اقرب يا زيد اقرب. اوه افرج الحامي ساع النار يا عم حمادي. ندوره يا رب استر يا الله. عن ندوري يا حمادي عن سنبت له.
1: اهدى يا اخي يحيى اهدى، وانا عاد اجي ادور معك. اهدى يا شعيب.
3: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه هي الآيات من 48 إلى 52 من سورة النمل، وهي سورة مكية، والآيات تحكي جانبا من قصة صالح عليه السلام مع قومه. ولو تأملنا الحكاية من أولها لوجدنا أن صالحا مرسل من الله إلى ثمود ليدعوهم إلى قضية أساسية هي قضية كل رسالة وكل رسول، تلك هي أن اعبدوا الله. ولهذا فإن هذه الدعوة تفزع أولئك المتسلطين على الناس وتهيج طغيانهم، فإذا هم يواجهون الداعي ومن اتبعه بكل شراسة وضيق، ويتصدون لحركته في كل طريق، ويحاولون سد كل منفذ لها إلى الناس. وهذه جبلة متوارثة بين كل هذه الأنواع من البشر الطاغين. فها نحن نسمع طغاة قريش يقولون: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. نعم، هذه هي جبلة كل الطغاة في كل جيل وزمان. ولكن هذه العينة الطاغية من الناس يقابلها على طول التاريخ نوع آخر، هم المهتدون المستجيبون. وهذا ما نجده واضحا في قوم صالح في قومه: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. نعم، هكذا كل الحياة وكل البشر: فريق مكذب يرفض ويتصدى ويصد، وفريق يصدق ويستجيب ويسلم ويؤمن. فها هم القوم خصمان، وهنا يبرز الخصام ويتضح الصراع، وكل منهما يمضي في الطريق الذي اختار وله ارتضى، ويحاول أن يجر سواه من الناس إليه ويضمهم إلى صفه. لكن وسائل الفريقين تختلف باختلاف نوعيتهم. فالمؤمنون بلا شك يتخذون وسائل الإقناع ويدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن، ويصبرون على ما أصابهم في سبيل الله. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي طريقة ووسيلة المؤمنين في كل زمان. لكن الفريق الآخر يتخذ طريقا تتفق مع طبعه، تتفق مع طبعه الطاغي، ويلجأ إلى وسيلة تمليها عليه جهالته وحماقته، ويفرضها ضيقه بالجديد، وتبرمه بالرأي الآخر، وكرهته للحق، وخوفه من تزلزل الأرض تحت مصالحه وسيطرته، وترقبه لسقوط عرشه المبني على استضعاف البسطاء واستغلال الدهماء وإضلال التابعين وظلم الكادحين. نعم، إن هذا الفريق الطاغي يلجأ إلى ما يتفق مع طبعه ويلوذ بما تمليه عليه مصالحه الأنانية. فهو لا يؤمن بالحوار، ولا يطيق الحجاج، ولا يصبر على الجدل بالحسنى، بل يبادر إلى قطع حبل الحوار وإسكات كل صوت للرأي الآخر، ظنا منه أن هذا هو الطريق المنجي، وهو الوسيلة التي تسمح له بالتفرد والبقاء، غافلا عن أن هذا هو طريق الجهالة والحماقة، وأن هذا الطريق نهايته خطيرة مدمرة، ووسيلة يحيق سوءها بأصحابها. وهذا ما يؤكده الواقع ويفصح عنه التاريخ، بل ويؤكده الله في هذه الآيات التي نحن بصددها. فلنقرأ ولنسمع: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنهم 9 أشخاص فقط هم الذين يقودون جراثيم الفساد ويحاربون الصلاح. 9 أشخاص فقط مهنتهم هي الفساد في الأرض، ومهمتهم فقط هي محاربة الصلاح والمصلحين. لم يتقنوا إلا هذه المهنة، ولا يستطيعون إلا هذا الدور، ولا يعرفون إلا هذا الطريق. الفساد بيئتهم التي لو عاشوا في سواها ماتوا، وهواؤهم الذي اعتادوه فإذا شموا الهواء الصالح النقي اختنقوا. 9 أشخاص فقط، لكنهم شرهون في الاستئثار بالسلطة وبالمصالح الذاتية، شرهون في السيطرة والاستعلاء، متهورون في صد الصلاح وقطع حبل الحوار وإسكات الرأي وقتل الحجة. وهكذا فإن هذه الصفات الفاسدة وهذه الجبل المتكبرة في هؤلاء الرهط جعلتهم يتشنجون في مواجهة الإيمان كتشنج المحتضر، ويندفعون إلى الصد عن الصلاح اندفاع المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويرفسون في المكر والكيد بصاحب الرسالة كرفس المذبوح. ماذا حدث؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرأيتم؟ أسمعتم؟ إنهم يتآمرون على قتل الرسول، يتآمرون على قتل الحق والصلاح، ويدبرون مكرا إسكات داعي الله، ورغم ذلك يقسمون بالله. ها هكذا هو طبع الطغاة المفسدين في كل زمان ومكان، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويدعون أنهم أنصار الله ودينه، يهدمون ما أراد الله له أن يشاد ويزعمون أنهم مهتدون، يقتلون عباد الله ويزعمون أنهم على هدى الله. وعلى أي حال، لقد ظن هؤلاء الرهط أنهم قد أتقنوا المكر والتدبير واتخذوا كل احتياط للظهور بمظهر الأبرياء الصادقين، فهل استطاع الماكرون أن ينفذوا وأن ينفذوا من العقاب؟ كلا، أين يذهبون وكيف؟ والله يحرس رسالته وينصر رسله، ها هو معهم يسمع ويرى، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وهكذا رأينا ونظرنا وتدبرنا وفكرنا، فإذا بنا نجد أن فساد 9 أشخاص فقط كان سببا في هلاك القوم أجمعين، فكيف حين يكون في المجتمع آلاف الفاسدين؟ يا لطيف الطف بنا، ها نحن نرى المدينة خاوية مدمرة، فلا نجد سببا إلا 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فكيف تدمر مدينة بفساد 9؟ ولماذا يهلك القوم كلهم برهط منهم؟ الجواب واضح، لقد سكت القوم عن الظلم والفساد وغض الطرف عن المكر والمؤامرات، ولم يأخذوا على يد المفسدين، ولم يحدوا من تهور قادتهم، ولم يوقفوا اندفاع أشرارهم، إنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وما داموا كذلك فهم ظالمون، مشاركون في الفساد، مساهمون في المكر والعياء العناد، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وإن هذا لعبرة لكل معتبر، وعظة لكل متدبر، ودرس لكل من تلاهم من الأمم إلى اليوم. فهل فهمنا الدرس؟ وهل أدركنا كيف كان عاقبة الماكرين؟ إن هذه الآية تعلمنا أن اتباع المفسدين مهما قلوا، وأن السكوت على الفساد في أي جانب من جوانب الحياة وبأي عدد مهما قل وفي أي موقع مهما استهنا به، لا يلبث أن يتوسع جرثومه ويعم عفنه ليلتهم كل صلاح ويفسد كل صالح ويدمر كل شيء ويقضي على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن تدبر القرآن واستمر في النظر والتفكير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. ونحن في هذه الأيام المباركة في أوائل وبداية شهر ذي الحجة المحرم، في أيام فريضة الحج، الفريضة العظيمة والمقدسة التي أراد الله سبحانه وتعالى من المسلمين أن يتجهوا فيها إلى بيته الحرام وأماكنه المقدسة، يتجهوا نحوه سبحانه وتعالى. في هذه الفريضة الكثير من الآيات والبينات والدروس التي يجب أن نستفيدها نحن في واقعنا في هذا الزمن بالذات مع كثرة الحرب الموجهة على الأمة وموجهة على فريضة الحج. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. في هذه الآية يبين المولى سبحانه وتعالى أن البيت، أن الكعبة، البيت الذي قدسه الله وعظمه الله ورفع من شأنه وأمر إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ببنائه ليكون رمزا وقبلة للناس لمن آمن بالله إلى يوم القيامة، جعله الله مثابة بمعنى مرجع يعود الناس إليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وأيضا أمنا، أن يأمن كل إنسان يتجه إلى ذلك البيت. الله سبحانه وتعالى من رحمته أن جعل للناس أماكن يأمنوا فيها حتى لا يكون الواقع كله عبارة عن حروب وقتال ومواجهات، يجعل للناس أماكن يأمنون فيها، ويجعل للناس أزمنة يأمنون فيها مثل الأشهر الحرم. وأراد من تلك الأماكن أن تكون أماكن آمنة لكل الناس من آمن بالله سبحانه وتعالى، فتكون أماكن للعبادة، وأيضا تكون أماكن للاستفادة الاقتصادية، تكون مثلا مواقع تجارية يمكن للناس أن يذهبوا إلى تلك الأماكن فيأخذوا أغراضهم ويأخذوا كل احتياجاتهم. يجعل أماكن آمنة، ويجعل كما قلنا أزمنة آمنة مثل الأشهر الحرم التي لا يجوز القتال فيها إلا في ظروف أن يحصل اعتداء من طرف ممن لا يراعون أي شيء من حرمات الله. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى البيت الحرام مكان آمن حتى للحيوانات، وليس فقط للإنسان، تأمن فيها الطيور، تأمن فيه الحيوانات البرية، يحرم على الناس فيها الصيد، فتكون آمنة لا يقلقها ولا يزعجها أي شيء. لكن لو جئنا مثلا إلى البشر، الناس المؤمنون الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى، هل يأمن الإنسان على نفسه اليوم في الأماكن المقدسة في البيت الحرام؟ هل يأمن على نفسه من النظام السعودي؟ أن تكون أنت مثلا عدو لأمريكا فقط، لست عدو للنظام السعودي ولا للشعب السعودي، وليس لك أي موقف منهم، لكن أنت عدو لأمريكا والإسرائيل، هل ستأمن على نفسك؟ لا، لا تأمن أنت كإنسان. والله سبحانه وتعالى قال: ومن دخله كان آمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. لا تأمن عندما تقول كلمة الحق، لأن هذا المكان أصبح يستغل للأغراض السياسية، السياسة التي تريدها أمريكا ليس التي يريدها الإسلام. من يعارض ويخالف ويواجه أمريكا وإسرائيل، كثير من الشخصيات من بلدان عربية من اليمن ومن غير اليمن اعتقلت في تلك الأماكن المقدسة واختفت، وبعض منها لا زال في السجون حتى الآن لأنه كان له موقف من أمريكا. من هذا نفهم أن الذي يدير الحرم هي أمريكا وليس حتى هذا النظام، لأن ما يخالف أمريكا يواجه بقسوة في الأماكن التي جعلها الله أمنا للناس، بل قد يصل الحال بالإنسان إلى أن يقتل داخل الأماكن المقدسة فقط لأنه سيطلق عبارات فيها عداوة لأمريكا كما أمر الله، فيها براءة من أمريكا ومن إسرائيل، بمعنى أنهم هم من يديرون هذه الأماكن ولم تعد إدارتها في أياد مؤمنة إيمانية كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم وإسماعيل الذين جعلهم الله خادمين للبيت الحرام، عندما قال المولى تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا بمعنى أن قدموا خدمات لمن سيأتي إلى هذا البيت، إبراهيم وإسماعيل جعلهم الله خدام للحرم للبيت الحرام. ما الذي نفهمه من هذه الآية؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون من يخدم البيت من هذه النوعية، من هذه الحالة الإيمانية كإبراهيم وكإسماعيل الذين هم من أعظم أنبياء الله ومن أعظم المهام التي أوكلها الله إليهم رعاية هذا البيت، تسهيل مهمة الطواف والركوع والسجود لمن يأتي إلى هذا البيت، أي أن يكون هذا البيت بالشكل الذي يستطيع الناس أن ينالوه وبخدمات تتوفر لهم حتى يثوبوا إليه ويقوموا بتفاصيل عبادية تؤدى نحوه. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، إذن هذا هو خادم الحرم إبراهيم وإسماعيل وليس غيرهم، إبراهيم الذي كان له أشد المواقف من الكافرين، إبراهيم الذي عندما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه، إبراهيم الذي كفر بقومه الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، إبراهيم الذي لم يكن يداهن ولا يجامل ولا يتولى الكافرين بل كسر أصنامهم ولم يبالي بأن يحدث له ما يحدث، وجعله الله قدوة للمؤمنين أن يتبرأوا من أعداء الله، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لم يجعل الله إبراهيم هو خادم للحرم، إذن هكذا أراد الله أن يكون قدام الحرم من هذه النوعية التي لا تخاف في الله لومة لائم، تواجه الأعداء والمجرمين والكافرين. أما من يتولى اليهود والنصارى فليس خادما للحرم، لأنه سيجعل الحرم خدمة لليهود والنصارى وحربا على أعداء وحربا على الأمة وعلى الدين وعلى أعداء اليهود والنصارى، هذا ما لا يريده الله سبحانه وتعالى. ليست القضية أنه من قد قال عن نفسه أنه خادم للحرم أو للحرمين صدقناه أنه خادم للحرمين، لا، القرآن يبين من هم الذين يجب أن يكونوا هم أولياء لهذا البيت. إبراهيم الذي أمره الله أن ينادي في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، بالناس، أذن في الناس كل الناس ليأتوا إلى هذه الأماكن المقدسة، ثم يأمر إبراهيم أن يخدم، أن يكون خادما لهؤلاء، يخدم هؤلاء، أن يحاول أن يكون خادما للبيت بالشكل الذي يسهل عملية العبادة عند هذا البيت، وأن يحج إليه الناس ويثوبوا إليه. لكن هل يحدث اليوم خدمة من أولئك؟ لا، يخدم الأمريكي ويخدم الإسرائيلي ويمنع المسلم، وتلقى عليه التبعات المالية الكبيرة جدا بحيث لا يستطيع أن يحج، أن يؤدي فريضة، ويمنع أن يختلط بإخوانه المسلمين في تلك الأماكن.

0: يسير في مسار إبراهيم، ومن يقتدي بإبراهيم هو من يصلح أن يكون خادما لهذا البيت الذي عظمه الله وقدسه الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن في من يتولى إدارة هذا البيت هذه المواصفات الإيمانية التي توافرت في إبراهيم وإسماعيل، فسيحول هذا البيت حربا على الدين، حربا لله سبحانه وتعالى، وخدمة لأعداء الله. وهذا ما هو حاصل اليوم. اليوم يعجز كل إنسان مسلم أن يصل إلى هذا البيت، بينما من السهل جدا أن يصل الكافرين، أن يصل الكافرون وغيرهم من أعداء هذه الأمة. من السهل أن يصل الأمريكي، ومن الصعب أن يصل حتى اليمني الذي هو بجوار البيت الحرام، لأن من يدير هذا البيت ليس فيه ذرة واحدة من صفات إبراهيم عليه السلام، بل يحمل عكس صفات إبراهيم، تولي لليهود والنصارى وخدمة لهم وسير في طاعتهم والعمل على إرضائهم بكل طريقة وكل وسيلة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من رحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك

أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فشهادة أحدهم

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له

الآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم

المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم

فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم.

والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

0: ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا.
1: السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه التعليم الطبي للوصول إلى مخرجات ذات جودة عالية باعتباره ركيزة أساسية في بناء الأوطان، مشيرا خلال الاجتماع المشترك الذي نظمه المجلس الطبي اليوم لقيادتي وزارتي الصحة والبيئة والتربية والتعليم والبحث العلمي ورؤساء وعمداء الجامعات والكليات الطبية، مشيرا إلى أن اليمن استطاع بفضل الله والقيادة الحكيمة تجاوز التحديات ومواكبة العلم والتطورات في المجال الطبي والتعليمي رغم العدوان والحصار. وجدد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان في الاجتماع الذي ناقش موائمة الاختبارات الأكاديمية مع معايير مزاولة المهنة وامتحانات الكفاءة للمختبرات والتمريض والصيدلة للتأكيد على تعزيز التكامل بين الوزارتين والمجلس الطبي للنهوض بواقع التعليم الطبي وتوحيد المعايير بما يضمن سلامة المرضى، مشددا على ضرورة الرقابة والتقييم المستمر للطلاب، فيما أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي ضرورة تعديل وتطوير المناهج وآليات العمل بما يصب في خدمة المجتمع وتصحيح عملية التعليم الطبي وتجاوز اختلالات الفترة السابقة، مشيدا بجهود المجلس في توحيد المقررات والامتحانات وبنك الأسئلة. من جانبه لفت رئيس المجلس الطبي الدكتور عبد الكريم شيبان إلى أن أولى خطوات الإصلاح تبدأ من قاعات الامتحان وتحديث طرق التقييم الجامعي لتتوافق مع معايير الكفاءة المهنية وكذلك الموائمة الموحدة، مؤكدا أن ربط الترخيص المهني بجودة المخرجات طوق نجاة لضمان استمرار الاعتراف الدولي بالشهادة الطبية وحماية سمعة الطبيب اليمني. اعتبر وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي توجه الوزارة نحو توحيد الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية المتناظرة في الجامعات الحكومية والأهلية خطوة استراتيجية لإعادة ضبط مسار التعليم الجامعي وسد الفجوات الأكاديمية التراكمية، مطمئنا الجامعات خلال ورشة العمل التي عقدت بمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم اليوم لمراجعة وإقرار التعديلات على الخطط الدراسية بعدم الإقدام على أي خطوات تضر بمصالحها وإنما تهدف للمصلحة العامة وتجود بالمخرجات وتجويدها لتطبيقها من العام القادم 1448 هجرية، مشيرا إلى الدور المعول على جامعة صنعاء كنموذج مشرف. وفي الورشة أكد وكيل الوزارة لقطاع التعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان أن توحيد الخطط ووضع أرضية وطنية صلبة تضمن معايير الجودة العالمية وتحل إشكالات التحويل والمقاصة. وكذلك استعرض رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور عادل المطري مراحل عمل اللجان لمراجعة الملاحظات وتوحيد مسميات وساعات نحو 70 برنامجا أكاديميا. اعتمد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري اليوم 100 ومواصفتين قياسيتين جديدتين ومحدثة في مجال الصناعات الغذائية والسلع الأخرى. وأكد البشيري خلال توقيع القرارات بحضور المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي أهمية المواصفات الوطنية لحماية المواطن والاقتصاد من السلع المغشوشة، موجها بإنشاء مختبر بحثي بالهيئة يعنى بسلامة السلع الغذائية والاستفادة من أبحاث التخرج لضمان خلو المستورد من الأثر السمي.
والمواد الضارة تنفيذا لموجهات قائد الثورة. وفي سياق متصل استعرض اجتماع برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد سامي البشيري النسخة الجديدة والمطورة للموقع الإلكتروني للوزارة استعدادا لتدشينه رسميا، حيث اطلع على الخدمات الإلكترونية التفاعلية والنوافذ المخصصة لاستقبال الشكاوى وتقديم الإرشادات لأصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال والأسر المنتجة، مشيدا بالجهود المبذولة لمواكبة الأتمة والتحول الرقمي وتطوير الخدمات بالوزارة. دشن رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد العلامة عبد المجيد الحوثي بمحافظة الحديدة اليوم المرحلة الخامسة من مشروع إطعام الأضاحي، والذي يستهدف توزيع 130 رأسا من الأبقار على الفقراء والأيتام والمساكين والمرابطين في الجبهات بتمويل من عطاء الواقفين والمحسنين. وأوضح العلامة الحوثي أن المشروع يجسد قيم التكافل والتراحم ويعد امتدادا للمراحل السابقة التي وزعت 1000 رأس من الأبقار في عدة محافظات، مشيرا إلى أن الهيئة تمتلك أكثر من 150 بابا من أبواب الخير والإحسان، وتعمل على توسيع مشاريع الوقف لتخفيف معاناة المحتاجين في ظل الأوضاع الراهنة. من جانبه أشاد وكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري بجهود هيئة الأوقاف في استثمار الوقف وإدخال السرور على قلوب الأسر الأشد احتياجا خلال أيام العيد السعيد، فيما اعتبر وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي المشروع خطوة إيجابية تترجم حرص القيادة الثورية والسياسية وهيئة الأوقاف على تفقد أحوال المواطنين والفقراء بالمحافظة. دشنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومؤسسة الشهداء اليوم مشروع أضاحي العيد للعام 1447 هجرية، والذي يستهدف 18,000 أسرة من أسر الشهداء الأشد فقرا في عموم محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية تبلغ 190 مليون ريال. وفي التدشين شهد عضو مجلس الشورى يحيى المهدي بالدور الريادي والإنساني في تبني هذه المشاريع الخدمية التي تستهدف أسر الشهداء وتخفف من معاناتها في ظل الظروف الصعبة جراء الحصار والعدوان. شيع بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثمان شهيد الوطن المجاهد عبد الرحمن محمد المتوكل الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني، وشارك في مراسم التشييع الرسمية نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام ومحافظ صنعاء عبد الباسط الهادي ومديراء دائرتي تقييم القوى البشرية العميد الركن عبد العزيز صلاح والمالية العميد علي المطري ولفيف من الشخصيات الاجتماعية و زملاء وأقارب الشهيد، حيث جرت المراسم بعد الصلاة عليه في جامع الشعب بأمانة العاصمة ليتم موارته ثرى في مسقط رأسه. ناقش اجتماع تنفيذي بمحافظة البيضاء برئاسة المحافظ عبدالله إدريس خطة قيادة السلطة المحلية لزيارة المرابطين من أبطال الجيش والأمن في جبهات العزة والكرامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، و سير تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية الجاري العمل فيها ومتابعة تمويل مشاريع البرنامج الاستثماري للعام القادم. وبارك الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة عبدالله الجمالي صالح الجوفي وصالح المنصوري نجاح أنشطة الدورات الصيفية التي شارك فيها 40,000 مشارك، مؤكدا استمرار التعبئة العامة ودورات طوفان الأقصى والجهوزية العالية لخوض معركة الفتح الموعود والجهوزية جهاد المقدس. وفي سياق متصل كرم محافظ البيضاء عبد الله إدريس ومعه الوكيل عبد الله الجمالي اليوم المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين المهندس محمد جمال وعمال النظافة بمناسبة يوم العمال العالمي مهنئا إياهم و مشيدا بأدوارهم وصمودهم في إبراز اللوحة الجمالية للمدن.
دشنها محافظ ذمار محمد البخيتي اليوم مبادرة رفد 7 مستشفيات ريفية بوحدات عناية مركزة مكتملة بتمويل ذاتي من النفقات التشغيلية لمنتسبي القطاع الصحي في المديريات المستهدفة. واعتبر المحافظ البخيتي في التدشين بحضور وكيل المحافظة محمود الجبين هذا المشروع إنجازا نوعيا يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وإنقاذ الأرواح في مديريات وصاب السافل ووصاب العالي وجبل الشرق وذوران والحدأ وميفعة عنس وعتمة والتي كانت تفتقر لهذه الخدمة الحيوية وتسبب المسافات في وفاة الحالات الطارئة قبل وصولها لمراكز المدن، مثمنا جهود قيادة مكتب الصحة واستثمار النفقات التشغيلية بشكل صحيح، فيما أوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور طارق الخيواني أن تجهيز هذه الوحدات جاء كمبادرة مجتمعية من منتسبي القطاع عبر توفير مبالغ من النفقات التشغيلية على مدى 9 أشهر لتأمين الأجهزة الطبية النوعية للمناطق النائية، حاثا على الاستمرار في إطلاق المبادرات الذاتية لمساندة المجتمع. ناقشت لجنة إعداد وصياغة مشروع قانون النفط والغاز في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل وزارة النفط والمعادن ناصر العجي الجوانب المتصلة باستكمال أعمال اللجنة وما تم إنجازه، وأكد الاجتماع الانتهاء من إعداد الهيكل العام لمشروع القانون ومراجعة المعايير والمحاور الأساسية بما يسهم في بناء إطار قانوني متكامل ينظم قطاع النفط والغاز ويراعي المتغيرات الحالية والمستقبلية. وتطرق الاجتماع لأهداف المشروع في تعزيز الجوانب التنظيمية والتشريعية وتطوير البيئة القانونية لمواكبة أفضل الممارسات ورفع كفاءة إدارة الموارد النفطية والغازية لتحقيق المصلحة العامة. وأكد وكيل وزارة أهمية مواصلة الجهود واستكمال أعمال الصيانة وفق رؤية واضحة وشاملة تواكب متطلبات المرحلة القادمة. نظم المركز الوطني لعلاج الأورام وصندوق مكافحة السرطان بالعاصمة صنعاء ومنتسبو الأجهزة الأمنية بمحافظة ذمار اليوم وقفتين احتجاجيتين نصرة للقرآن الكريم والمسجد الأقصى المبارك وتنديدا بإقدام المتطرفين أمريكيين وصهاينة على إحراق نسخ من المصحف الشريف واستمرار تدنيس المقدسات. ورفع المشاركون في الوقفتين بحضور مدير أمن محافظة ذمار العميد محمد المهدي وقيادات وكوادر مركز صندوق الأورام الشعارات الهادفة بوجوب الدفاع عن حرمة كتاب الله والمقدسات الإسلامية، مستنكرين الصمت الدولي المعيب تجاه هذه الأعمال الاستفزازية. وأكد بيان صادر عن الوقفتين ثبات الموقف الديني والأخلاقي لأبناء الشعب اليمني في

0: الجامعة الدكتور محمد البخيتي ونوابه ومساعدوه وعمداء الكليات ورئيس اتحاد جمعيات منتجي البن محمد عثمان في غرس الشتلات. وأوضح الدكتور البخيتي أن الجامعة جهزت الأرض ووفرت شبكة الري الحديث تمهيدا لزراعتها بالبن الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية التاريخية والوجدان وقصة حضارة صاغها اليمنيون عبر القرون. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضرورياً، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية. اليمن متصل.

0: زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتاً للحق ومنبراً للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي الاستراتيجي الأستاذ طالب الحسني. مرحبا بك أستاذ طالب.
2: مرحبا بك وبهذا المستمعين والمتابعين الكرام.
1: أطل علينا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يوم الاثنين المنصرم بمناسبة دخول شهر ذي الحجة الحرام، وكانت المحاضرة الأولى ضمن الدروس المعتادة سنويا. وتكلم السيد القائد في الدرس عن الإساءة المتجددة إلى القرآن الكريم في أمريكا بأنها تأتي في إطار حملة عدائية يهودية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين، وتكرار هذه الإساءة الذي يوشك أن يتحول سماع خبر الإساءة إلى حالة اعتيادية روتينية لدى الكثير من أبناء الأمة الإسلامية، حتى أنه يصل الحال بالكثير من المسلمين إلى عدم الاهتمام أصلا بالإساءة إلى القرآن الكريم، وكأنه موضوع لا أهمية له على الإطلاق. نعم أستاذ طالب، إذا كانت الإساءة إذا كانت الإساءة للطالب للقرآن في أمريكا تعاد ضمن حملة صهيونية عدائية مستمرة، فهل سيكون فهل سكوت الأمة وتحول الخبر إلى روتيني لا يحرك ساكنا، يعني قبولا ضمنيا بتطبيع الإساءة للمقدسات؟ وما هو الواجب من تبقى من الأمة على الأمة من تبقى من الأمة الإسلامية؟
2: نعم، في الواقع السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حسبه الله عندما تحدث عن هذا الموضوع هو تحدث عنه من زاوية هو اعتبرها خطيرة ومن المهم يعني الحديث عنها وليس التنبيه لها.
1: نعم.
2: وهي مسألة النجاح الصهيونية ونجاح يعني الأطراف والجهات والقوى المعادية للإسلام أن تروض الأمة وأن تصل بها إلى هذه المرحلة. فالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عندما تحدث عن هذه المرحلة هو تحدث أنه يجب الخروج من هذه الحالة.
1: نعم.
2: وهو يقول أن أن أن يعني عدم استنهاض الأمة وعدم شعور الأمة بالاستفزاز.
1: نعم.
2: وعدم الرد على مسألة إحراق القرآن الكريم والإساءات المتكررة هي مسألة يعني هي تعبر عن أن الأمة وصلت إلى التعايش مع المهانة والإدلال، وهو يقول أن هذه الحالة يعني حالة مرضية لا يجب أن تكون سائدة وأن تصبح المسألة يعني وأن تمر هذه الإساءات، لأنه أشار أيضا في نفس السياق إلى ما يقوم به العدو الإسرائيلي في القدس، وبالتالي هي مسألة يعني مترابطة.
1: نعم.
2: الإساءة للمقدسات بصفة عامة وعدم شعور الأمة بالاستفزاز هي حالة كبيرة من يعني حالة كبيرة من المهانة التي وصلت إليها الأمة، وبالتالي يجب أن تكون هناك معالجة. وهو تحدث عن المعالجة وتحدث عن مسألة كيف خططوا لأن تصل الأمة إلى هذه المرحلة وأن يكون عمليا الإساءة المقدسة.
1: نعم.
2: عملية يتم ترويض الأمة عليها.
1: نعم. طالما أستاذ طالب وقد سبقتنا الحديث عن فلسطين والقدس المحتلة، تكلم السيد القائد في خطابه عن يوميات الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بأنها يوميات قهر وإذلال واضطهاد واعتداء وتنكيل، وعن المسار اليهودي الصهيوني العدواني ضد المسجد الأقصى بأنه مسار مستمر ضمن خطة عمل يشتغل بها اليهود. ومن هناك فرق كبير فيما كان عليه الحال قبل سنوات والآن، حيث أصبح الآن حالة الاقتحامات يعني شبه يومية، والسماع بها أصبح خبرا عاديا. طيب أستاذ طالب، كيف تحول الاقتحامات، تحولت تلك الاقتحامات من جريمة تهز الأمة قبل سنوات إلى خبر عابر اليوم؟ وماذا يعني تحول التدنيس اليومي للمقدسات إلى أمر اعتيادي لدى المسلمين وعند وعي المسلمين؟
2: نعم، ارتبطت الانتفاضة الفلسطينية في عام 2000 باقتحام أروش شارون المسجد الأقصى المبارك.
1: نعم.
2: ومعها حصلت أيضا
1: انتفاضة،
2: الانتفاضة عربية.
1: نعم.
2: وإسلامية. ما يحصل الآن هو أكثر يعني وأبلغ وأكثر سوءا مما قام به أروش شارون.
1: نعم.
2: لأن هناك تغيير في هيكلة المسجد الأقصى وحفريات واقتحامات يومية وسيطرة وإغلاق المسجد الأقصى المبارك وتحكم بالمسجد الأقصى المبارك، فيما الأمة الإسلامية في مسار آخر تماما، يعني عملية التصفية على الاتفاقية الإبراهيمية، التحالف الذي ظهرت عليه الدول العربية في الحرب القائمة التي لا تزال يعني وإن كان في مسألة خفض التصعيد، التعاون مع كيان العدو الإسرائيلي لمواجهة إيران لمحاولة الاعتداء على إيران. هذه حالة يعني غير مسبوقة في واقع الأمة. ولهذا تحدث السيد عن هذه المعاناة في القدس وفي الضفة الغربية والمرارة، وتحدث عن مسألة ويعني هي مسألة مؤثرة، حتى عندما تحدث عنها تحدث عنها بنوع من التأثير عندما قال أن الأمة في حالة يعني في حالة غير مسبوقة عندما تكون فلسطين والقدس وغزة في حالة مواجهة، في خندق مواجهة، في مواجهة كيان العدو الإسرائيلي، بينما يشعرون هؤلاء المجاهدين يشعرون بأنهم في غربة تماما عن الأمة، والأمة أشعرتهم بسبب الخذلان بسبب التآمر عليهم بأنهم غرباء.
1: نعم.
2: ولذلك في الحقيقة هذه المسألة لولا أن محور المقاومة، وقد أشار إليه أيضا لأنه أشار إلى محور المقاومة ككل، هي الجبهة التي تواجه هذا المسار، لكانت المسألة أكثر يعني تحدث عن الأردن، تحدث عن مصر، تحدث عن سوريا، تحدث
1: عن لبنان،
2: عن الحكومة اللبنانية.
1: نعم.
2: هذا الواقع الذي نعيشه ونراه ونتابعه ونكتبه كأخبار ونتعاطى معه كأخبار أيضا، وتتعاطى الأمة معه، تسمعه أخبارا، هي
1: عابرة وكأنها عابرة. نعم.
2: كأنها عابرة.
1: نعم.
2: هي حالة مرضية يجب أن تصفى منها. وهو يتحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن العودة للقرآن الكريم، العودة للتمسك بالإسلام.
1: نعم.
2: هو أوجد المعالجة، لأنه لا يتحدث عن أيضا عن الموضوع كتعليق عن الموضوع، هذا ما لا يمكن أن يضعه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وكذلك لا يتحدث عنه من واقع أنه بعيدا وكأنه يعلق، إنما تحدث عنه من واقع قد فرضه أصبح مختلفا في اليمن. لهذا تحدث عن اليمن وعن دور اليمن عندما قال أن اليمن في حالة خروج بالملايين، أشاد بهذا الخروج. وكذلك قال نحن أساسا في حالة صراع مع الصهيونية ونحن لسنا واقفين، يعني تحدث كذلك عن المقاطعة، تحدث عن مسائل كثيرة. فالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عندما يتحدث عن هذه المسائل ويتحدث عن واقع الأمة وما يقوم به كيان العدو الإسرائيلي، ثم يعود بنفس الوقت يتحدث عن اليمن وعن النموذج، عن الحلول، يتحدث عن الذين تحركوا، لذلك يتحدث عن المقاومة الفلسطينية، يتحدث عن لبنان، عن حزب الله، يتحدث عن إيران، وهو يتحدث بالتالي عن حلول، ويتحدث عن نماذج يعني مواجهة.
1: نعم.
2: الأمة يجب أن تكون هي النموذج المدعوم، يجب.
1: نعم.
2: أن تكون هي النموذج الذي يتم دعمه من قبل كل الأمة. وفي الحقيقة هو يضع الحجة على الجميع، يعني إذا كان البعض يعتقد أنه لا يعلم وهذه الفكرة هي غير موجودة، يعني لأنه الأمور أصبحت واضحة، ليس هناك أحد يمكن أن يعاقل سواء كان في إطار الفردي أو في الإطار الجماعي، يستطيع أن يبرئ نفسه من من أن يكون إما حياد وهو لا يوجد هناك حياد، وإما أن يكون في الجبهة المقابلة في مواجهة العدو الإسرائيلي والأمريكي.
1: نعم، أيضا من ضمن النماذج الذي تحدث عنها السيد القائد هو هي نموذج لبنان. تكلم السيد القائد عن الاستهداف للشعب اللبناني في الجنوب بأنه استهداف لكل لبنان وانتهاك للسيادة اللبنانية، وأن حزب الله من خلال التصدي للعدوان الصهيوني هو يقوم بواجبه المشروع بكل الاعتبارات، والبعض في السلطة اللبنانية ومن لديهم اتجاهات منحرفة يتجهون باللوم وتحميل المسؤولية ضد حزب الله ويحاولون أن يطعنوهم في الظهر. طيب أستاذ طالب، إذا كان العدوان على الجنوب هو كسر لسيادة لبنان كلها، ما معنى أن يفتح خط اللوم على من يتصدى بدل أن يفتح خط المواجهة مع من ينتهك السيادة اللبنانية؟
2: نعم، بالإضافة إلى أن الأمة لا تقوم بأي عمل، وبالإضافة إلى أن هناك خذلان، وبالإضافة إلى أن هناك انحراف، وبالإضافة إلى أن هناك عدم يعني محاولة عدم فهم الصراع وطبيعة الصراع مع العدو الإسرائيلي، هناك تيارا قائما موجودا عربيا وصهيونيا.
1: نعم.
2: عربيا ما يسمى بالصهيونية العربية الآن، سواء كانت مسيحية أو غير مسيحية، يعني في لبنان مثلا الآن من يقومون بهذا الدور المشبوه والذي لا يتقبله الشعب اللبناني، كل الشعب اللبناني، هم اليمين المسيحي المتطرف في لبنان، القوات بالكثير الذين لا يجدون يعني أن يعني العداء لإسرائيل مهم، بالإضافة إلى التيار عربي صهيوني إسلامي يعني بالاسم، يعني مثلا سلام رئيس الحكومة اللبنانية.
1: نعم.
2: وبعض التيارات القائمة هو تيار نحن نواجهه، تيار يعني متصهين، يعني إذا صح التعبير، هو بل التعبير صحيح 100%، يعني الصهيونية العربية موجودة وقد بدأت تتأسس منذ بدأت تدافع عن كامب ديفيد وثم دافعت عن أوسلو وثم بدأت تدافع الآن وموجودة وتحاول أن تدافع عن الاتفاق الإبراهيمي وتحاول أن تقدم أن ما تقوم به سوريا مثلا ولمحاولة تجنيب سوريا الحرب، وفي لبنان هو هذا المنطق، هذا المنطق موجود في الأصل يعني منذ سنوات طويلة يتم العمل عليه، هناك من ينظر لهذا التنظيم تحت مبررات كثيرة وتحت كثير من محاولة يعني تضيع الأمة، يعني محاولة التبرير، يعني فكرة أنه لماذا لا تواجه كيان العدو، سيبررون ذلك بأنه يعني تجنبا للحرب أو أن الحرب يعني ستدمر لبنان مثلا، ولكن هناك نموذج شاهد على ذلك، يعني أن سوريا يتم تدميرها ويتم ضربها وهي لا تقاوم، قد أشار السيد إلى ذلك.
1: نعم.
2: أيضا 15 شهرا من ضبط النفس، وهو في الحقيقة كان اختبارا ناجحا قام بحزب الله من أجل أن يقدم هذه المكونات في لبنان على أنها فعليا خائنة ولا تستطيع أن تنتصر أو تحمي لبنان بالدبلوماسية، وهو الآن ما جعل الكثير من اللبنانيين نسبة عالية جدا من اللبنانيين ينظرون إلى ما يقوم به حزب الله كعمل بطولي، عمل هو الذي فقط سيحمي لبنان وهو الذي سيفرض سيادة لبنان.
1: نعم.
2: ولهذا هناك تبين الآن وهناك وضوح في مسارات، يعني المسار الدبلوماسي فشل فشلا كبيرا جدا ويقود إلى فشل أسوأ، يقود إلى عدم وجود منطق، حتى ليس منطق فقط، عندما تقول الأطراف هذه التي تحاول التفاوض مع كيان العدو الإسرائيلي برعاية لبناني برعاية
1: أمريكية
2: أنه يجب سحب الجيش ثم تسليم المناطق لكيان العدو الإسرائيلي، هو ينسحب ولا ينسحب من النقاط الخمس ويحاول أن يسيطر على مناطق واسعة في جنوب لبنان لولا أن هناك مقاومة حزب الله الذي دفعته ووضعته الآن أمام مأزق كبير جدا، هو عمليا استنزاف غير مسبوق لكيان العدو الإسرائيلي مثل ما حصل في عام 2000.
1: نعم. نذهب إلى جمهورية إيران الإسلامية وما جاء في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن هناك مؤشرات على التحضير الأمريكي للتصعيد بعد أن فشل في الجولة السابقة، ومن المؤسف أن الترتيبات الأمريكية في التحضير للتصعيد القادم قائمة على الاستغلال لبعض البلدان العربية التي لم تستفيد من دروس الجولة الماضية ونتائج وتأثيرات احتضانها للقواعد الأمريكية التي تعتدي على جمهورية إيران الإسلامية. طيب أستاذ طالب، ما الذي ستستفيد منه بعض الدول العربية من تمويل وحماية قواعد أمريكية تستخدم لضرب المنطقة وهي نفسها تتحمل تبعات تصعيد فشلت واشنطن في إنجازها في الجولة السابقة؟
2: يعني في الولايات المتحدة الأمريكية هناك جدل الآن قائم حول إذا عاد ترامب إلى التصعيد مع الجمهورية الإسلامية، هل هناك نتائج؟ الواقع لا يقول أن هناك نتائج، لا يقين بذلك، لا لا لا رؤية لذلك، لا مسار لذلك، لكن اليقين أيضا أن هناك أزمة اقتصادية ستصعد إلى ما لا يمكن السيطرة عليه. وهناك اليوم كان هناك تحذيرا من مدير وكالة الطاقة الذرية فاتح، ووكالة الطاقة الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، يقول فاتح بيرول أن أزمة الطاقة ستصل إلى المنطقة الحمراء.
1: نعم.
2: التي هي يعني أنه ليس هناك مخزون، وبالتالي سترتفع أسعار الوقود إلى فوق 180 دولار وقد تتجاوز 180 دولار، وهذا يعني أن العالم سيدخل إلى أزمة غير مسبوقة. فيما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ضربت الطاقة يعني حتى الآن هذه الأزمة من دون العودة إلى التصعيد، فقط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، أما إذا عادت الولايات المتحدة الأمريكية واستهدفت الطاقة في إيران وقامت إيران بالرفض بحسب
1: المؤشرات
2: المعادلة التي فرضتها إيران، فإن العالم سيدخل في نفق مظلم بشكل لا يمكن تصوره
1: بلا حدود. نعم
2: نعم، سيكون هناك ارتفاع كبير للطاقة يعني تصل إلى الترميل النفط إلى ما فوق 200 فور الضربات، وهذا يعني أن أوروبا ستدخل في مستنقع كبير، وخاصة أنه نحن في فصل الصيف هم يحتاجون الطاقة بدرجة كبيرة.
1: نعم.
2: هناك أزمة شديدة في التعقيد ستحصل في كل العالم، ولكن سيكون هناك نوع من التباين، ستبدأ تكون كبيرة في بعض دول آسيا، شرق آسيا، ثم في أوروبا، وهناك أزمة كبيرة بدأت الآن في أفريقيا، هناك احتجاجات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وثم ستنعكس إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير وثم العالم، وقد يؤدي هذا إلى تصعيد كبير وغير مسبوق وربما يعني صدام أكبر. هذا هو المنطق الخطر الآن إذا كان هناك عودة للحرب. العودة للحرب لا تعني الانتصار على إيران، هي تعني أن يدخل العالم كله إلى أزمة غير مسبوقة، ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقرر أنها انتصرت أو لا.
1: طيب يا أستاذ طالب، ما دور الدول التي ذكرتها سابقا أو دول العالم بشكل عام من هذا الموقف الأمريكي المتهور؟
2: هناك تحذيرات من كل العالم، يعني أوروبا تقول بشكل واضح، يعني حلف شمال الأطلسي يقول أنه يجب أن تتوقف الحرب، الصين تقول ذلك، اليوم روسيا تقول ذلك، الهند تقول ذلك، البرازيل تقول ذلك، دول العالم يقولون ذلك، يقولون أنه التصعيد، حتى دول المنطقة يعني بعض دول المنطقة الذي لديهم أي عقل، الذي لا يزال لديهم وعي في بعض المنطقة العربية، أنه الذهاب إلى حرب، الذهاب إلى عودة إلى الحرب هي ستكون كارثة. لكن الاحتمال الوارد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتجنب العودة إلى ضرب الطاقة، وستكون هناك ضربات، محاولة ضربات أن تكون ضربات محدودة تستهدف بنية تحتية لا تشمل الطاقة، ويكون الرد الإيراني كذلك، ولكن هذا يسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج، ولكنها ستخرج بهزيمة كبيرة وهزيمة مرة.
1: نعم.
2: هناك محاولة لتغليب الجهود الدبلوماسية، مثل ما يجري الآن، يعني محسن النقوي في باكستان عاصم منير القائد الجيش سيصل هذه الليلة إلى طهران.
1: نعم.
2: قد يتفقون على صيغة توافقية هي ليست حلا، إنما هي
1: كبادرة
2: مراحل الحل إلى مرحلتين، أولا وقف الحرب، ثم بعد ذلك بعد فترة
1: مفاوضات،
2: هناك اتفاق ومفاوضات نووية، وهذا هو الحل المنطقي والذي يمكن أن تنجو منه، أن تنجو به المنطقة. ما لم يكن ذلك موجودا فالولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة هي في مأزق.
1: نعم.
2: كبير، يعني لا تتصرف من واقع أنها لديها خيارات كثيرة. ليس هناك خيارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من هذا المستنقع على الإطلاق، يعني
1: نعم.
2: هي هو إما أن تخرج مهزومة وإما أن تخرج مهزومة، ليس هناك مسألة ثالثة.
1: نعم، ألو،
2: نعم
1: معك أستاذي، تفضل.
2: فأقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها خيارات كثيرة، فهي إما أن تخرج مهزومة وإما أن تخرج مهزومة، ليس هناك خيار ثالث.
1: نعم.
2: تخرج مهزومة في كلا الحالتين، سواء صعدت أو
1: لم تصعد
2: أو لم تصعد وذهبت إلى اتفاق مجزأ بالشروط الإيرانية، وهذا الذي يجعل إيران تتمسك بشروطها التي ليست شروط بالمعنى يعني بالمعنى يعني خارج حقوقها وخارج نتائج الحرب.
1: نعم.
2: هي شروط تدخل ضمن الضمانات، تدخل ضمن الحقوق، تدخل ضمن أيضا أمنها القومي ومعادلة الانتصار التي تحققت بالنسبة للمنطقة وليس فقط لإيران.
1: نعم سطالب، أشار السيد القائد إلى أن المخطط الصهيوني واضح والخريطة لإسرائيل الكبرى واضحة وتستهدف العرب أولا، وأي عناوين يرفعها الأمريكي أو الكيان الصهيوني مثل عنوان السلاح النووي هي عناوين مخادعة، والأمريكي أول من استخدم السلاح النووي للإبادة الجماعية والإجرام الشامل. طيب إذا كان مشروع إسرائيل الكبرى يستهدف العرب أولا، لماذا تحولت قضية السلاح النووي إلى ذريعة ضد إيران تحديدا، بينما ما يلوح أو من يلوح بها هو من استخدمها للإبادة الجماعية في كل مكان، مثلا اليابان، فيتنام.
2: يعني العالم يكاد يكون مجمع، يعني الآن بما في ذلك حتى تيارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في أوروبا، وهي مؤشرات التحول الآن في أوروبا، أن تصعد أحزاب غير تقليدية وتسقط الأحزاب الليبرالية التقليدية التي كانت حليفة للولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من حرب، وكذلك التفكك القائم والذي سيدخل أيضا إلى مرحلة تصعيد أكبر بين حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية. أصل هذا التباين وهذا الخلاف وهذه الرؤية هي قائمة بأن حروب الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة كانت تدميرية ولم تكن لصالح حتى الولايات المتحدة الأمريكية. حرب أفغانستان خرجت منها مهزومة بعد 20 عام، حرب العراق خرجت منها مهزومة بعد 13 عام،
1: نعم.
2: حرب فيتنام خرجت مهزومة منها، خرجت مهزومة الولايات المتحدة الأمريكية من حروب كثيرة، ولذلك عندما تضع مبررات يعني مثل يعني
1: مبررات الخروج،
2: نعم. وحتى مبررات للعدوان مثل ما وضعت سلاح دمار شامل في العراق أو مثل ما قالت أنها ستقاتل القاعدة في أفغانستان، ثم ظهر بعد ذلك أنها هي التي بنت القاعدة وهي التي أسستها، وقد هناك اعترافات كثيرة وأسست داعش، ثم لماذا تدخلت في ليبيا على سبيل المثال وقد سلم برنامجه النووي معمر القذافي، وتم تدمير البرنامج النووي، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال أصلا دخل ودمر ليبيا ودفعت ليبيا إلى ما هي عليه الآن من عدم وجود الدولة، يعني مناطق متفرقة وصراع.
1: نعم.
2: فلا أحد يصدق الولايات المتحدة الأمريكية، حتى إيران عندما تقول أنه مسألة حقنا في التقسيم اليورانيوم هي تقاتل على ذلك، ولو أنها قالت أنها يمكن أن تتخلص من البرنامج النووي الإيراني كانت إيران تعلم أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضع مبرر آخر وتقوم بمواجهة إيران، لأن الإشكالية في في إيران بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو نظام الجمهورية الإسلامية الإسلامي وليس البرنامج النووي ولا البرنامج الصاروخي ولا أي برنامج آخر. موقف إيران المناهض للولايات المتحدة الأمريكية والمناهض لكيان العدو الإسرائيلي وتحالفاتها هو هذا الأصل. نعم هم يريدون تدميرها كقوة ودفعها إلى أن يتغير النظام في الجمهورية الإسلامية وهذا هو الهدف الأساسي. يعني عندما يقولون يضعون أهداف جانبية كانوا يقولون في السابق أنه يجب على إيران تعديل سلوكها ثم بدأوا يقولون أنه يجب تغيير النظام في إيران ولو تمكنوا من تغيير النظام في إيران لفعلوا ذلك. ولكن لو تغير النظام في إيران ستتغير منطقة الشرق الأوسط كلها سيمتد كيان العدو الإسرائيلي إلى المنطقة وبالتالي ستسقط المنطقة كلها وليس إيران.
1: نعم لأن جمهورية إيران الإسلامية الكثير من الناس يعتبرونها هي بوابة الشرق الأوسط. أيضا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد في الخطاب أن الشعب اليمني جاهز لكل التطورات مشيدا بالحضور العظيم له في كل الساحات بالمظاهرات المليونية والاستعداد والتحرك على كل المستويات وفي كل المجالات. طيب أستاذ طالب إذا كان الاستعداد للمرحلة القادمة حاضرا ميدانيا وشعبيا في اليمن كيف تصف لنا هذا الاستعداد والزخم الكبير الذي نشاهده ونلاحظه في كل الميادين سواء في المظاهرات أو الاستعدادات الكبرى للمرحلة القادمة؟
2: نعم في الحقيقة اليمن كان استثناء طوال كل هذه المرحلة استثناء عربيا واستثناء إسلاميا ثم جاءت إيران الآن والشعب الإيراني الذي صمد بشكل كبير جدا ووقف في الساحات منذ 28 شباط يعني حتى الآن يعني يدخل الشهر الثالث والشعب الإيراني في الشوارع وقدم صورة غير مسبوقة في صموده وفي مواجهته للولايات المتحدة الأمريكية. اليمن أيضا قدم هذا النموذج الكبير يعني هناك محاولة يعني منذ زمن كبير لإحداث شرق بين المجتمع والحكومة والتحكم بالجيش لما كان يجري في المنطقة ومثلما جرى في المنطقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بالمؤسسات العسكرية وتتحكم بالمؤسسات الأمنية ثم أيضا تخلق أزمات دبلوماسية أزمات سياسية تجعل الحكومة ضعيفة وحتى لو كانت تريد الحكومة أن تكون مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بعمل شغب داخلي يجعل من استقرار الدولة في حالة صعبة. اليمن قدم صورة مختلفة هذا التوائم وهذا التلاقي الثلاثي بين الحكومة وبين الحكومة والمؤسسات الرسمية وبين الشعب اليمني وبين القيادة هي ما يجعل الشعب اليمني يقدم صورة استثناء ويقدم إنجازات كبيرة ويقوم بتحول كبير في المنطقة. ولولا هذه الحالة التي فيها التلاقي الثلاثي لكانت اليمن عانت نوعا ما. لاحظ أن حزب الله يعاني بسبب أن هناك يعني أن هناك مشروع قد نجح منذ سابق وكذلك للتباين الديني في لبنان أن لا يجعل هناك توائم بين المقاومة وبين الحكومة على سبيل المثال.
1: نعم.
2: وبالتالي تتحول الحكومة إلى واحدة من أدوات الهيمنة الأمريكية والهيمنة الإسرائيلية وهذا مسار خاطئ جدا. واليمن في الحقيقة قد تجاوز ذلك وهذا هو أيضا أحد أعمدة القوة اليمنية بالإضافة إلى العودة للمشروع الديني المشروع الإسلامي القوي وأيضا ركيزة أساسية.
1: نعم وستكون هذه الجهودية هي من ستغير قواعد المواجهة القادمة مع العدوان الأمريكي والكيان الصهيوني قبل أن يبدأ عملياته. شكرا لك أستاذ طالب الحسني. وكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة. للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة التي كانت ضمن أول حلقة من حلقات إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كنا مع المحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. شكرا لك مرة أخرى أستاذ طالب، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من زملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، أحمد الوتاري، محمد سنهوب، وأجمل التحايا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي، وهي لكم مني إعدادا وتقديم من عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.

0: والتضحيات الكبيرة التي قدمتها المقاومة الإسلامية وأداؤها الفاعل جدا الذي فاجأت به الأعداء وتفاجأ به أكثر الناس نظرا لزخم العمليات الهائل ونظرا لمستوى الصمود والاستبسال والتفاني والثبات ونظرا للفاعلية العالية في المواجهة ما ألحقته من خسائر بالعدو ومن هزائم بالعدو الإسرائيلي. كذلك يبرز دور الحاضنة الشعبية في لبنان، الحاضنة الصابرة المعطاءة الثابتة المضحية في سبيل الله تعالى بصبرها العظيم، بتضحياتها الكبيرة، بثباتها ثبات العظيم الكبير.
1: الثامنة مساء في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. السيد القائد يدعو إلى مقاطعة وسائل الإعلام الصهيونية والمضلة، ويؤكد أهمية الميدان الإعلامي في مواجهة الأعداء. تصاعد خروقات الاحتلال الصهيوني لهدنة غزة وارتكاب مجازر بحق المدنيين وجهاز الشرطة المدنية. المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعات العدو الصهيوني وآلياته في محيط نهر دير سريان لخمس مرات متتالية. والدفاعات الإيرانية تسقط مسيرة صهيونية فوق هرمز، وتحذيرات عسكرية من أي عدوان على أمن الخليج ومضيق هرمز. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى المقاطعة الإعلامية الشاملة للقنوات الفضائية ووسائل الإعلام التي تخدم اليهود والصهاينة وأمريكا وإسرائيل، وكذا القنوات التي تروج للضلال العقائدي والثقافي والفكري والمحتوى المفسد، مؤكدا في محاضرته السادسة من دروس شهر ذي الحجة اليوم ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أن الجانب الإعلامي يحمل التزامات إيمانية وأخلاقية وله تأثير كبير في ميدان الصراع مع الأعداء. السيد القائد أوضح أن موقف بعض القنوات الإخبارية والسياسية من القضية الفلسطينية والمجاهدين في غزة ومن بقية الجبهات كشف حقيقتها كأبواق صهيونية تبرر جرائم الاحتلال وتحمل المسؤولية للمظلومين والمجاهدين، حاثا الأمة على امتلاك وعي عال وبصيرة وتمييز في القول تحكمه المبادئ والتعاليم الإلهية للفوضوية، لافتا إلى أن الأعداء وفريق الشر من أهل الكتاب والمنافقين يركزون على المجال الإعلامي وعلى الحرب النفسية لضرب زكاء النفوس وبث اليأس والفرقة ونشر الشائعات والترويج للمذاهب الهدامة كالتكفير الوهابي والبهائية والأحمدية وغيرها، منوها بتزامن حملات المنافقين والذباب الإلكتروني مع التصعيد العسكري. وحذر السيد القائد من التفاعل غير الواعي مع الأخبار المكذوبة وإشاعتها تسرعا، كون العدو يستفيد منها لضرب المعنويات والتغطية على خسائره، كما فعل الكيان الصهيوني بالتكتم على حجم خسائر القصف الصاروخي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وشدد على ضرورة التبيين والتثبيت ومواجهة باطل الأعداء بعزة الإيمان وقوة الصبر. وأشاد قائد الثورة في ختام كلمته بالجهود العظيمة للمجاهدين في ميدان الإعلام بنشر الوعي والكلمة الطيبة وإيضاح الحقائق خدمة لقضايا الأمة العادلة. التقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اليوم رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن يحيى الرزامي ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى ونائبيهما العميد حسين الضيف ومراد قاسم، وبعضو الفريق المفاوض صلاح علي، بحضور عضوي المجلس مرتضى جدبان وعبد ردمان والأمان العام. في اللقاء عبر رئيس مجلس النواب عن تقديره الكبير للجهود المبذولة وصولا إلى توقيع اتفاق صفقة التبادل، مؤكدا أن إنجاز هذا الملف الإنساني والإفراج عن كافة الأسرى والمختطفين لدى دول العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته وفق مبدأ الكل مقابل الكل المتفق عليه في خارطة الطريق يجسد حرص وأولوية قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية. وجدد حرص مجلس النواب على استكمال الملفات الإنسانية وصرف المرتبات وفتح المطارات. من جهته ثمن اللواء الرزامي اهتمام ومساندة البرلمان، مؤكدا أن اللجنة منحت الصلاحيات الكاملة من قائد الثورة ومن رئيس المجلس السياسي الأعلى لإنجاز هذا الملف كأولوية تستحق التضحية والمرونة لإنهاء معاناة أسرى استمر احتجاز بعضهم لأحد عشر عاما. وبدوره أوضح رئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى أن صفقة التبادل الحالية تشمل 1100 أسير ومعتقل من أبطال الجيش والأمن
من المختطفين قسرا من الطرقات والمطارات ومن مقار أعمالهم مقابل 580 من الطرف الآخر. ولفت إلى أن المفاوضات استمرت لأكثر من 3 أشهر ونصف نتيجة تعنت الطرف الآخر وإخفائه لعشرات المرابطين منذ 10 سنوات، مطمئنا بقية الأسرى بإدراجهم في الصفقات القادمة التي يجري فعليا الترتيب لها. في ختام اللقاء كرم رئيس مجلس النواب اللجنتين العسكرية والوطنية لشؤون الأسرى بدرع المجلس تقديرا للجهود الوطنية والإنسانية المتميزة. نظمت التعبئة العامة بأمانة العاصمة اليوم لقاء موسعا للعلماء والخطباء وللنخب الثقافية والاجتماعية تدشينا للفعاليات الخاصة بذكرى يوم الولاية لسنة 1447 هجرية. في اللقاء أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين أهمية الذكرى في ترسيخ الولاء الإيماني، مشيرا إلى أن دلالات مبدأ الولاية التي أعلنها الرسول الأعظم في غدير خم تمثل حصانة للأمة جمعاء من مشاريع الهيمنة والارتهان لليهود والنصارى، وأن التآمر الذي تواجهه الساحة الإسلامية يعود لغياب هذا المفهوم والاستبداله بالولاء للطاغوت. من جانبه لفت نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام إلى مكاسب ومقتضيات الولاية لله ولرسوله وللإمام علي ولإعلام الهدى وفق المنظور القرآني تحقيقا للنصر والغلبة على الأعداء، فيما أشار وكيل أمانة العاصمة خالد المداني إلى أن ارتباط اليمنيين بالإمام علي يجسد العزة والمنعة ويحفظ للأمة هويتها واستقلالها، حثا على تمثيل أنموذج الإمام علي عليه السلام في العدالة والنزاهة وكذا في مواجهة طواغيت الاستكبار. استشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم جراء استمرار العدو الإسرائيلي في انتهاكات تفاهمات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وعثر على طفل شهيد داخل خيمة إثر قصف سابق استهدف منطقة التوام شمال غربي القطاع. في السياق ذاته أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد بأشد العبارات هذه المجازر الممنهجة، وأشارت إلى أن استهداف طيران الكواد كابتر والمدفعية أسفر أيضا عن استشهاد عدد من أفراد وضباط الشرطة المدنية بمنطقة التوام وكذا من المواطنين المدنيين، لافتا إلى ارتفاع شهداء الشرطة إلى 42 شهيدا منذ بدء الهدنة، ومحملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار حرب الإبادة الصهيونية التي دمرت 80% من منازل القطاع. كشف رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يوسف عجيسة عن بدء التحضيرات الفعلية لإطلاق أساطيل بحرية جديدة من دول عدة باتجاه قطاع غزة، مؤكدا أن تقديرات العدو الإسرائيلي بأن اعتراض السفن واحتجاز المشاركين سوف يوقف هذه التحركات التضامنية إنما هي تقديرات غير صحيحة، وأن الجهود مستمرة ما دام الحصار قائما، وأشار إلى أن أسطول الحرية والصمود نجح في كسر الصمت الدولي وإيصال رسالة واضحة عن حجم التضامن العالمي، كما أشاد بالفعالية الشعبية الداعمة داخل القطاع. من جانبه أشاد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بأبطال أسطول الصمود العالمي الذين أبت مروءتهم إلا أن يعززوا دعمهم للمظلومين في غزة وأن يتحدوا بل وأن يتحدوا كبرياء الصهاينة ومن والاهم، معتبرا خطوتهم شيمة إنسانية وثابة تقف في وجه الظلم والظالمين. واصل العدو الإسرائيلي غاراته المكثفة وقصفه المدفعي على قرى جنوب لبنان والبقاع، وذلك خرقا لوقف إطلاق النار، مرتكبا بطيرانه مجزرة في بلدة صير الغربية.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله تنفيذها سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة، مستهدفة بها تجمعات للعدو الإسرائيلي وآلياته في محيط نهر دير سريان 5 مرات متفرقة اليوم الأحد. وأوضحت المقاومة في بيانات منفصلة أن مجاهديها استهدفوا التجمعات الصهيونية بقذائف المدفعية وبالصليات الصاروخية المتتالية بدءا من 1:00 فجرا وحتى 9:00 صباحا، حقق ذلك إصابات مؤكدة ومباشرة. وأكدت البيانات أن هذه العمليات تأتي دفاعا عن لبنان وعن شعبه العزيز، وكذلك ردا حاسما على الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لوقف إطلاق النار والاعتداءات الآثمة التي تطال القرى الجنوبية وتستهدف المدنيين ضمن معركة العصف المأكول، ومواجهة لغطرسة العدو واستفزازات قوات الاحتلال على الحدود اللبنانية. النبأ الأخير. أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية اليوم إسقاطها طائرة مسيرة تجسسية متطورة قادرة على التخفي من طراز أوربيتر تابعة للكيان الصهيوني فوق محافظة هرمزكان. وأوضحت وكالة مهر الإيرانية أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش المتمركزة في بندر عباس استهدفت الطائرة بنظام دفاعي خاص يغطي الخليج ومضيق هرمز، حيث تمكنت السلطات بالتعاون مع القوات البحرية من العثور على حطامها. في السياق ذاته أكد بيان للعلاقات العامة في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عبور 33 سفينة وناقلة نفط وحاوية تجارية مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية، وذلك بعد حصولها على التصاريح اللازمة وتوفير الحماية لها. ولفت المصدر إلى أن القوات البحرية تجري مراقبة دقيقة للمضيق لمواجهة انعدام الأمن الناجم عن اعتداءات الجيش الأمريكي. من جانبه حذر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله الأعداء من أن استراتيجيات قائد الثورة لإدارة الخليج ومضيق هرمز سوف تضمن استقرار المنطقة، مؤكدا جهوزية القوات المسلحة لتوجيه رد قاس وجهنمي لأي عدوان لفرض أي تطور على الجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى إنهاء وجود الأجانب. فيما شدد قائد القوات البرية للجيش العميد علي جهانشاي على أن اقتدار القوات المسلحة وإرادتها الفولاذية المسنودة بالدعم الجماهيري وتحديث أنماط التدريب العسكري لمواجهة التهديدات الجديدة قد أركعت العدو وأذلته في مختلف الميادين، محطمة كل مؤامراته وحملاته الجبانة. في ختام هذه النشرة هذا تذكير بالعناوين الرئيسة. السيد القائد يدعو إلى مقاطعة وسائل الإعلام الصهيونية والمضلة، مؤكدا أهمية الميدان الإعلامي في مواجهة الأعداء. تصاعد خروقات الاحتلال الصهيوني لهدنة غزة وارتكاب مجازر بحق المدنيين وجهاز الشرطة المدنية. المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعات العدو الصهيوني وآلياته في محيط نهر دير سريان 5 مرات متتالية. والدفاعات الإيرانية تسقط مسيرة صهيونية فوق هرمزكان، وتحذيرات عسكرية من أي عدوان على أمن الخليج ومضيق هرمز. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 4 لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وتدشينا لأنشطة وفعاليات شهر الولاية للعام 1447 هجرية، أقامت التعبئة العامة بالعاصمة صنعاء اليوم اللقاء الموسع بالعلماء والخطباء والنخب الاجتماعية والتربوية إذانا بتدشين يوم الولاية العظيم. وفي فعالية تدشين الأنشطة الخاصة بهذه المناسبة تحدث مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين بكلمة أكد فيها أننا عندما نحيي هذه المناسبة الدينية العظيمة لا يعني ذلك أننا نتنقص من أي من صحابة رسول الله العظماء الكرام، وإنما نحيي هذه المناسبة كشعيرة من شعائر الله أمر الله بها رسوله لإبلاغها إلى الناس جميعا، مشيرا إلى أن أمر ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو أمر إلهي لا جدال فيه.
1: تأتي هذه الفعالية تدشينا لذكرى يوم الولاية، اختير هذا اليوم لأنه لم يبدأ لوقفة عرفات، غدا اليوم الثامن من ذي الحجة الذي هو الوقفة الصغرى في منى، وبعد غد الوقفة الكبرى في عرفات. بطبيعة الحال نحن عندما نحيي هذه المناسبة لا يعني بالضرورة أننا ننتقص نذر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينبغي إثارة النزاعات والمشاكل بين الناس بسبب إحياء هذه المناسبة. يجب أن نصب جل اهتمامنا لإحياء هذه المناسبة كونها ضرورة دينية، باعتبار أنه لا يتم كمال ولا يكتمل دين إنسان إلا بالولاية لله ولرسوله ولأولياء الله سبحانه وتعالى، في مقدمتهم الإمام علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أعلام الهدى سلام الله تعالى عليه. هذه الولاية مهمة جدا جدا جدا جدا، ما أقول إن الحفاظ على معالم الدين والحفاظ على شرائع هذا الدين مرهونة بمدى ولاية الناس بولي أمر المسلمين الذي يتمثل صفات الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حين رفع النبي صلى الله عليه وسلم يد الإمام علي في هذا الموقف في اليوم الثامن من الحجة، الثامن عشر من الحجة يوم الغدير، وقال اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولى، اللهم غالبا وألا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذله إلى آخر الحديث الشريف. هناك أمور مهمة جدا ينبغي إعلامكم بها حتى تكون على بينة.
0: من جانبه تحدث الدكتور طه الدوكل عضو المكتب السياسي لأنصار الله بكلمة أشار فيها إلى أن أمر الولاية والقيادة هو من عند الله لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو صاحب الخطاب والمعني بولاية أمر المسلمين من بعد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: أمر الولاية والقيادة كأنه في كفة، وكل رسالة التي مضى عليها النبي خلال 23 عام من أول ما نزل عليه جبريل، في كل البلاء، في كل الدعاء، كل التشريعات، كل الجهاد، بدر وأحد والأحزاب، وقتال اليهود والنصارى، وقتال المنافقين ومواجهة الكافرين، كأنها في كفة بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. المعروف أن النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم تعرض لكثير من حوادث الاغتيال الذي حاولوا قتله، والله عندما يقول والله يعصمك من الناس يعصم النبي، وفيه عصمة أيضا للمشروع الرسالي. يا محمد أنت معصوم ورسالتك معصومة، المشروع الرسالي الذي جئت به معصوم من الله، بلغ ما أنزل إليك من ربك. أمر الولاية والقيادة هو الذي سيحفظ كل تشريعات الله وكل ما جاء به الله سبحانه وتعالى، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.

0: بلغ أمر الله عز وجل في يوم الولاية وجمع الناس في ذاك المكان العظيم المهيب، وقال للناس: أيها الناس، أنا أولى بكم من أنفسكم، وقبلها إن الله مولاي، أولى بكم، أولى بنا من أنفسنا، وأنا أولى بكم من أنفسكم، من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
1: من جهته تحدث وكيل أول أمانة العاصمة الأستاذ خالد المدني بكلمة أشار فيها إلى أن ولاية الإمام علي عليه السلام هي متجذرة في الشعب اليمني منذ أيام الإسلام الأولى وحتى قيام الساعة، مؤكدا أن يوم الولاية هو يوم عظيم وهو من عند الله، وجاء نصا صريحا في كتاب الله وعلى لسان رسوله الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: علي الذكرى ولاية الإمام علي سلام الله عليه، هذه الذكرى التي يهتم بها اليمنيون عبر العصور. نحن لسنا بدعا من أهل اليمن، بل هذا الإحياء اليمنيون يهتمون به عبر الأجيال. لسنا أول من يحيي هذه الفعالية. نحن اليوم نعيش شهر الولاية، ويدشنه السيد القائد يحفظه الله بهذه الدروس العظيمة

أكد نادي الأسيرة الفلسطينية اليوم إن موجة تفش خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في عدد من السجون المركزية، وذلك استنادا إلى عشرات الزيارات التي أجريت للأسرى خلال شهري أبريل ومايو 2026، والتي كشفت عن مستويات صادمة من المعاناة الإنسانية والانهيار الصحي المتعمد داخل السجون. وأكد نادي الأسير في بيان له أن الإفادات التي نقلها المحامون تعكس واقعا كارثيا يعيشه الأسرى في ظل تفشي المرض بصورة واسعة وحرمانهم المتعمد من العلاج والرعاية الصحية، حيث تحولت السجون إلى بيئة موبوءة تستخدم فيها الأمراض والأوبئة كأداة للتعذيب الممنهج بحق الأسرى. وبين أنه في الزيارتين والغرف وفي الزنازين والغرف المكتظة التي يحتجز فيها ما لا يقل عن 8 أسرى يوجد 3 أسرى على الأقل مصابين بالجرب، وسط انعدام الحد الأدنى من شروط النظافة والرعاية الإنسانية. وأوضح أن إدارة السجون ألغت عددا من الزيارات القانونية المقررة للأسرى خلال الفترة الماضية بعد إبلاغ محامين بأن الأسرى المطلوبة زيارتهم مصابون بمرض الجرب، في مؤشر خطير يعكس حجم الوباء المتفشي داخل السجون وكذلك محاولات التعتيم على الواقع الصحي الكارثي الذي يواجه الأسرى. وأضاف نادي الأسير أن سجون عوفر ومجد والنقب وجانوت من أكثر السجون التي سجلت فيها إفادات حول الانتشار الواسع للمرض، إلى جانب ظهور أعراض صحية خطيرة على الأسرى في سجن مجدو شملت آلاما حادة في البطن والرأس وأوجاعا شديدة في مختلف أنحاء الجسد، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من انتشار أمراض وأوبئة إضافية في ظل الغياب الكامل أي متابعة طبية حقيقية. وأشار النادي إلى أن عددا كبير من الأسرى المصابين سبق أن أصيبوا بالمرض وكذلك تعافوا منه جزئيا قبل أن يصابوا به مجددا نتيجة استمرار الظروف الصحية كذلك المليئة بالأوبئة والمرض داخل السجون، فيما يعاني أيضا آخرون من المرض منذ عدة أشهر وتجاوزت مدة إصابة بعضهم 5 أشهر متواصلة دون علاج فعلي أو تدخل طبي جاد. وبيّن النادي أن العديد من الأسرى باتوا يعانون من كذلك الدمامل والتقرحات الجلدية والالتهابات الحادة الناتجة عن تفاقم المرض وغياب العلاج وانعدام النظافة في وقت يحرم فيه الأسرى من النوم بسبب الحكة الشديدة والآلام المتواصلة، فيما فقد بعضهم القدرة على الحركة بصورة طبيعية نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية. ولفت نادي الأسير إلى أن المعاناة التعسفية والنفسية التي يعيشها الأسرى بلغت مستويات غير مسبوقة بفعل استمرار المرض واستنزافهم جسديا ونفسيا على مدار شهر بل على مدار شهور طويلة، حتى إن بعض الأسرى باتت أمنيته الوحيدة الشفاء من المرض بعدما سحقتهم المعاناة اليومية ولم يعدوا قادرين على التفكير بأي شيء آخر بما في ذلك حريتهم. وأكد النادي أن إدارة السجون الصهيونية تواصل فرض جملة من السياسات والإجراءات التي تشكل الأسباب الرئيسة لاستمرار انتشار المرض واتساع دائرة تفشيه وفي مقدمتها الحرمان المتعمد من أدوات النظافة الشخصية والاقتضاض الخاص داخل الغرف وانعدام التهوية والحرمان من التعرض لأشعة الشمس.

وصلنا وإياكم لنهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء والتي استمعتم فيها اللقاء الموسع الذي عقد بصنعاء، كما تناولنا في متابعتنا لهذا المساء معاناة الأسرى الفلسطينيين وراء قضبان الصهاينة المجرمين. إذن لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، الطباعة والإنترنت سيمة إبراهيم، ومنفذة على الهواء مباشرة الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي. تحياتي أنا أفراح العزب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: جمامة الجيران الطيبين.
2: مالها؟
1: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي الجمامة جنب بيته.
2: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
1: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
2: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
1: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
2: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من الجمايم.
1: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
2: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
1: كلام في محله مع تحيات
2: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: مواليد اليوم صناع المستقبل.
5: في المستشفى العربي الدولي
4: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
5: مركز الأمومة والطفولة،
4: أطباء أطفال على مدار الساعة،
5: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
4: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
5: قسم خاص بالنساء فقط،
4: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
5: الدكتورة إيمان جار الله،
4: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
5: استشاريات النساء والولادة.
4: المستشفى العربية الدولية،
5: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران.
4: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
6: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمر في العمر في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. كما أن للإعلام أهميته الكبيرة ومسؤوليته الكبرى المعلومة في البناء المعنوي والروحي والثقافي والتربوي وفي خدمة قضايا التنمية والنهوض الحضاري لهذه الأمة التي تكابد العثرات المزمنة في مختلف المجالات، فإن له ولرسالته الأساسية والحيوية الأهمية ذاتها في القضايا والمظلوميات التي تغرق شعوب هذه الأمة في مآسيها وآلامها وما يتصل بها من هجمة شاملة لا تتوقف منذ أكثر من قرن، وتتصاعد جرائمها وإباداتها وتغل مخالبها الصهيونية الغربية المتوحشة الطامعة في لحم وعروق مجتمعاتها وروحها وثقافتها وجغرافيتها وطفولتها وثرواتها وكل شيء في وجودها. في ظل هكذا واقع، فإن الحاجة تلح أيما إلحاح لتصويب بوصلة الإعلام ورسالته المهمة والحيوية بما ينسجم طبيعيا ومهنيا ومبدئيا مع متطلبات ودواعي هذه الظروف والأحوال. عندما يكون الإعلام مشتغلا على صنع ولاءات وعداوات بمعايير ومواصفات للعدو وتصب في خدمة مشاريعه العدوانية فهو إعلام معاد، وإن كان متكلما باللغة العربية وإن كان القائمون برسالته ومهامه الهدامة الخائنة يحسبون أنفسهم على العرب والمسلمين. وهذا هو أيضا شأن الترويج للقيم الهدامة أخلاقيا ودينيا وقيميا، وهو ذاته شأن كل من يتحرك إعلاميا للتغطية على جرائم أعداء أمتنا وإنسانيتنا من اليهود والصهاينة والمستكبرين والمنافقين وتبرير تلك الجرائم وصرف الأنظار عنها. الإعلام رسالة مقدسة ومسؤولية بالغة الأهمية، وقليلون أدركوا أهمية هذه الرسالة والمسؤولية، كما في المقابل أيضا كثيرون مع بالغ الأسف هم الذين شوهوا مفهوم الإعلام وقداسة رسالته واستغلوا الفضاء الإعلامي العالمي المفتوح الذي تحطمت فيه كل الأسوار حتى تلك التي تفصل بين الغث والسمين وتغاير بين المهني وغير المهني في عالم الإعلام تحديدا، فقفزوا من دون غسال كما يقال في لساننا الدارج إلى هذا المحيط الزخار بعقلية البهلوان الفهلوي الجريء لا عقلية الفاهم المؤهل الواعي حي الضمير، لأنهم لا يمتلكون أدنى مؤهل لهذا المجال النوعي ولا صلة لهم به من قريب أو بعيد، مما أوقع كارثة حقيقية بالإعلام وأهله والمستفيدين المفترضين منه وهم عموم الأمة بل الإنسانية بمجملها، هذه الإنسانية المنكوبة في منطقتنا العربية الإسلامية تحديدا بمآسي الطغيان والفساد والاستبداد والعدوان والإبادة وفرم الشعوب الحرة المستضعفة التي هي والحال هذه بأشد الاحتياج إلى الإعلام الحساس اللاقط لهمومها وقضاياها والحاضن لآهاتها، وليس لهذه الظواهر الناشزة الدخيلة التي قفز أصحابها مستغلين هذا الفضاء التواصلي الفوضوي جاعلين من صفحاتهم مطايا طيعة رخوة سهلة للأعداء وضلالهم وتضليلهم، وفي أحسن الأحوال بشأن نفر منهم اتخذ هؤلاء من صفحاتهم وحساباتهم وقنواتهم في منصات الإعلام التفاعلي الشبكي المفتوح مراقص لأنانياتهم الجاهلة الغبية متوهمين أنهم بتوظيفهم لمفاهيم الحياد والتوسط المغلوطة شطار وحمران عيون متفرجين على شعوب أمتهم المذبوحة من الوريد إلى الوريد على يد عتاة نادي شياطين الأرض المجرمين الصهاينة القتلة الإبستينيين، كما تفرجوا وما زالوا على شعبهم هذا الشعب العزيز المظلوم، وهو يواجه منفردا أعتى أولئك المجرمين الدمويين من صهاينة العالم والمنطقة والإقليم منذ أكثر من 10 سنوات دون أن ينبسوا بكلمة واحدة تدين هذا العدوان المفرط في همجيته وبربريته وفجوره والحصار الجائر المجرم المرادف له. باختصار، هؤلاء المتطفلون على الإعلام أضاعوا قداسة الكلمة ورسالة الإعلام خصوصا وهبطوا بمستواها، لأنهم لا يفهمون حتى أبسط قواعدها، وفوق ذلك حولوها إلى ارتزاق وتهريج، ولا فرق لديهم بين الكلمة الطيبة التي تبني وتوعي وتنصر قضايانا ومظلومياتنا والكلمة الجوفاء حتى لا نقول الخبيثة، ما دامت تدر عليهم الفتات حتى ولو خدموا بها أعداء أمتهم وإنسانيتهم.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: هنا صنعاء. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع بوديكاست صنعاء والزميل سند الكوميم.
5: نحن نريد أن ندافع عن التاريخ، عن تاريخ الأمة لا تاريخ أشخاص. حدث في التاريخ أن هناك من ليس فيهم الشروط، هؤلاء ملوك. استغربت كيف هذه الدولة تعرض على جمهورها أسوأ مراحلها في التاريخ. شخصية يمنية تقود نضال وطني وتخرج المستعمر وتقيم دولة وطنية، ثم أنا أمحي هذا من التاريخ. كلهم كانوا ينظرون إلى اليمن كنبضة مضيئة في واقع العالم العربي.
6: ما هو سبب النهج العدائي يعني لهذه الفترة لهذه المرحلة؟
5: كانوا أرادوا أن يوجدوا نهضة في العالم العربي، يعني في بداية القرن العشرين. قلنا هذا النهضة الغربية يعني نهضة عظيمة ورفعت بالإنسان، ما لنا متخلفين إلى هذه الدرجة، يجب أن ننقل هذه الحضارة إلى بلداننا العربية. حكموا لهم على الإمام يحيى وحكم على الإمام يحيى. كان نتصور أنه يجب أن نثور على كل شيء حتى على الإسلام وعلى الدين. إذا كنت يعني كان المسؤولين في البداية يعني إذا فعلت أي محرمات هذا دليل على أنك إنسان تقدمي، لا تموت إلى الماضي. إلى الآن ما قد قرأنا التاريخ ما اسم الدولة التي أسس الإمام يحيى. القاضي راغب يعني كل ما قمنا للصلاة يعملنا ولا رأينا يوم يتوضأ، قالوا متوضي من اسطنبول. نريد أن نبني اليوم حاضرنا كجزء من المستقبل، نستفيد،
6: نستحضر الأمور الإيجابية
5: مثل كل أمة سوية.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات بودكاست صنعاء مع سند الكميم. مشاهدين الكرام، مستمعين الأعزاء، في هذه الحلقة سنغوص في أعماق التاريخ وسنستنطق صفحات التاريخ الموثقة. وعندما نتحدث عن الثقل الفكري وعن أمانة الذاكرة الوطنية، فإننا نتحدث عن قامة فكرية إبداعية واستثنائية. ضيفنا هو المفكر والكاتب والباحث والعالم صاحب الأثر الواضح، حارس الموروث الوطني التاريخي، من يمسك بخيوط حكاياتنا العميقة وكنوز تاريخنا غير المنشورة. ضيفنا هو من يجمع بين دقة الموثق والباحث وحكمة العالم. هو عضو المكتب السياسي لأنصار الله، رئيس المركز الوطني للوثائق، وعضو رابطة علماء اليمن، الأستاذ عبد الله هاشم السياني. أهلا ومرحبا بكم أستاذ عبد الله، وشرفتم البرنامج.
5: حياكم الله، الله يحفظكم يا عبيكم. الواقع المقدمة قد فجعتني.
6: تستاهلوا أكثر والله. حياكم الله.
5: يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني نكون عند الله سبحانه وتعالى يعني كما نحن عند حسن ظنكم
6: بإذن الله. أنتم كذلك وتستاهلون وتستحقون المزيد والأكثر بإذن الله.
5: وفي البداية وبالمناسبة أنتم ذكرتم المركز الوطني للوثائق.
6: نعم.
5: يعني من الوفاء أن نذكر أن هذا المركز الذي أسسه كان له الفضل الكبير في إقامته القاضي علي أبو الرجال رحمه الله عليه. هذا الرجل الوطني المؤمن الصادق الذي أحب بلاده يعني وتعفف من الحياة وعاش مسؤول دوال حياته وخرج من الدنيا وهو لا يملك شيء. هذا الرجل الذي يجب أن يذكر في التاريخ ويجب أن يعطى حقه يعني حتى ولو بعد موته. هذا يعني لابد من الإشارة إليها في البداية.
6: هذا هو الوفاء الذي عهدناه بكم أستاذ عبد الله. دائما ما أستمع إلى مقابلتكم دائما ما تذكرون القاضي علي أبو الرجال رحمة الله تخشى مؤسس المركز الوطني للوثائق. والوفاء لا يقابل إلا بالوفاء. سلام الله عليكم. بين دفتي التاريخ هناك صفحات لا تقرأ بلون واحد، وصفحة اليمن ما قبل عام 1962 للميلاد هي إحدى تلك الصفحات التي تزدحم بالتناقضات والدروس. يأخذنا قطار الذاكرة اليوم إلى زمن المملكة المتوكلية اليمنية، زمن يراه البعض عهد الأصالة والاستقلال والسيادة التي لم تنحني لعواصف الاستعمار، حافظت على هوية الإنسان اليمني وعلى حرفته ودينه وعمارته وتقاليده كما هي منذ آلاف السنين. ويراه آخرون زمن العزلة والأسوار العالية التي حجبت عن اليمن شمس التطور والعلوم، حبسته في قيد الركود بينما كان العالم من حوله يركض نحو المستقبل. بين هيبة الدولة التي أمنت الطرقات والمجتمعات وبين غربة المثقف الذي يبحث عن التغيير، سنفتح اليوم ملفات تلك الحقبة بكل ما لها وما عليها. في هذه الحلقة لن نبحث عن إدانة ولن نبحث عن تمجيد، بل سنبحث عن الحقيقة في زواياها المنسية. سنضع المملكة المتوكلية اليمنية تحت مجهر البحث المحايد، أين نجحت في صون كرامة الأرض وأين أخفقت في احتواء طموح الإنسان. أستاذ عبد الله أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة بودكاست صنعاء مع سند الكميم. وبداية أستاذ عبد الله، هل حدثتمونا بشكل عام عن المملكة المتوكلية اليمنية، بداياتها، تأسيسها، سياساتها إلى آخره، وكيف عاش اليمني البسيط في تلك الحقبة الزمنية؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الواقع يا أستاذ سند، أنت بهذه المقدمة التي طرحتها كأنك جمعت خيوط أحداث التاريخ وموقف الإنسان منها، وحقيقة هذا موضوع حساس جدا لأنه يعبر عن ماضي، والماضي لم يتم قراءته كما هو. فهنالك من المفكرين والباحثين ومراكز الدراسات والمنصفين لهم رؤية في موضوع الدولة الحديثة لليمن أو المعاصرة. هذه الدولة التي أنشئت في بداية القرن العشرين في 1904 على يد الإمام يحيى، التي كان قد أمضى قبل أن يتولى فيها يعني قيادة هذه الدولة 14 عام وهو يجاهد العثماني مع أبيه. يعني عندما تريد أن تتحدث عن هذه الدولة يجب أن تتحدث كيف نشأت، ما هي خلفيتها،
6: نعم،
5: وكيف كان الوضع العام في العالم العربي وبالذات في المحيط الخليجي ما يسمى الآن بالجزيرة العربية. يعني للأسف الشديد أنه الدول والأمم بشكل عام مهما كان ماضيها يجب أن تسلط على الجوانب الإيجابية فتكون امتداد لها، وتتحدث عن الجوانب السلبية لكي لا تقع فيها. هذه الأنظمة والدول بشكل عام. أنا أذكر مرة كنت في بريطانيا وبعدها دخلت معرض القرون الوسطى، عندما دخلته يتحدث عن محاكم التفتيش، أنا كنت وكانت مجسدي في تماثل في هذا المعرض، استغربت كيف هذه الدولة تعرض على جمهورها أسوأ مراحلها في التاريخ. فكان يعني تعجبت، هذه الأمم لماذا يعني لماذا تعرض أو تعرض لجمهورها لأبنائها لذاكرتها، لكي لا ينسى الناس أنها في يوم من الأيام قتلت أكثر من 300,000 عالم من علماء الفلك والطب والفيزياء والكيمياء باسم الكنيسة. الأمة التي تحترم نفسها وتخاف أن يقع النظام فيما وقعت فيه من قبل تؤرخ لهذا وتسلط الضوء عليه. لكي
6: سلبي أو إيجابي،
5: لكي هذه الدولة أو النظام لا يعيد على هذه الأمة نفس المراحل السابقة.
6: نعم صحيح.
5: ولا يعني يتعامل مع الأمة والشعب بنفس الطريق مثلا في كل الجوانب. إحنا للأسف في الشديد بشكل عام يعني في العالم العربي، إذا جاء نظام يتصور أنه إذا أراد أن يقدم نفسه بعد النظام السابق علي أن يقدم نفسه من خلال الحديث السلبي عن النظام السابق. المفترض في يعني حتى يعني أقول لك حتى على مستوى الحكومات، حتى على مستوى الوزارات في النظام الواحد، حتى على مستوى الأنظمة يعني سواء كان جمهوري أو ملكي، وغالبا في الأنظمة الجمهورية أكثر منها في الأنظمة الملكية. يعني إذا جاء رئيس، جاء أنور السادات مع جمال عبد الناصر، أرد أن يمحي صورة جمال عبد الناصر. وهكذا في الأنظمة العربية كلها، كل نظام يريد أن يمحي الصورة المشرقة للنظام السابق ويقدم للشعب النظرة السلبية. كيف ستبنى هذه الأمة عندما تعيش حقبة بعد حقبة وجيل بعد جيل؟ ما نوع التراكم والإحباط الذي سيعيش هذه الأجيال؟ تصور مجموعة من الأجيال تعيش هذا الإحباط ثم تقول لها أنت في أي لحظة من اللحظات تفضلين هذه، كيف ستنظرين وماضيها كل أسود؟ للأسف الشديد عندنا في اليمن قالوا لنا أننا لنا 1200 سنة نعيش عصور سوداء وليس لنا فيها أي إضاءة. قالوا لنا أننا كنا مستعبدين من قبل الدولة، مثلا من قبل الدولة مثلا الإمامة الزيدية. يعني هل تتصور أنه عندما قامت ثورة 26 سبتمبر، إحنا كنا عاد إحنا صغار، لكن كان نتصور أنه يجب أن نثور على كل شيء حتى على الإسلام وعلى الدين. إذا كنت يعني كان المسؤولين في البداية يعني إذا فعلت أي محرمات هذا دليل على أنك إنسان تقدمي، لا تموت إلى الماضي. هذا النوع يعني من التصرف أو من السياسة أو الكذا الذي حجبت بين الأمة وبين ماضيها، سواء يعني الجانب الإيجابي، أنا عندما أبدأ أريد أن أبني هذه الدولة على ما سأبنيها من الصفر، هل أريد أن يعني أقضي على الشخصية الوطنية أو الفكرية أو الثقافية أو التاريخية لكي أبني شخصية جديدة؟ أنت تكلمت عن الهوية في كلامه، هذه الهوية اليمنية مثلا أو اليمانية، أنا عندما أريد أن أبدأها من 50 سنة عمرها آلاف السنين. الدولة في اليمن آلاف السنين، أكثر من 7,000 سنة. لا يوجد في الجزيرة العربية أم لها هوية ولا تاريخ ولا حضارة، وحضارة يعني عميقة في التاريخ، حضارة تعبر عن حالة من التمدن وبناء الدولة يعني غير مسبوقة. ثم نأتي نحن مثلا ونبدأ نقول لا، إحنا بدأنا من هذا العام من قبل 50 أو 60 أو 70 أو 100 سنة، هذا ظلم لهذه الأمة وظلم لهذا الشعب في تاريخه. وبالتالي عندما نجي نتكلم عن المملكة المتوكلة اليمنية مثلا، الإمام يحيى رحمه الله أسس دولة وطنية، والذي يريد أن يعرف دولة الإمام يحيى يرجع إلى كلام البردوني، إلى كتاباته. البريطاني كان في كل 48 عندما تأتي فترة ثورة 48 يكتب يعني ما قال في 26 سبتمبر، قال هؤلاء أثوار وليس ثوار.
6: البريطاني
5: كتب يمكن 14 حلقة عن الإمام يحيى، باعتبارها هي الدولة الوطنية التي أسست لليمن الدولة المعاصرة، يعني أو أول يعني شخصية يمنية تقود نضال وطني وتخرج المستعمر وتقيم دولة وطنية. ثم أنا أمحي هذا من التاريخ وأقول هذا مستبد. طيب، هذا الدولة التي تأسست في 1904 يرجع الناس إلى التاريخ يقرأوا بإنصاف، يعني ليست القضية الآن، نحن نريد أن ندافع عن التاريخ، عن تاريخ الأمة، لا تاريخ أشخاص، لا صحيح. تاريخ أنظمة، لا تاريخ أنظمة. اليوم أين الإمام يحيى، ولا أين الإمام أحمد، ولا البدر، ولا أين الحسن، ولا حتى أين ذهب الذين كانوا في المعارضة من عبد الله الوزير، الإمام عبد الله الوزير مثلا، أو أحمد محمد نعمان، أو سلال، أو عدد كبير جدا، أو عبد الرحمن الإرياني، أو
6: الكل أصبحوا تاريخ.
5: طيب، ألا يجب أن يصف هؤلاء الناس؟ قال مرة أظن البرد، قال إذا قزمتم هذه الدولة فأنتم بتقزموا المعارضة. يعني إذا قزمتم هؤلاء الناس وهؤلاء القادة فأنتم بتقزموا المعارضة، أنتم بتصغرها، بتعارض هذا الدولة التي لم يكن لديها أي شيء.
6: ولهذا أستاذ عبد الله نريد أن نقرأ التاريخ من من من هذا الباب، من باب الحياد، يعني
5: نحن نريد
6: مثل ما ذكرنا لا إدانة ولا تمجيد.
5: أيوة، يعني نحن نريد، الله سبحانه وتعالى عندما ذكر قصة فرعون وذكر معها قصة موسى عليه السلام،
6: صحيح،
5: لماذا الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا إلا سورة مثلا أمجاد نبي الله موسى ويخفي جانب فرعون المظلم السيء الذي قال أنا إلهكم الأعلى،
6: أنا ربكم الأعلى،
5: أنا ربكم الأعلى، أنا أريكم ما أرى، لا أريكم إلا ما أرى، وأنا أهديكم سبيل الرشاد. الذي قال عن موسى هذا مفسد، هذا أريد أن يخرجكم من أرضكم. الله سبحانه وتعالى عندما يأتي هذا النظرة السلبية عن هذا الفرعون، لماذا يعني يصير تلنا؟ وفي نفس الوقت قدم المشروع الآخر بكل، الله سبحانه وتعالى هو الحق. نحن اليوم بحاجة إلى قراءة للتاريخ نعتمد فيها على الرؤية القرآنية.

0: كلها في الفكر، في الثقافة. يعني فكر العالم الإسلامي كان موجود في اليمن. أنا عندما أجي أنظر إليها أقول هذا من هذا حكومة أمة، أنت قتلت فكر أمة لأكثر من 1000 سنة، صنعت تغيير في العالم، يعني في العالم العربي والإسلامي. اليوم من أين جاء الشوكاني؟ من أين جاء محمد بن إسماعيل الأمير؟ من أين جاء الجلال؟ من هذه البيئة. عندما تذكر أن هنالك كتب تكلمت في كل الجوانب، من الفلك إلى الطب إلى كذا المخطوط، في كل الجوانب، ثم تأتي تقول لا هذا ماضي لا قيمة له. كيف ستبدأ؟ إحنا العرب مشكلة ليس في اليمن فقط، وبالتالي لابد أن نعيد النظر في منهجية قراءة التاريخ، بعيدا عن الأحقاد، بعيدا عن العنصرية، يعني بعيدا عن المواقف السياسية، يعني بعيدا عن نوعية الأنظمة. يعني عندما قامت الإمام يحيى بإقامة دولته، ما يعني ديلي الآن في تاريخنا المعاصر النبي واحد مسؤول، يعني جمع أهل الحل مثلا والعقد من العلماء والمشايخ والكذا وعرض نفسه عليهم وقال هل يستحق هذا؟ هل يستحق هذا أن يكون إمام ولا يستحق؟ الإمام يحيى مثلا عندما ظل إمام أبلى بإجماع الأمة، سواء الشخصيات الاجتماعية المؤثرة في المشايخ أو الشخصيات العلمية المؤثرة في العلم، غير التاريخ، غير تاريخ النضال أو المجاهد الذي أخرج الاستعمار، غير ذلك الشخص الذي استطاع أن يصل يعني مع العثمانيين في 1911 إلى مثلا إلى معاهدة التعان التي جعلت الإدارة العثمانية تقول أن هذا الشخص الحق أن يحكم اليمن في موضوع الزكاة والأوقاف فيما يخص الشؤون الدينية. هذا بأن اليمن قاوموا الاحتلال، وقاوموا ما قاوموش من أجل أنه حكم إسلامي أو نظام إسلامي، قاوموا لأنه حكم ظالم فقط. هذا جاء يقدم نفسه باسم الإسلام لكنه يحكم الناس بالظلم. إذن علينا أن نواجه، هذا هو يعني المنطلق الإسلامي الذي يجب أن نسلكه جميعا. نعود من جديد إلى قضية المملكة المتوكلية اليمنية. ما كان اسمها المتوكلة، كان اسمها حكومة اليمن الإسلامية،
1: حكومة
0: الطوابع البريدية. أنا مثلا عندنا في مركز الوضع يعني يمكن أكثر من يمكن 5000 طابع
1: باسم
0: بعضها بحكومة الحكومة الإسلامية اليمنية وبعضها. يعني عندما تريد أن تقرأ هذا التاريخ، إلى الآن ما قد قرأنا التاريخ ما اسم الدولة التي أسس الإمام يحيى. إلى الآن لا أحد عنه أو فكر أن يبحث في اسم هذه الدولة قبل أن يشن عليها
1: هجوم.
0: يعني قصي هذا القراءة التاريخية التي لا تقوم على أسس منطقية يعني ولا علمية. يعني المملكة المتوكلة اليمنية مثلا، هذا صدر مرسوم بعد دخول صنعاء من الإمام يحيى، سمى المملكة المتوكلة باسم أبوه المتوكل على الله، لكي يكسب يعني أذان الشعب، يعني يكسب تعاطف الشعب.
1: لكن بداية دولة
0: أو كان حكومة المملكة اليمنية، حكومة اليمن الإسلامي، المملكة وليس الملكية،
1: المملكة اليمنية.
0: أيوة، وليس وكان أو حكومة اليمن الإسلامي. لأنه بشكل عام مثلا الإمام الزيدية يعني تعتبر ولاية العهد لعنة تاريخية لا يمكن القبول بها، سموها لعنة معاوية. وبالتالي عندما يعني كثير من المؤرخين يعيدون أسباب سقوط الدولة الزيدية أنها جاء الإمام يحيى فلجأ إلى ما يسمى ولاية العهد. هذه ولاية العهد دخيلة. يعني عندما ذكر التاريخ، من هم الذي حكموا اليمن؟ صح أنه من ما نقول عن مثلا السادة وآل البيت، لكن واحد يعني مثلا الإمام العياني كان في عسير وجاء إلى اليمن وحكم. يعني ما كانش بمعنى الوراثي أن الأب يموت ويجيبنه، الأب يجيبنه. حتى إذا عندما قالوا ولم أدخل يا سند من واحد، عندما جاء جورج بوش وبعد طلع ابن بعده نظام ديمقراطي تمام، يعني في النظام الدولة الزيدية

0: هناك 14 شرط يجب أن تتوفر، وهذه 14 شرط يجب أن يأتي العلماء ويقولوا هذه الشروط متوفرة في هذا الشخص. حدث في التاريخ أن هناك من ليس فيهم الشروط هؤلاء ملوك. يعني عندما كتب الأخ زيد الوزير وكثير من الكتاب الزيدي يعني هذه الدولة ذكروا أن هناك ملوك وهناك أئمة. لا أحد يعني اللحظات التاريخية في هذا التاريخ لا أحد يقرها.
1: الملوك هي من لم تتوفر فيهم الشروط الأربعة،
0: تلك الشروط وحكموا بالقوة، هؤلاء ملوك.
1: ملوك
0: ويجب أن نتعامل معهم كذلك. وهناك أئمة قاموا على العدل والإنصاف، يجب أن نتعامل معهم. لماذا لا نقرأ التاريخ بإنصاف؟ فبالتالي هذه الدولة الزيدية عندما قامت في 1904 قامت وصلت على جزء كبير من الجانب الشمالي، لكن ما دخل الإمام يحيى صنعاء إلا في 1918 بعد الحرب العالمية
1: الأولى. طيب أستاذ عبد الله، من وجهة نظر بعض المؤرخين يرون أنه كان يحسب للإمام يحيى حميد الدين أنه حافظ على استقلال شمال الوطن من الاستعمار المباشر في وقت سكتت فيه طبعا بعض أو معظم الدول العربية. كيف وفق الإمام يحيى حميد الدين بين الحفاظ على السيادة اليمنية أو السيادة بشكل عام وبين ضرورة الانفتاح مع العصر؟
0: هذه من أهم المواضيع التي يجب أن يعاد قراءتها. الإمام يحيى دولة وطنية، أسس دولة وطنية، أول مرة في تاريخنا الحديث تقام دولة معها وزارات معها جيش. يعني كانوا الأئمة قبله الجيش حكمهم، الجيش حكمهم قبائل، تأتي القبائل مثل ما عندما قتلنا في سنة في السبعينات عندما قتلنا فيما بيننا هو الجنوب، من الذي قال؟ كل شيخ، الشخص اللي في مجامع والشيخ عبد الله في مجامع والشيخ فلان بكر في مجامع ودخلنا الحرب. يعني حتى في العهد وكذا هنا في العهد الجمهوري. فقصي الإمام يحسب لأنه أسس دولة، أول دولة يمنية معاصرة في هذا البلد. طيب هذه الدولة ما كان أمامها، يعني عندما تقرأ التاريخ كان الوطن العربي والإسلامي كله مستعمر، ليست هنالك دولة مستقلة،
1: كل الوطن
0: نعم. العربي حتى يعني حتى الدولة التي ما دخلت تاش ما دخلش على الاستعمار، لكن كانت يا إما أنشأها الاستعمار ووضع بينها وبينهم وبينها معاهدة حماية مثل دول الخليج، مثلا دول الخليج والسعودية مشي دول ما دخلش الاستعمار فيها وحكمها،
1: لكن بينهم معاهدات،
0: لكن أنشأ هذه الدول.
1: نعم،
0: يعني عندما كانت السفن البريطانية تأتي من الهند وتمر عبر هذه البحر، البحر الأحمر وكذا، هذا المنطق والبحر العربي وما يسمى يعني بالخليج العربي، يعني كانوا دائما يتقطعوا لها قراصنة. يعني كان أهل المنطقة، طيب البريطان كيف يفعلوا؟ مش يسيطر على هذه المنطقة، هذا القبائل بتقرصن على حقنا
1: السفن
0: جولة عند كل شيخ، قالوا لا، أنت ممكن تكون سلطة وتكون هذا المنطقة حقا تقع دولة. طيب أنا ما عنديش إمكانية تبني دولة، قالوا هنا نرتب لك. طيب ما عنديش ميزان، قالوا هنا نجهز لك. طيب أنا أعترف، هنا نعترف بك. طيب وبعدها قال نفعل بيننا وبينك حماية، إحنا دي عن حميك
1: معاهدة
0: حماية
1: نعم
0: تمام. أنت لا تعين نائب لك إلا بإذننا، أنت لا تقيم علاقة مع الآخرين خارجي إلا بإذننا،
1: لا تعين الحرب إلا
0: تستخدم أي شركة في كذا إلا بموافقتنا، أنت خلاص. فاستعمروا هذا البلاد بأبنائها، أقاموا لها دول. المملكة السعودية سعد يعني عندما جاء مثلا
1: عبد العزيز
0: في 1914 بريطانيا فعلت مع عبد العزيز
1: معاهدة حماية،
0: نفس الشيء. هذا الذي ما دخلت اليمن البلد الوحيد. الناس يقرأوا في التاريخ، يقرأوا المفكرين المثقفين العلماء في الشام في العراق في فلسطين، كلهم كانوا ينظرون لليمن كنبضة مضيئة في واقع العالم العربي. هي الدولة الوحيدة التي لم يدخلها استعمار ولم يستقر فيها، طبعا أخذ الساحل الجنوبي الاستعمار
1: البريطاني،
0: لكن هذه المنطقة التي سمى بالهضبة أو يعني التي ذات الكثافة هذا السكاني الذي من قبل يعني يعني من هذه المنطقة ما دخلش الاستعمار، وإذا دخل فيها الاستعمار يعني أخرج وصارت مقبرة من التاريخ. تمام، كانوا يقولوا يعني يدبجون القصائد، الذي يريد أن يبحث يبحث، يكتبون الرسائل الإمام يحيى، أنت الذي لازلت نقطة مضيئة في تاريخنا، انتبه أن تفرط بهذا الاستقلال. يعني كان العرب يتصورون المستقبل لكي يتحرروا كما هذا البلد متحرر. فالإمام يحيى عندما تصور بلد يريد أن يكون بلدا مستقل في محيط كل مستعمر، في هيمنة كاملة، إمام الفرنسيين أو البريطانيين أو من إيطاليا أو من إسبانيا، يعني هذه الدول كلها يعني استعمرت الدول العربية. لا يوجد، أدي لك حتى معلومة، هل تصدق أن الحدود الآن الذي بين العالم العربي كلها لم تشارك فيها دولة وطنية؟
1: اتفاقية سايكس بيكو،
0: الاستعمار مثلا، الاستعمار البريطاني مثلا
1: والفرنسي
0: في مصر، هذا الاستعمار البريطاني في يقول النفوذ، نفعل بيننا بينكم حدود النفوذ. يعني لم يكن لنا رأي فيها قومي أو وطني.
1: أو وطني، نعم صحيح صحيح.
0: ولم يكن لنا فيها يد. هذا هو العالم العربي. الإمام يحيى رحمة الله عليه أسس هذه الدولة، وكان كيف يمكن أن تعترف بهذه الدول المستعمرة؟ كيف؟ وهو يريد لبلاده السيادة، والقرار السياسي الاستقلال. اتلي حادثة في تاريخ الإمام يحيى أنه أملي عليه قرار واحد من هذه الدول المستعمرة، أو أنه أتاح أو فرط في سيادة هذا البلد. كانت دولة يعني وطنية يمنية إسلامية بامتياز. الذي يريد أن يقرأ هذا يقرأ وخاصة الوثائق البريطانية وما كتبوها الأجانب أو المنصفين. فالإمام يحيى عندما أسس هذه الدولة كان يعني مجموعة من المهام الذي يمكن أن يقوم بها. أولها توحيد اليمن. اليمن كانت عبارة عن يعني كل قبيلة، مجرد ما ضعفت الدولة العثمانية، وهذا تاريخيا حاصل في اليمن، يعني عندما الدولة المركزية تضعف كل قبيلة تحكم نفسها. سمع عندنا قالوا فسدت على الدولة،
1: ما يقولوا
0: يسموا افسدت على الدولة،
1: افسدت على الدولة. أيوة.
0: قالوا القبيلة فلانية مفسدة، يعني خرجت عن ضاعة النظام المركزي وأردت أن تستقل بشيخها ولا تخضع لمن القانون الدولة أو الجيش أو المحاكمة. طيب. فتصور الإمام يحيى دخل إلى صنعاء واليمن كلها يعني رافضة، يعني كل قبيلة تريد أن تحكم نفسها، كل محافظة كل إقليم سمي ما شئت على ما كان في عهد العثماني. ولهذا الإمام يحيى أول ما دخل صنعاء جلس من سنة 1918 إلى 1934 وهو يخضع اليمن، يريد أن يوحد اليمنيين، وكان هذا من أعظم إنجاز الإمام يحيى أنه وحد اليمن تحت دولة وطنية واحد.
1: طيب هذا النظام في تلك الحقبة نجح طبعا يعني في فرض هيبة الدولة، استطاع أن يوحد القبائل تحت سلطة مركزية كما قلتم، وبعد فترات من الصراعات يعني من عام 1918 إلى عام 1934، هل كانت هذه القوة ضرورة أمنية أم أنها كانت عائقا أمام التطور المؤسسي للدولة؟
0: من الإشكالات التي بنقع في هذا الآن، اليوم نحن نعيش في عصر الإنترنت. اليوم لو تجي تقارن اليمن، ما شاء أقول لك شو اليوم، شاء أقول لك اليمن في 2010 اليمن ما كان يقال عننا، كان يقال عننا نحن أفكر دولة في 25 أفكر دولة في العالم
1: في عام 2010.
0: كيف كان تنظر أنت إلى اليمن مقارنة مع الدول الأخرى، أين وضعها؟ يعني ماذا صنعت اليمن في هذا الفترة؟ المشكلة الآن أن إحنا عندما نجي نتكلم عن مثلا عن فترة الإمامية لا نعرف بالضبط كيف كان بقية الدول العربية وخاصة في الخليج
1: في تلك
0: الفترة. في تلك الفترة نحن نحاكم الماضي باليوم، طيب فلنحاكم اليوم بالمعاصر.
1: بالمعاصر
0: نحاكم بالمعاصر، يعني أين يعني كم دخل الفرد في اليمن، كم عدد المستشفيات، كيف التعليم،
1: يعني كيف بما يحدث في وقتنا الراهن. نعم،
0: فأنت عندما تجد تذكر مثلا عاد الإمام هذا الجانب، هذا هو الجانب. احنا قلنا ان هذا كانت فترة مظلمة، طيب هذا الفترة احنا كنا كانت تأتي للإمام رسائل من المدينة المنورة صغار تطلب فيها المساعدة لفقراء المدينة المنورة
1: من اليمن.
0: من اليمن كانت اليمن بلد مكتفي، يعني ما كانت مقومات الحياة في هذه الفترة، ما كانت مقومات
1: الزراعة.
0: طيب بلد سيادته قرار مستقل محترم من كل أنحاء العالم، تمام. يعني عندما جيد بسر كيف استطاع الإمام يحيى أن يتم الاعتراف به من روسيا، يعني من إيطاليا، من فرنسا، كيف استطاع أن يستفيد من التناقضات في هذه الفترة ويبني علاقات ثم يعترف به وهو دولة مستقلة لا تخضع لتلك الأنظمة. عندما تريد يعني أن تقرأ كيف بنى الإمام يحيى دولته، الإمام يحيى عندما جاء الله هنا على أنقاض الدولة العثمانية، الإمام يحيى اليمن قالت الدولة العثمانية يمكن 300-400 سنة من القرن التاسع يعني إلى القرن يعني من 900 وشوية، يعني يمكن 300 سنة وإحنا بنقاتل العثمانيين، يعني الحملة الأولى والحملة الثانية والحملة الثالثة. طيب الإمام يحيى عندما دخل، هل عندما دخل اليمن، عندما دخل صنعاء، هل قال والله هذا أنظمة عثمانية وهذه الدولة يعني استعمارية لابد أن أبني دولتي يعني من الصفر، ولا يعني ولا أفكر في النظام الإداري ولا العسكري ولا يعني ولا تقسيم الأقاليم ولا ولا ولا ولا المواصلات ولا الجانب العسكري ولا الجانب الأمني وأبدأ من الصفر، أم أن الإمام يحيى قال للأتراك، قال من يريد منكم أن يبقى فهذه بلده للمكلوم ما كذا، لأنه بعد الحرب العالمية الأولى هزمت تركيا وهذه الأئمة والاستعمارية طلبت من اليمن أن يشارك معها، قال لا يمكن رفع. لو كانوا لو جاء يعني لو كان يعني لو بقي العثماني حتى لهم في باب صنعاء ما وقفت مع الكافر على المسلم، ما يمكنش.
1: كان رافض هذا بكل نهائيا،
0: من الأشياء التي لا يمكن أن يتصورها الإنسان.
1: خطوط حمر،
0: أن تجد أن الشعب التركي من أقرب الشعوب العربية إلى نفسه وأحبها إلى قلبه الشعب اليمني، كيف تفسر هذه العلاقة؟
1: أيوه.
0: وهو الذي قاتل 300 سنة وقتل كل أبنائه وخلاها مقبرة الأناضول. عندما تذهب إلى تركيا، وأنا ذهبت في الثمانينات، كان يقول مثلا جوز يمن شمال يمن، يعني
1: أقرب الناس إلى
0: كانوا يعني يحترون احترام ويقدرون تقدير. شوف كل من ذهب أحد الإخوان الدكاترة درسانك بيقول لي، قال كنا مجموعة باحثين من دول الخليج، من السعودية، من الكلام، من اليمن، قال كان المسؤول يأتي ويدي لي هدايا ويفتح لي كل الأبواب ويرفض أن يدي ذلك الشخص أو الدكتور الذي هو من دول الخليج.
1: طيب ما هو السبب؟
0: قالوا لا، هؤلاء اليمن كانوا أوفياء معنا، قاتلونا 300 سنة لكن عندما هزمنا وقفوا معنا،
1: الله،
0: حفظوا دماءنا. أكثر من 300 خبير تركي جلسوا في اليمن ضمن إدارة الإمام يحيى
1: بعد هزيمتهم.
0: بعد هزيمتهم وكانوا في عيش كريمة. تصور دولة قاتلت العثمانيين لأنه يربطنا بهم الإسلام، يربطنا بهم الإسلام، الإسلام دين الله، كعبتنا واحد وقرآننا واحد نبينا واحد. هذا المنطلق، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. تمام. الإمام يحيى عندما يريد أن يعين وزير خارجي ما بش خبرات يمنية في هذا الجانب، كم هو يعني سفير تركيا الإمبراطورية في روسيا، طلب من هذا الرجل أن يأتي سفير إلى اليمن، أن يأتي إلى اليمن يفعل وزير خارجي. تصور أن يكون وزير خارجي ذات الإمام ممن قاتلهم 300 سنة ويفعل وزير خارجي ويعطي مجال العلاقة الخارجية كلها بيده. وكان اسمه القاضي راغب، وكان القاضي راغب مش عاد في نفس يساري، ما كانش يصلي. والإمام يحيى معروف أنه يعني قصي في هذا الجانب، كان يقال أنه عندما جاء القاضي راغب لبس العمامة والصاية على أساس الرسمي، فكان حاشية الإمام يجي القاضي راغب ويجي وقت الصلاة فيقوم يصلى. لفت نظره أنه أكثر الأيام يقوم ما يتوضعش
1: جاهز،
0: لا
1: جاهز يقوم يصلي على طول.
0: قالوا يا مول جاوي يستوي يوشو به يفعلوا له يعني عند الإمام. قال يا مول أنا يعني هذا القاضي راغب يعني كل ما قمنا للصلاة يا مول ولا رأينا يوم يتوضى. قالوا متوضي من إسطنبول.
1: متوضي
0: من إسطنبول، ومتوضي من إسطنبول ولا عاد صدي أحد يتحاكي.
1: قال لك الأبواب عليهم.
0: قالوا أنه كان القاضي راغب رحمة الله عليه إذا قد غفاها الإمام يحيى خرج قلع العمامة والصاية والتوزة ولبس الطربوش والبنطلون والكلاحكم وخرج يلوي. قالوا يا بسر مال القاضي راغب صورتك هذا غادي قام الله من قد غفاه.
1: هذا يعني دلالة على أنه
0: قدوا ما عدنش معاكم، خلوا عقكم هذا وزالتكم. تصور أنه هذا القاضي راغب يقول للأخ سيد محمد المنصور، أمين محمد المنصور هذا من رجالة الدولة في عهد اليمن، وكان مندوبنا في الجامعة العربية، ثم كان عضو مجلس الثورة في باسمه فيما بعد في ثورة 21 سبتمبر. قال أنا جلست بعد ما قدنا فقيه مجتهد، أرسلني الإمام عند القاضي راغب عمد أتوظف عنده، وكان عمي محمد المنصور في وقتها يقول ما قد حد يصلح للإمام إلا عمي محمد بعد علمه. تصور يرسلي يتوظف عند وزير الخارجية التركي يستفيد الله منه. قال عمي محمد جلست معه سنوات بيدعي لي من داخل قلبي ويقول الله يرحمه حي وميت، لم أتعلم من شخص ما تعلمت منه
1: الشيخ راغب
0: من القاضي راغب. قال كان تأتي الرسالة ويقول لي رد لي على الرسالة على الملك الفلاني، فعلى هذا التاجي فالكذا. قال وقت بقى قال الله العالم إنه كان يرجع حالي جارحين 10 مرات. يقول لي لا في العمل السياسي يجب أن تكون الكلمة لا يمكن تفسيرها إلا بمعنى واحد،
1: لا تحتمل،
0: لا يمكن تفسيرها في العمل السياسي عندما تراسل أو تفعل يعني يجب أن تكون كلمة محكمة لا يمكن تفسيرها بعدة معاني. قال ما استفدت أحد مثل ما استفدت منه. طيب هذا من هو جمال جميل؟
1: عراقي.
0: يعني كنا ننطلق من منطلق إنما أمتكم يعني في هذه الفترة وأمتكم أمة واحدة إنما المؤمنون إخوة، يعني تجاوزنا الجانب العربي إلى الجانب الإسلامي. الذي يريد أن يفهم دولة المن يرجع إلى مجلة الحكمة الذي في سنة 1934 يقرأ العزب اللي احنا بنعتبرهم الأنذو، يقرأ كيف كانوا يكتبوا، كيف كانت ثقافتهم، كيف كانوا مطلعين على الثقافة الغربية، كيف كانت عندهم رؤية مثلا لبناء الدولة يعني ولكل ما يعني وللفكر وللثقافة وللتاريخ أحسن من أكبر مثقف اليوم. هذا وإحنا في 34 يعني الإمام عندما أسس دولته أسسها على أساس سيادة الشريعة، وإقامة العدل وتحقيق الأمن وسيادة البلاد وقرار اليمن المستقل.
1: المستقل هذا كان الأهم،
0: هذا كانت معالم هذه الدولة. أنت في ذلك العهد هل تستطيع أن تسرق ريال واحد؟ حتى ظني بعض قالوا مروا من صنعاء القديم ويبصروا واحد حاكم قصص البيت حقه. اليوم لم قصص من خارجها سنت.
1: من أين
0: عملوا على احتساء؟ هذا معاشك كذا وصرفتك كذا، كيف استطاع أن يجدد بيته؟ القاضي هذا والحاكم سألوا تو حاسبوا.
1: هل كانت المسألة هذا أيضا على الإمام، على الإمام يحيى؟ الإمام
0: الإمام يحيى عندما دخل صنعاء، هذا عن حديث من الوالد محمد المنصور رحمة الله عليه، قال كان مع الإمام يحيى. إحنا نفعل تعالى الإمام يحيى، نحن نريد أن نستحضر هذا التاريخ لنحاسب الحاضر،
1: صح،
0: ونحاسب 70 سنة من عمرنا، حاسبوا هذا 70 سنة،
1: وهذا ما نريده من هذه
0: الحاضر، نحاسب 70 سنة ولن نستثني أحد. تمام. الإمام يحيى كان معه في بيته سجلين، سجل الصرفه الخاصة والسجل الصرفه العامة، كان ينفق على نفسه وليس من أموال الدولة،
1: ليس من البيت مال، يعني مال المسلمين.
0: عندما قال عمي محمد المنصور يذبحوا يمكن يتندر والناس الذين في قلوبهم أحقاد ولا يريدون أن يعني يستفيدوا من التاريخ، ما تندروا بهذا الكلام. قال كان يجر المدري كم رجل يذبحوا الطليب ويقول ابعدوا لي كذا كذا، الباقي خلوا الجزر يبيعه. تقول لي أحد الجدات قالت كان الإمام يحيى يستخدم الكهرباء إلى الساعة 9 أما يكمل عمله، بعد ما يكمل عمله يضفي. قالت كان النساء يقول أنها نتمنى يا مولانا تخلوا السراج شو يسمروا.
1: إيه ممنوع.
0: قال ما يمكنش هذا، فعلوا حقنا السراج الأتاريك والكذا. هذا قال طيب. هذا الإمام يحيى الذي أسس مدرسة الأيتاء. قال الوالد محمد المنصور قال هذه كانت من ماله الخاص،
1: مدرسة الأيتام
0: من ماله الخاص. كل قيادات اليمن التي تراها اليوم من عند محسن العيني والذي خرجوا في سنة 34 وفي سنة 40، كل هذه كان أكثرهم يمكن 80% من مدرسة الأيتام. من هو مدرسة الأيتام؟ الذي كان يجد سعمات قال الحاكم أو العامل ان ابن فلان ما عاد بيشبه اب ولا ام ولا قدو يتيم يرحمه، يدخلوه في مدرسه الامام، مدرسه الايتام يدرسوا. فخرجت كل مناضليه اليمن وفقهاءهم وعلماء من هذه المدرسه، وكان معها سجل خاص ينفق عليه من ماله الخاص. فالامام يحيى جعل الامن والعدل تمام وسياده البلد واستقلال القرار السياسي والمحافظة على أموال الأمة. يعني عندما تجد الإمام يحيى مثلا بالقضاء، أنا اطلعت بها على نفسي، أنا يمكن تعتبرني يعني من الناس الباحثين في هذا الجانب، لأنه يعني بحثت كثير يعني في جانب دولة الإمام يحيى. مش لأن احنا نشي نحيي بيت حميد الدين،
1: لا
0: لأن احنا لا نريد أن نبني اليوم حاضرنا كجزء من المستقبل، نستفيد،
1: نستحضر الأمور الإيجابية
0: مثل كل أم سوية.
1: أيوة طبيعي،
0: مثل كل أم سوية
1: طبيعي.
0: تمام. المهم عندما دخل صنعاء اشترى أرض في خضير جنب بيته، جو بيت فلان هذا جو قالوا هذا احنا شافعي، قال بيني وبينكم الشريعة عينوا لكم عدلوا أنا شاعين بلد، وحكموا لهم على الإمام يحيى وحكم على الإمام يحيى.
1: أها.
0: في الروضة نفس الشيء اشترى أرض جو شفعوا وحكم ديلي الآن دولة، رئيس دولة، ديلي عامل، ديلي مدير ناحية، أعجبتها أرض واشتراها يعني الشراء صحيح ومن ناله الخاص الحلا الزلاء. وبعدها جاء واحد مسكين
1: يقول حقي
0: قال ما بلا أيوة
1: وقام أبونا شفية
0: أيوة وقام يعني يحكم ذلك المسكين على مدير الناحية ولا على المحافظ ولا على الوزير. أما تقول لي رئيس الجمهورية أما تقول لي يعني الفندم علي محسن
1: هذا ما نريد أنه نقرأ التاريخ فعلا
0: بحياة أيوة يعني هذا هذا هذا الإمام يحيى الإمام أحمد عندما حق قائد الحرس المشاح أو كذا قتل واحد قالوا الثاني قتل واحد سار الإمام أحمد لا عندهم ثلاث مرات وبيخضع على رجله يطلب منهم من هذا الإمام أحمد الذي هو يعني حاكم عسكري تمام
1: الذي الإمام يحيى العالم
0: الذي لم يعني ما صفك في عهد دم إنسان تمام هذا الإمام أحمد الباهوت الذي كل يعني قل ما شئت مثلا في من يقال عنه طبعا هو المثقف صح هو الذي احتوى المتنورين هم اللي احتوى الأحرار مثل الإيراني والنعمان وكذا قرأ ما كتب النعمان عن الإمام قال أنا خنت الثلاث أو أربع مرات كل ما أرجع عنه ويعفي عني هو الإمام أحمد
1: هذا النعمان
0: ها أيوة ها في مذكرة هذه. طيب هذا الإمام أحمد سار عندما قتل الوشاح حق قائد الحرس ذهب إلى هذا البيت على قدم الثلاث مرات يطلب منهم
1: العفو
0: العفو ويدي لهم مشتوى رمضان قال ما نشيل القصاص أخرجوا الوشاح قالوا الإمام أحمد وعيناه تدمع على صاحبه وصديقه نوع يقتل
1: ونفذ القصاص
0: ونفذ العدم.
1: طيب أستاذ عبد الله يعني
0: فعندما أنت
1: اسمح لي مثلا عن اختيار يعني مسؤولية الدولة العمال أو الولاة هل كان المعيار هو الولاء المطلق أم الكفاءة الإدارية؟
0: أتمنى يا سند أتمنى أن كل سؤال والله إني أتمنى أن كل سؤال طرحته لأنه أنت بتطرح السؤال ما لا أبالغ والله أنه يحتاج إلى ثلاثة أيام نتحدث في هذا الموضوع في السؤال الواحد بأبعادها المختلفة تمام؟ هذا يحتاج إلى ندوات لا نحتاج إلى أن
1: ممكن
0: هذه
1: نعمل حلقة أخرى
0: نحتاج أن هذه الأمة تقيم ندوات بمجموعة من المفكرين والمثقفين والسياسيين يدرسوا هذه التجربة يدرسوا يستخلصوا لنا أنت ما بتقول لي كيف كان يعين نحن اليوم إلى اليوم نحن نعيش مشكلة اختيار الموظف أو المسؤول إلى اليوم
1: صحيح
0: لا زالت مشكلة من بداية القرن إلى اليوم نحن الآن في هذا العهد يعني كان في عهد البيت حميدة تنبي في كل محمد سعما قلنا حاكم وباسمه كان سعما تقول نائب الإمام يعني المحافظ وكان في كل مديرية ناحية مثلا حاكم أو عامل يسموه
1: أيوه.
0: العامل هو مدير الناحية
1: أيوه.
0: والحاكم هو القاضي الذي امتداد للسلطة القضائية
1: نائب الإمام
0: والعامل امتداد للسلطة التنفيذية تمام هذا العامل قد هو الحاكم العامل قد هو القائد العسكري والسلطة التنفيذية وتحت امرته يا بلوك يعني يا اسمه بلوك يعني سامع اقول كتيبة او سرية
1: اسمه بلوك
0: من 20 يعني بلوك يعني او سرية سامع اقول كتيبة عسكرية حسب المنطقة وحسب وضعها وزارة حمام الا 10 عسكر تمام كيف كان يختارهم الإمام يحيى
1: كيف
0: الإمام يحيى أوجد حاجة اسمها المدرسة العلمية من المهم جدا أن نفهم أن طوال عهد الإمام يحيى إلى قيام ثورة 1962 كان اليمن يحكم بالقرآن والسنة لم يكن هنالك نص قانوني في كل مؤسسات الدولة ولا نص واحد في التجارة في الاقتصاد في الزراعة في البيئة في السياسة الخارجية في الوقت في الزكاة في المعاملة في المحاكم سمي ما شئت كلها كانت أحكام إسلامية مستنبطة من الكتاب والسنة لدولة عمرها 1200 سنة ولا هذه من يعني ما أقول لك، هل هو من القضاء؟ هل هو من الظلم لهذه الأمة ألا نستفيد من هذه الدولة التي حكمت بالإسلام بالإسلام قرون متعددة إلى 1962 والعالم العربي كله والإسلامي قدوا باستخدام يا أما القوانين الفرنسية أو القوانين البريطانية؟ لم يكن هناك نقص، ما كان الإمام ماذا أسس؟ أسس ما يسمى بالمدرسة العلمية. هذا المدرسة العلمية يأخذها النابغين الخريجين من الثانوي أو المدارس التحضيرية، النابغين يدخلوا في هذا المدرسة العلمية يدرسوا فيها 7 سنوات. هذه المدرسة فيها عالم مربي يعني للجانب الأخلاقي، في كل فصل في كل كذا بمشرف يعني يتابع سلوك الطلبة، يسموها كمبه يعني عندما يختبروك السلوك، صلاتك، صدقك، كذبك،
1: تعاملك،
0: إيمانك، حرصك، إسرافك، كل ما يتصل بالسلوك الشخصي
1: في الحياة
0: اليومية مقيم وأنت في هذا المدرسة. ثم يدرسوك كل علوم الشرع الإسلام حتى تصبح إلى مقام المجتهد. قالوا وصل إلى الغاية، سموها يعني
1: وصل إلى
0: الغاية، يعني كان يكتب في أصول الدين وأصول الفقه يعني ما يوصل إلا العالم المجتهد. هذا يدرس 7 سنوات يلم بكل قوانين الشريعة الإسلامية ويتربى تربية إيمانية عالية وعلى أيدي أفضل العلماء في اليمن وتحت إشراف الإمام نفسه، وعندما يتخرجوا يذهبون لمقابلة الإمام يسموها الآن المقابلة الشخصية. تمام؟ أنت هذا الشخص عندك حق 7 سنوات، كم جاء في الفقه، كم جاء في السيرة، كم جاء في الرماضة، كم جاء في التاريخ، كم جاء في الجغرافيا، يعني كم جاء في هذا العلوم كلها. عندك تقييم للشخصي للجانب العلمي، عندك لك تقييم للجانب السلوكي، تمام؟ باقي شخصيته، القدرات القيادية، هل يمتلك قدرات قيادية أو لا؟ يأتي إلى الإمام يحيى في أعمال من مقابلة، تمام؟ وكثير منهم يجي تيلك قضية، تيلح فصل أو حكم، مثلا حاكم في موضوع في أي منطقة وعليه نزاع هذا الحكم، تمام؟
1: بيعطيها لك كاختبار،
0: يقول لي تفضل بسر الخلاصة حق الحكم بدي لي رأيك، فند لي هذا الحكم أو صححه، وعندما يقابلك كشخص يسأله كذا يعني أسئلة متعددة جدا، هذاك البيت الشعر من قاله، هذاك عندما وقعت تقع مشكلة، يعني يسأل أسئلة شخصية. عندما يخرج إما أن يتعين، شوف حسب شخصيته، إما أن يتعين قاضي وإما عامل سلطة تنفيذية، وإما يقول ده خلاص يصير يقري في الجوامع. أنت تصور عندما أنت
1: تأتي يعني حسب المجموع، مثل ما عندنا الآن حسب المجموع
0: وقدرة الإنسان،
1: قدرة يعني. أيوة.
0: بعض الناس ما يشرح شو يقع السلطة التنفيذية ولا يشرح حاكم، لكن يمكن يدرس في
1: يدرس.
0: وبعدها عندما يخرج قدو فقيه وعالم وشرعي وأديب وشاعر وكاتب وبسرعة المخرجات،
1: يعني كفاءة إدارية،
0: كفاءة إدارية 100%،
1: الرجل المناسب في المكان المناسب
0: مثل ما حدث في يعني في بناء الشخصية الحاكمة. وبالتالي شوف في عهد الإمام كان الطبقة الحاكمة هي أرقى طبقة فكرا وثقافة وعلما، والذي يشتي يتأكد من ذلك يرجع فقط مثل ما قلت لك إلى مجلة الحكمة، يرجع إلى كتب التاريخ حق الواسع وحق الجرافي وحق الكذا، كل من كانوا يعني كانوا الطبقة التي كانت تحكم في هذه الكلمة كانت من أفضل الطبقة في العالم العربي والإسلامي، لأنها كانت تجمع بين الثقافة المعاصرة. هذا أقول لك كيف الثقافة المعاصرة، كانوا كثير منهم يعني مطلعين على المفكرين الغربيين وأقوالهم، بتجي لهم المجلات المصرية هذه كلها معادة في هذا يعني في الأربع في الثلاثينات
1: على المهم يحيى نعم
0: أيوه. يعني كانت تأتي لهم المجلات بس للطبقة الحاكمة للنخبة، ولهذا كانت النخبة تمثل الطبقة الأفضل في المجتمع الحاكم. الآن مشكلتنا من أين؟ إن إحنا ما زد وضعنا هذه المعايير، أصبحت أجهل واحد هو الحاكم، وتجد المثقف والعالم يا سواق يا ما بيجمع معاش يا في اتحاد الطب والكذا. يعني الآن فيما بعد المثقف والعالم هو الشخص الأقل تأثيرا في المجتمع والأقل دورا في المجتمع والأقل رعاية من الدولة،
1: والجهل هو الأكثر تأثير،
0: هو المسؤول، هو الحاكم، هو القاضي، هو المؤثر، هو الشيخ، هو التاجر. وهنا انقلبت الموازين وعشنا ما عشنا فيه.
1: مؤلم جدا والله. طيب إذا خرجنا عن إذا خرجنا مثلا عن صياغة الحلقة هذه أو عن
0: أزيد أديرك بس يا سنة
1: تفضل تفضل.
0: أظن في عهد الحمدي رحمة الله عليه، أنت سمعت بحاجة اسمها تقنين الشريعة الإسلامية؟ سمعت بحاجة اسمها تقنين الشريعة الإسلامية؟
1: لا.
0: اليمن البلد الوحيد في العالم العربي والإسلامي، أصدقني أنا أقول لك أفضل من إيران اليوم في تقنين الشريعة الإسلامية. هل تعلم أنه في عهد الحمدي جمعوا 72 عالم من علماء اليمن بكل وقننوا الشريعة الإسلامية؟ أنت أرمي عمانا قنر الشرسي الإسلامي، حولوا الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة إلى قوانين،
1: إلى قوانين،
0: وأقمنا دولة بقوانين إسلامية، وهي الدولة الوحيدة في اليمن في العالم العربي والإسلامي،
1: العالم العربي والإسلامي
0: التي قننت الشريعة الإسلامية. هل يمكن أن هذا هذا هذا هذا التراث،
1: هذا التقنين،
0: هذا في عهد أظن في عهد إبراهيم الحمدي كان طلع عبد القادر أو كذا، أنا ما قرأت عنها. يعني كل يعني أحكامنا في اليمن من الشريعة الإسلامية. طيب على ماذا اعتمدت؟ اعتمدت على التطبيق، على التطبيق العملي لهذا. يعني في العالم العربي والإسلامي كانوا فوقها ينظروا الحاكم مستبد والواقع يحكم بغير الإسلام بما اشتاء، تمام؟ لكن في اليمن لا، يا سند كان عندنا إذا الذي بيقلم بيقلم، شوف ذي كلمة ذره، هذا شاعق الذي أسمعهم هذا بيقلم ذره، إذا كان يحدد متى يقلموا أهل القرية، إذا قلمت بعضهم كان يفتجع من العصفر ويقوم يقلم قبل الناس، ما يجي لو قد الحاكم العالم قد نفذ له قبل الناس.
1: الله،
0: هل تعلم أن لدينا حاجز ما قانون صنعاء كان يحكم اليمن قبل 300 سنة اسمه قانون صنعاء؟ ارجع إلى قانون صنعاء. حتى إذا أنت كمزارع إذا بعدت اليوم، أنت اليوم مش بيدخل، اليوم دخل عاد مش شرنا برقو كلنا عادوا الخبر. حتى أحد يقول أنه في عاد في تلك الفترة واحد بعد البرقو وتدل السوق مش له، الحين فرق منها تبعد لنفسها
1: لا يا تدل السوق
0: تبعد شيء ما قدوش ناضج وتديها السوق وتجي تبيعه ممنوع.
2: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دعا قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى المقاطعة الإعلامية الشاملة للقنوات الفضائية ووسائل الإعلام التي تخدم اليهود والصهاينة وأمريكا وإسرائيل، وكذا القنوات التي تروج للضلال العقائدي والثقافي والفكري والمحتوى المفسد، مؤكدا في محاضرته السادسة من دروس شهر ذي الحجة اليوم ضمن سلسلة من المحاضرات إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن الجانب الإعلامي يحمل التزامات إيمانية أخلاقية وله تأثير كبير في ميدان الصراع مع الأعداء، وعرج على الحرب النفسية التي يشنها الأعداء لزرع حالة اليأس، ما ينبغي أن تقابل بتحرك صحيح لا يترك المجال للأعداء والسعي لأن تكون في مقام التصدي بثبات وصبر في مقام العمل وأداء المسؤوليات، وهو مثمر ومهم. وأشار السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى أن تصريحات الكافر ترامب في هذه المرحلة هي في محتواها إرجاف وتهويل وتخويف تجاه الموقف مع إيران، مبينا أن الحملات الدعائية في وسائل الإعلام التابعة لليهود تأتي في نفس الاتجاه من التهويل وتحطيم الروح المعنوية. وأشاد قائد الثورة بالجهود العظيمة للمجاهدين في ميدان الإعلام بنشر الوعي والكلمة الطيبة وإيضاح الحقائق لخدمة قضايا الأمة العادلة. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين مدنيين وعثر على طفل شهيد اليوم، وأصيب آخرون في استمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك الهدنة في قطاع غزة. استشهد لبنانيان وأصيب آخرون اليوم إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة النميرية ودير قانون، هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان اليوم الأحد إلى 3151 شهيدا و9571 جريحا منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم اليوم الأحد أن المقاومة هي نتاج وثمار حركة لكل الشرفاء المقاومين الوطنيين، وأن التحرير هو ثمرة لسواعدهم جميعا، مشيرا إلى الدور الكبير للقائد الإمام السيد موسى الصدر. وشدد الشيخ قاسم في كلمته بمناسبة عيد المقاومة والتحرير على أن الشعب والجيش في لبنان شريكان حقيقيان في التحرير والانتصار، وأن تضافر التضحيات والمواقف بين الأطراف الثلاثة رسخ معادلة الجيش والشعب والمقاومة، مشيرا إلى أن الدولة حينها كان لها دور وطني بارز، كما شدد على أن المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل، واصفا إياها بأنها كسب خائص لإسرائيل. ودعا السلطة اللبنانية إلى ترك هذا المسار والذهاب نحو التفاهم الوطني والعودة إلى التفاوض غير المباشر. نفذت قوات العدو الإسرائيلي عدة عمليات توغل برية جديدة في الجنوب السوري، طالت مناطق عدة في ريف محافظتي القنيطرة ودرعا، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقال للمواطنين بالتزامن مع استنفار لآليتها وتحليق مكثف لسلاح الجو في عمق الأراضي السورية. أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية في إطار مهامها لحماية الأجواء الجنوبية الشرقية للبلاد اليوم إسقاط طائرة مسيرة من طراز أوربيتر فوق محافظة هورمزكان. ختاما أكد المستشار العسكري لقائد الثورة وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي أن صبر الجمهورية الإسلامية الاستراتيجي لا يعني غياب الرد، مشددا على أن أي تجاوز للخطوط المرسومة سيقابل برد حاسم من إيران. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم، وجزاً لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وقفة أعلانية.
4: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم إغاثتكم مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من سعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مستمعين الأعزاء، نواصل وإياكم بودكاست صنعاء مع الزميل سند الكميم.
0: هل تعلم أن لدينا حاجة ما قانون صنعاء؟ كان يحكم اليمن قبل 300 سنة اسمه قانون صنعاء. ارجع إلى قانون صنعاء. حتى إذا أنت كمزارع، إذا بعدت اليوم، أنت اليوم مش بيدخل، اليوم بدخل عاد مشتري لنا برقو، كلنا عاد الخضر. أتحدى أحد يقول أنه في عاد في تلك الفترة واحد بعد البرقو وتدل السوق مش له. الحين فرق بينها تبعد لنفسها.
1: لا يا تدل السوق.
0: تبعد شيء ما قدوش ناضج وتيها السوق وتجي تبيعه. ممنوع.
1: مخالفة يعني.
0: ستحاسب قانونا. أنت إذا تيت حقك السلعة إلى صنعاء، وأنا ابن صنعاء مثلا، كنا نشتري مثلا من عند عمي علي فلان في باب اليمن مثلا بلس، أول ما يتول الذي يتول للسوق يقول الأولوية للأكالة،
1: للأكالة
0: الذي أهل صنعاء دي عشر البيوتهم،
1: مش الذي يبيع،
0: مش الذي يبيع. وممنوع أنت على أي واحد يدي حقه المنتج وما يدخل السوق للسوق ويثمنه الذي هو تقول مسؤول السوق. ممنوع
1: يعني. كان بالرقابة ومحاسبة.
0: ولو وصلت أنت والتقيت القبيلي مثلا وعادوا بحقك كذا إلى آخر سنة واشتريت منه، تعاقب ويعاقب القبيلي. لابد أن يوصل للسوق.
1: لا ما قد وصلش للسوق.
0: لابد أن يوصل للسوق على ميد العرض والطلب، عمد يحدد بما هو قائم. مش سد أنت تدل البائع المشتري والبائع المشتري يصير يبيعك بكم مشتئ ويظلم المشتري. هل تعلم أنه إحنا في فعلنا قانون للأعراس؟ فعلوا قانون للأعراس عندما لاحظوا أن
1: هذه الأيام ولا كيف؟
0: زمان.
1: أيوة.
0: قبل الثورة.
1: قبل الثورة.
0: فعلوا قانون للأعراس. الآن بين سمع الناس بيشعوا الأعراس. أيوة. المباهة الكذا.
1: مبالغة في ال...
0: هل تصدق أنه حتى أنت ما هي المشاجر وضعوا للمفعلوا هذا القانون؟ قالوا رأينا لاحظنا أن الأغنياء بدأوا يبذروا تمام، وهذا يدخل حسرة في قلوب الفقراء ويشعرون بأنهم أقل مكانة في المجتمع، حفاظا على أرواح المستضعفين والمساكين. هؤلاء سنوا قانون للأعراس يتساوى فيها الناس جميعا، كم تتي حق الحمام، كم تتي للعمة، حتى كم تتي للحمامي، كم تبز معها المرء إلى الحمام ثنتين أو ثلاث، كم يعني العذر، يعني كم تدي ناس، كل التفاصيل التي لا للمه حتى يتساوى الناس وحتى لا يستعلي.
1: تطبق هذا.
0: أيوة، حتى لا يستعلي الغني على الفقير، وحتى لا يشعر ذلك الذي ما بش معه إن بالناس كذا، أو حتى لا يتعايروا. هذا العهد اليوم يعني يجب أن نفكر يعني بسم الله. اليوم قدامي نقول لك في اختيار الحاكم، اختيار المسؤول اليوم ترى ما بيبع بعض الإخوان شيء بشيء. قال إحنا في هذا الأيام بنختار فلان تمام. قالوا مثلا اليوم نشي مسؤول الجهة الفلاني بنقول كيف فعلوا زي الاستفتاء سألوا الناس عنه. كان يسأل عنه وبعدها وإن الناس كلهم قالوا ما بش أحسن منه ما بش أفضل منه ما بش مثل ما هو هذا يعني رجل ظاهر هذا رجل دقيق هذا. قال ذي المسؤول قال بعدها نصدر القرار. قال الذي زكوا 50 والله من بعد الآية الثانية وقد 70 واحد باسمه بنت قدن المختار هذا الفعل صار قال كذا قال كذا ما بش أسس.
1: نعم سيا
0: قضية النظام السياسي هو منظومة متكاملة تريد أن تبدأها من التعليم إلى القضاء
1: نزرع
0: إلى الأمن كل تبني شخص واحد تبني ما يسمى بالشخص الوطني التي مرتبطة بهذا البلد وتؤمن بهذا النظام يعني ولها الولاء لبلادها ولنظامها ولنظام أم واحدة وإن هذه أمتكم.
1: طيب أستاذ عبد الله طبعا يحكى ويقال أيضا أنه اليمن في تلك المرحلة في عهد الإمام يحيى أو المملكة المتوكلية اليمنية حققت اكتفاء ذاتي من الحبوب والبن يعني بشكل عام أنه اكتفاء ذاتي زراعيا. ما هي السياسات الزراعية التي كانت متبعة والسؤال لماذا لم تتحول هذه الوفرة إلى نهضة اقتصادية شاملة؟
0: نفس الشيء نفس الفكرة يعني اليمن هو بلد حضاري ونسبة الصحراء والبدو هي قليل ولهذا أقيمت في حضارات سابقة أصلا لأن البلد الذي يستقر يعني من أين نشأت الحضارة عندما وجد الإنسان ظروف معينة في مكان معين يستطيع أن يستقر فيها يعني هواء جيد أرض زراعية مياه متوفرة كل مقومات الحياة موجودة في أي أرض تكون فيها حضارات تمام. اليمن بلد حضاري أصلا وهو شعب مستقر يعني قبائل مستقرة يعني كل يعني أنت تلاحظ عندنا الريف يعني ما يختلف عن المدن هذا نادر في العالم العربي عندما تصير عند ابن عمك كلها في البلاد تبسون مع بيت حالي صارت تبسون مع فراش وحياة أحسن منك في صنعاء في البلدان الثانية لا
1: الريف ريف
0: الريف يعني يختلف تماما. نحن بلد حضاري ومتمدن وبلد زراعي مستقر تمام. فاليمن الأصل فيها أنها بلد زراعي والله سبحانه وتعالى حكى بلدة طيبة ورب غفور تمام. عندما خرجنا عن منهج الله سبحانه وتعالى عندما قل يعني تغينا عندما قلنا يعني اللهم بعد بيننا وبين أسفارنا تمام. عندما يعني
1: ظهر الفساد في البلد
0: هذا النعم يعني الله سبحانه وتعالى مزقناهم كل ممزق وأبدلناهم جنتين جنتين ذواتي أكل خمض وأثل يعني شيء من سدر قليل يعني المهم تعلم الله سبحانه وتعالى شيء عكس ما كانوا يعيشون فيه. اليوم هذه الأرض عندما الله سبحانه وتعالى سماها أرض طيبة ورب غفور الأرض الطيبة بما تتصل بالمكان والرب الغفور يتصل بمن بالإنسان يعني ورب غفور لمن
1: للإنسان
0: الإيمان يماني والحكم يماني تمام. الله سبحانه وتعالى هذا البلد الذي نشأ بعيدا عن الاستعمار وقاوم الاستعمار حافظ على هويته يعني هل تصور اليوم اليمن الجانب القيمي والأخلاقي أو الجانب الإنساني يعني في كل اليمن بالمناسبة تمام يعني مشوا في منطقة واحدة في كل اليمن الجوانب القيم الأخلاقي هذا القبيل من حافظت على قيمها وموروثها لأننا رفضنا الاستعمار تاريخيا وأقمنا دولة إسلامية ولو يقول لك هذا هي دولة أئمة ولا دولة طغيان تمام. يصير غريب يصير كتاب الانتصار للإمام يحيى بن حمزة يصير كتب الفك اليمن عندما تجد يعني هذا أنا أمس كنت بين أسمع واحد بودكاست يتكلم عن علاقة اليمن بالصين استغرب.

0: طيب هذا الدول المستعمرة عام خلونا طيب مصر بنت جامعات في 1800 ممكن في 80 أو 90 مصر السودان في نفس العام هذا الاستعمار اللي جاء لينهض به في بداية القرن العشرين كان أكثر المفكرين والعلماء حتى مشايخ الأزهر أن كانوا يتصل في فرنسا ورجعوا طاح كلهم علي عبد الرزاق سمين من شيء كانوا أرادوا أن يوجدوا نهضة في العالم العربي يعني في بداية القرن العشرين قلنا هذا النهضة الغربية يعني نهضة عظيمة ورفعت بالإنسان ما لنا متخلفين إلى هذه الدرجة يجب أن ننقل هذه الحضارة إلى بلداننا العربية ما هي النتيجة أين مصر اليوم أين سوريا أين العراق جاء فلان أمين وقال تتحرر المرأة اليوم عندما تنتقل من فرنسا أو من بريطانيا وتطلب إلى أي مجتمع عربي وتشاهد المرأة تقول ما بش فرق بين اليهود والنصارى والمرأة لا. يعني كلها هل هذا أوصلنا إلى الحضارة الغربية طيب هذا البلد العربي الوحيد الذي حافظ على قيمه وعلى أخلاقه تمام هل تصدق إنه يعني هذا من المصائب الكبرى نحن كنا أفضل بلد عربي يمتلك آلاف من البذور التي هي الأصلية لو قلت لي أنها بمليارات الدولارات والله أقول البذور الأصلية هذه من 1500 سنة نحن نبذرها في كل الجوانب كلها قد مهجنة نعود إلى تاريخنا ونحافظ على ما تبقى بدل ما نقول هذا التاريخ ابصروا ما معاكم حافظوا عليه الذي هذا الإمام الذي جعلكم في عزلة انظروا الناس يحولوا عادة بيقرون يحولوا مش بيقولوا به مظاهر ضعف ومظاهر قوة يقرون هذا الأيام وبنقرأ وكيف نحول المدينة وذاك الفرصة المدينة وذاك الأزمة إلى فرصة يا أخي حولوا هذا الإشكالي أو السلبي الذي أنتم تروها سلبي
1: الذي
0: هذا طيب خلاكم في عزلة استفيدوا من هذا العزلة
1: خذوا الدروس حافظ
0: على قيم
1: خذوا الدروس
0: لا مش الدروس استفيدوا من الواقع الذي أوجده أنت بتقول إنه ما وصلناش إلى مستوى الدول هذا طيب والدول العربية أين وصلت
1: إلا أن وصلت طيب
0: أين وصلت طيب تمام
1: طيب رأيكم ما هو سبب النهج العدائي يعني لهذه الفترة لهذه المرحلة لماذا الانتقاد على هذه المرحلة لماذا لا يقرأ التاريخ في هذه المرحلة يعني البعض مثلا أرى من المثقفين والنخب بيقرأ التاريخ الأوروبي تاريخ الجزيرة العربية تاريخ الوطن العربي الإسلامي هذه الفترة من التاريخ اليمني يعني بيبتعدوا عنها ليش؟
0: انظر إلى الفترة الخمسينات والستينات أين كان وضع العالم العربي احنا قلنا بثورة صح من جاء درسنا
1: المصري
0: ما هو المنهج الذي قرينا
1: المصري
0: طيب أنا كل التاريخ الغربي قريت في المنهج التاريخ قريت ما المنهج الغربي كله الحرب العالمية الحرب المدينة موضوع كل كذا أشياء كلها متصلة بالغرب
1: أيوه
0: لأن ما نشتري عندما قالوا عندنا ما أدري في أي فترة في الوحدة قالوا دخلوا كلمة عن الإمام عن تاريخ الإمام يحيى بن الحسين كذا قامت القيامة
1: ليش
0: هذا مش هو مني كيف نقرأ تاريخنا يا أخي قرأ أنت قرأ وبسلمها والجانب الجانب هذا يعني هذا تاريخك أصلا
1: قرأ التاريخ بسلبياته وإيجابياته
0: أولا نحن جينا في هذه الفترة في حالة المد القومي وفي حالة المد اليساري الشيوعي المد الشيوعي كان ضد الدين
1: ايه معروف
0: فبالتالي طيب وانت كانت هذه الدوله السابقه دوله دينيه
1: اذا
0: هي رجعيه تمام والجانب القومي يقول ان العرب هم الذي القوميه العربيه الاساس وليس الدين فاستبعدوا الدين
1: اذا رجعيه
0: فالحزب فالتوجهات القوميه واليساريه
1: هي من اثرت على
0: لا شك هذا سببين السبب الثالث أنه جانتها كافية أنه عندما قامت مثلا الثورة من قادها شوف كم يعني تنظيم الضباط الأحرار هو الذي قاد الثورة ممكن جانت حتى تتحدث عنه فيما بعد تنظيم الضباط الذي قاد
1: الحلقة الثانية نتكلم عن
0: تمام

0: أنا اليمن الجمهوري
1: الذي أيوة هذا تنظيم الضباط الأحرار الذي قاد الثورة وفجرها وكذا، أبعد من اليوم الثالث، تمام؟ أبعد من اليوم الثالث. من الذي بعده جاء الذي حبسوا في 48 وتكونت نوع عندهم نوع من العقد الشخصية، تمام؟ ما نسميهاش عقد، كل هؤلاء شعروا بالمظلومية، تمام؟ قالوا يجب أن نقضي على نظام الإمامة. فتلاقت ثلاث تيارات، تيار القومي وتيار المساري والمنطقة العام في هذا في العالم السلمي، وقضية أنه الذي تأثروا بثورة 48. فهذا كل بعد شكل أنه نجعل بيننا وبين الماضي يعني حاجز، ثم علينا أن نقدم أنفسنا من خلال التشكيك في الماضي والانتقام من الماضي والقضاء على كل ما سلب في الماضي. هذه كانت المشكلة.
0: طيب بالعودة إلى أيضا عهد المملكة المتوكلية اليمنية، هناك مرويات وقصص تتحدث عن الأمان الذي ساد في المجتمعات في الطرقات. بالمقابل هناك من تحدث من المؤرخين أنه كان هناك ثمن دفعه المجتمع، سواء كان هذا ثمن سياسي اقتصادي حقوقي مقابل هذا الاستقرار الأمني. كيف تعلقون صلى الله عليه
1: وسلم؟ كل بلد العدل الأمن ماذا يؤدي إلى شيئين، الاستقرار، والاستقرار يمنح يعني المواطن حرية الحركة، الإنتاج. يعني عندما يأتي الاستقرار أنت تستطيع أن تبني حياتك في كجانب تراكمي، عندما يأتي العدل تضمن أنك ما تنمي نفسك في أي في كل جوانب الحياة. أي نهضة اقتصادية لا تقوم إلا بالاستقرار والأمن الذي يناشد عن العدل. طيب في هذه الفترة احنا بالنظرتين، النظرة الأولى النظرة السياسية، أنا كنظام سياسي ما استطعت أحقق العدل، ولا استطعت أحقق للناس الأمن، ولا استطعت أحقق للناس المساواة. من قال؟ فما يعني ولكي أبقى أنا في السلطة وأقدم نفسي لابد أن أشوه موضوع الأمن والاستقرار والكذا حق الماضي. من جانب آخر أنا أعتبر مثلا أن هذا الفكر الذي قام عليه في اليمن قبل الثورة وفكر يعني لي أنا تحفظ عليه، وبين أعتبرية شيعية إمامية سمي ما شئت ضمن التناقضات الموجودة في العالم العربي والإسلامي ومشاكل هذا التخلف الذي نعيشه. ما جي أقول قالوا لا، قالوا هذا كان يعيش دائما في تناقضات وصراعات، وأنه قضى على اليمن ما يعني قصدي في صراعات بينه، وأنه كان هذا الإمام يطلع على هذا الإمام ما كان شيء. ما نظرنا إلى الجانب، يعني نظرنا أخذنا الجانب السلبي الذي نراه سلبي وبنينا عليه كي لا نبني دولة اليوم. طيب في الماضي هل تصدق أنه مثلا أنا يعني اقرأ يعني أنا كنت مرة طلبت يعني كنت أتشوف لو إحنا مثلا كنت في عمان وأنا رئيس مركز الوطن للوثائق وزرت المركز حقهم، قالوا عندنا معنا يعني استعمال قول الذاكرة الحية. ما هي الذاكرة الحية؟ قلنا نعمل الآن على مقابلة مع كبار السن في كل منطقة، نخشى أن الماضي ذي الذي عاشوا لا نستفيد منه ولا نوثق له، تمام؟ إحنا بالنسبة لنا مثلا هذا الجيل من أين سمعنا؟ تسمع من أبوك ولا من جدك؟ عندما يجي يقول لك مثلا جدك هذا متداول ما حد يستطيع يقول، يقول لك إن كان مثلا العسكري حق الإمام. شوف انظر إلى كان العسكري حق الإمام ارسلوه لا صعدة أو إلى مكان، تمام؟ وصل العمشية، هذا العمشية الذي هي الآن حرف سوفيا كانت عبارة ما حد يستخطى فيها في الليل، ما يخطى فيها إلا في النهار.
0: ليش؟
1: لأني منطقة ما بش فيها ناس، يعني تصير سفيان ما بش فيها سكان ما في من ذات قرية ما هذا كلام يعلم. وكانت كلها أشجار بيتوا منها الحضب
0: غنزوبة مثل ما بيقولوا زمان.
1: تمام. عسكري سافر بأمر يعني شلوا وقبضوا عليه وشلوا عليه حق البندق وسكي وكيس النوب هذي يرقد فيه والشزيرة الذي يخيط بها تمام يعني أدواته الخاصة به وبندقه والمحزق. علم الإمام ما سر فعل تعلم ما سر فعل ما سر شيء أخذ القبيل كلها ما سر جر الغرامة بس المشايخ وفعلهم اثنين قيود كبار المشايخ
0: كبار المشايخ
1: شوف وفعلهم قيود قد لا رجله وقد لا يد
0: لكل شيخ
1: ويجلسوا هناك وكما قدوا وقت صلاة وقت الكذا وكذا. قال كما رجعت بندق الإماء وسكين الإماء وكيس الإماء وشزيرة الإماء والمحزق حق الإماء مش حق العسكري حق الدولة
0: أيوة
1: كما رجعت حق
0: الدولة
1: كما رجعت حق الدولة فكوا لهم. دخلت المشايخ نتي بدل بندق عش نتي مية نتي بدل كذا نتي كذا قال أبدا أشياء من دو حق أنا تزابعين وتنشيد الدول غريب محلنا عن تيرها إن عدني كذا قال ماش هيبة الدولة النظام والقانون مش بنقول سيادة القانون من أحميك.
0: طيب ليش سموها دكتاتورية؟
1: لا ما الدولة هيك العسكري.
0: طيب هذا
1: ومر يعني من المرات
0: هذا إثبات هيبة الدولة صحيح
1: أيه. هذا هيبة الدولة كانت
0: لو كانت هذه الحادثة في
1: لصالح من هيبة الدولة
0: لصالح المواطن
1: المجموع الأمة
0: نعم.
1: أنت كمسكي كضعيف أضرب لك مثال
0: أنا أريد أن أوصل إلى فكرة يعني ليش الكيل بمكيالين لو كان هذه الحادثة حدثت في العصر الجمهوري لكانت من الأساسية
1: الأسباب الماضي
0: ولكن هناك كان يقال دكتاتوري
1: لأننا أردنا أن نبني الحاضر وننسلخ من الماضي عكس كل الأمم. الصين كذا قلت لك عن بريطانيا
0: أيوة.
1: أمريكا كم عمرها 300 سنة حتى الهنود الحمر مش كنتوا تبصروا في الهنود الحمر مش كانت فيها نوع من الإبادة الجامعة الهنود الحمر. لماذا أمريكا أرخت لهذه الفترة ودي أمريكا
0: رغم كل التاريخ الأسود
1: وهي كلها مساوئ
0: مساوئ نعم
1: كلها مساوئ يعني أرخت كيف دخلت أمريكا باسم الشريف باسم الغربي وكيف سيطرت على مناطق الهنود الحمر وكيف أبادتهم ما أبحث حجمها أكثر من 100 مليون واحد أمريكا أبادتهم
0: وأرخته
1: أرخ مأرخ وكل فتري يصحح والحاضر على أساس الماضي كان عندهم عبيد بعدها بعده كان السك ما أسد ما يدخلوش
0: ما يدخل صحيح صحيح.
1: طيب هل ظلوا يتحملوا هذا الماضي أو لا خلقوا منه فرص لبناء أمة جديدة؟ طيب
0: إحنا محرم علينا
1: لا إحنا أمم متخلفة إحنا مش إحنا بس إحنا أمم متخلفة صحيح ده. يعني عندما تجد مصر في عهد محمد علي أين صناعة الذي بناها محمد علي؟ كان قدوم مثل أي دولة أوروبية محمد علي في مصر أنت أين الصناعة الذي صنعها جمال عبد الناصر؟ صناعة العسكرية أين أن ذهبت؟ انتهت جو غيره. هذه أمم متخلفة تبني حاضرها بساعتها إلى الماضي. مرة لقيت واحد أستاذ جامعي في الأردن ومرة وكان قال إيش يلقى حقكم الرئيس؟ قلت ليش؟ قال لماذا تستحضرون الماضي؟ كيف نستحضر الماضي؟ قال حقكم الرؤساء الثورة الجمهورية الإمامة بيت حمد قال بعد 50 سنة وانتوا لازلتم مستحضرهم ما صرتش تخرجوهم من عقولكم لتبنوا حاضر جديد. هذا معناه ان انتوا ما استطعتوش ان تخرجوا من هذا العقدة. انتوا الآن بتستدعوا الماضي كل اللي يكون حاضر انتوا ما بتفكروش صح يعني انتوا الآن بتعودوهم الى حاضر هذه الأمة لكي يعودوا.
0: طيب أستاذ عبد الله الإمام يحيى حميد الدين أرسل بعثة كانت تسمى بعثة الأربعين إلى الخارج للتعليم. هل كانت هذه الخطوة محاولة جادة للتحديث أم أنها كانت يعني محدودة النطاق بحيث لم تستوعب تطلعات الجيل آنذاك؟
1: في هذه الفترة كان أميحي عنده هدفين، يريد يبني دولة وتكون مستقلة وذات قرار سياسي مستقل وسيادي للبلد. الإمام يحيى بدأ حياته في العشرينات، تمام، كان يريد أن يبني جيش قوي. هذا يبصر في كتاب العرشي اسمه بلوغ المرأة، هذا الكتاب أخرجوه الألمان مش إحنا، حققوا واحد ألماني، تمام، القاضي حسين العرشي في تاريخ القاضي مش سيد
0: القاضي
1: نقص الذي بي الذي بيفكروا بطريق ثانية. هذا من أجمل الكتب بالمناسبة. الإمام يحيى في العشرينات قال ايش تبني جيش، تواصل مع إيطاليا، من بحكم العالم هذيك الأيام؟ بريطانيا. بريطانيا ما هي محتلة للجنوب، هل يمكن أن تسمح لبلد مثل اليمن مستقل
0: يتواصل معنا
1: وللموقف من الغرب ومن حضارتهم ومن ثقافتهم، هل يمكن أن تقوي؟ لا يمكن. هي ممكن تدعم كل دول الخليج بما فيها السعودية، تدي لهم مصلحة وتدي لهم
0: بينهم معاهدات
1: صنعتهم على عينه. هذا نظام لا يقبل الوصاية من الغير، هذا نظام يريد أن يكون مستقل في عالم كله خاضع لنا.
0: أيوة
1: تمام. اتصل بالإيطالي ما بي، قال لهم أنا أشتري أسلحة، تبصروا لك الدبابات الذي عند المتحف المتحف العسكري، الدبابة الصغيرة والمدافع، هولك من عند الميم يحيى. قال لهم أنا أشتري صفقة عسكرية بما فيها طيران، تمام، وشرط عليهم شوف مجموعة من الشروط، أن بتبيعوا لي نقد أدي لكم حقي فيه الشيء بفوائد ولا أشتري قروض لكي يستقل. شوف الاستقلال في ذهني.
0: أيه.
1: الشيء الثاني عندما تصنعوا هذا الأسلحة أشتري خبراء يجوا من اليمنيين عندكم.
0: خبراء من اليمن.
1: من اليمنيين يجوا كيف وعادهم عندكم عادة. عندما تجي لصاقد معها من يستطيع أن يستخدمها. تيلي دول واحد من الآن بتفكر بهذا التفكير أو لا أجيب سر دول الخليج اليوم أو كذا. من بيشغله؟ ما سر شغل البدر؟ قال ترامب ما استروا شغل البدر لدينا لهم
0: على أيديهم هم فقط،
1: تمام كذا حكم. طيب الشيء الثالث أن اشتي تفعلوا ورش في صنعاء القطع الغير ما تحتاج لكم. هذا يفكر هكذا. قالوا قالهم محمد سامان طبعا، وكانت أكبر صفقة سلاح وجاءت الأسلحة، وكان أول اختبار للطائرة، وكان أول اختبار للطائرة جاءت الطائرة وبعدها نكحت ندري ما وقع بها. شكل الإمام يحيى لجنة، الذي ما بعرفوش التاريخ، شكل الإمام يحيى لجنة. ماذا وجدوا؟ وجدوا أن بريطانيا خدعتنا ودتنا أسلحة مشي جديدة،
0: يعني كانت أول ما تقلع تهبط
1: أعادوا ترميمها من جديد. تصير عندما بتقول الآن سيارة من دبي
0: أيوة.
1: ويفعلوا لها مثل ما يسموه أعادة تصنيع
0: أيوة.
1: تمام. الياضلين يعني أخذهم بعض أسلحتهم القديمة ويصلحوها وجهزوها بحيث أنك أنت تشعر أني جديد، تمام. من وقتها قال الإمام يحيى يجب علينا، قال إن هؤلاء لا يريدون الخير بهذا النص الغرب. قال إن هذا الغرب لا يريدون الخير، وإذا أردنا أن نتقدم فيجب أن نعتمد على أنفسنا،
0: ألا نثق فيهم
1: وألا نثق فيهم وأن نعتمد على أنفسنا. ما بعد ما فعل ما زال تعامل مع دولة غربية بشكل رسمي. أنا استغربت عندما وجدت في بعض الكشوفات في عهد الإمام يحيى موظفين من إسبانيا، من أستراليا، من بريطانيا، من فرنسا، من كل العالم موظفين في اليمن لكن بتعاقد خاص مش عبر دولهم، ويأتي ويخضع للنظام الذي في البلاد، مش بتفق مع هذه الدول. يعني الإمام يحيى حصلت عندي يمكن أن تقول عقد من الغرب أن هؤلاء لا يريدون الخير ولا يمكن أن ينصحوا لنا ويجب أن نعتمد على أنفسنا، وهذا كان من أهم الأسباب التي جعلته يعني حذر جدا جدا في التعامل مع الغرب.
0: طيب كيف كان يتم التعامل مع دخول السيارات الطائرات لأول مرة، ويعني كيف استقبل اليمنيون أنا ذاك هذه المبتكرات؟
1: قالوا لو دبسل الغنم يحك نسوان صنعاء إيه؟ والله أنا حافظ لن أنت ما طلعين لجبي
0: علشان
1: يعني الدين يعني أبيات فيهن جمال معبر التعبير يعني ضخم جدا، وخرجوا الناس كلهم قولتهم لا باروت خانة يعني الذي هو الآن السبعين نعم يعني من كلها خرجت تبشر هذا الطيار والطائر والكذا. طبعا بالمناسبة أول طيارة في المنطقة العربية هو اليمني.
0: اليمن
1: اسألوا من أول شركة كهرباء في اليمن، اسألوا عن أول يعني شركة تلفونها. الإمام يحيى كان يدعو التجار، قال دعانا الإمام يحيى وقال يأسسوا شركة. كيف كان يأسس شركة؟ كان يبسل ما إحنا محتاجين إلى كهرباء يدعي تجار صنعاء. قلنا شي مؤسس، شوف التفكير، نريد أن نستفيد فقط. أنتوا يا تجار صنعاء نشتي تفعلوا شركة، الإشراف للدولة وإحنا عنشارك فيها وإحنا الداعمين، احنا ندعم ونشرف يعني نعطي كل الحوافز والتسهيلات، لا تكون لكن انتم الذي تقومها وتحت ادارتكم. الديلي اللي الان نظام سياسي بيفكر في اقامه المؤسسات الرسميه لا اشتراكيه ولا راسماليه بهذا الطريق ما يمشي وفق الشريعه الاسلاميه. سواء انتم نريد أن نعيد النظر فيها من كل الجوانب، من النظام السياسي، من جانب التشريع الإسلامي، التجربة الإسلامية. ونشأت عندنا شركة، قالوا ما كمش عندنا شيء. أنا قرأت كتاب عن التعليم في اليمن، كان التعليم في اليمن مجد. كان القبيلة دي ما يدرس شي ابنه، كانوا يتهربوا الناس ما يشيش درس ابنه، شي خليش قامع فوق الماء فوق أرضه. كانت مشكلة أنه يتعسكر أو يتعلم. يشي أرض، كان الناس كلهم حياتهم معتمدة على الزراعة.
0: الزراعة صحيح.
1: فكان التعليم واجب وأساسي، والذي ما يتعلم شيء يرسلوا له عسكري.
0: لازم إنه
1: يرسلوا له عسكري يبني يتعلم.
0: عكس ما
1: بيقول. قال الإمام هي أقل شيء الواجبات، أنت بس عم تقول أساسي. يقرأ ويكتب ويصلي ويصوم أقل.
0: عكس ما نعرف عنه، إحنا نعرف إنه كان الجهل.
1: ولا هذا بالكتاب أنا ما أذكرش من هو المؤلف له، يعني كتاب جامعي هكذا ألفه عن التعليم في العهد الليت. والله المشكلة أن العداء الذي صنعنا بيننا وبين الماضي خلق بيننا هذه الفجوة،
0: وكان فجوة كبيرة،
1: وبالتالي قضى على الهوية اليمنية، على الشخصية اليمنية، وكأن هذا الشخصية ليس لها تاريخ، ليس لها امتداد، وجعلنا تقاضى وعداء بين الحاضر وبين الماضي، بين الإنسان وبين الأب وبين جده، بين الإبن وبين أهله، عداء. ما احناش امتداد. هذا مشكلة، هذا لا تبنى الأمم ولا تبنى الدول.
0: المفروض أن نكون امتداد
1: ولا تبنى الدول.
0: صحيح.
1: يعني كذا بنقول لك إحنا بيقولون كيف نحاول، طيب شنو نقاط الضعف وشنو نقاط القوة؟ مش بيعلمونا الآن في الضعف الإداري هكذا، الآن في الإدارة الحديثة، وإنه نحول الذي ما ذكر اسمه إلى فرصة يعني. طيب
0: أستاذ عبد الله، من وجهة نظركم هل كان النظام الإمامي أو النظام الملكي يعني قابلا للإصلاح الدستوري من الداخل، أم أن بنية الحكم يعني كانت تمنع أي تغيير؟
1: أنا المشكلة الآن أنه في الرؤية التي تكونت نتيجة الأحداث السياسية مثلا والثورات والكلام، الآن البعض بينظر إلى النظام الملكي كأن المشكلة في النظام الملكي.
0: أيوة.
1: صح. وأنه هذا النظام الملكي هو الذي يمنع يعني تقدم أي بلد. هولندا دولة ملكية، بريطانيا دول ملكي، اسبانيا، يعني كثير من الدول ملكي، ومن دول عظمى. طيب أنا عندنا قبل فترة قريت في سمعت أو شاهدت حكى حمد بن أحمد هذاك رئيس الوزراء القذر السابق.
0: لم يتجاسم بن حمد.
1: بن حمد أي من مع الجزيرة عادم فعلوا مع الجا قبل يمكن
0: أيام. قبل أسبوع يمكن.
1: بيقول قال الدولة الملكية هي الدولة التي استطاعت أن تنهض وتشكل حالة أمن واستقرار في المنطقة. بقيت الدولة. قال أينما وجدت ملك وجدت الاستقرار. أنا ذهبت إلى الأردن عندما أنزل من سأقابل سأقابل الملك. فإذا وجد ملك يعني معنا استقرار. قال عندما أذهب إلى المغرب أذهب أسأل عن الملك. قال هذه البلاد هي التي خلقت استقرار. هذه البلاد التي وقعت فيها نهضة يعني اقتصادية. هذه البلاد بدأت يتكلم عن الدول الخليجية وكذا وأنها هي البلد الأكثر استقرارا والأكثر نموا والأكثر اقتصادا والأكثر رفاهية. لا أنا
0: أين الإشكالية؟ لا شوف
1: أين الإشكالية؟ الإشكالية في الذي بيقول أن النظام الملكي أنه نظام سيء أو الذي بيقول أن النظام الملكي هو الأفضل. مش القصة أنا.
0: أيوه.
1: هناك أنظمة الجمهورية أفضل. ومدارس تقدمت بعمومها مسافات طويلة وهناك أنظمة ملكية. مش القصة أنا.
0: أيوه.
1: القصة عندنا مثلا يعني مشكلتنا احنا في اليمن. الذي بيقول لك الآن أنه مشكلتنا مع اليمن وبيدافع عن الجمهورية بيجير مرتبين من نظام ملكي بيوالي نظام ملكي بيخدم نظام ملكي بيقاتل مع نظام ملكي.
0: ايوه
1: تمام. الذي يعني بيقدم الولاء للملك ويشيد بمحمد بن سلمان ولا هذا يشيد بمحمد بن زايد ويشيد بهذه الدول وباستقلالها وبعظمتها وباقتصادها
0: بسياستها
1: وبسياستها وباستقرارها وهو بيقول بلدي انا هذا نظام ملكي الشيء واجهه. تمام.
0: هذا تناقضات عجيبة.
1: تناقضات عقلي إلى درجة إني أنا أقاتل مع نظام ملكي. طيب أنا بين أقاتل مع نظام يعني مثلا بين أقاتل مع نظام من الدولة الجمهورية. تمام. طيب هذا الجمهوري مش تحتاج إلى مراجعة.
0: طبيعي.
1: طيب هذا الجمهوري لماذا وصلنا؟ قال الأبطال البريطاني قال ما بش معنا جمهوري واحد، هي ست جمهوريات في اليمن الجمهوري.
0: ست.
1: لم يتم يعني قال ما قد يعني هدف الثورة ثورة 26 أو حتى 14 كثر ما تحققت كنظام جمهوري. لم يجي كنظام جمهوري الذي ما شوم دارين يدروا عندما وقعت حرب 48 بيننا وبين الكيان الإسرائيلي هل كان بالنظام جمهوري؟ كل أعضاء الملكي الذي قاتل عندها شعرت الشعوب أن الأنظمة الملكية لم تستطع قيادة الأمة للقضاء على الإسرائيلي. يعني الأنظمة الجمهورية جاءت كبديء أو كحالة استياء أو كردة فعل من الشعوب العربية أن الأنظمة الملكية خانت القضية الفلسطينية. تمام. وأقيمت وهزمت أمام من؟ أمام العصابات اليهودية مع قدش. طيب ففكرنا أنه نقيم أنظمة جمهورية. طيب هذا الأنظمة الجمهورية مصر جمال عبد الناصر البعث في سوريا كلنا ندينا بالوحدة البعث في سوريا البعث في العراق صح وبعدها اشتراكية معمر القذافي
0: في ليبيا
1: يعني في ليبيا. المهم هذا الذي كانت جمهورية رفعت شعار تحرير فلسطين صح وبدأت تقول إن هذه الأنظمة الملكية هي الرجعية ودخلنا في صراع ما بين الأنظمة الاشتراكية الجمهورية وما بين الأنظمة الملكية صح النظام الغربي والمعسكر الغربي دعم الأنظمة الملكية والنظام الاشتراكي دعم الأنظمة الجمهورية طيب بعد 60 عام جاءت أمريكا قالت الأنظمة الجمهورية هي خدمتنا فترة اللي كانت المدري من هذا قال خدمت على نحن جو في الآن حان الوقت للقضاء عليها طيب الأنظمة الجمهورية هل قدمت أيوة هل قدمت نفس الأنظمة الجمهورية هل حررت فلسطين أما ضاعت الجولة وأضاعت سيناء وأضاعت القدس صح
0: جزء من لبنان
1: وجزء من طيب هذا طيب هل أحدثت حالة تقدم هل وحدت العرب؟
0: لا.
1: أو كان النظام العراقي من عدوه الأول؟ النظام السوري البعث، هذا بعث ميشيل عابلك وهذا بعث مدريمن
0: بين السوري والعراقي،
1: بيقول الوحدة يعني الحرية دي موضوعك الاستقلال يعني قصدي. هل واحد من الشعارة، هل شعارة الأنظمة الجمهورية تحقق أو تحولت إلى أنظمة استبداد وسلطات وانقلاب بعد انقلاب وانقلاب بعد انقلاب، حتى إذا جاء الرئيس مثل ما قلنا جاء ليبني جمهورية جديدة تعبر عن نظام ثاني.
0: تمام.
1: ما فيش علاقة لا بثورة 23 ولا بثورة 14 أكتوبر ولا بثورة 26 سبتمبر ولا بثورة العرب
0: ولا كل الثورات. طيب أستاذ عبد الله، ختام هذه الحلقة طبعا وإحنا سنواصل، لازال لدينا مواضيع كثيرة، إذا أردنا أن نضع المملكة المتوكلية اليمنية في ميزان التاريخ، يعني ما هي الدروس التي يجب استلهامها من إخفاقات تلك المرحلة، وما هي القيم الإيجابية التي قدر الكثير ضرورة استحضارها؟
1: أولا هذا قديم ماضي، إحنا إلى اليوم من 26 سبتمبر لليوم كم مرينا كل الدول العربية، كما نحن محتاجين إلى تقييم تلك الدولة محتاجين إلى التجربة الأخرى التي بدأناها. الموضوع يتعلق بتغيير نظرتنا إلى الماضي، وكأن يعني شوف إنه من الجانب الإسلامي وإنه من الجانب الوطني وإنه من الجانب الذي نريد أن نكون دولة مستقلة، صح ما نقول ضد أعدائنا والاستعمار والكذا، من كل المنطلقات إذا نظرنا إلى تاريخنا وإلى موروثنا، أي أمة أنا اليوم الذي بين أعيش فيه اليوم هو نتاج العشر سنوات 20 سنة في المجتمع الماضي، أنا اليوم أنا بين أسس للمستقبل، ما بش أمة بدون ماضي ولا بح وجود أسس نفسه ابتداء
0: صح، ما فيش،
1: يجب أن نعقل أن نفهم أن كل مشاكلنا هي من الماضي وأن صناعة المستقبل هو من الحاضر. طيب إذا كنا وكل خيرنا هو من الماضي وكل خيرنا في المستقبل هو من الحاضر، إذا ما أنظرش بهذه النظرة فمثلا يعني تصور أنت عندما أنت جاي يقولوا لك ما بش لك أب ولا أم ولا لك كري ولا قبيلة، طيب من أنا؟ ما تاريخي؟
0: من أين جئت؟
1: من أبي؟ ما البيئة التي تربيت فيها؟ من؟ حتى كذا ما يمكنش أجي أقول مثلا أنت لن عندنا القبائل عندنا تقول لها أنا نمي من؟ قال أنا ابن براكب الله عندنا فلان ابن
0: فلان ابن فلان
1: ما يمكن.
0: يتفاخر،
1: هل يمكن أقطع هذا التاريخ؟ طيب أنا عندما بنتكلم عن سبع مثلا حضارة السبع جزء من امتدادنا، من الغلط أن ننظر إليها كجاهلية مطلقة. طيب هذا الحضارة السبع إحنا امتداد لها، أنت بتلاحظ ما أحلى الزوامر الذي بيتحكوا عن النير وعن كذا وعن هذا هو الرد الضخ، نحن امتداد للماضي بس
0: سلام.
1: هذا الماضي هو
0: يا
1: بشر
0: يا سلام.
1: تمام، فيه الجانب الإيجابي فيه الجانب السلبي
0: أكيد.
1: نحن نفتخر بالجانب الإيجابي فيه. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني قصدي يعني عندما الله بيذكر الناس ويقول لهم كان من أجدادكم أنبياء وكان من أجدادكم عبدة أصنام، لأنه بيقول لهم من أجدادكم أنبياء وبيقول لكم من أجدادكم عبدة أصنام، من أجل أن نقرأ التاريخ قراءة فنصحح وضعنا ونبني مستقبلنا على أساس القراءة الموضوعية المنصفة البعيدة عن الأحقاد وعن العقد يعني وعن العنصرية إلى آخره.
0: أستاذ عبد الله، ختام الحلقة ألف شكر لكم، شرفتمونا في هذه الحلقة من بودكاست صنعاء مع سند الكمين، بالطبع لنا لقاء آخر في حلقة قادمة، يعني الحلقة الأخرى إن شاء الله بنعمل حلقة أو حلقتين، لأنه ما لازال لدينا حلقة عن تاريخ اليمن الجمهوري وحلقة ضروري إن شاء الله بإذن الله توعدونا عن العلاقات اليمنية السعودية
1: إن شاء الله. أنا يعني صدق في هذا يعني أتمنى أن كل من يفعل حلقات أو كذا أنه ما ولو فيها إطراء شوي يكتدي بك في صناعة الأسئلة في الموضوع هي يعني في الاستقراء. أتمنى الناس جميعا أن يقرأوا، وأتمنى أن تتحول هذه الأسئلة إلى ندوات، لأن لا نستطيع أبدا أبدا أبدا أن نغطي كل جانب.
0: أحرسمونا وقلتم فيني ما لا أستحق. لا الله يجزاكم العافية سبحان الله، ليشرف أن أكون معكم وأن تكون وظيفي في هذه الحلقات. إذن مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، سنكون معكم بإذن الله في حلقات قادمة مع الأستاذ عبد الله هاشم السياني لنستكمل قراءة هذا التاريخ بإذن الله. في الختام لكم أجمل التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وارمت.
1: عندما نعود إلى النصوص القرآنية ونعود إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله في بلاغه العظيم الذي بلغه في هذا اليوم، سنجد الأهمية كما قلنا بالنظر إلى موقع هذه المسألة في الدين وبالنظر إلى علاقتها بواقعنا نحن المسلمين.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا موعد نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم ونوافي حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يدعو لمقاطعة وسائل الأعلام الصهيونية والمضللة ويؤكد أهمية الميدان الإعلامي في مواجهة الأعداء. وزارة الخارجية تحذر هرجيسة من الارتماء في أحضان كيان العدو الإسرائيلي. شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر في فلسطين ولبنان، وعمليات توغل صهيونية في الجنوب السوري واعتقال مواطن. أمين عام حزب الله اللبناني يؤكد أن المقاومة نتاج وثمار حركة الشرفاء والتحرير ثمرة سواعدهم. إيران تشير إلى أن أي تجاوز للخطوط المرسومة سيقابل برد حاسم. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إلى المقاطعة الإعلامية للقنوات التي تخدم اليهود والقنوات المضلة التي تروج للضلال العقائدي والثقافي والفكري. وأوضح السيد القائد في محاضرته السادسة من دروس شهر ذي الحجة اليوم ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أوضح أن الجانب الإعلامي من الجوانب المهمة التي تأخذ مساحة واسعة فيما نقول، ويدخل فيه أيضا الالتزامات الإيمانية والأخلاقية والدينية، مؤكدا أن الجانب الإعلامي له تأثير كبير في ميدان الصراع بيننا وبين الأعداء من اليهود وأعوانهم. وأوضح أن هناك قنوات فضائية سواء منها ما كان قنوات إخبارية سياسية تخدم اليهود والصهيونية وأمريكا وإسرائيل بشكل واضح لا شك فيه، وعرج على الحرب النفسية التي يشنها الأعداء لزرع حالة اليأس، ما ينبغي أن تقابل بتحرك صحيح لا يترك المجال للأعداء والسعي لأن نكون في مقام التصدي بثبات والصبر في مقام العمل وأداء المسؤوليات، وهو مثمر ومهم. وأشار السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إلى أن تصريحات الكافر ترامب في هذه المرحلة هي في محتواها إرجاف وتهويل وتخويف تجاه الموقف مع إيران، مبينا أن الحملات الدعائية في وسائل الإعلام التابعة لليهود تأتي في نفس الاتجاه من التهويل وتحطيم الروح المعنوية. وبيّن قائد الثورة أن العدو الصهيوني كان يحرص في جولة المواجهة الأخيرة على التكتم عن حجم خسائره وتأثير القصف الصاروخي للجمهورية الإسلامية في إيران، ولا يريد كيان العدو أن يرى الناس حجم التأثير والأضرار لاعتبارات معنوية بالموضوع حتى في أوساط شعوبنا. وأشاد قائد الثورة في ختام محاضرته بالذين يقومون بدور عظيم وإسهام كبير في المجال الإعلامي بنشر الوعي بالكلمة الطيبة والمحتوى النافع والمفيد للناس، ويتجنبون الأشياء السيئة، وبالذين يجاهدون في ميدان الإعلام ويقدمون الحق ويخدمون القضية العادلة للأمة. التقى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي اليوم رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن يحيى الرزامي ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى ونائبيهما العميد حسين الضيف ومراد قاسم وعضو الفريق المفاوض صلاح علي بحضور عضوي المجلس مرتضى جذبان وعبد ردمان والأمانة العامة. وفي اللقاء عبر رئيس مجلس النواب عن تقديره الكبير للجهود المبذولة وصولا لتوقيع اتفاق صفقة التبادل، مؤكدا أن إنجاز هذا الملف الإنساني والإفراج عن كافة الأسرى والمختطفين لدى دول العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقة وفق مبدأ الكل مقابل الكل المتفق عليه في خارطة الطريق يجسد حرص وأولوية قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية، مجددا حرص مجلس النواب على استكمال الملفات الإنسانية وصرف المرتبات وفتح المطارات. من جهته ثمن اللواء الرزامي اهتمام ومساندة البرلمان، مؤكدا أن اللجنة منحت الصلاحيات الكاملة من قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى لإنجاز هذا الملف كأولوية تستحق التضحية والمرونة لإنهاء معاناة أسرى استمر احتجاز بعضهم لأحد عشر عاما. بدوره أوضح رئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى أن صفقة التبادل الحالية تشمل 1100 أسير ومعتقل من أبطال الجيش والأمن والمختطفين قسرا من الطرقات والمطارات ومقار أعمالهم مقابل 580 من الطرف الآخر، لافتا إلى أن المفاوضات استمرت لأكثر من 3.5 أشهر نتيجة تعنت الطرف الآخر وإخفائه لعشرات المرابطين منذ 10 سنوات، مطمئنا ومطمئنا بقية الأسرى بإدراجهم في الصفقات القادمة التي يجري الترتيب لها. وفي ختام اللقاء كرم رئيس مجلس النواب اللجنتين العسكرية والوطنية لشؤون الأسرى بدرع المجلس تقديرا لجهودهما الوطنية والإنسانية المتميزة. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين السلطات في هرجيسة من التمادي في الارتماء بأحضان كيان العدو الإسرائيلي. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم أن الوقوف في صف ألد أعداء الأمة ومحاولة إرضاء الكيان الصهيوني الغاصب لن يحقق أي مكاسب أو يعالج أي مشاكل داخلية ولن يجلب لصاحبه سوى الخزي والخسران. وأشارت إلى أن القدس مدينة عربية إسلامية محتلة وأن الكيان الغاصب مهما حاول لن يتمكن من طمس هذه الحقيقة أو يغير من حقيقة كونه كيانا غاصبا قائما على الاحتلال والعدوان. ولفت البيان إلى أن التقارب المشؤوم والعلاقة المشبوهة يعكسان بوضوح حجم العزلة السياسية والأخلاقية التي يعيشها كيان العدو الصهيوني، لا سيما بعد جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للشعب الصومالي ولأمن واستقرار الصومال والرافض للمخططات الإسرائيلية في الصومال والتي ستواجه بإجراءات حازمة. هذه الأنباء تأتيكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون منذ فجر اليوم جراء قصف العدو الإسرائيلي منزلا في مخيم نصيرات وبرصاص قناص صهيوني في جباليا بقطاع غزة، في حين عثر على طفل شهيد داخل خيمة إثر قصف سابق استهدف منطقة التوام شمال غربي القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق مساء اليوم خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي بلدة الدورة جنوب الخليل. استشهد 9 مدنيين وأصيب آخرون اليوم إثر غارات مكثفة لطيران العدو الإسرائيلي على عدد من البلدات في الجنوب اللبناني، هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إلى 3151 شهيدا و 9571 جريحا منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان بأن مجاهديها تصدوا لمسيرة للعدو الإسرائيلي في أجواء القطاع الغربي من جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة، كما استهدفت المقاومة قوة صهيونية متموضعة في منزل ببلدة البياضة وآلية همر ودبابة مركافة في موقع المنارة وساحة بلدة الطيبة بمسيرات انقضاضية وشوهدت الآلية وهي تحترق، كما دكت قوة صهيونية متموضعة داخل غرفة وتجمعات لجنود العدو بمنطقة إسكندرونة في بلدة البياضة وفي بلدة القوزح ومقر قيادة اللواء 401 المستحدث في بلدة دبل وفي بلدة رشاف بصليات صاروخية وبمسيرة أبابيل الانقضاضية، كما قصفت مدفعية المقاومة تجمعا لجنود العدو في بلدة ديسريان بعدد من القذائف. وأكدت المقاومة بأنها حققت إصابات مباشرة. في المقابل أعلنت وسائل إعلام تابعة للعدو الصهيوني عن مقتل جنديين على الأقل اليوم في جنوب لبنان. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم اليوم أن المقاومة هي نتاج وثمار حركة كل شرفاء المقاومين الوطنيين وأن التحرير هو ثمرة سواعدهم جميعا، مشيرا إلى الدور الكبير للقائد الإمام السيد موسى الصدر. وشدد الشيخ قاسم في كلمته بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، شدد على أن الشعب والجيش في لبنان شريكان حقيقيان في التحرير والانتصار، وأن تضافر التضحيات والمواقف بين الأطراف الثلاثة رسخ معادلة الجيش والشعب والمقاومة، مشيرا إلى أن الدولة حينها كان لها دور وطني بارز، كما شدد على أن المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل، وصفاً إياها بأنها كسب خالص لإسرائيل، ودعا السلطة اللبنانية إلى ترك هذا المسار والذهاب نحو التفاهم الوطني والعودة إلى التفاوض غير المباشر، وأكد قائلاً: لن نركع حتى لو أطبقت الدنيا علينا، وسيعلم القاسي والداني أننا أبطال الميدان وأصحاب الشرف والوطنية. ولفت إلى أن العقوبات الأمريكية لن تضعف المقاومة، محذرا من أن توحش أمريكا أكثر لن يبقي لها شيئا في لبنان، لأنها ستخربه على رؤوس أبنائه وعلى نفسها. وذكر الشيخ قاسم أن نزع سلاح المقاومة هو نزع لقدرة لبنان الدفاعية وقوته في المفاوضات وحماية ثرواته ووجوده، محذرا من أن المطالبة بهذا النزع تمهيد للإبادة، ومؤكدا أن إسرائيل عدو توسعي في حالة اعتداء دائم. اقتحمت دورية تابعة للجيش العدو الإسرائيلي بلدة جيباتا الخشب في ريف القنيطرة جنوب سوريا، وعمدت إلى تفتيش ومداهمة منزلين سكنيين قبل أن تعتقل شابا من أبناء البلدة وتقداده باتجاه الأراضي المحتلة. كما توغلت 3 دبابات تابعة للعدو باتجاه منطقة درعيات في ذات الريف. وفي ريف محافظة درعا شهدت قرية معرية توغلا بريا نفذته قوة عسكرية صهيونية راجلة قوامها نحو 25 عنصرا، تقدموا من ثكنة الجزيرة وتغلغلوا داخل الأحياء السكنية للقرية. ولفت المرصد السوري إلى أن هذه التحركات المتزامنة تأتي لتؤكد إصرار قوات العدو على فرض واقع ميداني ضاغط عبر أرتالها المدرعة وقواتها الراجلة في الجنوب السوري، في ظل غياب تام لأي رد فعل أو تعليق رسمي من قبل السلطات السورية الحالية حيال هذه الانتهاكات المتكررة. الخبر الأخير: أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية اليوم إسقاط طائرة مسيرة تجسسية متطورة قادرة على التخفي من طراز أوربيتر تابعة للكيان الصهيوني فوق محافظة هرمزكان. وفي السياق ذاته أكد المستشار العسكري لقائد الثورة وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضا اليوم، أكد أن صبر الجمهورية الإسلامية الاستراتيجي لا يعني غياب الرد، مشددا على أن أي تجاوز للخطوط المرسومة سيقابل برد حاسم من إيران. إلى ذلك قال السياسي الإيرلندي وعضو البرلمان الأوروبي السابق ميك والاس اليوم، قال إن الإمبراطورية الأمريكية أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم طوال حياتنا، وقد منيت بالإذلال على يد إيران، معتبرا ذلك انتصارا للحضارة على الهمجية العسكرية الغربية. ختام النشرة سامعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. قائد الثورة يدعو لمقاطعة وسائل الإعلام الصهيونية والمضلة ويؤكد أهمية الميدان الإعلامي في مواجهة الأعداء. وزارة الخارجية تحذر هرجيسة من الارتماء في أحضان كيان العدو الإسرائيلي. شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر في فلسطين ولبنان، وعمليات توغل صهيونية في الجنوب السوري واعتقال مواطن. أمين عام حزب الله اللبناني يؤكد أن المقاومة نتاج وثمار حركة الشرفاء والتحرير ثمرة سواعدهم. إيران تشير إلى أن أي تجاوز للخطوط المرسومة سيقابل برد حاسم. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم مستمعين الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: بسم الله لا الله توكلنا على الله،
3: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر. يا شيخ خالد
2: اقتلوهم.
1: هذه خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوا المشركين الزيون.
1: خطة المباركة مباركة، اقتلوهم اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من العتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.

0: صنعاء، البرنامج العام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.

0: أمير المؤمنين علي عليه السلام. آه يا والدي، كم أصبحت أعشقه من كثرة ما أسمعك تهيم بمناقبه وتتغنى بمآثره الليل والنهار دون أن تكل ولا تمل. هل لا وصفته يا والدي؟ فعقلي بمناقبه من الدهشة كم احتار.
1: آه يا ابنتي، وكيف لي أن أصب مياه البحار في دلو صغير، أو أن أحصي عدد النجوم في السماء في ليلة فيها البدر منير؟ أن أحصي مناقبه عليه السلام كأن أحصي نعم الله على خلقه، مذ خلق الله الأنام ففي عشقه كم تغنت المكارم وكم هامت الليالي والأيام.
0: أرجوك يا والدي حدثني عن أمير المؤمنين ولو شيئا يسير.
1: ماذا أقول؟ وهو أخو رسول الله وابن عمه وزوج ابنته علي وما عليه.

احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الهصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، با نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.

يمن الصمود فترة مفتوحة مباشرة وعلى الهواء معكم فيها بكل جديد وبمواكبة مستمرة لكل الأحداث والمستجدات وكل الأخبار.

0: ناها الغبراء.
1: النبأ اليقين من إراحة صنعاء، البرنامج العام يمن الصمود. كل الأخبار من هنا وهناك، وأخبار بتفاصيلها، وحصاد الأخبار. وقبل التحايا بالقراءات والتحليلات والمنشورات والتغريدات، نضع العالم بين أيديكم.

0: يمن الصمود للعام الحادي عشر على التوالي.
1: عليك يا الباري عليك،
2: عليك يا الباري عليك،
0: ونعم بالله. هو الله أولا وأخيرا،

البداية بعد توكلنا على الله وبسم الله قبل التحايا. قبل التحايا وفي آخر الأخبار، سادة المجاهدين، حزب الله للمرة الثالثة استهدفنا مركزا قياديا مستحدثا تابعا لجيش الاحتلال في بلدة البياضة بسب من المسيرات الانقضاضية. حزب الله استهدفنا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة بسرب من المسيرات الانقضاضية. حزب الله استهدفنا تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في الموقع المستحدث في نمر الجمل بسرب من المسيرات الانقضاضية.

قبل التحايا. حزب الله في آخر الأخبار: تصدينا لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 زيك في أجواء منطقة لومين عزة بين مدينتي صيدا والنبطية جنوب لبنان بصاروخ أرض جو.

قبل التحايا. عبر وسائل أعلام العدو الصهيوني وعبر القناة I24 نيوز، حزب الله ما زال قويا في لبنان ولا يمكننا أن نحاربه، بينما نركض خلف كل محلقة على حدة. قناة كان العبرية: الجيش الإسرائيلي أهمل تهديد المسيرات الذي كان يعرفه وترك الجنود في جنوب لبنان بلا حماية. يدعوت أحرنوت العبرية: مقتل مقدم احتياط وعقيد متقاعد في تحطم طائرة في تل أداشيم في الشمال. عبر وسائل أعلام إسرائيلية وتحت عنوان سمح بالنشر: نهواري لايزر البالغ من العمر 19 عاما قتل اليوم إثر إصابة محلقة مفخخة في جنوب لبنان. قبل التحايا، وكالة تسنيم الإيرانية: إيران ليست مستعدة لربط ملف الإفراج عن أرصدتها المجمدة بملف المواد النووية، وإيران تؤكد ضرورة الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة فور الإعلان المحتمل عن التفاهم وعدم تكرار التجارب السابقة. وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية: إيران لم تقدم أي التزام بشأن تفاصيل الملف النووي، والإفراج عن الأموال في الخطوة الأولى لن يكون له أي صلة بهذا الملف. وكالة تسنيم الإيرانية: التفاهم الأولي يجب أن يرتكز على موضوع إنهاء الحرب، وفي حال عدم الإفراج عن الأموال المجمدة فإن ذلك يعني عدم مراعاة أحد الخطوط الحمراء الإيرانية ولن يكون هناك أي تفاهم. وكالة تسنيم الإيرانية: اتفاقية التفاهم لم تصبح نهائية حتى اللحظة لعدة أسباب، منها العراقيل الأمريكية بملف الإفراج عن الأموال الإيرانية.

قبل التحايا. عبر وسائل أعلام العدو الصهيوني وعبر القناة 13 الصهيونية، إذا تم تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما فإن هذه الخطوة ستكون مناقضة تماما لما كانت إسرائيل ترغب فيه وتسعى لتحقيقه. السفير الأمريكي السابق لدى تل أبيب دان شابيرو يقول ترامب تقريبا جدا من قبول اتفاق يهدف إلى فتح المضيق وتأجيل الملف النووي. وعبر وسائل أعلام العدو الصهيوني، رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغادور ليبرمان يقول ترامب يمرر إسرائيل بأكملها في رحلة إذلال بمباركة نتنياهو.

قبل التحايا. وكالة فارس الإيرانية ما زعمته نيويورك تايمز عن إعفاء ترامب النظام الإسرائيلي من التزامات أو من التزامات الاتفاق مع إيران لا أساس له من الصحة، ومسودة الاتفاق تتضمن التزام الولايات المتحدة وحلفائها بعدم مهاجمة إيران وحلفائها بأي شكل من الأشكال. وكالة تصنيم في حال إقرار مذكرة التفاهم فإن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما قبل الحرب. وكالة تصنيم ما تنص عليه المذكرة عودة عبور السفن إلى مستوى ما قبل الحرب خلال 30 يوما. وإيران تؤكد ممارسة حقها السيادي على مضيق هرمز عبر طرق مختلفة وسيعلن عن تفاصيل ذلك. وكالة تصنيم إجراء التغييرات بحركة العبور والمرور في مضيق هرمز مشروط أيضا بتنفيذ التزامات أمريكا الأخرى الواردة في مذكرة التفاهم. وكالة تصنيم تقول في حال التوصل إلى اتفاق على مذكرة التفاهم ينبغي الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في الخطوة الأولى. وإيران شددت على أن أي تفاهم أولي مشروط بالإفراج عن الحد الأدنى من الأصول المجمدة بما يمكن أو يمكن من الوصول إليها. وكالة تصنيم الولايات المتحدة كانت تحاول ربط الإفراج عن الأصول الإيرانية باتفاق نهائي بشأن الملف النووي، لكن إيران رفضت ذلك. وكالة تصنيم يجب أن تتضح آلية الإفراج عن الجزء الآخر من الأصول خلال المفاوضات، وستعيد إيران النظر في التفاوض إذا حدثت عرقلة أمريكية. وكالة تصنيم واشنطن ستتعهد خلال فترة المفاوضات بتعليق العقوبات النفطية على إيران ما يتيح لها بيع نفطها من دون قيود. وستعلن أولا مذكرة التفاهم أو مذكرة التفاهم تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وكالة تصنيم لم تقبل إيران في المرحلة الراهنة أي إجراء في المجال النووي. وكالة تصنيم الولايات المتحدة ستلتزم بسحب قواتها القتالية من المحيط الإقليمي لإيران وفق البنود الأخرى التي أكدت عليها طهران. قبل التحايا وكالة تصنيم إيران لم تتعهد بإخراج المواد النووية من أراضيها أو بتعليق أنشطتها النووية، وما يتم تداوله حول هذه النقطة لا أساس له. إيران لم تقبل في هذه المرحلة أي إجراء في المجال النووي، وقد أرجئ موضوع المفاوضات النووية إلى ما بعد نهاية الحرب. قبل التحايا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لن يتم اتخاذ أي قرار من دون إذن قائد الثورة والجمهورية الإسلامية. قبل التحايا بالعودة إلى وسائل إعلام العدو الصهيوني القناه 12 العبرية، حزب الله أطلق خلال نهاية الأسبوع أكثر من 30 محلقة متفجرة ومعظمها لم يتم اكتشافه وقد ألحقت أضرارا. وسائل إعلام صهيونية نتنياهو أمر الوزراء وأعضاء الكنيست بعدم إجراء مقابلات بخصوص التطورات الأخيرة. مهزومين. قبل التحايا قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله يقول برامج واستراتيجيات قائد الثورة لإدارة الخليج ومضيق هرمز تضمن مستقبل المنطقة، واستراتيجية إيران القوية لا مكان للأجانب فيها. قائد مقر خاتم الأنبياء يقول
نقسم بقبضة قائدنا الشهيد أن قواتنا المسلحة القوية لن تسمح بتكرار التجارب التاريخية المؤلمة، وقواتنا المسلحة ستفرض اقتدار ورفعة إيران على العدو، ونحن مستعدون لرد قاس ومدمر على أي اعتداء.

قبل التحايا. التلفزيون الإيراني: 240 سفينة تنتظر إذن إيران لعبور مضيق هرمز. التلفزيون الإيراني: سفن الصين والهند وباكستان وبعض دول الخليج التي تعاونت مع إيران لديها سجل للعبور عبر المضيق.

0: قبل التحايا. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: فريقنا التفاوضي لن يقدم أي تنازل عندما يتعلق الأمر بشرف وكرامة بلادنا. وكالة التسليم الإيرانية: عبارة تمديد وقف إطلاق النار غير واردة في مذكرة التفاهم، والتعبير المستخدم في مذكرة التفاهم هو إعلان انتهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. قبل التحايا. وسائل إعلام إسرائيلية: القناة 12 العبرية: اندلاع حريق في منطقة رميم عند الحدود مع لبنان مع جراء انفجار محلقة مفخخة تابعة لحزب الله.
1: اليهود الزوال ويا عذاب المنافق الوسط بيضع وينتهي في حرق.
0: قبل التحايا. وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية يدينون افتتاح ما يسمى سفارة لإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة، ويؤكدون دعمهم لوحدة وسيادة جمهورية الصومال، ويعلنون رفضهم لأي إجراءات أحادية تمس أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية. قبل التحايا. المستشار العسكري لقائد الثورة وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي: الولايات المتحدة بعد حرب رمضان لن تعود كما كانت. الولايات المتحدة بعد حرب رمضان لن تعود إلى ما كانت عليه سابقا، ونحن من رسمنا مسار أفولها في الشرق الأوسط. قبل التحايا. من وسائل أعلام العدو الصهيوني القناة 12 العبرية تقول: سنكون أمام معضلة، فإما الانجرار إلى ضبط النفس أو إلى حرب استنزاف يومية أو إلى حرب شاملة لإزالة التهديد. وسائل أعلام صهيونية: ثلاثة أحداث أمنية صعبة في جنوب لبنان اليوم، وقد تم إبلاغ جميع العائلات. وسائل أعلام إسرائيلية: اليوم هو الأصعب في لبنان منذ وقف إطلاق النار. وسائل أعلام صهيونية: أكثر من 30 محلقة متفجرة أطلقت اليوم من قبل حزب الله نحو قواتنا ونحو إسرائيل. يا قوة الله

قبل التحايا. قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران: التصدي الإيراني أجبر العدو على طلب وقف إطلاق النار، والحرب المفروضة الثالثة كانت مركبة، غير أن الرد الحاسم للقوات المسلحة بمساندة الشعب أفشل مخططات العدو وأهدافه. قائد حرس الثورة: أي اعتداء جديد للعدو سيقابل برد مدمر وجحيمي على المستوى الإقليمي وفوق الإقليمي. قائد حرس الثورة: تحرير خرمشهر نموذج خالد للنصر في خرمشهرات مقبلة لتحرير القدس الشريف والقضاء على الكيان الإسرائيلي.

ستحرق قبل التحايا. وفي آخر الأخبار، وكالة تصنيم عن مصدر مطلع: إيران لا تحظوها أي حالة من التفاؤل تجاه الولايات المتحدة. وكالة تصنيم: لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي حتى هذه اللحظة، والخلافات لا تزال مستمرة حول بعض البنود. هذه الأخبار قبل دقائق. وكالة تصنيم الإيرانية: حتى لو تم التوصل إلى تفاهم أولي فذلك لا يغير نظرة إيران إلى أمريكا أو الإطمئنان حيال تنفيذ هذه الإدارة لالتزاماتها. وكالة تصنيم: الأمريكيون يمتلكون سجلاً سيئاً للغاية في المفاوضات، وهو ما يعزز ويرسخ حالة التشاؤم. قبل التحايا. وكالة تصنيم: حتى في حال التوصل إلى تفاهم فإن إيران ستراقب الإجراءات الأمريكية طوال المسار الذي يلي إعلان التفاهم، وفي حال نقضت أمريكا للعهود أو نقضت أمريكا العهود فإن إيران ستحتفظ بأوراق الضغط والمهام الكفيلة بمواجهة ذلك.

دوار الأحوار الميزانية في بغمها حق تبرير المصائب، يا حوارات الرجال البشرية بتخط أفعالها صفر المعابد في مشاهد كوبرية طومرية بثها إعلامنا الحربي مباشر، حاوروهم

سلام الله عليكم أيها اليمنيون، التحايا لكل الأحرار، لكل الصامدين والصامدات، وألف ألف سلام إلى رجال الله المجاهدين الأولياء والمرابطين في كل الثغور والجبهات، إلى الأبطال الأشاوس، إلى المؤمنين المجاهدين في كل وحدات الجيش، إلى رجال الله في الأمن البواسل، سلام الله عليكم جميعا وأهلا ومرحبا بكم.

وهذه أجمل التحايا من طاقم هذه الليلة: أحمد هائل، بسام الحمامي، حماد البيلي، بشير العريقي، مجيد المشامي، محمد عبد الكريم الوشلي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي،

يمن الصمود، إخراجا إذاعيا للمخرج حفظ الله علي الحرسي. وهذه أجمل تحياتي من الإعداد والتقديم، أخوكم سند عبد الكميم. أهلا ومرحبا بالجميع.

موعد دائم مع النصر صار لأمتنا الإسلامية ولعالمنا العربي، يثبته لبنان على مدار الساعة يوميا بالوقائع الميدانية الثابتة المكرسة بالدماء الزكية في الجنوب، حيث يخوض مجاهدو حزب الله يخوضون المعارك من أجل تحرير الإرادة في الطريق إلى تحرير الأرض. وقد حصل غير مرة في أرض الأرس حينها تنفس الأحرار الصعداء ورددوا ما أروع النصر، يصحبنا من ليل الهزيمة إلى فجر الانتصار المحطم لمشاريع إسرائيل الكبرى. والبشارة أن المقاومة تلبي هذه الضرورة ولا تتوقف أو تتراجع، والتلبية دما وأبطالا وتضحيات. فخلف المحلقات التي تلاحق عصابات العدو الإسرائيلي مجاهدون فدائيون وكرام يجودون بما هو أغلى من الحياة مقابل كل شيء، يؤكد أمين حزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة على طريق النصر، حزب الله على طريق التحرير الثالث، وهذا الموعد بدأ ويبدأ دائما مع حقائق يتوجب على أبناء أمتنا معرفتها عن عدو يهودي تعمل تشكيلات قواه العسكرية وأجهزة مخابراته وأذرعه الإعلامية في مدى عربي إسلامي مفتوح لا يمكنه أن يغلق إلا أو أن يغلق إلا بنهج المواجهة الشاملة العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية والإعلامية. وضمن هذه المسارات المحتدمة يعكس المشهد الراهن بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية مزيج تناقضات بين محاولات ضبط إيقاع التصعيد والعمل على إيجاد مسار تفاوضي مستقر. وإن كانت الإشارات الملتبسة تصدر من الغرب في مسعى يواجه معطيات أصعب في الداخل الأمريكي على مختلف الصعد، ودائما يحضر الرئيس بوصفه المهرج المتزعم للدعاية والإستعراض، وهو الآن يتصدر تهكم وسخرية الإعلام بعد أن حلم بالعودة بالنصر.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. وفي محورنا الأول نتحدث عن محاضرة السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي السادسة ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تحدث السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في محاضرته السادسة ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم عن أهمية الكلمة، موضحا أهمية المسؤولية والوعي تجاه ما نقول وما لا نقول، وبالذات كأمة مسلمة تواجه أعداء خطيرين هم اليهود بكل ما يمتلكونه من خبث وكيد ومكر وتركيز على الإضلال والإفساد وتزييف الحقائق واللبس بين الحق والباطل والاهتمام الكبير بالدعايات. استعرض السيد القائد ما ورد في الآيات القرآنية المباركة حيث نهى الله سبحانه وتعالى عن استخدام مفردة عربية معينة لأن الأعداء اليهود استفادوا منها بمعنى معين في أنفسهم، ووجه إلى استخدام مفردة بديلة، لا تقول راعنا وقول انظرنا. وقد التزم المسلمون في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، مبينا أن التعليمات من الله سبحانه وتعالى فيما نقول تتجه نحو مفردات بمعيار ما يخدم الأعداء وما لا يخدمهم، وما يستغلونه وما يسد الثغرات عليهم. ولفت إلى أن ما نقول وما لا نقول يمتد إلى المجال الإعلامي وإلى مجال الصراع بين الأمة والأعداء بشكل عام وبشكل واسع في جوانب ومفردات ومصطلحات كثيرة وسياسات إعلامية متعددة، مشددا على أن هذا الضابط يمتد إلى السياسات في المجال الإعلامي وفي غيره وفي الواقع نفسه، إلى حيث يمكن أن يمتد النشاط اليهودي والاستغلال الصهيوني في مجالات المقولات والدعاية والإعلام. وأكد السيد القائد في محاضرته السادسة على ضرورة أن نكون حذرين وأن يمتد هذا الضابط وهذا المعيار المهم جدا في الآية الكريمة إلى ذلك المستوى في كل مجال وميدان يمتد فيه النشاط اليهودي بالدعاية والإعلام والإضلال والاستخدام لسياسات إعلامية معينة أو أساليب دعائية محددة. كما دعا المسلمين إلى أن يكونوا على وعي عال وبصيرة من خلال هدى الله سبحانه وتعالى، ثم فيما يتعلق بالقول والكلام نفسه أن يكونوا متميزين عن غيرهم بحيث نحكم ما نقوله أو تحكم ما نقوله مبادئنا وقيمنا وأخلاقنا وتعاليم ربنا، ولا ننطلق في ذلك بفوضوية وتفلت من الأخلاق والقيم والمبادئ لأنها حينئذ تشكل حالة خطيرة جدا ولها تبعات كبيرة في الدنيا والآخرة. وعلاوة على ذلك استشهد بقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، موضحا أن الله ضرب لنا في هذه الآية المباركة مثلا عن الكلمة الطيبة، وهذا إطار للكلمة الطيبة بأن تكون كلماتنا طيبة في الإطار العام لما نقوله، وأن نكون موصوفين بهذه الصفة ومحكومين بهذا الاعتبار كلاما طيبا سليما من الخبث يعتمد على الحق والصدق والقيم، ونبنيه على قيمنا ومبادئنا وتعليمات الله سبحانه وتعالى. كما بيّن أن الله ضرب المثل في الكلمة الطيبة

وتابع السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله تابع حديثه عن الكلمة الطيبة مبشرا بأنها تستمر عبر الأجيال ويستفيد منها الناس استفادة كبيرة، فهي تهدي إلى موقف الحق وترفع المعنويات في إطار التوجه الصحيح وتدفع إلى فعل الخير وتؤثر إيجابا في العلاقات بين المجتمع وتعالج الجروح النفسية، مضيفا أن هناك أشياء كثيرة جدا تنفع فيها الكلمة الطيبة ومجالات نفعها واسعة، فهي تزود الناس بالمعرفة ويمكن أن تكون مطية تحمل في طياتها الكثير مما ينفع ويفيد. وفي المقابل انتقل إلى الحديث عن الكلمة الخبيثة موضحا مثلها في القرآن الكريم، حيث يقول الله جل شأنه: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فهي شجرة التي لا ثمر لها ولا إيجابية فيها، كشجرة شوك كلها شوك ليس لها ثمر ينتفع به الناس، ولا منظر جميل وجذاب يرتاح الناس لمشاهدته، ولا رائحة ذكية وعطرية، ولا أي إيجابية، بل إن الإنسان إذا أخذها أصيب من شوكها، فهي شجرة خبيثة لا إيجابية لها، ولا ينتفع الناس منها بشيء، لا في كونها مثمرة، ولا في كونها مبهجة للمنظر، ولا في رائحتها، ولا في أي شيء مفيد للناس في المجال الطبي أو غيره، فهي مجتثة من فوق الأرض مقلوعة من جذورها، لأن جذورها ليست راسخة في الأرض، ما لها من قرار، لأن الناس لا ينتفعون منها، بل هي سلبية. من جهة متصلة بيّن السيد القائد أن الكلمات الخبيثة وخبثها يكمن فيما تحمله من مضمون سيء، إما لخدمة الباطل أو للبس الحق بالباطل، أو أنها كلمة ظالمة فيها افتراء أو بهتان أو إساءة بغير حق، تفرق بين أبناء المجتمع المسلم وتخدم الأعداء وتزيف الحقائق في مجالات واسعة، فهي كلمة مضلة مفسدة لها تأثيرها السلبي في نفوس الناس، مؤكدا أن الكلمات الخبيثة في محتواها ومضمونها الهدام والمسيء كذلك تأثيرها السيء في حياة الناس، ولهذا شبهها الله ومثل لها هذا المثل، فهي كالشجرة الخبيثة التي تجتث من فوق الأرض ولا يصلح بقاؤها، لأنها تأخذ حيزا وهي ضارة وغير مفيدة وسيئة. شدد السيد القائد على أنه ينبغي للمجتمع المسلم أن يسعى إلى التنزه عن الكلمات الخبيثة وإلى تطهير ساحاته منها، وذلك من خلال التربية الإيمانية والتوعية والرشد والحكمة والارتباط الوثيق بهدى الله سبحانه وتعالى، وأن يقوم الألسن ويصلح أو تصلح العبارات، معتبرا أن هذه مسألة مهمة جدا. واستشهد بما أقبل الله به عن أهل الجنة حيث قال عنهم: وهدوا إلى الطيب من القول، فكما هداهم الله في الدنيا إلى الطيب من القول، فالله في الدنيا هدانا إلى الطيب من القول بأن نقول القول الطيب والكلمة الطيبة، وأن تستقيم ألسنتنا وفقا للمبادئ والقيم، وبذلك نقول التي هي أحسن، ونقول الكلمة الطيبة، ونقول القول السديد، متسائلا: كم أتى في القرآن الكريم من تعليمات راقية عظيمة يسمو بها الإنسان فيكون راشدا وحكيما. وأشار السيد القائد إلى أن الحالة السيئة التي هي حالة الكلام الخبيث تدل أيضا على خبث في النفوس، فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فمنشأ الكلمة الخبيثة ليس فقط خبثا في اللسان ولا على مستوى التفكير فحسب، بل هو خبث في نفسية الإنسان، مضيفا كما يقال في المثل وقول الشاعر الذي عبر عن ذلك: وكل إناء بالذي فيه ينضح، فالإنسان يخرج منه ما يحمله في نفسه، وتعبير الإنسان وكلامه وقوله وطريقته في الكلام تعبر في المقام الأول عن واقعه النفسي وعن طيب نفسه وصلاحها، أو على العكس من ذلك. ولفت السيد القائد إلى قول الله جل شأنه:

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، مبيناً أن الذين آمنوا يتحركون في هذه الحياة وفق هدى الله سبحانه وتعالى في مسيرة حياتهم كلها، ويهتدون بهداه. وهذا المجال مهم جدا في الحياة، فالقول الذي يقولونه أيضا تحكمه الهداية من الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته الإلهية، ومضبوط بالضوابط الإيمانية والأخلاقية، ويسيرون في هذا الاتجاه، أي يتحركون أصلا في هذا المسار، فقولهم هو القول الثابت لأنه وفق هداية الله سبحانه وتعالى. ونوه السيد القائد إلى الأهمية الكبيرة جدا لهذا الجانب وثمرة الاهتداء بهدي الله التي تتجلى في واقع الإنسان وفي قوله وكلامه ومنطقه وطريقته في التعبير واهتماماته أيضا فيما يقول وما يركز عليه وما يهتم به، لأن الكلام فيما يخدم قضايا معينة يعبر عن توجهات ويستخدم بشكل كبير جدا في خدمة القضايا والتعبير عنها. كما تحدث السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عن المقاطعة الإعلامية، موضحا أن هناك قنوات فضائية سواء منها ما كان قنوات إخبارية سياسية تخدم اليهود والصهيونية وأمريكا وإسرائيل وبشكل واضح لا شك فيه، وبيّن أن المحتوى الذي تقدمه من الأخبار حتى الصيغة الخبرية يخدم اليهود ويبرر لإسرائيل كل ما تفعله، وتحمل دائما الوزر والإشكالات والمسؤولية على المجاهدين وأبناء هذه الأمة والمظلومين في كل شيء، مضيفا ففي أحداث غزة كانت تحمل المجاهدين في غزة مسؤولية جرائم العدو الإسرائيلي وتبرر العدو الإسرائيلي وتقدم ما يفعله من إجرام وكأنها أمور عادية جدا. وأكد السيد القائد أن موقفها من القضية الفلسطينية ومن المجاهدين في فلسطين ومن بقية مجاهدي الأمة هو من أكثر ما يكشف حقيقتها، وقد كشفتها أحداث فلسطين الواضحة التي لا لبس فيها عند أحد، وهذا كاف في أن يعرف الإنسان توجهها السلبي بشكل عام. فهذه الوسائل الإعلامية في محتواها الخبري والسياسي الذي هو خدمة لليهود تجعل من نفسها بوقا للصهيونية وخادما للصهاينة. وأضاف إن بعض القنوات المضلة تروج للضلال الباطل بمحتواها العقائدي أو محتواها الثقافي والفكري، مشددا على أن هذا الاتجاه ينبغي أن يقاطع، فلا يليق بالناس أن يرتبطوا بوسائل إعلامية تخدم اليهود والضلال والباطل، فهي صوت للضلال وصوت للشيطان بكل ما تعنيه الكلمة. كذلك قنوات أخرى ذات محتوى مفسد ولا أخلاقي تروج للرذيلة والفاحشة وتضرب زكاء النفوس، مجددا التأكيد على أن كل هذه الأنواع من وسائل الضلال الإعلامية يجب مقاطعتها، وعلى كل إنسان أن يكون على قطيعة معها. كما استشهد سيد القائد بقول الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، مبينا أنه حتى على مستوى المجالس كمقائل القات والأماكن التي هي بؤر للضلال وقرناء السوء والجلساء الذين هم بؤر للترويج للضلال الباطل والدعايات الكاذبة والصد عن سبيل الله بالتثبيط عن الموقف الحق والسعي للتفرقة بين الأمة، مثل هذا يجب مقاطعته وتركه. ولفت إلى أن كثيرا من الناس يحضرون فيها ويتأثرون مع الوقت وليس لديهم ما يتحصنون به من الوعي ولن يكونوا في إطار الموقف المتصدي، أما البعض منهم فيجب مقاطعته على كل حال، مثل القنوات والوسائل الإعلامية ذات المحتوى الرذيل المفسد المميع للناس الذي يستهدف الكرامة الإنسانية، سواء أكانت قنوات أو مواقع تواصل اجتماعي أم إنترنت أم غير ذلك. حذر السيد القائد من مخالفة قول الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم
إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، مؤكدا أن هذه حالة خطيرة جدا على الإنسان، حيث يصبح شريكا معهم في الجرم والإثم، وهو جرم كبير، ويجمعه الله معهم في نار جهنم إن كان يجتمع بهم في مجلس أو مقيل أو اجتماعات سلبية هدامة ترسخ الباطل وتنشر الضلال وتعمق الفرقة وتروج للمساوئ والدعايات الباطلة وتصد عن سبيل الله وتثبط عن الموقف الحق. وتابع بالقول: كذلك الارتباط بقنوات إعلامية ووسائل إعلامية شبيهة بهذه الحالة تماما له نفس النتيجة ونفس الحكم ومخاطره أحيانا أكثر، لأن الذين يخاطبونك من القنوات هم مذيعون أو مذيعات مقدمو برامج من أولئك الذين يقدمون مثل ذلك النمط وذلك المستوى من المحتوى المضل أو المفسد أو المزور للحقائق أو الصاد عن الموقف الحق وعن سبيل الله أو المثبط عن المواقف المهمة التي أمر الله بها، واعتبر أن هذا من الكفر بآيات الله والاستهزاء به وبها في محتواها الذي تدعو إليه وتهدي إليه، كالصد عن الجهاد في سبيل الله وعن الموقف من أعداء الله من الظالمين الكافرين المستكبرين من اليهود، والتثبيط عن ذلك وتحويل بوصلة العداء نحو المؤمنين، مبينا أن هناك أشياء كثيرة تدخل في مسألة التنكر لمحتوى آيات الله ولما تهدي إليه ولما يأمر الله به، ويدخل فيها أيضا الاستهزاء، فهناك مساحة كبيرة ساخرة مستهزئة تقدم أو تستخدم فيها أساليب السخرية والاستهزاء من الموقف الحق ومن الدعوة إلى الموقف الحق. وعاد للتذكير بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، مشيرا إلى أن القول السديد هو بمقتضى الحق والحكمة والعدل، وفي الوقت نفسه ليس فيه ثغرات يستغلها الأعداء والكافرون والمنافقون، منوها إلى أن ثمرة القول السديد هي صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب، لأن القول السيء يخرب الأعمال ويؤثر سلبا في الواقع العملي وليس له نتيجة عملية إيجابية. ثم قال تعالى: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونبه إلى أن من أهم الإغراءات التي ينجر لها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي هو التماهي مع كلام مسيء أو كلام باطل أو كلام حاقد أو كلام مخرب، وقد أصبح من الوسائل التي يعتمد عليها الأعداء أنهم ينظمون مسألة الإعجابات، مشيرا إلى أن البعض يقدم محتوى سيء يعبر عن تذمر وإثارة للفرقة وإساءة للموقف الحق، فيرى إعجابات بالآلاف، وهي حملة منظمة بل وأحيانا حملة مزيفة وهمية، فيزداد تفاعلا وانجذابا نحو الاتجاه المنحرف والزائغ الذي يتجه فيه بعيدا عن نهج الحق وطريق الحق والموقف الحق. وأكد السيد القائد قائلا: إن الذين يعجبون بالمواقف السيئة بما يعبر عن زيق واتجاه خاطئ هم من الزائغين الذين في قلوبهم مرض، ومن المنافقين والموالين لليهود والنصارى، من المنحطين التافهين الذين لا يحملون القيم والمبادئ الراقية، مؤكدا أن الأهم هو الإنسان عندما يطيع الله ورسوله ويقول القول السديد يحظى برضا الله وكلمة طيبة من منطلق إيماني ويحظى عليها بالأجر العظيم والفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى، فقد فاز فوزا عظيما أكبر بكثير مما لو حصل على 100 مليون إعجاب. فهذا إغراء كبير وتشجيع عظيم على أن نلتزم عمليا بالقول السديد. في ختام حديثه يحفظه الله، وبهذا الشأن تطرق إلى الآية القرآنية المباركة: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ليذكر بمعيار مهم فيما نقوله، أن نقول ما يفيد ولا يخدم الأعداء، وأن نحضر ما يخدم الأعداء وأن نحضر ما يخدم الأعداء، وأن نرسخ هذا المعيار ونذكر أنفسنا دائما بالمسؤولية الإيمانية والدينية والأخلاقية فيما نقول، مشيدا بالذين يقومون بدور عظيم وإسهام كبير في المجال الإعلامي
بنشر الوعي بالكلمة الطيبة والمحتوى النافع والمفيد للناس، ويتجنبون الأشياء السيئة، وبالذين يجاهدون في ميدان الإعلام ويقدمون الحق ويخدمون القضية العادلة للأمة، ويسعون إلى توجيه الأمة في الاتجاه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وفيه الخير لكل هذه الأمة في الدنيا والآخرة.

السيد القائد يحفظه الله في محاضراته يتحدث عن الإعلام، يتحدث عن هذه الجبهة، يتحدث عن القول السديد، يتحدث عن الكلمة الطيبة، يتحدث عن الوعي، عن الالتزام بهدى الله سبحانه وتعالى في القول، في أن نكون حريصين فيما نقوله، فيما نعلق به، فيما نتحدث، وفيما ننشره في مواقع السوشيال ميديا وفي الإعلام. دائما ما تحدثنا عن أهداف العدو، هذا العدو الماكر والخبيث الذي يحاول أن يخترق هذه الأمة، ولديه ما لديه من الإمكانيات المادية، والذي بالمقابل يجب أن نتحلى بالوعي وبهدي الله سبحانه وتعالى كي نستطيع أن نوقف هذا الاختراق من قبل العدو. الشائعات التي تروج، الكلام أو كلام الحق الذي يراد به الباطل من البعض، من يحاولون أن يجذبون إليهم متابعين ومعجبين عبر نشر الشائعات أو الخوض فيها، كل هذا يجب علينا أن نتحلى أمامه بالوعي، بالإيمان، بالالتزام بهدى الله سبحانه وتعالى. في دراسة تحليلية في توافق الخطاب الإيماني القرآني مع النظريات الإعلامية المتخصصة، أعد الدراسة الأستاذ عبد الرحمن حسين العابد، أضعكم في هذه الدراسة التحليلية. السيد القائد ونظريات الإعلام، أسس منهجية للجهاد الإعلامي. قدم السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله رؤية إعلامية متكاملة تنطلق من المنهج القرآني والهوية الإيمانية، لكنها في الوقت نفسه احتوت على مضامين علمية تتوافق بشكل لافت مع أبرز النظريات الإعلامية المتخصصة التي درسها الغرب والشرق على حد سواء. هذه الدراسة لا تهدف إلى القول بأن السيد القائد بنى خطابه على تلك النظريات، بل إلى الكشف عن أن الفكر الإعلامي الراشد حينما يستند إلى المرجعية الإيمانية العميقة والبصيرة النافذة ينتج مبادئ وقواعد، أو ينتج مبادئ وقواعد تضاهي ما توصلت إليه الدراسات الإنسانية، بل تسبقها في كثير من الأحيان. سنعرض فيما يلي أبرز هذه النظريات مع ربطها مباشرة بتصريحات السيد القائد في سياق التحليل. أولا، نظرية مسؤولية الإعلام الاجتماعي، الضوابط الأخلاقية للحرية. تؤكد نظرية مسؤولية الإعلام الاجتماعي أن حرية الصحافة والإعلام ليست مطلقة، بل يجب أن تمارس في إطار المسؤولية تجاه المجتمع والأخلاق والنظام العام. والأخلاق أيضا، وهذا هو عين ما نطق به السيد القائد عندما بيّن أن حرية الإعلام لا تعني حرية الكذب والبهتان والدجل، ولا تعني حرية التشويه والتزوير للحقائق، ولا تعني إباحة هتك الأعراض أو الإساءة إلى الناس بغير وجه حق. وهو يضيف بعدا إيمانيا عندما يصف التفلت في الكلام عن الأخلاق والقيم بأنه حالة خطيرة جدا لها تبعات كبيرة، مشددا على أن الإنسان المنطلق من الانتماء الإيماني والقرآني هو أولى الناس بتقديم نموذج استقامة اللسان. بهذا يلتقي المنهج القرآني مع أرقى ما توصلت إليه نظريات الإعلام الحديثة من تقييد للحرية بمسؤولية أخلاقية. ثانيا، نظرية الحرب النفسية، الإعلام ساحة صراع مصيرية.
تختص نظرية الحرب النفسية بدراسة كيفية استخدام وسائل الإعلام كسلاح للتأثير على معنويات الخصم وتوجيه الرأي العام وزعزعة الثقة. وقد أشار السيد القائد إلى أن الميدان الإعلامي هو من أكبر الميادين خطورة وأهمية في الصراع بين المسلمين واليهود، وأن جزءا كبيرا من الحرب الناعمة يأتي عبر الإعلام للتأثير على الأفكار والرأي العام والولاءات. ولفت النظر إلى أن اليهود يركزون على هذا الميدان بشكل كبير جدا ويمتلكون وسائل إعلامية عديدة، بل ذهب أبعد من ذلك عندما كشف أن هناك وسائل إعلامية باسم حكومات عربية تعمل في الواقع لخدمة اليهود، وأن الفارق بينها وبين الإعلام اليهودي المباشر هو اللغة فقط. هذه الرؤية تتطابق مع مفاهيم الحرب النفسية التي تؤكد أن الإعلام يمكن أن يكون أكثر فاعلية من السلاح التقليدي، بل تتفوق عليها بالبصيرة النابعة من فهم طبيعة الصراع مع كيان احتلالي يعتمد على الدعاية كغطاء لجرائمه. ثالثا، نظرية الغرس الثقافي. الإعلام يعيد تشكيل النفوس. تفيد نظرية الغرس الثقافي لجورج جيربنر أن التعرض الطويل والمستمر للرسائل الإعلامية يغرس في المتلقي تدريجيا قيما وسلوكيات وتصورات معينة عن الواقع حتى لو كانت غير دقيقة. وهنا نجد السيد القائد يحذر من أن الأعداء يهدفون من خلال المحتوى الإعلامي إلى ضرب ذكاء النفوس والإغراب الفساد الأخلاقي والدفع بالناس نحو الرذائل. ويؤكد أن حكومات وجهات كثيرة تعمل مع اليهود في الفساد الأخلاقي لأن الأعداء يعتمدون عليه قبل العتاد العسكري. هذه المقاربة تسبق نظرية الغرس الثقافي في تطبيقها العملي، حيث لا تكتفي بوصف الظاهرة بل تضع المقاطعة الإعلامية للقنوات المروجة للرذيلة كحل إيماني وعلمي في آن معنا. رابعا، نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام، خطر التسرع في الأزمات. تفترض نظرية الاعتماد أن الجمهور في حالات الحروب والأزمات يصبح أكثر اعتمادا على وسائل الإعلام للحصول على المعلومات، ما يزيد من تأثيرها وخطورة الشائعة فيها. وقد شدد السيد القائد على أن واجب الإنسان أولا وقبل كل شيء هو التبين والتثبت، لأن التفاعل غير الواعي مع الأخبار قد يكون ترويجا لأخبار من جهة العدو لأهداف خطيرة. وحذر من أن حالة التسرع في إشاعة الأخبار دون تمعن وانتباه يستفيد منها العدو. وهنا يلتقي المنهج القرآني الواضح في الأمر بالتبين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مع أحدث ما توصلت إليه نظرية الاعتماد من ضرورة رفع الوعي النقدي لدى الجمهور في الظروف الحرجة. خامسا، نظرية تحديد الأولويات. الإعلام يوجه البوصلة. تنص نظرية تحديد الأولويات على أن وسائل الإعلام لا تقول للناس ماذا يفكرون بل تقول لهم عن ماذا يفكرون، أي أنها تركز اهتمام الجمهور على قضايا معينة وتهمش أخرى. وقد كشف السيد القائد أن هناك وسائل إعلام تعمل على تتويه الأمة وحرف بوصلة عدائها إلى اتجاه يخدم اليهود وإسرائيل وأمريكا، وضرب مثالا على ذلك بقوله: إن القنوات التي تخدم الصهيونية في أحداث غزة كانت تحمل المجاهدين مسؤولية جرائم العدو الإسرائيلي وتبرر للعدو إجرامه. هذه الآلية هي تطبيق دقيق لنظرية الأجندة ولكن في سياقها التضليلي، حيث يتم تحويل انتباه الجمهور من الجريمة الحقيقية التي يرتكبها العدو إلى اتهام الضحية. سادسا، نظرية التضليل الإعلامي والبروباغندا، كشف الأبواق المموهة. تختص نظرية البروباغندا بدراسة تقنيات نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق لخدمة أطراف سياسية أو عسكرية، مثل تكرار الرسالة واستخدام لغة العدو وخلق أعداء وهميين.
وقد أشار السيد القائد إلى أن هناك وسائل إعلامية تقدم نفسها على أنها من هذه الأمة، بينما هي أبواق للصهيونية، وأن الخونة يرددون نفس مصطلحات المجرم نتنياهو. ولفت النظر إلى أن هذه الظاهرة موجودة في بعض الإعلام السعودي والخليجي التي تحسب في الظاهر على تلك البلدان، لكنها تستخدم نفس مصطلحات نتنياهو ومن قبله شارون. هذا التحليل يتطابق مع ما كشفه رواد نظرية البروباغندا مثل هارولد لاسويل، لكن السيد القائد يضيف إليها البعد العقدي في فضح دور المنافقين الذين يمزقون الأمة من الداخل. سابعا، نظرية الإعلام التنموي، الإعلام في خدمة قضايا الأمة. ظهرت نظرية الإعلام التنموي في دول العالم الثالث كبديل للنماذج الغربية، مؤكدة أن الإعلام يجب أن يخدم أهداف التنمية والتحرر الوطني ومقاومة الهيمنة الثقافية. وضع السيد القائد إلى أن يركز الإخوة في الإعلام على مستوى تأثير المقاطعة، وأشاد بالذين يجاهدون في ميدان الإعلام ويقدمون الحق ويخدمون القضية العادلة للأمة، كما أكد على ضرورة مقاطعة القنوات ذات المحتوى المفسد والمروجة للرذيلة. وهذا هو عين ما تنادي به نظرية الإعلام التنموي من توجيه الإعلام لخدمة القضايا الكبرى للأمة، مع تفرد السيد القائد بجعل هذه الدعوة واجبا دينيا وليس مجرد توصية سياسية. ثامنا، النظرية الإسلامية في الإعلام، المرجعية القرآنية المؤسسة. يمكن القول إن السيد القائد يؤسس لنظرية إسلامية أصلية في الإعلام تنطلق من القرآن الكريم، وتجعل الالتزام الإيماني والأخلاقي هو الحاكم الأول والأخير، وقد استشهد بالآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ليستخلص درسا مهما أن هذه أو أن هناك مسؤولية دينية وأخلاقية فيما نقول وما لا نقول، وأن العدو يستفيد حتى من مفردات لغوية معينة إذا لم نحسب حساب ذلك. ويؤكد أن ثمرة الاهتداء بهدى الله تتجلى في استقامة لسان الإنسان. هذا التأصيل القرآني لا يلغي التوافق مع النظريات الإعلامية العلمية، بل يحتويها، لأن النظريات الغربية تناولت الجزئيات التقنية والأدوات، بينما تناول القرآن الأسس الثابتة التي تضبط أي خطاب إعلامي في أي زمان ومكان. تخلص هذه الدراسة وهذا الكلام للكاتب ومعد هذه الدراسة الأستاذ عبد الرحمن حسين العابد، ويقول: تخلص هذه الدراسة إلى أن السيد القائد رغم التزامه المطلق بالمنهج القرآني وعدم اشتغاله بالنظريات الغربية كمصادر، قد احتوى في خطابه الإعلامي على مبادئ علمية تتوافق تماما مع أبرز النظريات الإعلامية المتخصصة. هذا التوافق لا يعني الاقتباس، بل يعني أن الحكمة والرشد والبصيرة النابعة من الإيمان تنتج قواعد كلية تضاهي ما توصلت إليه عقول البشر عبر قرون من البحث والدراسة. إن الجمع بين التأصيل القرآني والوعي العملي بآليات الحرب الإعلامية يجعل من رؤية السيد القائد نموذجا فريدا يمكن أن يدرس في أكاديميات الإعلام كمنهج متكامل يجمع بين الثابت الأخلاقي والمتغير التقني وبين الالتزام الإيماني والكفاءة العلمية. عبد الرحمن حسين الحبد.

الأهم، هل سنلتزم بما جاء في محاضرات السيد القائد؟ هل سنعي هذه المحاضرات وهذه الدروس؟ هل سنلتزم بتوجيهات الله سبحانه وتعالى؟ في هذه المحاضرات عن الكلام، عن الحديث، عن القول، عن كلمة طيبة أو كلمة خبيثة، عن الأعراض في من يخوضون في أحاديث مضللة مروجة للشائعات والأراجيف، الاستهزاء بآيات الله أيا كانت. الكثير منا مع الأسف الشديد مع وجود مواقع السوشيال ميديا يفتل بإعلامي في يوم وليلة وعلى أساس أنه حريص في مواجهة الأعداء والمرتزقة والردود الواجبة التي لابد أن يرد عليهم، مع أنه في خوضة في هذه الأحاديث أو الرد على منشور لأحد الأعداء والمرتزقة وأدوات الصهاينة، هو بيروج للمنشور وبيروج أيضا لهذه الشائعات، وخاصة من لديهم قصر في الوعي، قصدي يعني ما بيش وعي كامل، مجرد تعصب ويدخل بكلمتين. أو الآن أصبح الشائع الفيديوهات، مقاطع الفيديو، يسجل فيديو وينشر على أساس أنه مروج أو مؤثر أو إعلامي أو ناشط، ويخوضوا في أحاديث وفي شائعات وفي أراجيف، والبعض يعتقد أنه بيحاول يصد هذه الشائعات. يعني إذا كان لديه من المتابعين بالآلاف بيروج لها، بيروج لهذه الشائعات، والبعض يتحدث على أساس بحسن نية، على أساس أنه حريص على المصلحة العامة. وهنا يأتي مصطلح القول السديد، متى يجب أن تتكلم؟ في أي الظروف؟ في أي الأحداث؟ ما الذي سيخدم هذا العدو؟ ما الذي يريده منك العدو؟ مثل ما قال السيد القائد سلام الله عليه، سلام الله عليه، اللي هو حريص علينا في كل الجبهات، بيوجهنا في الموجهات في كل الجبهات، إعلامية وسياسية وعسكرية وأمنية وطبية وزراعية، كل الجبهات بيخوضها السيد القائد، وإن خاضها فإنما بسببنا نحن، تقصير منا. لذلك حريص أنه يظهر ويوجهنا في هذه الجبهة وتلك الجبهة وهذه الجبهة، وكيف نعمل وما هي الموجهات وكيف نتحدث وكيف نشتغل وكيف نعمل على أرقى مستوى كل الجبهات إعلامية وغيرها. البعض بينشر فيديو على أساس أنه بيتحدث عن مصلحة عامة، بيتحدث بلسان المجتمع في وقت غير مناسب، كلام صحيح بس الوقت غير مناسب، وهذا هو القول السديد، أن تقول كلمة الحق في الوقت الصح في الوقت المناسب، وليست كلمة حق يراد بها باطل. يدخل العدو يعمل لك إعجابات وتفاعل على منشورك أو على الفيديو حقك، وأنت تحس أنه في ردود فعل، وأنت بتضر بالجبهة الداخلية، بتختم العدو. لذلك الوعي مهم جدا. احنا بنواجه عدو خبيث ماكر داهية. اليهود دهاء أذكياء، ولديهم من الإمكانيات والتكنولوجيا ما يفوقنا بكثير، ونحن لدينا سلاح أكبر مما لديهم بكله، كلنا مستغنين عن هذا السلاح، وهو القرآن الكريم، هدى الله سبحانه وتعالى، الالتزام بتعليمات الله وتوجيهات الله اللي بيشرحها لنا ويبسطها لنا السيد القائد يحفظه الله. البعض يعني السيد القائد مثلا في هذه المحاضرة السادسة دعا إلى مقاطعة بعض القنوات الإعلامية لأنها مضلة فاسدة، لأنها تخدم الأعداء، لأنها تتحدث بلسان العدو بلغتنا نحن. السيد القائد لما يقول لك أنه تقاطعها دليل على أنه في هناك ضرر كبير من القرآن الكريم. قنوات العربية، الحدث، كانيوز، عدة قنوات، حتى الجزيرة، قناة إخبارية سياسية
كل مصطلحاتها، كل حديثها يتحدث عن ما في نفس اليهود، بلسان اليهود، بلسان نتنياهو، يعبرون عن ما في نفسه أو عن ما تحدث عنه، يتبنون رواياته ومصطلحاته. قنوات إخبارية، البعض قد يقول كيف ميز أو وصل، قال السيد القائد مثلا حرب غزة، هذا عدوان لا لبس فيه عند الناس كلهم ما بالشك فيه، بأن المجرم الصهاينة وأن الضحية أهل غزة، يعني أهل الغرب، شعوب الغرب الكفار نظروا إلى الحقيقة بأن هناك مجرم وضحية. الإسرائيليين الصهاينة مجرمين، قتلت أطفال، فما بالك نحن العرب من نحمل هذه القضية كقضيتنا الأساسية والأولى، من نحمل ضمن عقيدتنا وإسلامنا وقرآننا بأن هؤلاء هم أشد الأعداء، الذي أخبرنا الله بهم إنهم أشد الأعداء. عندما تتابع قناة تتبنى هذه الجرائم وتبيض هذه الجرائم وتبيض صفحة المجرم وتحمل الضحية الجرم، وأنه هو السبب، هو المغامر، هو من قام بالاعتداء على هؤلاء الصهاينة، هذا الأمر لحاله فقط يجعلك أو يجعلك تتأكد، تثق تماما بأن هذه القناة يجب أن تقاطع، لأنها بتزور الحقائق، لأنها بتكذب، لأنها بتبيض صفحة المجرم. طيب البعض يعتقد بأن لديه من الوعي ما يكفي من أن تخترقه هذه القنوات، سأتابعها بحيث أتابع الأخبار العدو على أساس أنه محصن، الوعي الذي لديه محصن له، لن تستطيع لا قناة العربية ولا الحدث ولا سكاي نيوز ولا الجزيرة وغيرها من القنوات المنافقة والمتحدثة بلسان العدو الصهيوني، هذه لن تستطيع أن تخترق أو أن تخترق وعيه. إذا كان الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بيخاطب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أو على البشرية بكلها، الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، خاطبها الله سبحانه وتعالى وقال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، قد والرسول أعرض عن هؤلاء، وأنت لك أنا واثق من وعي، أنا متأكد أن هؤلاء لن يخترقوني. يقول على ما بيقولوا في المثل مدري ما هو كثر الدك مدري ما هو، يعني كل ما بتتابع هذه القنوات والمصطلحات كل يوم بتسمعها أنهم الدولة، دولة إسرائيل، الجيش الإسرائيلي ما عبش جيش الاحتلال ما عبش كذا، يعني هذه الأمور وهم بيوصفوا المجاهدين بالإرهابيين، دائما التكرار هذا يصبح دون أن تدري، وإذاك بتتحدث بلسان العدو نفسه، إذاك بتقول الدولة دولة إسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما عبش مجرم ما عبش، على أساس أنك واعي. هذا ما يريده العدو، حرب المصطلحات، مثل هؤلاء يجب مقاطعتها تماما. السيد القائد قال قاطعوا، أخبر مننا، أحكم مننا، أوعى مننا، أرشد مننا، أبصر مننا، أكيد أسأل الله أن نكون له مطيعين، سامعين ومطيعين. هنا الوعي الذي يخافه العدو منا، مثل خروجنا في هذه المسيرات الذي كان يحرص السيد القائد على أنه تكون بالملايين، لأن السيد القائد يعلم تماما أهمية هذا الخروج ورجع الصدى وأثر رجع الصدى لدى العدو عندما يرى هذه المسيرات مليونية في أكثر من 1000 ساحة، يحبط هذا العدو، يصاب بالأحباط باليأس بأن هذه الدولة، هذا الشعب، هذا البلد صعب النيل منه، محصن قيادة وحكومة وجيش وشعب كلهم
موقفهم واحد. المقاطعة، أهمية المقاطعة معروفة. تحدث السيد القائد أنه حتى في عام 2003 و2004 و2000 ضج العدو ووجه توجيهات إلى الأنظمة العربية أنهم ينهوا هذه المقاطعة. الشركات الأمريكية والغربية تضررت، فالمقاطعة السلاح فتاك اقتصاديا، مقاطعة إعلامية فتاكة. هنا الوعي الذي يجب أن نتحلى به. بعد 11 سنة أو 11 عام من الصمود والثبات تأتي ترندات تزلزل المجتمع، مصيبة. لهذا تحدث السيد القائد، أين الوعي؟ أين البصيرة؟ 11 سنة وأنتم عارفين العدو ما بيلعب. 11 سنة فقط في هذه من بداية العدوى من 2015، ما بالكم من قبل، من 2015 بعدوان مباشر والعدو بيلعب لعبته، بيحبك مؤامراته، بيحاول يخترق هذه الجبهة الداخلية. 11 سنة ولا زلنا نخوض مع الخائضين. 11 سنة ويجي لنا فيديو يهز الدولة، الله المستعان. والمسؤولين لهم دور مهم أيضا لا نعفيهم. المسؤولية مسؤولية المواطن والمسؤول. لطالما قلنا في وقته أي شائعة، أي إرجاف تخص مؤسسة معينة من مؤسسات الدولة أو وزارة من وزارة الدولة، يخرج الناطق الرسمي باسم هذه الوزارة يفند هذه الشائعات في أولها، مش خلوها لما قدي ترند. هذا مسؤولية الكل. خففوا على السيد القائد، عينوا السيد القائد، ارحموا السيد القائد شوية. مواطن ومسؤول، كلنا نتحمل مسؤوليتنا. أما صمود وثبات وهطرقات وعناوين فقط والفعل لا شيء، مصيبة للأمانة، مصيبة. إما أن نقول ونفعل أو نتعلم. لا نقولش، عاد إحنا متعلمين، عاد إحنا بنتعلم كيف الوعي، كيف نصمد، كيف نواجه الشائعات، نتعلم كيف نواجه العدو. أما ندعي الكمالية وإن إحنا قد إحنا من الوعي، لدينا من الوعي ما نستطيع أن، وفي الأخير تحركنا شائعة ترند، واحد من أدوات من أحدية العدو الصهيوني. مصيبة والله، قهر. سيد القائد حريص على هذه الأمة، حريص على ما يهديها إلى هدى الله، أن يجنبها فتنة الشيطان وإغواء الشيطان والزيغ عن الحق. وإحنا بنتابع الكلمة، أول ما يكمل نصرخ ونناقش الموضوع خلال ربع ساعة نصف ساعة، وبعدها ننسى كل ما جاء في هذه المحاضرة أو هذه الكلمة، أو سواء في شهر رمضان أو في أي خطاب للسيد القائد. استمع واستوعب وفهم وطبق. التزام، أنت تلتزم بتوجيهات الله. هذه التوجيهات الله سبحانه وتعالى. السيد القائد بيبسط لك ويوضح لك توجيهات الله، ما هي توجيهاته؟ توجيهات الله سبحانه وتعالى. بنقولها لنا السيد القائد، بيفهمنا إياها السيد القائد. هذا توجيه الله سبحانه وتعالى، هذا هو هدى الله سبحانه وتعالى، هذا التعاليم الإسلام المحمدية الأصيل الذي يخشاها اليهود. أكثر ما يخشاها اليهود هو العودة إلى الإسلام الحقيقي المحمدي. اليهودي مرتاح، واضع رجل على رجل، إذا انتشر الفكر الوهابي وكان الإسلام على شكل الفكر الوهابي، مرتاح كل في خدمة العدو الإسرائيلي بأحاديثهم، بتحريفهم لتفسير القرآن الكريم، بيفسروا الآيات ويوضعوا أحاديث مكتوبة، كلها في خدمة العدو الصهيوني. أما الدين المحمدي الأصيل خطر عليهم، قلناها في إحدى الحلقات، صلوات الله عليه وعلى آله، هزم اليهود على الهامش، على هو بحارب المشركين، هو بحارب الكفار، كفار قريش. حربك كان مع الكفار، مع المشركين،
على هامش هذه المعركة هزم اليهود، يعني لا شيء أمام الدين المحمدي، أمام الدين الإسلامي. وإحنا قد إحنا بكلنا بأفكارنا بتوجهاتنا كلنا بنواجه اليهود ومحبطين أحيان. هذا وإحنا بفضل الله ولله الحمد، ولله الحمد شعب الإيمان والحكمة هو من واجه هذا العدو بشراسة، ومن واجه هذا العدو بقوة، بقوة الله. لكن علينا ألا نختار أنه نحن من بنواجه هذا العدو، من نصمد أمام هذا العدو. بالعكس، أن نتعلم أكثر، أن نشتد إلى هدى الله أكثر، أن ننجذب إلى هدى الله أكثر، أن نتعلم أكثر، أن نعي أكثر بمؤامرات العدو وخطط العدو أكثر من بفهمنا هو السيد القائد، بفهمنا وبفهم الأمة بكلها، بفهم الأنظمة والقادة والعالم الإسلامي. هذا العدو أوصلكم إلى مرحلة مستعصية من الانبطاح، زادت فيها الكلفة كلما زاد الانبطاح. لم نحصد إلا التبعية، لم نحصد إلا الذل والهوان. ضرب الله علينا الذل والهوان على يد من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، والسبب ابتعادنا عن النهج الإسلامي، عن هدى الله، عن القرآن الكريم، عن الثقافة القرآنية. فلنعد إلى الله ولنلتزم بتعاليم الله اللي بيوجهها ويوضحها لنا ويفسرها لنا ويقراها لنا السيد القائد سلام الله عليه، يحفظه الله، أرواحنا له الفداء، اللي هو حريص علينا أكثر من حرصة على نفسه. بيطلع هو صايم تاعب، ملفات دولية إقليمية، حرب عالمية، حرب كونية بيخوضها وحريص علينا في كل صغيرة وكبيرة. علينا أن نحذر، أن نحذر، أن نحذر من الإهمال، من عدم الاكتراث بما في المحاضرات، بما في هدى الله. هذا علمي وسلامتكم.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. في آخر الأخبار، آخر الأخبار، حزب الله سادة المجاهدين يعلن تنفيذ 28 عملية ضد مواقع وقوات العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة. يا قوة الله، 28 عملية، دك الدك، أمانة ذوقهم المر، فضل الله، قوة من الله. اليوم العدو الصهيوني مجنون، حانب أمام حزب الله.

صدر، وأن الانتصار كان من ثمار تكافل الجيش والشعب والمقاومة، وكان هناك تناغم بين الدولة والمقاومة، فشكل ذلك عاملا مهما ومؤثرا في إنجاز التحرير، مشددا على أن نزع سلاح المقاومة هو نزع لقدرة لبنان الدفاعية تمهيدا للإبادة. في كلمة ألقاها الشيخ نعيم قاسم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، استهلها بتوجيه التهنئة للمسلمين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، شدد الشيخ نعيم قاسم على أن هذه المناسبة هي عيد الأحرار في كل العالم، وهي عيد فلسطين، مستذكرا دور الرئيس إيميل لحود والرئيس نبيه بري اللذين كانا حماة التحرير. أشار سماحته إلى أن 15 سنة من الاحتلال مع إنشاء ما سمي آنذاك بجيش لبنان الجنوبي كان يريد العدو من خلاله أن يحقق أطماعه في لبنان، لكن ضربات المقاومة أجبرت العدو على الخروج من المنطقة الحدودية عام 2000. وتطرق الشيخ نعيم قاسم إلى اتفاق 17 من أيار 1983 المذل، منوها إلى أنه لم يطبق وأسقط عام 1984، وكان ذلك خطوة على طريق التحرير الذي تحقق عام 2000 للميلاد. وقال 24 من تشرين الثاني 2024، توصلت الدولة اللبنانية إلى اتفاق غير مباشر كان يفترض أن ينهي الاحتلال ويوقف الاعتداءات، لكن خلال 15 شهرا تلت الاتفاق استمرت الاعتداءات الإسرائيلية، وكانت الدولة اللبنانية عاجزة عن فرض تطبيقه. وتابع الشيخ نعيم قاسم بالقول: نقدر ضعف الدولة اللبنانية، ولكن لنقل للأمريكي أنها عاجزة، مشيرا إلى توالي التنازلات من قبل الدولة اللبنانية حتى وصلت في 2 آذار 2026 إلى تجريم المقاومة، وأوضح قائلا: لا نطالب الدولة بمواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي، ولكن يجب ألا تقف الدولة اللبنانية ضد شعبها، لافتا إلى أن مشروع إسرائيل هو مشروع إبادة المقاومة واحتلال لبنان بشكل تدريجي ضمن هذا المشروع، داعيا الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة لتكون بجانبها أو بجانب شعبها. وقال الشيخ نعيم قاسم: نزع سلاح المقاومة هو نزع لقدرة لبنان الدفاعية تمهيدا للإبادة، السلطة اللبنانية تقول لنا: ساعدونا لنجردكم من السلاح لتدخل إسرائيل بعدها وتقتلكم وتهجر شعبكم. السلطة اللبنانية مسؤولة عن السيادة والحماية، فهل تلتزم بما ينص عليه الدستور؟ وشدد سماحته على أن إسرائيل هي عدو توسعي يعتدي ويريد أن يتوسع في المنطقة، ولا يحق لأي سلطة أن تخدم المشروع الإسرائيلي، مطالبا بوقف العدوان وانسحاب إسرائيل بالكامل وتحرير الأسرى وعودة الأهالي، وبعدها نناقش الاستراتيجية الدفاعية. وأكد الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله أن المقاومة ستدافع عن الأرض والشرف، وكل من يواجهنا سنواجهه كما نواجه إسرائيل، والسلاح سيبقى في أيدينا إلى أن تتمكن الدولة اللبنانية في القيام بواجبها. ورأى سماحته أن ما يجري اليوم هو تثبيت لبقاء لبنان القوي والمحرر، وما يجري في الجنوب هو البداية لزوال إسرائيل، لافتا إلى أن هناك خسائر إسرائيلية حقيقية في جنوب لبنان، بالمقابل يرد العدو باستهداف المدنيين والمنازل. وأشار إلى دور محلقات المقاومة الإسلامية التي تقوم بتصوير العمليات الجهادية ضد الاحتلال الصهيوني في المناطق المحتلة، معتبرا أنه لولا تصوير المحلقات لما اعترف الإسرائيلي بهذه الخسائر، مؤكدا أن مسيرات المقاومة ستواصل ملاحقة جنود العدو. وشدد الشيخ نعيم قاسم على أن السيادة ليست أمنية فقط، بل اقتصادية وسياسية واجتماعية، وأن حصرية السلاح هي مشروع إسرائيلي، وقال: إذا كانت الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل. ولفت إلى أنه لا يوجد سيادة سياسية في لبنان، بل هو تابع للوصاية الأمريكية، مشددا على أن

المفاوضات المباشرة مرفوضة، وهو كسب خالص لإسرائيل، مطالبا السلطة اللبنانية بترك المفاوضات المباشرة وعدم إعطاء أمريكا ما تطلبه. وقال: عودوا إلى التفاهم الوطني لأنكم لن تحصلوا على شيء، نحن مهددون بوجودنا وسندافع حتى إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. كل التضحيات التي تقدم هي لنصنع المستقبل، وكل القتل والدمار هدفه إركاعنا، لكننا لن نركع وسنبقى في الميدان وسنخرج من الحرب ورؤوسنا مرفوعة. وأضاف: سنعمر البيوت ويعود أهلنا إلى ديارهم، وسنخرج العدو مهزوم، وسنعلن التحرير الثالث قريبا إن شاء الله. وأتابع الشيخ نعيم قاسم: كل القتل والدمار هدفه إركاعنا، لكننا لن نركع، سنبقى في هذا الميدان. ومتوجها للمقاومين بالقول: أنتم تحطمون أسطورة العدو الإسرائيلي وإنكم منصورون. واعتبر أن العدوان على القرض الحسن هو عدوان على مئات الآلاف من الفقراء وذوي الدخل المحدود، علما أن القرض الحسن هو عمل اجتماعي مستقل، مشددا على أن مشروع القضاء القرض الحسن هو مشروع أمريكي وسنواجهه، ورأى أن من حق الناس أن تنزل إلى الشوارع وأن تسقط الحكومة وتسقط المشروع الأمريكي الإسرائيلي. وفي سياق آخر أكد سماحته أن فلسطين ستبقى هي البوصلة، قائلا: سنبقى من الداعمين. وسأل هنا: أسطول الحرية المدني تمنع إسرائيل من الوصول، فأين العالم؟ وبخصوص إيران سأل الشيخ نعيم قاسم: ماذا فعلت إيران حتى تحاربها أمريكا وإسرائيل؟ مشيرا إلى أن إيران ستخرج من الحرب مرفوعة الرأس، وهي استطاعت أن تدل أمريكا وإسرائيل، وهي وحدها تواجه القوة الطاغية الكبرى في العالم، وبيّن أنها ستكون قوة استثنائية لها مكانة دولية يلجأ إليها كل الأحرار في العالم. كما تمنى الشيخ نعيم قاسم أن يتم اتفاق وقف الأعمال العدائية بالكامل، وأن يشمل لبنان هذا الاتفاق. من جانب آخر، دعا الشيخ نعيم قاسم البحرين للإفراج عن المعتقلين من العلماء والمواطنين الذين اعتقلوا بسبب معتقداتهم الدينية والسياسية.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أضعكم في رجع صدى الأخبار. الأستاذ محمد الفرح قبل 20 دقيقة يقول على العالم أن يختار أمن الطاقة أو طموحات العدو الإسرائيلي. هكذا فعلت إيران اليوم وهي تفاوض على حق المنطقة في الاستقرار والسلام. فقد وضعت العالم أمام خيارين، إما ملاحة آمنة ومرور سلس للطاقة، أو أن يتماهى العالم مع المجرم نتنياهو في تحقيق أهدافه العدوانية، وهذا يعرض أمن الاقتصاد العالمي للخطر وتأثيراته تصل إلى كل فرد في المجتمع البشري. كل يوم يستمر فيه إغلاق مضيق قرمز يضيق الخناق السياسي على ترامب وإدارته وحزبه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ويتآكل معه تدريجيا الرصيد العسكري والمعنوي الذي راكمته أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية، وهو مسار يمعن في إذلال أمريكا وكشف هشاشة الهيمنة الأمريكية ويعزي أو يعري سوءتها وضعفها أمام العالم بما يشكل في حد ذاته مكسبا وانتصارا سياسيا ومعنويا لإيران.

الدكتور يحيى أبو زكريا يقول: هناك مشروع قديم جديد في غاية الخطورة، ينفخونه ويقوونه ويعيدون برمجته في كثير من الدول العربية والإسلامية لضرب الإسلام المقاوم، والذي رفع لواءه أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وسيعمل هذا التيار المدخلي المرتبط ببعض المخابرات على إحياء موجة التكفير ضد أعداء الكيان العبري تحديداً وتقديس ولاة الأمر. وهؤلاء ظاهرهم الفقه والحديث، وباطنهم تكريس أجندات استخباراتية.

في رجع صدى الأخبار، الأستاذ خليل نصر الله يقول: يفهم من كلمة الشيخ نعيم قاسم أن لا خطوط حمراء أمام الحزب وشعبه في مواجهة المشروع الإسرائيلي، ومن يعتبر أن الحزب ضعف ويمكن أن يتراجع فعليه أن يعيد حساباته.

0: في نشع صدى الأخبار، ترامب يرفع الراية البيضاء، لكن الحقيقة أخطر مما تبدو. ما يحدث الآن ليس اتفاق سلام، بل خروج اضطراري من حرب وصلت إلى طريق مسدود. ترامب بدأ بسقف الاتفاق إلا باستسلام إيران، وانتهى إلى اتفاق لا يتضمن حتى جوهر الصراع، الملف النووي وإسقاط النظام. ماذا حدث فعليا؟ الإفراج عن مليارات لإيران، تخفيف الضغط وفتح مسار مضيق هرمز، بقاء السيطرة بيد طهران، تأجيل أخطر ملف النووي إلى مرحلة لاحقة. المعنى الحقيقي، واشنطن تراجعت من هدف الحسم إلى خيار إدارة الخسارة بعد أن تبين أن كلفة الحرب أعلى من القدرة على تحملها، وأن الحسم العسكري غير ممكن رغم التصعيد، أن الانقسام داخل أمريكا أصبح عائقا بحد ذاته، وأن الضغط الإقليمي والدولي فرض التهدئة. الأخطر في المشهد، الانقسام لم يعد مع الخصومة بل داخل المعسكر نفسه. حلفاء ترامب يهاجمون الاتفاق، وإدارته ترد بعنف. الصورة الأكبر، إيران تفاوضت من موقع قوة ورفعت سقف شروطها. واشنطن تبحث عن مخرج بأقل خسائر سياسية. إسرائيل تتحرك لإفشال المسار عبر التصعيد في جبهات أخرى. الرسالة الحقيقية، لم يكن الهدف إنهاء الحرب بشروط أمريكية، بل الخروج منها دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة. الخلاصة، ترامب لم ينتصر ولم يهزم بشكل تقليدي، لكنه وصل إلى لحظة اضطر فيها لتجميد الصراع بدل حسمه، وهنا تغير كل شيء، من حرب مفتوحة إلى توازن هش تميل كفته تدريجيا لصالح إيران. وعندما ترفع قوة كبرى سقفها إلى استسلام كامل ثم تنتهي إلى اتفاق بلا شروط حاسمة، فهذه ليست دبلوماسية، هذه إعادة رسم للتوازن تحت الضغط.
1: ولكن جالا أقول الآن

الخبر: وزير خارجية أمريكا مارك روبيو يقول لا توجد دولة حول العالم تمول الإرهاب أكثر من إيران. وفي رجع صدى الخبر: الإرهاب عند أمريكا يعني مقاومة غزوها التوسعي إرهاب، مقاومة ورفض سيطرتها على ثروات العالم إرهاب، كل من يقاوم إسرائيل وتطرفها الديني إرهاب، كل من يقاوم مشروع دولة أرض الميعاد إرهاب. هناك من ينحاز للمفهوم الأمريكي عن الإرهاب من باب العبودية للقوة أو للأنانية المادية والمصالح الاستهلاكية، لكن يبقى الإرهاب في تعريفه الأصيل هو كل ما تفعله أمريكا وإسرائيل هذا العصر من غزو واعتداء على سيادة الدول وتوسع وسيطرة على كنوز وثروات الشعوب واحتلال أراضي بالقوة وجرائم حرب وإبادة جماعية بالمختلف. العالم بحاجة إلى توحيد قواه ضد الإرهاب الأمريكي الصهيوني ووضع حد للعجرفة والغطرسة التي تتمتع بها كل إدارتي ترامب ونتنياهو.

في رجع صدى الأخبار، آخر تطورات الأحداث. اليوم موقع إكسيوز المخابراتي الأمريكي ظهر بتقرير قال فيه إن إيران ستوافق على هدنة 60 يوما، وإن الحرب ستنتهي على بعض البنود، وهي 1 وقف إطلاق نار ل60 يوما، إعادة فتح مضيق هرمز بدون رسوم، إنهاء حرب إسرائيل على لبنان ضمن إطار الاتفاق لكن مع حرية عمل لإسرائيل، أي استمرار الضربات. رابعا، تخفيف جزئي للعقوبات على قطاع الطاقة الإيراني وإطلاق أصول إيرانية مجمدة. خامسا، تأجيل مناقشة البرنامج النووي الإيراني إلى مراحل لاحقة من 30 إلى 60 يوما. الكلام كل هذا كذب، تسويق مخابراتي أمريكي لصالح ترامب من أجل فضيحة الحرب تختفي. أولا، مضيق هرمز هو الانتصار الأكبر لإيران والسلاح الأهم في يدها، ولن تتنازل عن سيطرتها أو فرض الرسوم عليه. هذا موضوع منتهي وغير قابل للتفاوض. إيران ترى أن مضيق هرمز إقليمي بين إيران وعمان وليس أمرا دوليا يقرره الأمريكيون. إيران أيضا أعلنت فرض آلية رسوم على الدول التي ساعدت أمريكا، منها بعض دول الخليج وبعض دول أوروبا، وذلك كتعويض عن الحرب، وهذا قرار استراتيجي من المرشد ولا يمكن لأحد تجاوزه. ثانيا، البرنامج النووي الإيراني غير قابل للتنازل، هذه ثمرة إنتاج وتضحية إيران طوال 47 عام من الحصار، ولن يتنازل الإيرانيون عنه مهما كان الثمن المدفوع. الذي يمكن التفاوض حوله هو اليورانيوم المخصب 60%، حوالي 400 كيلو جرام، هو خفض داخلي، يعني وقف تخصيب اليورانيوم لمدة زمنية معينة مثل اتفاق 2015 مع أوباما. أما اليورانيوم المخصب سيكون داخل إيران وبأمر المرشد الأخير، لا تسليم أو تدمير خارجي. ترامب بيطالب بغبار اليورانيوم لكن إيران ترفض، لأنه ملكية عامة للأمة الإيرانية، وأمريكا ليست في ذلك الوضع التي تفرض شروط الاستسلام. إيران ترفض تماما حرية العمل الإسرائيلية في لبنان، وقالتها لا وقف إطلاق نار حقيقي سوى بوقف العدوان على لبنان، وربطت فتح المضيق بالسلام في لبنان. وأساساً مبدأ حرية العمل الإسرائيلية تعني استمرار الحرب لا وقفها، كما حدث في اتفاقيات سابقة مثل 2024 حيث استمرت الضربات 15 شهر وأدت لتدخل حزب الله لاحقاً في 2026. وعن أوهام إسرائيل، المقاومة هناك لن تضعف بل ستقوى كلما اشتدت ضربات الكيان. لبنان ليس سوريا يمكن إرهابها بالقصف وتدمير البنى المدنية، هناك مقاومون حقيقيون مجاهدون لا يعرفون الفتنة ولا الفوضى التي صنعها الجولاني في سوريا وأضعفت سوريا. باختصار، أمريكا خسرت الحرب وليست في وضع يؤهلها لفرض شروط الاستسلام. نتيجة الحرب فشل تغيير النظام، فشل تدمير البرنامجين النووي والصاروخي، فشل تدمير محور المقاومة، نفدت الأهداف، ضعفت وضعف حلفاء أمريكا سواء في أوروبا أو الخليج أو حتى إسرائيل. ترامب تحت ضغط داخلي اقتصاد ورأي عام إضافة لضغط دولي، لهذا فهو يفاوض، ولو لم يكن ترامب مضغوطا ما فاوض بالأساس. أمريكا نقلت أنظمة دفاع جوي من كوريا الجنوبية إلى إسرائيل بعد ضرب إيران لأنظمة أمريكية، ما أضعف مواقع أمريكا في آسيا، يعني نقاط ضعف وخسائر أمريكية أكبر خصوصا في صراعها الدولي مع الصين وروسيا. الحرب أضعفت أمريكا أكثر مما أضعفت إيران، وإسرائيل لم تحقق إسرائيل الكبرى كما وعد نتنياهو مجانين حزب الليكود، والاتفاق إن وجد سيكون تنازل أمريكي إسرائيلي في ملفات صعبة،
وإيران خرجت أقوى استراتيجيا بكسب عدة أوراق دفعة واحدة، سيطرت على هرمز، نووي، رفع العقوبات، دعم وأحياء حركات المقاومة. أما ترامب فهو يحاول بيع النصر لأغراض انتخابية، لكن الواقع يقول عكس ذلك، وسيفضحه المعارضون والصحافة الأمريكية المحلية كالعادة.

0: رجح صدى الأخبار. موقع إكسيوز يقول: أخبر الرئيس الأمريكي ترامب قادة العديد من الدول العربية وغيرها من الدول المسلمة خلال مكالمة جماعية أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران فإنه يريد من دولهم توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل. فوجئ القادة وخاصة قادة باكستان والمملكة العربية السعودية وقطر الذين ليس لديهم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل بطلب ترامب. كان هناك صمت على الخط، وسأل ترامب مازحا عما إذا كانوا لا يزالون هناك كما قال مسؤول أمريكي. والبعض بيقول أنه سبب اتصاله بهؤلاء القادة العرب والمسلمين هو من أجل دفع التعويضات لإيران. أما هو حرمت عليك ما أدفع ريال، قلت باسمي شرشحوا بي وانهنت وانضليت وأزيد أدفع، ما مهرتكم ادفعوا.
1: صدقوا الله يا عرب، صدقوا الله.

وفي رجع أصلاء الأخبار، الإعلام الصهيوني يكثف النشر حول أن ترامب خسر المعركة وأن إيران انتصرت. تقولوا ليش؟ الإعلام الصهيوني بيكثف من الأخبار اللي في مجملها ومحتواها وعناوينها أن ترامب خسر المعركة وأن إيران انتصرت. كل هذا ليس من أجل الحقيقة، بل إثارة لنفسية المدلوز والمجرم ترامب التي لا تقبل الاعتراف بالهزيمة وسبب لدفعه نحو التصعيد. يا هود يا هودي مزغنا يا هودي

سمعتوا اليوم ترامب لما قال أنا لا أعقد صفقات خاسرة في ذمة هؤلاء اليهود. سمعتوا نتنياهو لما بيشكر ترامب قال اتصلت بترامب وأكد لي أنه لا يمكن أبدا أن يوقع اتفاق إلا إذا في نهاية لليورانيوم وسلاح نووي لإيران. سمعتوا نتنياهو اليوم هو بيقول بيشكر ترامب وبيقول ترامب أكد لنا استمرارية الضربات أو مواجهة أي تهديد لإسرائيل في كل الجبهات، يعني حتى ولو وقعوا اتفاق حربنا مع لبنان مستمرة ومع غزة ومع كل الجبهات.

وذكرة التفاهم الأولى أنه أمريكا تفرج عن الأموال المجمدة مبلغ نسبة محددة من الأموال المجمدة لإيران. وافقت أمريكا وإيران قالت هذا خط أحمر. أول ما يتم الإعلان عن هذا التفاهم الأولي يتم الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة. نتنياهو حلبط الاتفاق. اتصال نتنياهو بترامب كان كافيا ليعيد السياسة الأمريكية الجديدة إلى البداية، وأمريكا قررت بعدها ألا تفرج عن أي دولار من الأموال الإيرانية المجمدة ما لم تستجب إيران لمطالب أو للمطالب النووية الأمريكية. مع الحصار وعدم الإفراج عن الأموال المجمدة والمطالب النووية القصوى لن توقع إيران تفاهم إسلام أبد. إذن اليهود خربوا الاتفاق والخاسر ترامب، أما إيران مستعدة دبلوماسيا ولا عسكريا، جاهزة.

بينما ينشغل البعض في لبنان بحملات شيطنة إيران أو بحملات لشيطنة إيران إرضاء للخارج، تظهر الوقائع أن طهران تضع لبنان على طاولة التفاوض كخط أحمر لا يمكن تجاوزه. المفارقة أن من يتخلى عن جزء أساسي من وطنه يزايد بالسيادة، ومن يرفض التفريط بأوراق القوة يتهم بالوصاية. أعجب المتصاهنين أم لم يعجبهم وقف إطلاق النار في لبنان ليس قرارا يصنع في بيروت عبر التنازلات المجانية، بل بند إقليمي تمسك إيران اليوم بمفاتيحه.

إيران تختبر موانئ باكستان كبديل استراتيجي عن جبل علي الإماراتي وسط أزمة الملاحة بالخليج. وبدأت إيران تنفيذ خطة عاجلة لإعادة رسم خريطة خطوطها التجارية واللوجستية بالانتقال إلى الاختبار العملي للموانئ الباكستانية، وعلى رأسها ميناء جوادر المطل على بحر العرب كبديل استراتيجي عن ميناء جبل علي الإماراتي في ظل تصاعد التوترات واختلال حركة الملاحة البحرية بمنطقة الخليج. هذا التحول الجيوسياسي لم يأتي من فراغ، بل فرضته ضرورة تخفيف الاعتماد شبه الكلي على ميناء جبل علي الذي كان البوابة الرئيسية لإعادة التصدير وتغذية الأسواق الإيرانية مع تزايد مخاطر الشحن البحري في الممرات التقليدية. ترى طهران في ميناء غوادر المحاذي للحدود الإيرانية الباكستاني متنفسا حيويا وآمنا يضمن تدفق السلع بعيدا عن نقاط الاختناق والمراقبة الصارمة في الخليج. ورغم التحديات الأمنية واللوجستية للبنية البرية الرابطة بين البلدين، فإن هذا التوجه يمنح الاقتصاد الإيراني هامش مناورة لمواجهة الحصار، مستغلا رغبة باكستان في تحويل موانئها إلى مراكز تجارية إقليمية.

0: دبي ترتجف، تجميد الضرائب يكشف حجم الكارثة المخفية. الإمارة التي بنت اقتصادها على السياحة والترف والسيولة السريعة وجدت نفسها فجأة أمام سؤال مرعب: ماذا يحدث عندما تهرب الثقة؟ تجميد الضرائب ليس دعما اقتصاديا كما يقال، بل إشارة استغاثة حقيقية من قلب دبي. إشغال الفنادق ينهار، المسافرون يختفون، الاستثمارات تعيد حساباتها، وشركات بدأت تبحث عن الهروب نحو أسواق أكثر أمانا.
1: صورة المدينة دبي التي كانت تبيع للعالم صورة المدينة التي لا تنام، بدأت اليوم تطفئ الأضواء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فنادق فاخرة كانت تحجز بالأشهر أصبحت تعرض غرفها بأسعار حرق فقط لجلب أي زائر. مطاعم ومنتجعات كانت رمز البذخ الخليجي تواجه اليوم شبح الإغلاق والخسائر والانهيار. الإمارة التي بنت اقتصادها على السياحة والترف والسيولة السريعة وجدت نفسها فجأة أمام سؤال مرعب: ماذا يحدث عندما تهرب الثقة؟ تجميد الضرائب ليس دعما اقتصاديا كما يقال، بل إشارة استغاثة حقيقية من قلب دبي. إشغال الفنادق ينهار، المسافرون يختفون، والاستثمارات تعيد حساباتها، وشركات بدأت تبحث عن الهروب نحو أسواق أكثر أمانا. حتى الفنادق الأسطورية التي كانت حكرا على الأثرياء صارت تخفض أسعارها بشكل صادم فقط لتملأ الغرف الفارغة. دبي التي قدمت نفسها لسنوات واحة مستقرة وسط حرائق المنطقة بدأت تتأثر بالنار التي كانت تظن أنها بعيدة عنها. والأخطر أن الأزمة لم تعد أزمة سياحة فقط، بل أزمة ثقة في نموذج اقتصادي كامل يعتمد على الصورة أكثر من الواقع. فعندما تصبح كلفة الحفاظ على وهم الازدهار أعلى من قدرة السوق، يبدأ السقوط بصمت ثم يسمعه الجميع.
0: سبحان الله، لا إله إلا الله، لا يبقى إلا وجه الله.

0: رجعوا أصدقائي الأخبار.
1: هستيريا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إسرائيل وفي الإمارات أيضا بالتوازي، في ضغط وحملة إماراتية إسرائيلية للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم توقيع الاتفاق اللي حساب البيت الأبيض اتكلم عنه مبارح وترامب اتكلم عنه مبارح، وموقع أكسيوس سرب تفاصيله اللي بتتكلم عن 60 يوم في وقف إطلاق النار ومفاوضات لوقف دائم للحرب. في 60 يوم دول هيتم فتح مضيق هرمز، تخفيف الحصار الأمريكي البحري أو فك الحصار الأمريكي البحري، رفع بعض العقوبات عن إيران ومفاوضات أخرى عن اليورانيوم وعن البرنامج النووي الإيراني وعدم استهداف لدول الخليج والدول المحيطة عشان يروحوا لاتفاق سلام دائم. الاتفاق ده واضح إن هو أخرج الفئران من جحورها وأشعل الغضب داخل إسرائيل وداخل الإمارات وداخل الولايات المتحدة الأمريكية. ونبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية. السناتور الجمهوري روجر ويكر وهو رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ كتب تغريدة وصف بها الاتفاق المحتمل ده بانه ديزاستر، كارثة على الولايات المتحدة الامريكية وعلى العالم اجمع، وقال انه مش المفروض ان احنا نكافئ النظام الارهابي في ايران باتفاق كهذا. بعد كده لينسي جرام السناتور الجمهوري قال كمان ان احنا كده بندي هدية لايران وقبلة حياة ولا يجب ابدا ان احنا نوقع على هذا الاتفاق. بعدين خرج كمان مارك ليفين المذيع الاذاعي الصهيوني الامريكي وقال انه ما ينفعش يا جماعة ان احنا نعمل ده، وبدأ يقر سردية انتقلت بسرعة للإمارات وتلقفها منه نديم قطيش الذراع الإماراتي ورئيس تحرير سكاي نيوز عربي الإماراتية سابقا. الكونسبت أو المبدأ اللي بيتكلم فيه مارك ليفين وبيتردد صدى عند نديم قطيش هو فكرة أن السلام الدائم يأتي بعد النصر الحاسم واستسلام العدو أو هزيمة العدو، وبدأوا يضربوا المثل مارك ليفين وكمان نديم قطيش بأنه اللي حصل في اليابان اللي هو قنبلة نووية يعني كان في بعدها سلام دائم والعالم كله عاش في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات والدنيا كانت سعيدة جدا، مع انه هو كان ضرب نووي في اليابان. وبدأوا يدونا امثلة انه ازاي كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية ما حلتش الازمة لانه ده كان مجرد اتفاق لكنه مش سلام دائم، وازاي انه كمان اللي حصل في فيتنام ما عملش سلام دائم بعد كده، وانه دايما الاتفاقات اللي زي دي او الاتفاق اللي هيحصل مع ايران هيخرجها اقوى اقتصاديا واقوى عسكريا واقوى جيوسياسيا وستظل تهديد، وانه 47 سنة من التعامل مع إيران كفاية يا جماعة، وإنه يجب على الرئيس الأمريكي ألا يقع في هذا الفخ ويجب ألا يذهب إلى هناك. الإعلام الإسرائيلي بدأ يتكلم على نفس القصة وبدأ يقول إن الاتفاق ده كارثي لإسرائيل وأن بنيامين نتنياهو بهذا الاتفاق قد خسر الاستراتيجية بعيدة المدى وقد خسر إيران دكترين أو السياسة الحاكمة للتعامل مع إيران، وإنه دايما كان بيقول إن إيران هي الهدف وإيران هي الخطر، دلوقتي خلاص سيتم التعاطي مع إيران بشكل طبيعي. هذه الاستيريا وهذا الضغط بيمثل ضغط على ترامب وبيؤثر على قراره بالتأكيد، لأنه راجل أصلا عنده في صنف الشخصية عادي جدا أن النهاردة يقولك أنا اتفقت بكرة غير كلامه، عشان كده الساعات القادمة ساعات حاسمة في التعاطي مع هذا الملف وفي التعاطي مع موضوع الاتفاق الإيراني. العالم العربي وقادة العالم العربي، ترامب قال أن هم كلهم اجتمعوا معاه امبارح، والإسلامي احنا بنتكلم على ولي العهد السعودي، الرئيس الإماراتي، أمير دولة قطر، رئيس وزراء قطر، الرئيس المصري، الرئيس التركي، رئيس وزراء باكستان، ملك الأردن، الكل كان موجود مع دونالد ترامب امبارح بيتكلموا معاه. احنا مش عايزين حرب، نحن لا نريد العودة الى الحرب مرة اخرى. يعني نقدر نقول ان قادة العالم العربي اوقفوا الحرب، استخدموا اوراق القوى اللي معاهم، قالوا له احنا مش هنستحمل ضرر بعد كده. ايوه ده حصل امبارح. الرئيس الإماراتي موجود في ظل المكالمة دي، موجود. طب هل الموقف الإماراتي هنا ان هو مع عدم عودة الحرب فعلا، ولا هو بس مع الإجماع العربي اللي كان موجود ما ينفعش يخالفهم لكن هيطلع اللي زي نديم قطيش يردد الرواية الصهيونية؟ الاحتمال ده وارد، والاحتمال ده وارد. احنا امام ساعات حاسمة، اما ان تنتهي هذه الحرب تماما وتخسر اسرائيل بالفعل والولايات المتحدة ويعود السلام والهدوء لهذه المنطقة، واما ان دونالد ترامب سيفاجئ الجميع وسيرضخ عن طريق ابتزاز بملفات إبستين او ضغط من اللوب الصهيوني وسيهاجم ايران خلال ساعات.

وفي رشع صدى الأخبار أيضا، كشفت نتائج الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أن الفارق ليس بين الرغبة والقدرة وما يحسم الحرب، بل حين تتعطل مفاعيلها ومفاعيلهما وإن اجتمع معا فيتحول حينئذ فائض القوة إلى عبء بسبب ركونه إلى ظروف مرحلة انتهت وعجزه عن المواكبة والتموضع في المستقبل. ترامب رهن على فارق القوة وتبين أن هذا الفارق وهمي، لأن عناصر القوة ليست السلاح بأنواعه فحسب، فيما تجاهل عبقرية الجغرافيا كما جهل بقدرات خصمه التفاوضية المستندة على وحدة شعبية تزداد صلابة وتماسك مع الأيام.

ترامب أسقط اتفاق أوباما النووي مع إيران عام 2018 معتبرا إياه أسوأ صفقة في التاريخ، والحقيقة أن ذلك الاتفاق كان يقيد التخصيب الإيراني عند 4% ويخفض المخزون النووي بنسبة 98%، وذلك تحت رقابة دولية. بعد الانسحاب طورت إيران برنامجها حتى بلغ التخصيب 60%، أي على بعد خطوة من مستوى التصليح المحظور. اليوم يعود ترامب ليوقع اتفاق يقتصر على وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز. مع تأجيل التفاصيل النووية لمفاوضات لاحقة دون ضمانات دولية جماعية كما في اتفاق أوباما. الخلاصة، ترامب منح إيران 7 سنوات طورت فيها سلاحها النووي بلا قيود، ثم يعود ليتفاوض معها من موقع أضعف ويبيع الاتفاق الأدنى بوصفه انتصارا تاريخيا.

في هذا المحور مستمعينا الكرام سنفتح نافذة التواصل مع الصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات عبر المكالمات الهاتفية. سنستقبل مكالماتكم ومشاركاتكم على رقم البرنامج 01-282-005 01-282-005.

وأتمنى من الصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات أن تكون مشاركاتهم ضمن المحاور التي تحدثنا عنها في هذه الحلقة.

ما أنا مع نفسي متى كنت ظالم، ما أنا مع نفسي متى كنت ظالم، وأنا مع غيري متى كان مظلوم. جموح يتعاطف مع روح حالم، ولسان يتحالف مع قلب مكلوم. للناس عايش في ثلاثة عوالم، الأحساس مرهف أو ذكى حاد مثلوم. كل العدول الدافعين المظالم، خير الورى لكل عالم وعيلوم. والنفس ترقى والمبادئ سلالم، وتنحدر والناس سفهان وحلوم. للغير عدواني حقوق المسالم، وما على الذمي سوى حق معلوم. من كان عدواني إذا

ظل سالم باينتقدنا دين الإسلام ويلوم للدفع بالحسنى أباح التظالم ولخضع الشحنة لقانون كيلوم شل الحصم والماء بريح المتالم عرف المواسم وفق عادات وسلوم كل الثوابت والغرائز معالم تحمل سنن وآيات وأخبار وعلوم والعقل يجعل صاحب الفهم عالم من دون دكتورة ومن دون دبلوم مثل ما الشعر من غيره بس أمشي أنا.

0: بسم الله حفظ الله. نبدأ نستقبل أول مكالمة. أسألوا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله يا ولد فنادي، إن شاء الله تكون بخير.
0: الحمد لله، حياك الله، لو سهل بك.
1: الله حييك، نتمنى لك إن شاء الله الصحة والعافية
0: يا رب، وإياكم
1: وجميع أسرة سند الكومين إن شاء الله، ويدخلهم ربنا الجنة ويطعمهم من ثمرات الجنة إن شاء الله.
0: يا رب يا الله، وإياك وكل عائلتك وكل السامعين. من معنا؟
1: معك علي مشعل ناجي محمد، شرعب الرونة.
0: علي من؟
1: علي مشعل ناجي محمد، شرعب الرونة.
0: شرعب
1: الرونة.
0: الرونة.
1: نتمنى من ربنا إن شاء الله أن ينصر جميع الجبهات اليمنية وفي المدارس، وأن يحفظهم ويزيدهم المعنويات. كما نتمنى للسيد عبد الملك بدر الدين الحسين الصحة والعافية، وأن يزيده في عمره وينقص من عمرنا ويزيد في عمره إن شاء الله إن شاء الله.
0: أرواحنا له الفداء يا ربي الله.
1: كما أتمنى النصر لحزب الله في لبنان وفي فلسطين قطاع غزة وفي اليمن وفي العراق وفي إيران إن شاء الله. نتمنى من الله سبحانه وتعالى النصر المبين لهم إن شاء الله.
0: يا ربي الله يبارك فيك أخي علي مشعل.
1: لقد سمعت منك إن في مشروع رمضان ستتفاعل كل أسرة 20,000، وقد ستتصل لك ورسائل، لكن ما أدري وصلت أم لا.
0: لا بتوصلني، بتوصلني.
1: لحين أرجو منك رجاءً، أنا في وجهك، أنا بوجهك أرجو منك مساعدة لي الأضحية. والله ما قد حتى قيمة نص كيلو لحمة، وعندي أطفال كثير وأنت تعرف كثرة كبيرة. أرجو أن أنا في وجهك أرجو أن تتوسط لي.
0: كلنا في وجه الله يا أخ علي.
1: ها؟
0: كلنا في وجه الله.
1: أيوة، أرجو منك أنت أنقذنا. وما أشتري سكر على الجارة 3 أيام، لأن لو فكت لهم أخذهم يحزنوا، يعلموا على الجيران يحزنوا، وعندهم والله ما عندهم ضحايا.
0: أخي علي، أخي علي، أسألك سؤال.
1: أيوة.
0: تم مساعدتك؟
1: مرة في يوم أنزلت رسول صلى الله عليه وسلم،
0: أيوة، ومرة؟
1: مرة ضحايا قبل 4 سنوات بس.
0: قبل 4 سنوات.
1: أيوة، الضحايا.
0: طيب. اتصلت بنا قبل فترة أنت، وقلت لنا ما قد ساعدناكش، قلنا لك إن إحنا ساعدناك، وقلت لي كان قبل فترة، لحظة، قلت لي قبل فترة، صح ولا لا؟ وقلنا لك اترك فرصة للآخرين، قلت لي أنا يعني في أشد الحاجة، قلنا حاضر، وتم مساعدتك. آخر مرة قبل كم يعني استشهر، في في 2 أكتوبر 2025. صح ولا لا؟
1: انت قلت لي انك ارسلت لي بس قال
0: ما هو؟ كيف؟
1: بوالد الرسول، قلت انك ارسلت لي هدية الرسول بس قال لي واحد ثاني، وانت تعرف الرقم ثاني مرة، قلت لك 7 9 7 3.
0: اقول لك حاجة. انا شو اقول لك؟ انا 7 9 7 3 2 3 9 1.
1: ايوه،
0: ساعدناك اخي علي 3 مرات، اتركوا فرصه للاخرين بس، والله ما غير،
1: والله ما
0: انا داري انك مستحق وانك بحاجتها، بس اتركوا فرصه للاخرين. مثل ما ساعدناك مره، مثل ما ساعدناك مره ومرتين وثلاث، نشتي نساعد اسره ثانيه مره واحده بس.
1: انا مقدر الظروف، اقول لك
0: يبارك في عمرك اخي علي، ان شاء الله يكون خير باذن الله.
1: والله
0: بأشد
1: الحاجة، والله
0: أنا عارف والله أنك في أشد الحاجة وغيرك في أشد الحاجة. أيوة. وتم مساعدتك 3 مرات. الله.

0: لا نقول إلا إن الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على الجميع يا رب يا الله. فقط لا نكونش أنانيين، عارف أنك في أشد الحاجة، ما حد بيطلب له في حاجة، بس المبلغ ما يستاهلش. وقد تم تفريج كربتك مرة ومرتين وثلاث وبعضهم أربع وخمس، فاترك فرصة للآخرين خلاص. يعني لازم خمس رسائل يوميا، سبع رسائل يوميا. آخر مرة قبل 16 في 2 أكتوبر، وبيقول قبل 4 سنين. استقبل مكالمة أخرى. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم يا ابن الكمين، عند كل الرجال الحاملين.
0: يبارك في عمرك. يبارك في
1: عمرك. يبارك إخواننا في إيران وفي حزب الله النصر بإذن الله. ونقول للشعب اليمني اصمدوا اثبتوا ارجعوا إلى القرآن ارجعوا إلى الله، النصر قريب بإذن الله. ونقول بارك الله فيك يا جميع. ونقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
0: حياك، من معنا؟
1: معك نجيب مهدي يا أخي.
0: نجيب مهدي، حياك يا نجيب، من فين صالك؟
1: من صنعاء.
0: شكرا جزيلا لك، مع الله.

0: الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: حياك اخي سند، كيف انت؟
0: الحمد لله، الله يبارك في عمرك.
1: الله يسلمك ويعافيك، معك ابو يمن علي العصيمي.
0: اهلا وسهلا بك، حياك يا ابو يمن.
1: سلمك وعافاكم من كل شر ان شاء الله.
0: بس ذكرني، من فين الاتصال؟
1: من الامانه.
0: من الامانه، حياك.
1: الله يسلمك ويعافيك.
0: تفضل يا ابو يمن.
1: زاد فضلك، الله يبارك فيك. يا اخي انت قلت يكون الاتصال حول
0: المحاور.
1: ايوه، بس ما كنت مشارك معكم، انا فتحت على كلمتي يكون الاتصال.
0: حياك، اهلا وسهلا بك.
1: الله يسلمك.
0: تحدثنا عن محاضرة السيد القائد الذي يتحدث فيها عن أهمية الوعي بالكلمة والقول والإعلام ومواجهة الأعداء، عن الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، يعني أهمية الكلمة والقول السديدة. تحدثنا أيضا عن لبنان وخطاب الشيخ نعيم قاسم، تحدثنا عن إيران ومسودة الاتفاق. هذا أهم المحاور.
1: الله يسلمكم ويعافيكم. طبعا إن كان بنتكلم عن محاضرة السيد كل يوم بيدي لنا كنوز، مش دروس، كنوز.
0: نعم،
1: صلاة على النبي. وأهم درس للأمانة، ولو أرجع إلى ولا شوية عشان الناس ينتبهوا ويحذروا، قال حذرنا من الاختراق الداخلي. هذا أهم شيء، أهم شيء. يعني لازم نكون منتبهين، يكون عندنا حس أمني، لا حد يتساهل بالموضوع، لا حد يبقى على نياته مرة لأبعد حد، يعرفوا ان احنا في حرب وان احنا في مستهدفين وما قدروا لنا لا عن لا يعني الدول الكبيرة العظمى في البحر، ولا قدروا لنا الحمد لله رب العالمين أذيالهم أعوانهم المنافقين من البر. نحمد الله ونشكر فضله. لذلك هم من فين بيجوا لنا؟ بيجوا لنا عن طريق الاختراق الداخلي. طبعا السيد بيّن سلام الله عليه كيف بيكون الاختراق الداخلي، عن طريق الحرب الناعمة، عن طريق المجالس، عن طريق صلاة الله على سيدنا محمد وعلى آله، يعني وإحنا فوق الباصات المجابل في حياتنا اليومية. لذلك لازم نكون حذرين جدا، لازم نكون حذرين جدا، ونأخذ محاضرات السيد القائد إنها تعليمية لنا، لا نأخذها يعني تمشي علينا مرور الكرام. ولذلك واحد يعني يعدل من نفسه أول ما يتقي الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا إحنا متقين الله وكافين خيرنا شرنا، الله بيبصرنا. وإذا إحنا ماشيين ما يرضي الله عز وجل، والبرنامج اليومي ما يرضي الله عز وجل، الله بيبصرنا بكل شيء. أما عن الحرب في لبنان يا سيدي، الله ينصرهم. تمام. صلاة الله على سيدنا محمد وعلى آله. طبعا هم استضعفوهم. وشوفوا كيف بعد الاستضعاف، المؤمن المجاهد المسلم اللي بيكون حربه لله عز وجل، الله قال ولا ينصرن الله من ينصره. ماشي لعبة، هذا كلام الله، ما بيش فيها أي شك أو خلل أو عدم دقة. شوف كيف مستمرين، يعني حتى حماس والله ما قدروا لهم، يعني لهم الإجرام الجرائم الحرب اللي بيفعلوها العبادة هذه الجماعية والتغريب، والله ما بيقدروهم، وكان بيستمروا وما زالوا مستمرين الحمد لله رب العالمين، ولا حققوا أي هدف من أهدافهم. كانت أهدافهم كبيرة جدا على أساس سلب سلاح حماس وتسليم حماس ومدريش والخروج من غزة، وتبقى غزة لترامب وشلته الصهاينة يعملوا فيها مشاريع سياحية، ولا تحقق شيء من هذا. وبعدين مهما شفنا اليهودي مستكبر وبيدور يزعف، والله العظيم والله العظيم إنه من خوفه دحين هو في النفس الأخير بيعملوا كامل جهدهم على أساس إنهم يخالفوا الأحكام السماوية. هم عندهم علم بذلك على أساس يخالفوا الأحكام السماوية، لكن إنما هي إيش؟ غرور الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غروره. لذلك الله وعدنا بالناصر، وكلام الله إيش أقول، وكلام الله حق ووعده حق. هو من ينصر عبده وهو من يهزم الأحزاب، صح وماشي.
0: أكيد.
1: لذلك نأخذ عبرة من أخوتنا في حماس وفي لبنان، امسكوا بالله، توكلوا على الله، شوفوا كيف الله بينصرهم. وبإذن الله تعالى عز وجل إن إحنا منتصرين يعني على ما توقعوا اللي قبلنا أولياء الله، يعني بيكون ب 2027 سواء جاء النصر ب 2027 أو تأخر لا يأس من رحمة الله.
0: نعم بالله
1: صح وماشي
0: أكيد.
1: لذلك لا واحد يمسك بالله واثق بالله، يعني حتى يعني مثل ما قال الله عز وجل لرسوله صلوات الله عليه يوم يقول رسول والذين آمنوا متى نصر الله. الله بيأكد لنا الله على إن نصر الله قريب، يعني لو نشوفهم قد إحنا في المخنق خلاص. لا الله وعدنا بالنصر، ألا إن نصر الله قريب، وفعلا بيكون قريب فعلا، بيفاجئنا بيفاجئ المؤمنين المجاهدين قبل الآخرين
0: إن شاء الله يا رب
1: بإذن الله تعالى عز وجل. أما عن إيران، إيران من حين ما بدأت الثورة الإسلامية هي أول ثورة إسلامية وقعت في القرن العشرين والواحد والعشرين، وهي محاربة من حين ما ما ما انتصر الإمام الخميني بثورته سلام الله عليه، وهي محاربة. لكن هل حربهم لها؟ هل حطمها؟ هل خلاها ترضخ؟ هل طلع؟ لا، إلا ما زادوا قوة وزادوا صوت وزادوا سمعة وازدادوا قوة من الله عز وجل. صحيح بنبذل شهداء، قال الله قالها بنفسه جل جلاله قال لن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هكذا هكذا واقع الكافر اللي بيحارب الله ورسوله ويحارب المؤمنين. لذلك يعني مهما بقي معانا من شهداء لا نيأس، راحوا مننا قادات كبار فعلا وعظماء، وراحوا مننا صفوف أولى وثانية وثالثة، مش مشكلة والله. لو ما يبدي من يخبر الله بيجعل النصر يعني بيد المستضعف ضعيف جدا. المهم نوثق بالله عز وجل ونتوكل على الله وفوق كل شيء الجهاد، الجهاد بالنفس والمال. احنا ما احناش قادرين نجاهد بالنفس هذه الأيام يا أخي، الله فتح لك مجال جاهد بالمال، الله فتح لك مجال جاهد بالكلمة، الله فتح لك عدة مجالات جاهد بالعلم وعي الناس. يا أخي ما عدت أهليك إيش أقول، أنا أجي عند لما
0: سلام الله عليك. سلام الله عليك يا أبو يمن، يبارك في عمرك يا أبو يمن، كفيت
1: الله
0: وفيت.
1: الله يسلمك ويعافيكم، وكل عام والجميع بألف خير، وإن شاء الله يمر علينا عيد الأضحى بإذن الله تعالى خير وبركة وسرور وانتصارات بإذن الله تعالى. بإذن ولو الله. تصدق يا أخي سند أقسم بالله العظيم توقف الحرب هذا ما يعجبني، ولو بيبقى فينا ضحايا الحرب تستمر، ولو نروح ولو نباد الحرب تستمر. الله ناصرنا خلاص، أنا وعد وذي بعد الله أشتيها تستمر تستمر. أما هذا الهدوء هذا اللي باسمه هذا يعني يغيظنا للأمانة، ونسأل من الله عز وجل إنه يعيد لنا الجهاد بأقوى وأقوى وأقوى بألف مرة عز وجل. والسلام عليكم يا سيدي، طولت عليكم.
0: أهلا وسهلا بك، حياك، كفيت وفيت أبو يمن علي العصيمي من الأمانة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. طيب الأخ علي اللي اتصل منا الأول، أول اتصال، وقال إنه محتاج، أكيد إنه محتاج، وكلامي له والله ما غير من باب، والله ما غير من باب إنه نترك مجال للآخرين، يعني لا نكونش أنانيين فقط. وأيضا كلمة الصدق مش أحلى منها دغري، لك اديتها لي قبل أمس عادي طبيعي، أما قبل 4 سنين وهيك بستة أشهر أو ما قد أديتش وهين 3 مرات ما بينا حن ولا بينا من، مش من حقي، من حق الله، من حق المنفقين. بس رسائل كثير، حالات كثير، يعني ضل فقط. على العموم أخي علي هو الله، هو الله الرزاق سبحانه. وصلتني رسالة من الراجع عفو الله وغفرانه سلام الله عليه المنفق والبادل عبر برنامج الناس للناس، قال 10,000 ريال للأخ علي هدية العيد منه. إذن بتوصلك أخي علي هدية العيد من الراجي عفو الله وغفرانه، هذا من الله أحنا لا سبب.

0: ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟
0: حياك الحمد لله.
1: معك عادل ردمان من الحب.
0: عادل ردمان من أرحب، حياك. ارحب.
1: الله يحييك.
0: ارحب ارحب يا عادل.
1: طبعا يا أخي أنا أتحدث عن خطاب السيد، وكما قال المتصور يعني هو بيقدم لنا كنوز. ولو تحدثنا يعني عن ما يتشكل يعني ما فيش الوقت ما يتسعش، لكن تحدث عن يعني جزئية بسيطة من الخطاء.
0: أيوة.
1: الشيء الأول هو أشد فرسان الإعلاء، وأنت واحد منهم، وصاحبنا عبد الله الحيفي زميلك. هذا الشيء الأول، وهذا هو.
0: وبقية الزملاء، كل الطاقم المذيعين والمهندسين والمخرجين والمشرفين.
1: أكيد. بس أنا بقول يعني أنتوا الأبرز يعني.
0: أيوة أيوة.
1: أنتوا يعرفوكم الناس كلها.
0: نسأل الله الثبات يا الله أن يكون عمل كله خالص وجل.
1: كلنا سواء كان في الجانب الإعلامي أو في الجانب الثقافي أو في أي جانب.
0: نعم.
1: الشيء الثاني معروف أنه السيد بيقدم لنا عندما يأتي الخطابات اللي هو بيفهم ويستوعب، وبيقدم لنا استراتيجيات للمستقبل وما هو الذي سيحدث وما يجب علينا فعله. طبعا بعد كل تصعيد عسكري ويفشل فيها العدو، بتكون المرحلة بعدها بعد ما ينهزم بتكون بعدها يعني تصعيد إعلامي وثقافي وحربهم المعروفة. والسيد نبع على هذا النقطة إلى أن الناس ينتبهوا تمام ويواجهوا بحسب مواكب للمرحلة ومواكب لتصعيد العدو. الشيء الثاني يعني المنافقين، وتحدث عن المنافقين تمام، وقسمنا إلى ثلاث أقسام: مجاهدي في كل الجوانب سواء عسكري أو ثقافي أو إعلامي أو في أي جانب من الجوانب، مجاهدين. والجانب الثاني المنافق الذي قد مرتبط بالعدو وبيأخذ مقابل ما والله سبحانه وتعالى يجازيه، وجزاه معروف في النار. والقرآن أيضا قدم استراتيجيات وإجراءات، والسيد ذكرها طبقا للقرآن. باقي الصنف الثالث أولئك الذي بيختموا بالمجاع، وهؤلاء موجودين بالقاهم على مدار الساعة في المقايل، يشتغلوا لصالح العدو لا لله ولا في سبيله، ولا هو مرتبط، ولكن يعني ناقص في وعيه، وهذا هم السواد الأعظم. ويخدموا العدو خدمة مجانية، يقدمون الخدمات مجانا
0: مقرشة.
1: أيوة. بالنسبة للمنافقين السيد قدم استراتيجي وعليهم أن يفهمون، هذا بنزدني لدي إذا أحد بيسمع منهم. يعني الله سبحانه وتعالى قال إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجرونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تكتيلا. وقال النبي: أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والسيد قال اليوم أنه هو المنافق الذي حيزيد تمام ويبقى يختم العدو إلى ما لا نهاية، هناك ستكون إجراءات، سواء كانت إجراءات من رجال الأمن أمنية أو إجراءات قضائية، فعليهم أن يهدئوا تمام ويقفوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفروا الله إذا عاد الله سبحانه وتعالى يغفر لهم. لكن ما أظن، لأن المنافقين ما بيش منهم فائدة، لكن أقل شيء لا يضر الأمة إلى ما نهاية. المرحلة تغيرت والمتغيرات كلها لصالح المؤمنين، وهذا ما أردنا أن يعني نشارك به.
0: ونعم بك.
1: وشكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك أخي عادل أدمان، ونعم بك والله، مشاركة رائعة.
1: وإياك.
0: حفظك الله.
1: يا معلم.
0: مع الله.

0: في رسالة وصلتني من يحيى حرازي من الإصلاحية بيقول: السلام عليكم أخي سند. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رزق من الله لأهل اليمن. سيدي حسين قال: إن الحق لو انكسر لحظة واحدة فهو لا يموت، وإن ضاقت القلوب بما صنعت الأيادي، وإن بكت الأرواح مما رأت العيون، فإن لنا رب لا ينام عادلا لا يظلم عنده أحد. فنسأل الله أن يظهر الحق وترتفع كلمته وأن يبطل الباطل. أخوك يحيى حرازي من الإصلاحية. قوة في يدك مطالوت في المدينة بعونه الله وبعد المدينة آيته نزل. أنا أمان عليك الشعر، ها أمان عليك الشعر الذي قرأت أول من كلمات من يا منع لأول مرة يرسلنا بدون اسم، للشاعر بسام شانع. يركب معاك السفينة هيا الله لداود النبي قتل جالوت الحجاب دعم. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، حياك.
1: معك عارف جابر مريض.
0: أهلا وسهلا بك يا عارف، حياك.
1: الله يحييك.
0: من بهلول، من بني بهلول.
1: بني بهلول.
0: من بني بهلول خولنا الطيال، وستكون أيضا مشاركة رائعة
1: بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: السيد سلام الله عليه بآذرية في المحاضرة التي قلت عن القرآن علامة القرآن. قال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. الطريق القرآن هو بهدي الناس لا طريق قيم واضح جلي. والقرآن قال الله قال ما فرضنا في الكتاب من شيء. وفي آية أخرى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، حولها الأسماء القرآن. وفي آية أخرى ذاك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي آية أخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. القرآن هو محفوظ من الله، وما على الناس إلا أن يتدبروا. قال أفلا يتدبروا القرآن أم على قلوب أكثرها. والمؤمن هو عليه النور للبرنامج يومي من تسبيح، من استغفار، من قراءة القرآن، من صلاة، من ذلك. هذا ما يتنس إلا بهذا الحاجة. وكذلك ندعي للأخوان في فلسطين وفي إيران وفي اليمن، لا هو المحور كامل. يقول الله جل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. عندنا الشعب تجيب لنا والله هو كريم، أيدي المطر وأيدي الرزق وأيدي النصر وأيدي كل شيء، إحنا قد نبدأ السبب. وثانيا الحذر من الحرب الناعمة. العدو هو بيشتغل في كل المجالات. مثلا لو اما في هذا حق ميراث الطم، هذه حرب اعلاميه كبيره ما حد جابها الا الذي فاهمي. هي يعني الشوشوع والراي العام وكذا وكذا، هي حرب. ومثلا هذا حق في حق المجال حق الاغاني حرب اعلاميه، حق التلفونات، حق الفيسبوك، حق كذا، هذا كل حرب اعلاميه، حتى الشاشات، حتى المسلسلات الخليعة. المؤمن يحذر ويكون على وعي وبصيره إنه لا تابع حاجة تفيدك ولا تجنبها.
0: معك يا عارف، واصل.
1: أيوة، وإحنا أقول لنظر وأنتوا إعلامي كتب الله أجركم السيد حاك اليوم عنكم، إنه قال وأنا أكتب ما قدموا آثارهم فيه. نعم، وبارك ورزق وأجر لكم أن تبدأوا في هذا المنبر الطيب الإعلاء، وبدل دول الناس الكلام الحالي وما يفيد الناس، ونكتب ما قدموا آثارهم. أقوى عليكم آثار
0: يا الله، يا الله.
1: وهولك المنافقي أقوى عليهم آثار سيئة، هم بيقوى عليك آثار حسنة، والمنافق بيقوى آثار سيئة. نبقى كل شيء أقوى على آثاره.
0: الحمد لله، نسأل الله.
1: أيوة، كل واحد يشتغل في مجاله. يعني يقول السيد هو قد ألقى الحج على كل الناس، الثقافيتي من المنبر حقه، التربوي من منبره، الخطباء من منابرهم، في كل مجال. أقل أضعف الإيمان كلمة حق، والذي ينفق ينفق، والجهاد بسرعة مشي الجبهات ينفعت به، وأعظم جبهة جبهة الوعي. الوعي إذا وعي الناس أعظم
0: مهمة.
1: والنصر أمر محتو، نصر وأمن وحسب الله دل وكان حقا علينا نصر المؤمن غريب تحصل زلزلة وغرب الناس قال الله حتى يميز الخبيث من الطيب. بعض الناس تفسر كذا وكذا كذا كذا فالمزيد وبعدها يتغرب بتحصل مواقف قوية فعلها يتغرب قال الله حتى يميز الخبيث من الطيب وهي بتحصل زلزلة. وأخواننا في إيران هم قد بيضوا وجه الأمة فعنقول مضيق هرمز مضيق باب اليمن مضيق باب المندب بإذن الله أن أي غيرين وأي
0: سيغيرين المعادلات
1: مظلوم في العالم
0: بإذن الله.
1: أيوة والله ما على الله إلا أن يثقوا بالله وأن يكون إن شاء الله النصر قريب اللهم ما يخلف وعد إني وشكم الله
0: نعم بالله
1: فلا غالب لكم.
0: يبارك في عمرك أخي عارف
1: وتحياتي لكم
0: لك التحية
1: يلا
0: في أمان الله.

0: مساك بالمكالمة.
1: السلام
0: ألو.
1: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أبو هاشم عبد الملك أبو طالب.
0: أبو هاشم عبد الملك أبو طالب من الأمانة.
1: من الأمانة نعم.
0: أهلا وسهلا تفضلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه المحاضرة في هذا في العشر هذا يعني محاضرات سبحان الله العظيم تنفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، حتى في بيته، حتى في أسرته، حتى على مستوى إدارة شؤونها الخاصة، على مستوى الشارع، على مستوى السوق، على مستوى يعني كلام من غبة القرآن الكريم. كان الناس عنه غافلون. مقاطعة الكذابي والمضللي والقنوات التي بتصب في اتجاه مصلحة العدو وتعزيز قوة العدو وقلب المفاهيم، هذا مفترض ان الناس كلهم يقاضوا على الأمانة، لانه ما يسمع الكذاب الا كذاب، ولا يسمع للمنافق الا منافق. هذا سلطة الله في خلقه، والانسان الذي نفسه الزاكية ما يعجبه الا الصدق، ما يعجبه الا الكلام الصادق الكلام الحق. وان شيء يعني في نفس سبحان الله العظيم نفس الزاكي يعدل سريعا ويتحول الى ايش، الى الى الى الطريقه الصحيحه والى الحق. بعض الناس قد اجبلوا على الباطل، ما يعجبهم الا الكذب، ما يعجبهم الا الباطل، ما يعجبهم الا ما يعجبهم الكلام الطيب، ولا يعجبهم الكلام القراني، ولا يعجبهم الناصح الامين. اتخذوا اليهودي والامريكي اتخذوهم آلهة تعبد من دون الله، ما قالوا خلاص، ما قال ترامب يعني ما عبش بعد كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا كشعب يمني تربينا على الجهاد، على الانفاق، على الصمود، على السيرة في
0: الطيبة،
1: جانب الحق.
0: نعم.
1: والعذور عن الباطل دائما وابدا. نحمد الله ونشكره. لماذا اليوم هناك في صنعاء خلايا بين خلايا وجواسيس واختراقات و... ما هو السبب؟ ما هي الأسباب؟ الأسباب إن هؤلاء مجندين لصالح العدو، يعجبهم ما يعجب العدو، ويقولون ما يقولونه وما يقوله العدو. وتلاحظ هناك يعني ألسن وأفواه تردد، ما يرددها العدو، بيرددوا على قنواتهم
0: أبواق
1: وعلى ماكلتهم الإعلامي. نعم
0: نعم.
1: لغرض إيش؟ تضليل الناس. إن جيت في التواصل الاجتماعي، إن جيت في هذا الانترنت، إن جيت في كل واحد بيصب لتعزيز قوة اليهودي، بيعلمهم يعني بنصح، ما أقول لك ناصح أمين في سبيل اليهودي والنصراني الأمريكي والإسرائيلي ومن دار في فلكهم. يا اخواننا احنا لابد ان نرتقي. هذا السيد سلام الله عليه بيقوم مقام الانبياء، مقام الواعظين، مقام المتقي، بينذر الشعب، بينذر الامم ان هذا غلط، وهنا هو الصح. يعني رجل في السياسة، رجل في الحرب، رجل في الاقتصاد، رجل في الامن، سبحان الله العظيم.
0: نعم.
1: ليش ما نتبعه؟ ليش ما نلتف حوله؟ لماذا يا سند؟ يؤلمني انه هناك يعني ناس من من من من من من, من خارج الوطن عرفوا الرجل هذا وتولوا، والله العظيم من خارج اليمن، يعني في دول، واحنا الشعب اليمني اللي هو مننا ونعرف اصله وفصله ومن هو ومن اظهرنا، ما عرفناه. هذا الذنوب، ذنوب يجب أن كل إنسان يفتش عن نفسه، يفتش عن حاله. ما هي الذنوب هذا الذي بدعمي صوابه، بدعمي بصيرته؟ أقسم بالله العظيم لئن اتبعنا هذا الـ هذا الـ هذا الرجل، والله لا نكون أهدى الأمم، أهدى الأمم. وفعلا الشعب اليمني إن شاء الله بيكون أهدى الأمم بعد القيادة هذه، لأن إحنا نمتلك قيادة ما قد امتلكها أي شعب من الشعوب على مر التاريخ.
0: وهذا فضل من
1: الله صلوات الله عليه وعلى آله ومن بعده من الأئمة الإمام علي إلى يومنا هذا، وهم أعلام هدى، ناصحين، مواعظين، سياسة في ال... يعني رحمة رحم الرحم للناس، ما هو بالسيف ولا بل. وأنا أنصح الشعب اليمني ومن يسمعني أن يكون يسمع بالثنتين أذانه بقلبه وأذانه ويخشع خشوعته ويسمع لكلامه ويحلل كلام الرجل هذا في نفسه وبصير هذا الكلام صح. هذا
0: والأهم كلام. والأهم أيضا يا أبو هاشم الأهم التطبيق على أرض الواقع.
1: هو تطبيق مثل الإنسان ما وعاء.
0: أيوة
1: مثل الإنسان ما وعاء يا أستاذ سند
0: ما يطبق.
1: هيطبق إيه؟ مثل الإنسان ما كانت نفسه ذكية. هو الذنوب أحيانا يا أستاذ سند
0: الذنوب
1: هي تحول.
0: نعم
1: تحول بين الإنسان، يعني قلوب طبع الله عليها، قلوب أغلقت لا أحد ينفع فيها قرآن ولا أحد ينفع فيها حديث ولا أحد ينفع فيها خطبة ولا وعظ ولا ولا ولا ولا، لأن أصبحت مغلقة. ما هو سبب الذنوب؟
0: لذلك العودة إلى الله مهمة والتوبة.
1: سلام الله عليك يا أستاذ سند، الله يديك العافية
0: وإياك
1: يحفظك ويحفظكم. أنت والله يعني بتقوموا بدور
0: والله
1: على ما قضي المتصل. إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهذه آثاركم عدمتت إلى أجيال وأجيال وأجيال وأجيال، ويبتصب فيما يرضيكم وفيما يرفعكم عند الله درجات إن شاء الله.
0: الله
1: لأن كل إنسان له آثار، وهذا مثلا آثار النظام السابق هذا وانظر آثاره سيئة والناس بتعاقب، وهذا الخونة واللي احنا فيه والضالين والمضلين والخلايا هذا الجالتة التجسسية من آثار من هي؟ من آثار من هي؟ الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو هاشم عبد الملك أبو طالب من الأمانة، شكرا جزيلا. كفيت ووفيت.

أبو نايف من أرحب، السيد القائد اختاره الله نعمة عظيمة للشعب اليمني وللأمة الإسلامية جمعاء، حفظه الله وأيده، وعيد مبارك لكم ولكل الشعب اليمني. أبو نايف من أرحب.

الحل طبعا اقتباس للسيدة القائدة، الحل للوضع الاقتصادي هو أولا بالرجوع إلى الله والقيام بالمسؤوليات المتعلقة بالمجال الاقتصادي وفق تحرك ومنطلق صحيح وجاد. وقد يغفل الإنسان عن جرائم رهيبة جدا وعن ذنوب فظيعة للغاية